0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

أهلا بكم جميعا. هو القصيد يحفر في العقل والوجدان خارج الثنائيات، خارج السواد والبياض. القصيد وذلك القلق الذي يعلمنا برزخية الحقائق. نرتقي كلما أدركنا أن الأمل ليس وهما وأكذوبة. مرحبا بكم معنا على درب الأمل والسهر في النهر الخالد.

أورق وألف خريف حشد الوجلا، عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا. يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم، يجيب عنهم وما من سائل سألا. كفي بظهر غد بالهجر واعدني، والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا. وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني، وأخلقني في رغبتي مللا. وفتش الليل عن ظل يطاردني، وأحفر النوم حتى أدفن المقلا. وفتش الليل عن ظل يطاردني، وأحفر النوم حتى أدفن المقلا. وصرخة أسقطتني في ركود فمي، من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا. وفتش الليل عن ظل يطاردني، وأحفر النوم حتى أدفن المقلا. وصرخة أسقطتني في ركود فمي، من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا. من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا، يسير بأفواه الورى مثلا. وحدي لدي ولا عشق يواصلني، والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا. وحدي لدي، وحدي لدي، وحدي لدي ولا عشق يواصلني، والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا. وحدي لدي ونبضي كل أمتعتي، وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا. لكن لمن أنا ماض ليس من أحد، وهل سيوصلني هذا الطريق إلى، وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم، ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلة.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيحه. تأملته كم يشبه الأمر مهجة يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. يرد علي العالقون بمهجتي، أتهرب من عصر وأنت صدوحه. أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة، فللقول مثل الصاهلات جموحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. أبشركم ما زال يعلو بيعرب، وإن فقدت بعض العلو صروحه. وما هذه إلا استراحة فارس، وما ذاك إلا موعد يستريحه. كما أن قرنا بين 70 غيره، بهن عرفنا كيف كانت فتوحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. مبر تعلمنا الكلام لحمله، إذا صار شيخا هب منا فصيحه. وما بين لا قعر ولا قرب قمة، لنا وسط قد لاءمتنا سفوحه. وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح في فيها نفيه أو نزوحه، فكل وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه، فكل بذار فيه زاد لغيرنا، وكل صليب فيه نحن مسيحه. أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه، يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه، وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه. فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه، وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه. فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: في النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلب الدهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاترة. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره، ولترسليه إلى الرهان بسحره. ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائر. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي، إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل، ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل، ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب، أقسى عتاب عتاب النار الحطب. كي لا أميل على الريح، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة، كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي، هذا هو الحب، أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندم، وباركيني وراء الغيب والحجب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام.
2: لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكرى الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد الدمع

0: أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك شمس. أأنت هنا؟ ومن سيكذب الإحساس حين يحس؟ كفى، فإلى متى سأظل أمضي من غدي للأمس؟ أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعث على كفني. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعث على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا. كفى وجعا بلا ذنب فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. وأنت تحضرين حقيبة السفر اترك الشجنة. فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق. ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب. سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان.
3: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: الأستاذ حسونة بن عمار مرحبا.
1: بكلنا في الرشيدية مغشين عليك يا صليح، أسبوع كامل ما تجيش وإحنا نستناو.
0: ماني قلت لكم ما تكلموني إلا بعد حفلة الكاف.
1: ها عاملة قاوق من حفلة الكاف. بلادي وإن جارت علي عزيزة،
0: راهي بلادي وفيها ناسي ومسقط راسي، وزيدك الحسودية شوهت لي سمعتي في الكاف.
1: بدرية هاش قالت؟
0: ما خلت ما كذبت، حسودية وبغضية، وبعثت للعمدة زعمة صالحة متكبر على الكيف ونكرة فيهم.
1: ثم دعاية نحبوك تكذبها يا صالحة، ثم اللي قالت تحب تمشي للجزائر ولا ليبيا.
0: خليني أقولك، بالنسبة للجزائر بايره وتزيري، وبالنسبة لليبيا الموسيقار بشير فهمي يحب يعرس بي.
1: خليتهم يستناو في الرشيدية. خميس ترنان قال لازم يشوفك، ومحمد التريكي وصالح المادي ورئيس الجمعية مصبر صبر حبوا يمشيوا للوزير باش يمنعك ويفك منك الباسبور.
0: باش تصدروني كيف ملاك البيت يا سيدي. تهن أم راهي كافية وناتونسي، يا ربي إن شاء الله نعيش في بلادي ونموت فيه، وصوتي راهو هدية للتوانسة وتزيري، وكان حياني ربي نولي صوت المغرب العربي.
1: ما خليت لي منقول يا صالح.

0: علي عباس هزني طوال الكف في الساعة هذه مضيفين جماعة كفية.
1: ست مدرية طواليل خلي غدو
0: توا ولا نكلم غيرك. أنا راني الفنانة بدرية.
1: أسمع ست بدرية، غدو في العشية صالحة عندها حفلة في الكيف، وأنا ما نحبش يراوني غادي.
0: حفلة صالحة؟
1: باهي باهي باهي، نهزك ونجيبك ونحوس بيك وفي خدمتك، وما عندي حتى مزية، أما ما نحب حتى حد يسمع لي أنا مشيت للكيف.

0: هذه الكيف زرناها ودرناها. اش حاجتك ست بدري؟
1: رجعني للبطحة اللي بيصير فيها الحفلة.
0: ولمضيفينك على الكسكسي والحم العلوش ولا؟
1: كانك جيعان هاكا المطعم والرويح تفحفح.
0: ست بدري خود بنصيحتي، فك عليك من الصليحة والمشاكل. الكيف بلادها والناس يحبوها، تشوف اللفتات، تشوف لحيته كل معبين بتصورها. راني خايف عليك
1: بدرية. تعرف اش تعمل؟ هبطني في البطحة وعمل دورة، أهوكم يبنيوا في المنصة ولهين بتصورها. عقاب الزمان اللي ما يسوى ولا يسوى.
0: تمشيش تعمل لغم في المنصة، ذنبك على جنبك والغلطة بحسابها.
1: بدرية مخها كبير، هاني ماشية ما تتبعنيش.

0: ريحي يا صليح ريحي، الليلة طويلة. أنا وصلنا، الساحة مليانة بالناس والبريميسات مولعة. الليلة عندك هل بالسلامات، انزلي انتي لولا صليح.
1: بشوية بشوية تو نسلم عليكم الناس الكل، بشوية راني نحبكم ولاد وبنات بلادي الكل.

0: وقيت الحفلة يا سادة توا كلمة السيد المعتمد.
1: السادة الحضور، باسمكم وباسم أهل الكاف نحب نحيي سيدة الترب صالح، وما نطولش عليكم يا جماعة، بكلنا متشوقين للفنانة بنت الكاف الكافية القديرة صالح.
2: السيد معتمد الكيف والسادة أعيال البلاد وأهل الكيف الكل، ما تتصوروش قديش فرحانة بوجودي معاكم لهنا. ونوصيكم باش تحبوا بعضكم.
0: وتوا نبدو الحفلة، هيا موسيقى.

0: خاصة خيركم خيرتي راي ما تتحملش. كلميهم يا صليحة كلميهم
1: شوية. صندوق تكسر تحت رجلي جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: أجمعت الفرقة حافظوا على لالا، وفت الحفلة وفت انتهى انتهى. انزلوا انزلوا امشوا لسيارتنا امشوا لسيارتنا يا ناس يا ناس خيركم. المنصة خايفة ما تتحملش. أنا نازلين. وين البوليس وين البوليس؟
2: بنيتي وينها بنيتي صليحة؟ شبيك خلوني بعدوني سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي. شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحة صليحة بنيتي مجروحة. صليحة يا حليلين على بنيتي.
0: خلوها
2: على بنيتي.
0: خلوها تتكفى. فين السلطة؟ فين الإسعاف؟ فين الإسعاف؟
2: وين الطبيب؟ أحليلي أصبري شوية بنيتي أصبري.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الأحياني.
1: حكاية ألف ليلة وليلة هي نهج الخيال والتاريخ ومرآة الشرق الحالم، وهي إبداع فني تناقلته أجيال وأجيال. وإن اختلف الرواة في أصلها فهي تعد من أجمل ما روت شهرزاد على الملك شهريار من أساطير زانها الخيال وجملها التأليف، وشد الملك شهريار إلى سماعها حسن الإلقاء. قيل إنها عربية الأصل، وحتى البعض من حكاياها كتب في بغداد ودمشق، وأرجعها آخرون إلى بلاد فارس أو الهند، فتجاوزت بذلك الحدود دون تأشيرة عبور. ونحن العرب نعشق السمر، ولا يحلو عندنا السهر دون حكاية. وألف ليلة وليلة مقامة على الأنس، وما زينة ليالينا إن لم تتخللها خرافة ترويها الجدة ونتناقلها نحن الأحفاد. لم تكن جدة، بل أميرة من أجمل الأميرات، روت لشهريار حكاية وتلت الحكاية خرافات. بها استطاعت أن تبقي على حياتها ألف ليلة وليلة، حتى أنس الملك بها وصار مشدودا إليها. رجحة عقل شهرزاد فاقت الحدود، أو لنقل كفاءة كاتب قصص ألف ليلة وليلة عانق الإبداع. وبما أننا لا نعرف لهذه الليالي كاتبا معينا، فهل لنا أن نضيف إليها صفحة أخرى، أقصد حكاية أخرى سمعتها من فتاة عاشت حكاية ألف ليلة وليلة.

0: وفي الليلة الثانية بعد الألف استأنفت شهرزاد سرد حكاياها.
1: بلغني أيها الملك السعيد وصاحب الرأي الرشيد أنه كان في مدينة قرطاجنة سلطان عظيم يهابه جميع ملوك الأرض، وكان محبوبا من رعيته، يرأف بالجميع ويأخذ بيد المسكين ويعطي حق المظلوم ويطعم السائل والمحروم. وما كان ليحزن الملك ويكدر سعادته غير تردي صحة ابنته، كاد يغلبه اليأس وهو يرى وحيدته مطرقة مفكرة شاردة البال. عجز الأطباء والعرافون عن إيجاد دواء لها يخرجها من وحدتها ويزين أيامها. كانت الأميرة شذى الورد دائمة الذهول تكاد لا تفارق غرفتها، وكل مساء عندما يعانق القمر السماء ويرخي الليل سدوله وتنام الحركة، تفتح نافذة حجرتها رغبة منها في أن تخلو بنفسها، أو ربما لها موعد مع الغروب ومع آخر خيوط الشمس وهي تنحدر على صفحة الماء. كانت تطل على البحر وقد تكسرت أمواجه على سور قصرهم العظيم، كانت تنظر في عشق بعيدا بعيدا، تقطب جبينها حينا وتبسم حينا، وكأنها تهاتف طيفا أو تلاغي سرابا. وحين تداعب النسمات الباردة وجهها تغلق نافذتها وتنزوي لوحدها. احتار الملك وزاد حزن الملكة على ابنتها، وما عساها أن تفعل وسر البنية مكتوم داخل صدرها. وذات مساء وقد خلى الشاطئ من كل حركة، كانت الأميرة كعادتها تستعرض الأمواج المنسابة في هدوء والمتمسحة بالرمال، السكون

0: ولما تأكدت من خلو المكان تسللت ومشت عبر الأمواج. بلل الماء أطراف ردائها وهي تتقدم مولية وجهها شطر البحر. تأنت قليلا في مشيتها، فقد بدأ الموج يغمر شيئا فشيئا جسمها، وفجأة طفر من الماء شاب أمير في لباسه وفي هيئته. إنه هو الشاب الذي يخرج كل مساء من بين الأمواج. وقفت واجمة وكأنها على أبواب حلم. أيمكن أن يحدث هذا؟ استدارت لتتأكد من المكان قبل أن تفرك عينيها، فهي لم تدرك بعد أنها في يقظة. خافت أن يرحل الأمير قبل أن تحكي كلاما ظل حبيس فؤادها، وقبل أن تشكو له حنينها. فسلطان حبه ملك عقلها، وأصل الهوى أتعبها، فكيف لها أن تحكي وطبع الخجل غلبها؟ وكأن الأميرة سمع آهاتها فاستدار نحوها.
1: وبعد أكملي يا شهرزاد، أنا بشوق لأعرف بقية الحكاية.
0: صعب علي أحكي لك. فسلطان الكلام كسلطان الحب له أحكام.
1: وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح وتركت مكانها.

0: وفي الليلة الثالثة بعد الألف قالت شهرزاد:
1: بلغني أيها الملك سعيد أن أمير البحر ما إن أبصر الأميرة شذى الورد حتى انبهر لجمالها، فاقترب منها وأخذ بيدها فلم تمانع، بل أحست ببرودة تسري في كامل كيانها. كانت النوارس تحلق في السماء، وكانت نسائم الليل تداعب الأمواج فتسمع لصوتها نغما يزيد من شاعرية اللقاء. وكان الوقت يمر سريعا وكأنه على عجل من أمره. خافت الأميرة أن يبتلع الموج فارس أحلامها فتفتقده إلى الأبد، لكن سحر كلامه أوقف أوهامها، وها هو يعرض عليها مصاحبته إلى مدينة الأنوار في أعماق البحار. لم تمانع، فالأمان التي كانت تحدوها والأحلام التي كانت تراودها في عز النهار تتجسد أمامها واقعا ملموسا، تسافر بها بعيدا وتأخذها إلى دنيا العجائب. وعندما اقترب منها أكثر لامست كفاه ذراعيها. لم تكن تتخيل أن البحر سيغمرهما بكل لطف. كانت مياهه وديعة تزيد صفاء وجلاء كل من حضر نحو

وصل إلى قصر شامخ كان الموج يرتد عنه من كل جانب حتى يسمح للأميرة بالدخول. ورغم خجلها وحيائها فإنها صاحبت الأميرة في فسحة للقصر، وقد أحاطت بهم الجواري يغنين أعجب الألحان. ورغم جمال ما رأت لم يثر ذلك كثيرا من أعجابها، فهي أميرة وتعيش هذه اللحظات كل يوم. دخلت غرفة الأمير، كانت هادئة وثقة من نفسها لا يعتريها أي خوف، فشهامة الشاب وحسن نواياه أزالا كل مخاوفها. جلست على أريكة وروت لأمير البحر ما كان يخالج صدرها من أمان. حكت له تفاصيل رؤاها، كيف كانت تشاهده وهو يخرج من بين الأمواج كل مساء، يشاهد انحدار الشمس إلى الماء ويرمق صعود القمر إلى السماء.

0: الكلام يخرج من بين شفتيها تلقائيا، وكأنها تعرف الأمير منذ زمان، وكان متعجبا مشدوها منبهرا ومشدودا لما ترويه شذى الورد. لم يصدق روايتها، فما كانت تراه هو ذاته ما كان يحس به، وهو نفس الدافع الذي يخرجه من البحر كل مساء ليرى الفاتنة التي تنظر إليه من خلال نافذتها كل غروب، وهي تردد جاني الهوى من يوم عرفتك، وسمعت قلبي بالمحبة ينادي. لكن كيف له أن يتجاوز قوانين البحار؟ والحوت لو غادر المياه يموت، وكيف لها أن تعيش أكثر في أعماق البحار وأبناء البشر لو غمرهم الموج أغرقهم؟ خاف كثيرا، وصعب عليه أن يحكي لها خواطره، وغاب عنه الكلام لحظة، ثم استدرك أمره ليقول: لكن لمن سيقول وقد أرهق الأميرة ما رأته في يومها، وبدأت تستسلم للنوم.
1: وبعد ماذا حصل؟ ماذا فعلت شذى الورد؟
0: صعب أحكي لك، وطبعي في الهوى غلاب.
1: وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح.

0: وفي الليلة الرابعة بعد الألف وصلت شهرزاد بقية الحكاية.
1: بلغني أيها الملك سعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة شذى الورد لما استفاقت من نومها وجدت نفسها في حجرتها وعلى سريرها، حتى الستائر كانت مسدولة على النوافذ. لم تصدق أمرها وغزت الأسئلة رأسها: أين الأمير؟ أين مدينة البحار؟ بل أين أنا؟ أبدا لن يكون حلما ما رأيته. أنا فعلا حادثته ودخلت حجرته. وتحسست رداءها فإذا أطرافه ما زالت ندية بمياه البحر. حينها أدركت أن ما رأته حقيقة، لكن كيف عادت ومن أرجعها إلى غرفتها؟ أسئلة حيرة زادت من توترها. جلست على حافة سريرها تعد الساعات وهي تمر ببطء شديد، ثم قامت لمرآتها تتفحص ملامحها أو كأنها تناشدها فك لغزها. فجأة ملأ الغرفة ضياء كالبرق في نوره، وإذا بصوت سحري يأتيها من بين ستائر غرفتها:
2: عمق النظر، إنك أمام مرآة الحاضر والآتي.
1: ونظرت مليا لتراه وقد خرج لتوه من البحر. كيف وصل إلى هنا؟ ولامست أصابعها وجه المرآة وهي تكاد تكذب بصرها: أنا لست في حلم، هل هو فعلا أمير البحار؟ أهو إنس أم جان؟ وخافت أن يكون قد تملكها الهوس والجنون، لأنها فعلا تراه ومن حوله أناس كانت قد رأتهم البارحة. لا تسمع لخطواتهم وقعا، ينسابون مع الهواء كالنسيم. وحدثت نفسها: ماذا لو لمست أحدهم؟ لكنها ترددت:
2: لماذا لم تجربي؟ أراك خائفة، إنك أمام مرآة، ألست متأكدة مما جرى؟
1: كانت الأميرة فعلا مرتعدة، وخوفها كان أشد وهي تسمع صوتا يقرأ أفكارها. اعتراها ذهول، ووجه الأمير يقترب أكثر فأكثر من صفحة المرآة بل يكاد يخرج منها، وردد نفس الصوت هذا الكلام:
2: أنا لا أستطيع أن أخرج الآن من المرآة.
1: ليلة البارحة كانت أجمل الليالي، وإن دعب النوم أشفاني فقد سهرت معاك الروح، وعندي كلام كثير وددت لو بيه البوح، لكن طبع الخجل غلاب وما يرحم العاشقين، صعب علي أحكي لك. آه وصعب أنا أشكي لك.
2: وبعد ماذا جرى؟ أكملي بحق السماء. وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح.

0: وفي الليلة الخامسة بعد الألف تحدثت شهرزاد فقالت:
1: بلغني أيها الملك السعيد أن الأميرة شذى الورد أفاقت من نومها، وشيء من الفرح يغمر قلبها تجهل مأتاه، لكنها تحس به داخل كيانها، فما رأته الليلة السابقة لا يصدق، هو إلى الخرافة أقرب منه إلى الواقع، فكيف لها أن تخرج من هذا الغموض؟ صار التردد يغلب عليها، بل زاد من حيرتها، وارتأت أن تخبر والدتها بكل ما حدث، لكن ما عساها أن تحكيه، وما عساها أن تقول؟ أتخبر أبويها بالواقع وتريح أفكارها وتخرج من عزلتها؟ لكنها خافت أن تعمق بذلك من مصيبتها وتزيد في تردي صحتها، وستفضح سرها الذي تكتمت عليه طويلا. أبعدت هذه الخواطر من رأسها، فما رأته ليس حلما، لقد عاودها مرارا، ولا يمكن أن يكون مجرد رؤى، وحتى لو كان حلما قد يتحقق يوما ويصير واقعا. وبين الأخذ والرد سمعت من داخل أروقة القصر جلبة غير معتادة وحركة لم تر لها مثيلا، فالأبواب والنوافذ تنفتح لوحدها، والمصابيح توقد في عز النهار، وحرس القصر في حيرة من أمرهم، كانوا يفتشون أركان القصر وكأنهم يبحثون عن سراب أو طيف اخترق الأبواب ولم يتفطنوا إليه. وحدها الأميرة شذى الورد تدرك سر ما حدث، وتأكدت من ذلك وهي تراه يتجسد أمامها مبتسما وهو يقول:
2: أتيتك في عز النهار حتى تتأكدي من صحة الحكاية، وغامرت بحياتي رفعا لكل التباس، فنحن أبناء البحر لا يمكننا العيش طويلا بينكم، وأنا أخاف أن أفسد حياتك، فأنت أميرة وللإمارة أصول علي احترامها ولا يمكنني تجاوزها.
1: أردت شذى الورد أن تلمس وتتحسس وجهه، أن تتأكد من حقيقة أمرها، أن تفصل بين الحقيقة والخيال، ولكنه ومثل ما جاء راح وتسرب من بين الستائر. هدأ كل ما في القصر وسكنت الجلبة، ورجع الحراس إلى أماكنهم وكأن شيئا لم يكن، بينما تسمرت الأميرة في مكانها لتزداد حيرة وذهولا. وإن لم يبدو ذلك غريبا عنها، لأنها تعودت أن ترى ذلك كل مساء، فقد تملكها خوف أرجف كل مشاعرها. عجبت لكل ما أقدم عليه، وأحبت أكثر رقة حديثه وجمال أحاسيسه، فكأنه ليس من البشر، وضحك كل ما بداخلها، فهو فعلا ليس من البشر، فهو ابن سلطان البحر. غزت دمعة عين الأميرة، لأن شيئا من الخوف أراودها، وكثيرا من الحب غلبها، ولابد أن يريح الشوق قلبها الذي أتعبها، وغنت أجمل غناء عبر أعذب الألحان.
2: هي لا تقفي عند هذا الحد يا شهرزاد، دعيها تغني، فأنا أريد أن أستمع إلى هذا الغناء.

0: وفي الليلة السادسة بعد الألف واصلت شهرزاد روايتها.
1: بلغني أيها الملك السعيد أن ما حل بالقصر في الليلة البارحة أقض مضجع السلطان، فأمر الحراس بتجديد الحراسة، وصار من الصعب تجاوز أبواب القصر أو مغادرته دون عين رقيب. أحست الأميرة شذى الورد بذلك، وأدركت بأن ما بينها وبين أميرها صار مستحيلا، وخافت أن يؤول أمرهما إلى النهاية من قبل النهاية، وتصبح الحكاية أمرا منسية أو كأنها لم تكن. نار، حيرة، شك، ضباب، وغموض مبهم، مبهم كل الإبهام، ملكت عقلها وسلبت إرادتها، فباتت رهينة الحيرة، وصارت الخلوة لنفسها ضرورة وملجأ إليه تفرغ هموم نفسها، وله تسر أمانيها. وما أجمل أن يكون الإنسان لنفسه لحظات. دخلت عليها أمها، جلست إلى جانبها وضمتها إلى صدرها، وعندما التقت نظراتهما أتت ابتسامة الأم لتطفئ لهيبا أشعل كيان البنية. وهي بين أحضان أمها رأت الأميرة في هذه الحركة ألف معنى. دخل عليها أبوها لا ليلومها، بل ليؤكد للبنت حبه وعطفه، وليزيل شيئا من حزن أثر فيها. قسمات وجهه تكشف عن رضاه، رضا مازجه خوف على وحيدته. ودخلت هي على وحدتها تقصي من مخيلتها ما حدث بالأمس، وتنكر أي وجود له على مسرح الحياة، ثم لا تتردد أن تتمسك به وتعتبره حقيقة حدثت وقد تتكرر. كانت بين الاعتراض والتقبل، بين منزلتين، بين الإقصاء والقبول، وتوزع فكرها شريدا بين الشك واليقين، بين الواقع ولا معقول. وحتى تنسى، وحتى لا تكون ملامة، ارتأت أن توقف الحكاية عند حدها. وقفت في شرفة حجرتها وقد شارف المساء على الانهيار. اتخذت من ركن مكانا لها، وبدأت تتصفح كتابا مفتوحا بين يديها، كتاب ألف ليلة وليلة. ورأت أبطال الحكايات وهم يغادرون دفتي الكتاب ليجتاحوا رمال شاطئ، وليعيدوا تجسيد أدوار لهم ألفوا آداءها. لكن هذه المرة كان الركح مفتوحا أمام أعين الجميع، فاللغز لم يعد لغزا، والمجهول صار معلوما. وجاء القمر وقد اتخذ من السماء مكانا وصار منيرا، وأضفى على الركح سحرا وروعة وجلالة، وبات الليل أنسا وبهاء. وآه من الليل، وما أدراك من الليل، ويا ويلي من ساعاته ومن أحلامه ومن خياله وحتى يزدل الستار على الركح، وحتى يعود الممثلون إلى دفتي الكتاب، وحتى يسكن ما بالبنية من خيال، ها هي تغالب نفسها قائلة: ريحني الله يخليك، ما تخليش الدنيا تلعب بي وبي.
0: أيه، وماذا حصل بعد ذلك؟ أرجوك واصلي، أنا مشتاق لبقية الحكاية.
1: أيها الملك، سأواصل الكلام لكن بعد هذا الغناء.

0: زمان مر وانقضى، وقد وصلنا إلى الليلة السابعة بعد الألف، وشهرزاد لم تكمل بعد الحكاية، وسيف شهريار لم ييأس، إنه خلف الباب في انتظار إشارة من ملك الملوك، ولينتظر ما شاء له ذلك. فنحن لسنا في عصر ألف ليلة وليلة، إننا في زمان صار فيه للمرأة رأي آخر وحكم آخر. وما رأيكم الآن لو استمعنا لبقية الحكاية على لسان شهرزاد؟
1: بلغني أيها الملك سعيد ذو الرأي السديد أن الأميرة شذى الورد خرجت كعادتها في جولة مسائية، وقد امتد البحر أمامها شامخا حتى عانق الأفق، كان هادئا لينا، لا موج يثير غضبه ولا مراكب تشق مياهه. عجبت لوداعته رغم كبره، جلست إليه وكانت مناجاتها له لذيذة، أزاحت كل الأفكار من مخيلتها حتى لا تتهم بالجنون. أحست بطمأنينة تدب في كيانها، وحتى لا تدخل في متاهات لا مخرج لها، وحتى لا تندفع وراء خيالها، قامت لتواصل جولتها. وكم كانت دهشتها شديدة وهي ترى حوتا عملاقا ممددا على رمال الشاطئ، والدمع ينحدر من عينيه مدرارا. كان ثابتا رغم أنه كان بين الحياة والموت. وطاردها سؤال حائر تردد صداه داخل رأسها الصغير: كيف خرج هذا الحوت إلى هنا؟ ولماذا بكى؟ لماذا أراد الانتحار؟ أسفت لما رأت، فالحوت ودود وصديق للإنسان، ألم ينقذ سيدنا يونس عليه السلام؟ وها هو اليوم يموت غريبا. وعندما كانت تقود خطواتها راجعة، كانت من حين لآخر تلتفت لتودع الحوت العملاق، وكان كل شيء قد انمحى وتبدل في لحظة عين. فالمكان ليس هو المكان، والزمان ليس هو نفس الزمان، وحتى القصر قد تداعت أركانه

0: ولم تسكت هذه الليلة شهرزاد عن الكلام المباح، وإنما أفقت أنا على صوت أبي وهو يوقظني.
1: حنان، حنان، أفيقي يا حنان، إنها الثامنة صباحا.
0: ماذا؟ أين أنا؟
1: أين أنت؟ أنت في فراشك، وكتاب ألف ليلة وليلة مفتوح على وسادتك.
0: يا له من حلم لذيذ. مع الصباح عدت من القصور إلى كوخ أبي الصياد الفقير، الكوخ الصغير المنعزل، وفتحت نافذة لي مطلة على البحر، فلفحتني نسمات الصباح وأعادتني إلى الواقع. لقد عشت حلما لذيذا وقصة رائعة من قصص ألف ليلة وليلة، ذلك الكتاب الذي لا أنام إلا بعد أن أغرق مع أبطاله في بحار الخيال والمتعة، حتى تجسم لي ذلك تلك الليلة وتوجني أميرة من أميرات قرطاج العظيمة، عاشت قصة حب خيالية مع أمير البحر. وها أنا في انتظار حب مر يوما من هنا، وقد يعود وقد لا يعود، فآمالي وأحلامي تراودني في كل ليل. الليل في دموعه القاسي، ويا ويلي من ساعاته، والصبر لسه ساكت، ويا ويلي من سكاته.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

التائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك.

بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: درجة إنذار كبيرة في الجنوب التونسي وأمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار. أحزاب ومنظمات تجمع على ضرورة الحفاظ على أسس النظام الجمهوري في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. غدا جلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام. وفي أخبار العالم: قرار بتعليق الضربة الأمريكية، وترامب يوجه مفاوضيه بمواصلة المحادثات مع طهران. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.

توا دقيقتين نسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقانا الصباحي في احلى صباح لحد ينطلق معكم من توا لحد 26 جويلية 2026 الى غايه 10 صباحا. مرحبا بكم الى اشراقه جديده لشمس اثير اذاعه صفاقس بتاريخ اليوم لحد الموافق ل 12 صفر 1448 هجري، اليوم 58 يوم في فصل الصيف، واشراقه الشمس هذا اليوم كانت في حدود 5:22. أشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. مرحبا بكم مستمعينا في التواصل معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس وإلا الإذاعة المرئية. مرحبا بكم، إن شاء الله يوم الخير والسعد للجميع، إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع للي اختاروا أنه نهارهم يبدأ منذ النسمات الأولى ونسمات الصبح. إن شاء الله بالعافية للجميع. فريق منوعة أحلى صباح معكم سوار الشعري في الأعداد والتقديم، أحمد حاج طيب على مستوى الميكروفون الخارجي لإذاعة صفاقس، الحاج سمير طقطق في التنفيذ التقني، وكل فريق قول لكم إن شاء الله يوم سعيد، يوم مبارك عليكم الناس الكل. إن شاء الله اللي قاصدي ربي توا شواطئنا المزيانة طريق السلامة للجميع. هذه نغمتنا الأولى صفوة.

0: بالاسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من نور الصبح بقدرته وجعل النهار معاشا، نسألك في هذا الفجر المبارك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، وقضاء لكل دين. اللهم ارزقنا في يومنا هذا خيره وفتحه ونصره، وجنبنا شره وشر ما بعده. ربنا اهدنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، يا قريب يا مجيب استجب لنا دعاءنا وتقبل عملنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نصرك وعظيم شانك لأبنائك المستضعفين في سائر بلاد المسلمين. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم.

0: خير وبركة.
1: خير وبركة وندخلوا لعالم فلاحتنا المزيانة وخيرات بلادنا وكل ما عطانا ربي من نعيم الانتاج وتوفير الأمن الغذائي لهذا الوطن. اليوم مش نحكي على 18% هي نسبة ارتفاع في عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة. الخبر هذايا مقارنة بالموسم الماضي 2024-2025 وكانت القيمة هي 66.1 مليون دينار. وآخر المؤشرات اللي أصدرها المرصد الوطني للفلاحة أكدت أنه بلغت الكميات المصدرة 8.797 ألف طن بارتفاع نسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ومثل التوت البري والفراولة نموذج للتصدير القائم على القيمة، إذ حقق التوت البري قيمة الصادرات في حدود 21.9 مليون دينار والفراولة في حدود 13.5 مليون دينار. شكوني أكثر البلدان اللي تتصدر قائمة التوريد لثمار التونسية؟ الإمارات العربية تتصدر قائمة الدول الموردة للفراولة التونسية بكمية بلغت 385 طن، ثم فرنسا ب 91 طن، ثم سنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية. وأصبحت دول الخليج العربي من أبرز الوجهات التصديرية للغلال التونسية ذات القيمة المضافة، وشملت المنتجات المصدرة إليها الفراولة والتوت البري والخوخ والنكترين والتين الشوكي، محققة قيمة الصادرات تجاوزت 14.5 مليون دينار. وسجلت الأسواق الآسيوية بدورها زاد نمو، إذ ارتفعت الكميات المصدرة إلى الصين من 15 طن سنة 2025 إلى 71 طن سنة 2026، بينما ارتفعت قيمة الصادرات من 417 ألف دينار إلى 2.297 مليون دينار. ارتفعت الصادرات أيضا إلى سلطنة عمان من 9 أطنان إلى 33 طن، وزادت قيمتها من 240 ألف دينار إلى 692 ألف دينار. زيادة الانتاج بنسبة 4.6% هي اللي مكنت من أنه تخلي الغلال الصيفية التونسية تكون نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ويعتمد على الاهتمام بالقيمة المضافة، وتم التركيز على حجم الصادرات. بحسب معطيات مرصد الفلاحة فإنه شهدت مبيعات تونس من هذه الغلال تحسن أيضا تابعا لزيادة الانتاج خلال موسم سنة 2025-2026 بنسبة 4.6%، ويعود هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع مردودية عدد من الأصناف والجهات المنتجة. وتطور إنتاج الخوخ والنكترين بنسبة 12.6% إلى حدود 138,500 طن، تبعا لزيادة إنتاج الخوخ البدري والخوخ الفصلي، وأيضا بالنسبة الخوخ المتأخر، ولكن تراجع إنتاج النكترين بنسبة 17.9%. وأيضا ارتفع إنتاج المشمش، وفي حين تراجع إنتاج اللوز الجاف بنسبة 5% وحب الملوك بنسبة 27.1%. هذه الولايات اللي ساهمت في هالأرقام هذه شكون هي؟ هي ولاية القيروان وبن عروس والقصرين ومنوبة وسيدي بوزيد، اللي ساهمت بأكثر من 89% من إجمالي الإنتاج الوطني من الغلال الصيفية ذات النواة. ربي يزيد ويبارك في خيرات أرضنا وبلادنا، وربي شد كل فلاح إن شاء الله بالصحة، وربي يعطيكم إن شاء الله من خيرات هذا الوطن ويطعمنا أيضا من خيرات هذا الوطن. 6:22 نغمتنا حاضرة معكم في لقانا الصباحي، نقولوا صباح النور وكل ما التحق بنا في الاستماع لمنواتنا الصباحية على موجات إذاعة صفاقس الصباح لحد لقانا يتواصل إن شاء الله حتى العشرة مع مختلف المتابعات والمحطات. صباح النور نقولها أيضا زميل أحمد حشتاي بنورنا في الاستوديو، وليكم أنتم بتفاعلاتكم المزيانة على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، وأيضا حتى على الخاص صباح النور لأستاذنا سي صادق السيلة.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. من المتوقع أن يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى، وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وفي ارتفاعا طفيف بالوسط والجنوب. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت أمس على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في أطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمدية طويرف ونبر. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، وأكد أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، وحذر من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. في أخبار العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاد ما لا يقل عن 4 فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم المساعدة لإعادة إعمار سوريا، وذلك خلال أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ سنة 2009. أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر وبحر قزوين. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب على طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديما.

0: كيف اليوم؟
1: 46 دقيقة ورائعة محمد عبد الوهاب وصلتنا توقيت هذايا وركنا اليوم كيف اليوم 26 جويليا شنو تسجل وبقى للبشرية كيف اليوم سنة 1788 نيويورك تصبح الولاية 11 في الولايات المتحدة الأمريكية وفي 26 جويليا سنة 1891 فرنسا تضم جزيرة تايتي أكبر جزر بولينزيا الفرنسية و 26 جويليا سنة 1908 تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بقيام المدعي العام تشارلز بونابرت بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعنيين المعينين حديثا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام ستانلي فينش بوزارة العدل و 26 جويليا سنة 1911 القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي وفي 26 جويليا سنة 1939 واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان 26 جويليا سنة 1941 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يصدر قرار بتجميد كافة الأرصدة اليابانية في البنوك الأمريكية وذلك ردا على قيام اليابان باحتلال الهند الصينية الفرنسية وفي 26 جويليا سنة 1952 ملك مصر والسودان فاروق الأول يتنازل على العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ويعين مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم ويغادر بعد ذلك مصر ومعها زوجته والملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد ويأتي ذلك بعد أيام من قيام ثورة 23 يوليو وفي 26 جويليا سنة 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس 26 جويليا سنة 1959 مقتل الزعيم النقابي الجزائري عيسات إدير بعد تأثره بالتعذيب اللي تعرض له من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل و 26 جويليا سنة 1970 الأردن يعلن موافقته على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز لحل النزاع بين الدول العربية وإسرائيل وفي 26 جويليا سنة 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 16 مليون شخص حول العالم من بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة وحوالي 9,262,000 حالة تماثلت للشفاء و 26 جويليا 2024 انطلاق حفل افتتاح النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة باريس 26 جويليا 2026 آخر المتابعات إن شاء الله مع عالم الصحافة يكون مع زميل أحمد حاج طيب في صحافة اليوم وآخر المتابعات الخاصة بنهار اليوم يكون في لقاءنا الصباحي شكرا لكم اللي اخترتوا إذا تصفيقس ينطلق معها نهاركم شكرا على كل كلماتكم اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الفيسبوك إن شاء الله نهاركم كله خير وسعادة وإن شاء الله يوم مزيان اليوم البحر إيش نحوله حسب آخر تحيينات فإنه اليوم البحر تقريبا غير ملائم للسباحة ولكن إن شاء الله في 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي توصلنا المعلومة المؤكدة وإن شاء الله نقوله ويكند طيب لكم الناس الكل ونهار كله يتميز بلمة العائلة والأحباب حتى كان البحر ما يعومش ما نسمع ربما تنجم تفرهد شوية دق الشماسي شنو حطينا دق الشماسي عبد الحليم حافظ دق الشماسي بعد شوية صحة اليوم

0: صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم 6:49 وتوا تشرق شمس. أحمد حش طيب في الاستوديو مؤخرة برشا. نهارك زين يا أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بيك سوار. ظهر لي هذا هو اللقاء الأول اللي يجمعنا في البرمجة الصيفية في الاستوديو، يعني باعتبار نعم. أول حصة كانت على متن لود قرقنا مع تمنياتنا بسفرة ميمونة لكل المسافرين في الوقاية هذية، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع
1: إن شاء الله. مش نعمله طلع على اللود اليوم في البرنامج
2: إن شاء الله أكيد.
1: صحافة اليوم شنو اختارتها مقبل الصحافة؟ لازم عاد أحمد هيك الدخلة المميزة لي يفتتح بها صحافة اليوم.
2: اليوم الحديث كثر على الكهرباء وعلى انقطاعات الكهرباء، وربي قدر الخير ان شاء الله.
1: هو
2: اكثر
1: هو الحديث كامل ولا كان على الكهرباء؟ حتى عاد يعني نقولوا الو شنو احوالك شحال العائله، يقول لك تو الو عندك ضوء.
2: ايواش. لكن خلينا نرجع شوية بالتاريخ باش نتعرفوا على تاريخ الكهرباء سواء في العالم العربي ولا حتى في تونس. حيث تعد مصر أول دولة عربية استخدمت الكهرباء، وذلك في نهاية القرن 19 دخلت الكهرباء إلى مدينتي القاهرة والإسكندرية في عام 1889، بحيث تم استخدامها في البداية لأغراض الإنارة العامة قبل وأنه تتوسع تطبيقاتها. في تونس دخلت الكهرباء لأول مرة في عام 1902، وبدأت بإضاءة بعض الشوارع والمرافق العامة في العاصمة التونسية كجزء من مشاريع البنية التحتية خلال فترة الاستعمار الفرنسي. وقبل الاستقلال كان قطاع الكهرباء يدار من قبل 7 شركات خاصة مختلفة، لكن بعد الاستقلال قررت الحكومة التونسية في عام 1962 تونسة القطاع وإنشاء مؤسسة عمومية موحدة هي شركة تونسية للكهرباء والغاز اللي تتولى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد. ندخل توا أكثر إلى تاريخ النور الكهربائي في صفاقس، اللي دخلت له الكهرباء مدينة صفاقس في أول جويلية من عام 1908، ووقع إنارة 48 منزل في الثلاثية الممتدة ما بين أول جويلية إلى آخر سبتمبر من عام 1908. أصحابها أجانب وكيف كيف يهود من الحي العصري خارج المدينة، ومن بعد توسع نطاق يعني التنوير بالنسبة للمنازل وشمل حتى مجموعة من التونسيين، هم 5 تونسيين والبقية الأجانب. وقيمة الاستهلاك في الثلاثية هذه بلغت 1496 فرنك، وفي سنة 1921 ارتفع عدد المشتركين إلى 972، منهم 316 تونسي والبقية من الأجانب. وتشوفوا يعني قديش تطور استهلاك الكهرباء وانتشارها في مدينة صفاقس، وتوا بالملايين يعني عدد المشتركين بالنسبة لاستعمالنا للكهرباء. وهي فرصة اليوم أنه جات التوعية الخاصة بترشيد استهلاكنا للكهرباء، ونتذكرك الدعاية اللي تقول لك الضوء اللي ما تستعملوش طفيه.
1: الضوء اللي ما تستعملوش طفيه. وإحنا هوني في الحقيقة نحبوا إشارة خفيفة يا أحمد للي عندهم علامات تجارية واللي تستهلك برشا ضوء في الليل، علاش إحنا في أزمة متاع استغلال إن شاء الله هنقوله إحنا دقيق وطيب لشبكة الكهربائية، شبكة الوطنية الكهرباء. علاش أنت ليلة كاملة تخلي الضوء هذيك أنت على لفتات الإشارية؟ مش لازم تخلي الضوء الكل، خلي على الأقل ضوء واحد عندك حق باش تشوف الكاميرا وكل، لكن خلي ضوء واحد، مش لازم الأضواء الكل. أيضا إشارة ثانية أنه 5:30 راهو طريق ما شاء الله منورة، يعني أضواء البلدية يليت 5 متاع الصباح فيه البركة وتطفى، لأنه النص ساعة هذيك تخيلوا قديش قيمتها على مستوى الاستهلاك والإنتاج الطاقي الكهربائي.
2: نعم، إلى الصحافة والصحافة الإلكترونية ننطلق بالموقع الإلكتروني الصباح نيوز، ومن أهم عناوينه: تونس تحيا ذكرى 69 لإعلان الجمهورية في ظل دستور يكرس قيم الجمهورية ويعزز السيادة الوطنية. لجنة التراث العالمي لليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. ومارسيل خليفة في الحمامات شيخ الأغنية الملتزمة بروح البدايات.
1: نعم.
2: ويقديم صوت مارسيل خليفة وأغانيها يعني تشنف الأذان. إلى الرائد الرسمي ومن جديده الرفع من منحة أو في منحة الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي بحسب ما ورد في الرائد الرسمي يوم أمس.
1: خبر مزيان.
2: أي مزيان بالنسبة للطلبة وكل ما بحث بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. وبالانتقال إلى الصحيفة الشروق نقرأ من أهم العناوين الشروق الورقية. طبعا مناسبة ينتظرها التونسيون وهذا هو موعد انطلاقها، نقصد بها السولد الصيفي اللي تم الإعلان عنه رسميا يوم 7 أوت باش ينطلق السولد الصيفي يعني تزامنا مع العودة المدرسية.
1: نعم.
2: رياض جيدان يقول للشروق أن التونسيين بالخارج هم شركاء في التنمية وفما ندوات باش تصير هالأسابيع القادمة بخصوص ندوة التونسيين بالخارج من تنظيم ديوان التونسيين بالخارج. وخلال 3 أيام جيش الطيران ينفذ 55 تدخلا لإخماد حرائق الغابات. ربي يلطف إن شاء الله بكل متساكني المناطق الغابية.
1: نعم. والحمد لله البارح أمطار في
2: الحمد
1: ولاية
2: لله.
1: الكيف. نعم.
2: هذاك رحمة ربي اللي من بها بالغيث النافع على تلك المناطق. عودة موجة الحرب بداية شهر أوت وتحذيرات من ضربة الشمس فقد تكون قاتلة فاجتنبوها.
1: أخبر مش مزيد.
2: ولكن هيك هو وقعنا ولازمنا نتأقلم معاه يعني لأخذ الاحتياطات. وفي الثقافة مارسيل خليفة في مهرجان الحمامات الدولي الفن الأصيل ينتصر على الضجيج. وفي الرياضة أنديتنا مفلسة وأبطالنا يواجهون المجهول، قانون الهياكل الرياضية حقيقة أم وهم؟ بل على الأقل ما ينطلق الموسم الرياضي جديد. القادم.
1: نعم.
2: لابد من التفكير في الجانب الرياضي وفي الأبطال اللي قاعدين يحصدوا الذهب في عديد المحافل الدولية.
1: نعم، واللي قاعدين يتبنوا في جنسيات أخرى باش يتمموا مشوارهم الرياضي وغرامهم. 6:57 دقيقة، هذه نغمتنا فيروزة الصباح، وبعد نرجع لكم بعد عناوين النشرة مع محمد الجاموسي. نهاركم زين.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي وأمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار. غدا جلسة عامة للبرلمان للتداول في الشأن العام. في العالم قرار بتعليق الضربات الأمريكية وترامب يوجه مفاوضيه بمواصلة المحادثات. والقوى الفلسطينية في مدينة نابلس تدعو إلى الاستنفار في مواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: ميتيو. السبعة وخمسة دقائق ميتيو. حالة طقسنا اليوم الطقس اللي يلفت انتباه العديد منا خاصة في نهاية الأسبوع باش نتعرفوا على حالة طقسنا كيف هي، وخاصة مع دخول أسبوع جديد زعما طقسنا كيفاش مش يكون، زعما موجة الحرارة ودعناها وإلا لا ملامح هذا الطقس اليوم مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان رحالي. صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
0: تحياتنا ليك. ظهر للناس اللي تقوم بكري وقية قهوة توا، يعني سبعة
1: والله ساعات ما دخلتوش على قهوة.
0: ربي يعيكم إن شاء الله. ربي يعيكم.
1: الخدمة تبدأ منذ الصباح البكر وحتى أثناء الليل، ديما نحضروا ونحينوا، وهذا طبيعة العمل متاعنا.
0: إن شاء الله ربي يكون في العون. طقسنا اليوم تقريبا نحكي على الحال الوضعية الجوية وأيضا حتى على مستوى الملاحة والسباحة.
1: هو ديما معناها قبل ما نبدأ يعني تقديم حالة الطقس، الحمد لله الحرارة انخفضت تقريبا على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء بعض مناطق الجنوب. هذا الإيجابي اللي نجمه ندخل
0: نبدأ به.
1: على غرار يوم أمس وكما البارح تشكلت خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار خاصة بولايتي الكاف وسليانة. اليوم تقريبا نفس السيناريو يتكرر. الولايات المعنية هي القصرين، الكاف، باجة، سليانة، زغوان، تونس الكبرى، يعني محليا الأجزاء من تونس الكبرى ما همش الولايات الكل بطبيعة الحال، إضافة إلى سوسة وكذلك ولاية نابل. ممكن الأمطار هذه تكون أحيانا غزيرة بزغوان وكذلك ولاية سليانة نتيجة هذه السحب الرعدية النشطة، مع إمكانية واردة أيضا لتساقط محلي للبرد. الرياح اتجاهها باش يكون من القطاع الشرقي قوية نسبين إلى محلين قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى مؤقتا يعني تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. كذلك آخر الليل بمناطق الجنوب وين ممكن تظهر دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. تقريبا اليوم عنا كل شيء، عنا السخانة وعنا المطر وعنا الرياح وكذلك الدواوير الرملية محلية، أجواء صيفية ولكن بملامح شتوية. الحمد لله على نعمة الغيث وإن شاء الله ديما يتواصل. يعني مساء الحرارة تراجعت بشكل ملحوظ، الأرقام تبين وحدها ذلك ما بين 34 و 38 اليوم نتوقع بالمناطق الساحلية، بين 39 و 47 ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي طبيعي توزرق باللي تطاوين أيضا بأجزاء من جابس وكذلك من مدنين. الحرارة اليوم باش تكون فيهم مرتفعة إلى مرتفعة جدا، وبالتالي أسند إليهم اللون البرتقالي، ما عدا ذلك حالة جوية يعني مستنسب بها في باقي الجهات. غدوة كيف يعني سيناريو واضح بيت مكشوف، المساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة ما زالت في تراجع والحمد لله يعني بداية الأسبوع ما بين 28 و 35 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي ما بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. في الحقيقة حرارة قاربت أو وصلت إلى المعدلات العادية المستنسين سجلوها في شرج ولاية، باستثناء طبعا بعض مناطق الجنوب اللي الحرارة فيها مازالت مرتفعة. يوم الثلاثاء كذلك نفس الملامح لطقس يوم الاثنين، يعني نفس الأرقام في درجة الحرارة، ارتفاع طفيف مرتقب يوم الأربعاء، ولكن الحمد لله تجاوزنا موجة الحر على أغلب مناطق ولايات الجمهورية، وهذا هو المهم. إن شاء الله اليوم نختم بها باش تكون يعني في خانت ممكن الممنوع نتيجة وجود أمواج تقريبا على أغلب طول السواحل. إن شاء الله الحرص والانتباه يبقى هو الطاغي والمهم فيه.
0: يعني بحر هيج شوية،
1: بحر في بعض الأماكن هيج شوية ذاك عليهم بهبوب رياح قوية، يهم المنطقة الشرقية لشمال تونس يعني خليج تونس، أجزاء من خليج الحمامات، شاء الله السلامة للناس الكل. المهم انخفضة الحرارة الباقي كل نجم نتعايشوا.
0: نعم، على المدى البعيد ثم توقعات بعودة أزمة،
1: يعني عودة نعم. موجة حرب أخرى، لكن كل حدث حديث نعيشه نعم. هل الأيام تذوم وبعد نتحدث
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا. نهارك زين. مواد السرحارة حالي من المعهد الوطني لرصد الجوائز حال طقسنا اليوم لحد 26 جويلية 2026. نغمتنا حاضرة، وبعد شوية نكون مع أحمد حاج طيب ونتجولوا على متن وين مشين القرقنة ومشين لوت قرقنة، ومع المصطفين نعيش معهم أجواء أنه ناخذوا لوت قرقنة ومحطة لوت قرقنة وغيرها. شكرا لكم على كل التفاعل.

15 دقيقة إن شاء الله ثنية زينة لكم مستمعين الكرام اللي انتم اخترتوا انكم تتوجهوا لبعض شوطنا. كما سمعتوا الناشرة الجوية انه طقس تقريبا هيج شوية، خذوا حذركم، ما نحبوش قولوا السباحة ممنوعة خاصة على الشريط الساحلي اللي نبعدوا شوية على خليج الحمامات والشمال، تقريبا بقية السواحل الشرقية يعني تنجم للسباحة، لكن ديما ناخذوا حذرنا إذا كان قينا البحر هيج شوية. خبر مزين، ثم خبر مزين حبينا نقولوه اليوم في الصباح، اللي هم بطبيعة تونس. تونس تحتل المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2026. شنو معناها المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات؟

0: يعني المؤشر هذايا هو خاص بقيس مدى تبني السكان والأسر للتكنولوجيا، قديش هما يستعملوا ويتقنوا هالتكنولوجيا هذايا. تونس جات في المرتبة السادسة إفريقيا 2026. شكون يتصدر الصعيد القاري الإفريقي؟ هي المغرب تتصدر الترتيب الإفريقي، ومن بعدها موريشيوس، وثم الجزائر، ثم جنوب أفريقيا والسيشيل، هذوما اللي يتصدروا المراتب العشرة الأولى لمؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تونس جات في المرتبة السادسة بعد السيشيل. وعلى مستوى دولي، شكون اللي عندهم هالمؤشر هذية واللي يستعملوا برشا آخر التقنيات والتكنولوجيات؟ هي المملكة العربية السعودية، تتصدر الصدارة العالمية للمؤشر، وبعدها فنلندا في المرتبة الثانية، ومن بعد إستونيا، ومن بعد الكويت وقطر، وأيضا هذوما اللي يتصدروا المراتب الأولى على مستوى مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات. بعد شوية نكونوا مع أحمد حشطيب، أحمد اللي اختار أنه يكون لقاءنا صباحي وحديث لحد يكون من مقر محطة السونوتراك لود صفاقس، لود قرقنا، من صفاقس القرقنا اللي مش يتوجه القرقنا. زعما حبينا نشوفوا حركية المسافرين في التوقيت هذايا، ثم لود خرج وإلا مازال، كل التفاصيل مع أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سوار مجددا، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء. وكل عادة دائما النقل البحري هو اللي يميز صفاقس من خلال الرحلات البحرية اللي تربط ما بين صفاقس وجزيرة قرقنا. والانتظار بالنسبة لأصحاب السيارات ما بين صفاقس وقرقنا بمحطة صفاقس للنقل البحرية في اتجاه جزر قرقنا، نعرفوا أنه الويكند دائما يعني يكون فما ذروة على مستوى التنقل، باعتبار وأن الوجهة البحرية هي ملاذ الجميع. والانتظار بالنسبة للرحلة والسفرة القادمة بعد سفرة الساعة السادسة صباحا، فما سفرة باش تكون على الساعة الثامنة صباحا، يعني بعد شوية، في اتجاه جزيرة قرقنا. لما حل حسب ملاحظاتي وحسب ما نشوف، ما فماش برشا يعني في الانتظار على مستوى السيارات وحتى على مستوى المسافرين. وهو معايا أحد المسافرين، خلينا نطلعوا على الفرصة باش نتعرفوا على التنقل اللي يكون ما بين صفاقس وقرقنا. أهلا وسهلا بيك زين
2: عيسك.
1: وعليك
2: فهري فيصل.
1: مرحبا يا سي فيصل.
2: عيسك. مرحبا عيسك.
1: أنت أصيل صفاقس ولا قرقنا؟
2: لا، أصيل قرقنا.
1: أصيل قرقنا.
2: أصيل قرقنا.
1: سي فيصل، ديما هكا تختار التنقل في الويكاند نحو جزيرة قرقنا، ولا بمناسبة عندك مناسبة يعني
2: في الويكاند؟ أنا نتفادى الرحلات في آخر أسبوع
1: عليك
2: نظر الاكتظاظ
1: اي
2: والصعوبات اللي نلقاوها في اتجاه، خاصة في كما قلت لك في الويكاند.
1: اي لكن راه نشوفوا يعني فماش برشا صف اليوم.
2: لا اليوم حد ما الضغط كان تمشي لجزيرة من قرقنا، الديبار من قرقنا
1: المرواح يعني نقولوا احنا
2: الرجوع من جزيرة قرقنا لصفاقس، ثم ضغط كبير اليوم.
1: فماش رحلات دعم تصير يعني بالنظر للصف اللي يطول يعني بالنسبة لأسطول السيارات غدية؟
2: الدعم يقع خلال فترة نهاية الأسبوع.
1: أي
2: تقع عملية الدعم بقى ديما الأسطول غير كافي باش يجزي الرحلات وباش يلبي رغبات المسافرين، سيرتو الناس الكبار في السن واللي صغار يلقاو صعوبات.
1: كيما
2: تشوف تو ما ثمش حتى واقي من الشمس،
1: باش
2: ينتظر 4 ساعات بالأربع خمسة سوايع تقعد تستنى في المحطة سواء في سيدي يوسف ولا محطة صفاقس. ما ثمش واقي باش تقعد ولا فهمت سباق.
1: هذا بالنسبة للصف اللي يمتد إلى ما بعد المحطة يعني بعد المحطة، لكن هو الواقية الشمس الداخل يعني
2: الناس تولي على ساقيهم اللي يمشيو ما يلقاوش مشكلة في
1: احنا نحكيو على اصحاب السيارات.
2: اشكال كبير سيرتو في الشمس،
1: ايوه
2: تنتظر اربع وخمس سوايع وانت تستنى في رحله غير عادي. المفروض راهو عندك انت ستاتيك احصائيه نتاعك عدد المسافرين والضغط اللي موجود نورمالمون، راهي فكروا في دعم الاسطول
1: باهي. شكرا لك، يعطيك الصحة وإن شاء الله سفرة ميمونة يعيشك الله يخليك. أكيد السفرة اللي باش تنطلق في حدود الساعة 8 وتتلوها أخرى سفرة في 10 صباحا، ثم منتصف النهار والنصف في الساعة 2 والنصف، ثم 4 والنصف، 6 والنصف، 8 ليلا و10 ليلا. هذا بالنسبة لتوقيت سفرات لود قرقنة مباشرة من صفاقس نحو الجزيرة.
0: نعم، هو بالعودة لصفحة الفيسبوك لسونوتراك شركة الجديدة النقل بقرقنة، فإنه وقت اللي يكون عدد المسافرين برشا يتم تأمين سفينة كرحلة دعم للتخفيف من الأعباء وتعب المسافرين، وهذايا حتى خارج يعني التوقيت الخاص بهم. إذا كان ثم عدد كبير برشا من المسافرين فإنهم يخصصوا رحلة دعم. على كل إن شاء الله صيف إن شاء الله متميز لكل الجهات التونسية وكل اللي قاصدين جهاتنا التونسية، وفرصة لكم باش ديما في الصيف نحاولوا أنه نستكشف جمال تونسنا، وكل مكان في تونسنا راه عنده الجمالية الخاصة به، وخاصة برشا اللي يحبوا جزيرة قرقنة. علاش؟ لأنه بحرها قصير وما يخوفش، وخاصة لأنه فيها هدوء عائلي كبير برشا. على كل جهة وشنية ميزاتها، احنا نقولوا إن شاء الله صيف كله فرحة، وإن شاء الله لمة العائلة ولمة الأحباب والأصحاب تكون ديما كلها سعادة وكلها خير. 7:23 دقيقة، احنا نرجع لكم إن شاء الله بعد نشط الأخبار الصباحية وآخر الأخبار الرياضية، ونرجع نواصل معكم متابعتنا الحينية واليومية لأحلى صباح. نذكركم في 9:15 مش يكون موضوعنا في صباح الصحة اليوم، مش نحكيه على الغلال. ثم برشا ناس في فصل الصيف يقولك أنا ناخو وجبة تقريبا العشية من الغلال، ومن بعد مش لازم العشاء وإلا في الصباح نعوض فطور الصباح كامل بغلال فقط. هل إنه الغلال تجم تقوم بدور الوجبة الكاملة وإلا لا؟ وأيضا شنية ميزات الغلال الصيفية؟ مرحبا بكم، تواصلوا معنا إن شاء الله حتى للعشرة. هذه نغمتنا هدية ليكم، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام.

0: صباح الخير. اليوم درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي وأمطار غزيرة بولاية الكهف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار. غدا جلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام. وفي العالم قرار بتعليق الضربات الأمريكية وترامب يوجه مفاوضيه بمواصلة المحادثات. والقوى الفلسطينية تدعو إلى الاستنفار في مواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: ونزلوتي. إلى تفاصيل وفكرة في البداية عن الوضع الجوي. إذا من المتوقع أن يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال مع ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب.
1: الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.
0: ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي سيكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة ويترتب عن ذلك إثارة للرمال والأتربة، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، ويشمل التحذير ولايات توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين.
1: وفي سياق متصل وبعد 5 أيام من اندلاع حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت أمس على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكافة في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية.
0: الانفراج في الوضع الجوي رفقه تراجع تدريجي في أزمة انقطاع الكهرباء، لكن أزمة انقطاع الماء لا تزال تراوح مكانها في عديد المناطق بصفاقس لفترات تصل إلى 15 يوما وشهر، ما دفع المتساكنين في عدة مناطق إلى إطلاق نداءات استغاثة مطالبين السلطة المعنية بفض الإشكال.
2: يا رحم والديكم رجعونا الماء، رانا في أزمة كبيرة برشة من الماء، رانا زان قتل غروبي عندها دو شهر الماء مقصوص عليها، حيوانات ماتوا، جر مات، كبار ماتوا، صغيرات يعني ما الله كيفاش الواحد ما يدوش راهم يرحمهم طاب بالحر. يا رحم والديكم نلقونا باش نخصوا معون لا باش نشربوا لا باش نتحركوا بحتى تحريكة، اللي يسمعوا فيه يلبيوا النداء متاعنا ويعملوا لنا حل في الماء. ما يصيرش هذا الكل.
3: بلاي باسم منطقة الأولاد حماد العجان بالبنيان المدير الجهوي بتاع الشركة الوطنية للاستغلال الخزاعي المياه، يا خويا يرحم والديك يبارك لك يرفق بينا يرفق بك ربي، توا 15 يوم منقلنا مقصوص عليها لليل نهار، حيوانات ضاعت عباد ضاعت، خويا حللنا على الأقل حتى في النهار صيح ساعة ولا ساعة من زلات. في الدستور التونسي المواطن التونسي عند الحد الماء فيه حق مكتسب.
1: وتزامنا مع موجة الحر القياسية التي شهدتها بلادنا مؤخرا وما رافقها من انقطاعات متزامنة للماء والكهرباء، ارتفع الطلب بشكل لافت على المياه المعدنية المعلبة. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: عندي انا ضعيف برشا دو تيل فاصون ما نجم نعمل بيه حتى شيء، واش كنت وفر جمله باش نمشيو لي غران سيرفاس باش ناخذ لازمك تاخو بار كونتيتي،
5: ولا نشريو ماء من برا مش موجود الانواع الكل، فما نقطه حتى ما كانش يشري ولا يشري.
6: والله يزمع الكل معناتها كي حراره معناتها اش تعمل، هذيك مزومي برشا ما ان شاء الله الواحد يجمي يلقى الماء وما يصبرش النهار يولي لوج برشا الماء، برسك ما منبع ماش ما معدني طبيعي ولا ما منبع كثير
7: توصل حتى في الشواء ما فماش، اوبليجي باش تاخذ نوع معين في الماء، انواع متعدده مع السخانه مع الواحد تكثر الكونسومسيون.
8: الماء المعدني ما نلقاش حاجتي به، نضطر ناخذ اي نوعي.
9: الماء مفقود في صفاقس ما فماش ماء تاع الشرب، مفقود بصفه كبيره، والانواع كل كنت تحب عليه انت، كنا هذا مربوط بانقطاع زاد المياه والناس تستعمل المياه بزيد تخزن بزيد الماء.
0: انقطاع الماء والكهرباء سيكون غدا محور جلسة عامة بالبرلمان للتداول في شأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد.
1: وبمقر وزارة الصناعة تنعقد غدا أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولة هجينة وتسهيل الولوج إليها.
0: وتفاعلا مع هذا القرار اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية.
1: وفضلا عن الجانب المالي فإن هذه الحلول لا تخفف العبء عن شبكة الكهرباء الوطنية، فالمشكلة الحقيقية للشبكة ليست ما بعد الانقطاع بل في كيفية تفادي الانقطاع أصلا عبر توفير طاقة إضافية في أوقات الذروة. واعتبرت الجمعية أن الأولوية الوطنية يجب أن تركز على العدادات الذكية لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء.
0: في الشأن التربوي أفاد المركز الوطني لتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية أن عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn.
1: تربويا أيضا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين والراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027. ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط في أجل أقصاه غدا على الساعة 1:00 ظهرا، وأكدت أنه لن يتم النظر في الملفات الناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحددة.
0: وفي المجال النقدي نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية حيث يبلغ 2.970 دينار مليم مقابل الدولار الأمريكي و3 دنانير و370 مليم مقابل الأورو.
1: البنك المركزي التونسي دعا العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، وحذر من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية.
0: وفي المجال الاستهلاكي ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد صيفي يوم الجمعة 7 أوت القادمة ليتواصل على امتداد 6 أسابيع على أمل أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية في البلاد بنسب تخفيض لا تقل عن 20% حسب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسية.
1: وفي شأن جبائي حددت الإدارة العامة للأداءات يوم غدا كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويخص هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.
0: في أخبار العالم، ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية بعد قرار ترامب منح الدبلوماسية فرصة جديدة، وتطام خوف من أن تؤدي مواجهة واسعة لاستنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الشرق الأوسط.
1: أكدت الخارجية الإيرانية أن محادثات مضيق هرمز مع سلطنة عمان كانت بناءة، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بأن مشروع القانون المتعلق بالمضيق يخضع حاليا للبحث في لجنة الأمن القومي بالبرلمان.
0: أعلنت إذاعة العدو الصهيونية أن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أوت القادم على خلفية الوضع في إيران ولبنان، على أن يتوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن غدا ليبحث مع الرئيس ترامب الملف الإيراني.
1: وفي الضفة الغربية دعت القوى والفصائل السياسية في مدينة نابلس الفلسطينيين إلى استنفار للدفاع عن بلداتهم وقراهم وأراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين الذين قرروا بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
0: ميدانيا تلقى جيش العدو الصهيوني في الضفة الغربية أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية ونشر 26 كتيبة، كما اعتقل أكثر من 70 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والتحقيق مع مئات آخرين خلال ساعات الليل وصباح اليوم.
1: وأخيرا رفضت البرازيل منح تأشيرات دخول لمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إرسالهما لمراجعة مدى نزاهة وعدالة النظام الانتخابي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر القادم.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم: درجة انذار كبيرة في الجنوب التونسي وأمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في إخماد نسبة كبيرة من الحرائق. البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار. وغدا جلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة ديمة
12: ثنية زينة ثنية زينة
13: ثنية زينة ثنية زينة.
14: احترم إشارات المرور وكون قد المسؤولية.

42 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. نسعد الله صباحكم جميعا. الأخبار الرياضية اليوم تبدأ بالطبيعة مع الجامعة التونسية لكرة القدم، مع آخر الأخبار الصادرة عن الجامعة التونسية لكرة القدم باعتبار الموسم الرياضي إن شاء الله ينطلق 22-23 أوت بإذن الله. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم كون يوم 10 أوت 2026 هو آخر أجل أمام الأندية التونسية لاستكمال الشروط القانونية، خاصة تسوية الديون. معناها اللي عنده ديون يزم يخلص باش الامور تبدا واضحه، خاصه على مستوى اجازات الملاعبيه للحصول على اجازه المشاركه في البطوله الوطنيه الموسم الرياضي 26-27. مؤكده ان عدم الالتزام قد يؤدي الى رفض منح الاجازه وفق اللوائح المعمول بها. انا ميساج اليوم الصباح للجامعه التونسيه لكره القدم اللي استنيت في الحقيقه سيد وزير الرياضه، ايضا الهيكل الرياضيه تجتمع، لانه ما قيمنا حد شيء فيما يتعلق بنهايه كاس العالم لكره القدم. يلزمنا نعرفوا انه احنا جينا قبل التويله على مستوى الترتيب النهائي لكأس العالم الأخيرة، كانت فيه ثلاثة بلدان في القارة الأمريكية. يلزم نعرفوا أسباب تراجع الرياضة التونسية، يلزم نعرفوا الكواليس اللي حفت بكأس العالم، يلزم نعرفوا عديد الجزئيات، لأنه إذا مش نواصل المشوار راهي دار لقمان مش تبقى على حالها، وراهو نفس الشيء نفس الأخطاء ونفس الأمور السلبية مش تتواصل في الرياضة التونسية. دونك لابد الأيامات الجاية تكون اجتماعات للتقييم للتقويم باش نعرفوا برشا حاجات، باش نعرفوا إنه بالحق إنه كرة قدم التونسية مريضة، وباش نشخصوا يلزم أطباء إصحاح في الكرة متاعنا يشخصوا الأمراض متاعنا، يعطيونا الأنتيبيوتيك، يعطيونا كورتكويد إذا لزم كورتكويد في الرياضة التونسية، ونعرفوا أيضا كل واحد والأمور المناطبة العهدة متاعه للموسم الرياضي الجديد. أيضا الجديد على مستوى الأخبار إنه نعرفوا إنه أخبارنا وصلت للفيفا، وأفاد الكاتب العام للأولمبي البيجي سيد أحمد العرفاوي تلقي إدارة النادي مراسلة رسمية من محكمة التحكيم الرياضي بلوزان تفيد بإغلاق الملف الإجرائي للقضية المقامة ضد الفريق والجامعة التونسية لكرة القدم من قبل الملعب التونسي. هكا حكاية الملعب التونسي والأولمبي البيجي تنتهي رسميا المسلسل هذا في شوط متقدم من طرف التاس. نجيو الآن لأخبار الأندية التونسية، البداية بقلعة الجديد. النادي الصفاقسي متواجد في سوسة، تربص في القنطاوي، تربص على العال حسب الكوتش نبيل الكوكي الإطار الفني المصاحب ليه وأيضا الملاعبية. جو كبير بالملاعبية، الأجواء هذية ربما طريقة استقبال كل ملاعب عائد كسوة مصاب كما محمد الطرابلسي ترابا، صحابه فرحوا به بجو كبير في دخوله لأرضية الميدان. كيف كيف مؤمن الرحمن اللي عمره 27 سنة جاي للسياسيس من الترجي الجرجيسي، 8 أهداف أسيست الموسم الماضي، مركز مهاجم ثاني وجناح. كيف كيف الأوغندي حكيم موتيبي البالغ من عمر 20 سنة متوسط ميدان هجومي، وأيضا غيث صغير اللي البارح في ماتش متاع أبليكاسيون سجل هدف عالمي، حتى الناس اللي كانت تتفرج سجلته وثقته على عديد المواقع الإلكترونية. الحاجة البوزيتيف في السياسيس الجو بالملعبية، عبد السلام الحلاوي كان آخر الملتحقين، طريقة الاستقبال متاعه حتى تفدليكو بين الملاعبية بين حراس السياسيس بين الإطار الفني، هذه الكل من مقاومات نجاح تربص سوسة اللي ينتهي يوم 30 من هذا الشهر. ونذكركم أنه ممكن مقابلة ودية للسياسيس نهار 30، لكن الكونفيرماسيون الآن أنه تربص الثاني في عين دراهم النادي الصفاقسي يجري مقابلة ودية أمام فريق شباب لوزداد الجزائري. حكاونا عن نبيل معلول وتفاهموا على كل كبيرة وصغيرة. الأيامات هذية إقبال كبير جدا على مركب السياسيس لاقتناء اشتراكات الموسم الجديد، كل سواء المنصة الشرفية، المنصة الرئيسية، الكراسي 1 و2، وأيضا بالنسبة للمدارج اللي زبونمو ما زالوا تلقاهم في مركب النادي الصفاقسي يوميا من 10 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. برهان قريش اللي نعرفوه ابن أسطورة في كرة قدم التونسية وابن حارس سابق في الكحلة والبيضة، المشرف العام الآن على كرة القدم، وشخصيا برهان نعرفه الدم متاعه والنفس متاعه أكحل وابيض على طول، والجمعية عاش في قطر وكان في تواصل مع كل نجوم السياسيس، واليوم التواجد متاعه أكيد مش يعطي بصمة كبيرة برشا للسياسيس. هذي الكل هذه النجاحات اللي لميت هذية في الأمور المادية، خاصة بعد تسوية العلاقة بين السياسيس والسكك الحديد الصفاقسي وصافية لبن ماديا. الآن النادي الصفاقسي أصبح قادر على
على المشاركة في كأس الكاف الإفريقية. الأمل والفرحة ديما لجمهور الكحلة والبيضة لأنه هو صاحب اللطخات أن نقول العالمية والريادية والخيالية. لطخات أكيد عطات نكهة خاصة للسيسيس اللي شفناه في منزل شاكر, في تنيور, في العين, في الشيحية, في عديد الأماكن الأخرى في تونس العاصمة, في فرنسا. برافو لكل الأحباء الأوفياء. ننهي ملف السيسيس بعصام المرديسي. عصام المرديسي نحب نقول له شابو عصام, برافو عصام المرديسي, ابن مدرسة كبيرة اسمها سيسيس, حقق حلم 25 سنة للجماهير اللي بيع عشاق نادي بنغازي الجديدة بصعوده لأول مرة في تاريخه للدوري الليبي. مليار مبروك العصام, ونتمنى أنه الصفحة الرسمية للسيسيس على غرار بقية صفحات أن تتلاها بالملاعبية اللي لعبوا معها بالتتويجات متاعهم بالنجاحات متاعهم, لأنه في نهاية المطاف راهو الدم يبقى دائما يرجع لقلعة الجديد للنادي الصفاقسي. إن شاء الله التهاني نلقاها من عصام, وإن شاء الله علاش لا عصام المرديسي يكون تكريم ليه من طرف النادي الصفاقسي مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن من قلعة الجديد وين نمشيو؟ نمشيو لقلعة الحفيد. قلعة الحفيد اللي هو الاسم الجديد للتقدم سقية الدير, نعرفوا تركيبة الإطار الفني على النحو التالي: يوسف بن كحلة, مدرب مساعد حمدي بركلة, مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم, المعد البدني مهدي شبشوب, المعد البدني أيضا كريم الزواغي, والإطار الطبي في الدكتور عماد العجيلي, أيضا أخصائي العلاج الطبيعي اسكندر عبد الهادي, وأخصائي العلاج الطبيعي جلال غويب. بالنسبة لتقدم سقي الدير, عين أيضا المدير الفني للشبان رسميا هو اسم نعرفوه الناس كلها, دكتور معز تريكي اللي يصبح المدير الفني الجديد لأصناف الشبان. بالنسبة لتقدم سقي الدير والتقدم أيضا وجه تحية للناس الكل اللي تخدم على مستوى أصناف شبان النادي على التقدم سقيدة الدير. تقدم سقيدة الدير بدأ مقابلة ودية أولى كانت أمام شباب لوزيد الجزائري, خسر 1-0, لكن أداء كان مميز, وأكد على ذلك نبيل معلول مدرب شباب لوزيد اللي قال قامة كبيرة في كرة القدم التونسية اكتشفتها اليوم تقدم سقيدة الدير, الكاليبر متاع الملاعبية, الأداء متاعهم, انضباطهم التكتيكي مع كوتش مميز اسمه الكوتش يسري بن كحلان. ذكر انه تقدم سقي الدير بعد هزيمه في مقابله دوليه وديه اولى امام شباب لوزيد الجزائري يلعب اليوم امام الترجي التونسي في مركب عين درهم, وهكا يختتم اولى التربصات نتاعو بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. برشا اخبار اليوم نطالعوها في اخبارنا الرياضيه. هات نبداو باعلان نادي مولديه الجزائر في بلاغ لها انها توصلت الى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي محمد يوسف البليلي لهدف تعزيز تشكيله النادي تحسب الاستحقاقات القادمه, بعد اجتماع حضروا اللاعب رفقه والده وكيل اعماله وبتواجد ايضا مانجر الفريق جمال بالعمري وكومينيكي كامل, حتى تبعث لي اداره الترجي التونسي اللي الان تويت صفحه البليلي. لكن الترجي ليمت هذه الامور ما زلت ما توضحتش مع البرازيلي غيبيرو, وصفقة انتقاله للترجي التونسي في ظل استمرار المفاوضات دون توصل إلى اتفاق نهائي. باش نعطيكم خبير جديد, حسب المعطيات المتوفرة فإن الشخص اللي قدم نفسه على أنه والد هذا الملاعبي هو في الواقع وكيله الفعلي, ما هوش بوه وإنما وكيل أعمال, وجاء قالوا بابا أخي طلع ماهوش بابا, هو اللقب نتاعو حاجة وبابا طلع لقبه حاجة, والله أعلم كيفاش. انهزم المستقبل الرياضي بالمرسى أمس أمام نادي الحزم السعودي بنتيجة 2 دون رد في أولى مباريته الودية اللي تلعبت أمس على هامش تربص الفريق في عين درهم, وأشرك المدرب فون باستن تونس نقوله على دوام عماد بن يونس 25 ملاعب في هذه المباراة الودية في إطار الاستعدادات القنوية للموسم الجديد 26-27. الرصيد البشري يتعزز للقناوية بأفضل هداف الرابطة المحترفة الثانية. العصفورة قالت لي الملاعب هذايا كان جاي للسيسيس وصارت اتصالات, لكن فما شكون فزد الاتصالات هذايا. الملاعب هذايا هو نور رماني بطل الرابطة المحترفة الثانية, وانتقل رسميا لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. ذكركم الملاعب هذايا سجل 19 هدف الموسم الماضي. بالنسبة للسيسيس حب ياخذ الملاعب هذايا ملاعب بونتا, والسيسيس المشكل نتاعو بعد خروج عمر بن علي شكون يحط الكرة في الفيلي, وهذايا مشكل كان على مستوى السنوات الماضية مشكل الكحلة والبيضة في كرة القدم التونسية. النجم الساحلي بدأ انتداباته الفعلية, أعلن رسميا تعاقده بصفة رسمية
مع لاعب الوسط الهجومي أشرف بن ضيف لمدة زوز مواسم بقيمة 100,000 دينار. الليتوال أيضا تعاقد رسميا مع اللاعب السابق للسيسيس عبدالله العامري لمدة موسمين. عبدالله العامري لعب في نادي اتحاد بن قردين الموسم الماضي، شارك فيه 13 إن مقابلة على امتداد الموسم. ونختم بالليتوال، قررت الهيئة التسييرية للنجم فسخ تعاقدها مع ثنائي الجزائري زين الدين بن أحمد وبن معزو. التحق يوم أمس الثنائي السابق للملعب التونسي أحمد البيجي والظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي بفريق نجم المتلوي. تشوف في الفرق التونسية قاعدة تنتدب الفلوس موجودة ليمتى ذي مع رئيس الجمعية. يا رئيس احنا معاك، وفي وسط الموسم يا رئيس ربي معاك. أيضا آخر الأخبار، المهاجم حسني قزمير بيت على اعتاب الأمضاء رسميا لفائدة شبيبة العمران. تعاقد الأولمبي البيجي بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك. أيضا من آخر الأخبار، مفاوضات تقدمت بين سي بي والظهير الأيمن لفريق مستقبل سليمان حلم الجويدي والعصفورة. تقول اليوم مع الفطور يتم الكونترا بيناتهم الاثنين، لكن في الأثناء نحب نقدم تعزية كبيرة برشا لهيئة سي بي إثر وفاة الرئيس الأسبق للنادي البنزرتي عز الدين القروي اللي أعطى الكثير للنادي البنزرتي الله يرحمه. تولى الفقيد رئيسة سي بي من سنة 2000 إلى سنة 2002. شبيبة العمران تنطلق انطلاقا من اليوم في تربص اعدادي مغلق بمركز تربصات بعين دراهم يتواصل الى غايه 30 جويلية 2026. ذكر انه عين دراهم تبارك الله تواجد الفرق التونسيه، تواجد الفرق السعوديه، تواجد الفرق القطريه، تواجد الفرق الجزائريه، وبطبيعه هذي الكل ان شاء الله ما يقصش عليهم الضوء، هذاك يولي ستيج يحشمنا امام الاشقاء العرب. الشبيبه القيرواني اعلنت رسميا التركيبه الجديده للاطار الفني، حمد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس المرمى، ومجدي البرقاوي معد بدني. الاتحاد المنستيري يتجه رسميا نحو التفريط في لاعبه ابراهيم السويسي. نذكر انه عقد السويسي ينتهي رسميا في جوان 2027 والمنتظر انتقاله للدوري القطري بعد ورود عروض رسميه بشان هذا اللاعب. مش نبقى في الساحل، امال حمام سوسه اعلن رسميا انتداب الحارس شرف الدين النصرلي بعقد لمده موسم واحد قبل التجديد قادما من مستقبل القصرين. نترجي الجرجيسي هو الآخر أعلن رسميا تعاقده مع ظهير الأيسر إدم الطاوس إلى غاية 2028. هات نمشي للأجواء العربية، لكن تهم بلادنا. كشفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر داخلي في الزمالك المصري حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وصول عرض رسمي من نادي الفريق للتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري بعد خروج شوات للدوري الليبي. الزمالك قال مانيش مسيب سيف الدين الجزيري، والحكاية هذية ما عنده حتى أساس من الصحة. مش نبقى في مصر، أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي كون الفريق مش يواجه برشلونة وديا يوم 19 أوت المقبل على الملعب الكامب نو ضمن منافسات كأس كامبر. دائما مع آخر الأخبار، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد مشاركة فريقي الزمالك وبيراميدز في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، والأهلي المصري مش يكون حاضر في بطولة كأس الكاف الإفريقية ومش يكون شريكه. طبعا النادي الصفاقسي أعلن نادي سان دييغو إف سي الأمريكي تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي التونسي ياسر العاشوري 27 سنة لمدة 3 مواسم، يمتد الكونترا نتاعه إلى سنة 2029. منتخب التنس تحب نقولوا شابو با، اليوم الصباح أحرز لقب بطولة أفريقيا 2029 للصغريات المقامة بالمغرب. الاتحاد المنستيري في الباسكيت أعلن تعاقده مع المدرب الكرواتي فانيا ميكوفاتش ان شاء الله ما غلطش في الاسم نتاعو، من اجل تولي المقاليد الفنيه لاكبر فرع كره السله. وننهي دوليا بمحكمه التحكيم الرياضي اللي اعلنت يوم 8 اكتوبر المقبل موعد لجلسه الاستماع في القضيه المتعلقه بنهائي كاس امم افريقيا 2025 بين المغرب والسنغال. ننهي بجو طريق المطار بدوره الابطال تلعبت البارح، الدوره النهائيه مش نقول شابو با، الحمد المانع الحمد مانع ولجنة التنظيم فريمو اللي مشى أمس طريق المطار، وديجا كان حاضر سيد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. ناس برو على جميع المستويات، بطولة محترفة بأتم معنى الكلمة في التنظيم، في التواجد الأمني، في التواجد للسيد المسؤولين. الدورة هذه اللي افتتحها السيد ولي صفاقس برافو. ماتش الفينال بارح جمعية لطف الرغمي ربحت زنقة سردينة هدفين مقابل هدف، تنظيم كان رائع، لجنة فنية تختار أحسن لاعبي أحسن حارس أحسن هدف، برافو الأولاد يعطيكم الصحة. حتى طريقة التتويج الشكل اللقب كان بشكل كأس العالم لكرة قدم
كل ما نحب نقوله للمسؤولين في الرياضة التونسية من وزارة الرياضة ومن جامعة تونسية لكرة قدم. الممو في تونس عمرك ما تلقاه في مراكز تكوين الشبان. الممو الصحيح تلقاه في الحومة وفي البطحة وفي الحي. الناس الزويولة اللي يحبوا يترشقوا كرة اللي يلقاوا الأكتاف تخدم برشة في مراكز تكوين الشبان. الصحيح يصح وين؟ على التراب وعلى الحسحاس اللي خرج رجال وخرج الأبطال. وبين الجيل والرجال لكم حرية التعليق. هذا صباح مع تحية مهدي قاسم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. طائر النحام الوردي فلامون غوز يعشق الطبيعة التونسية. لماذا الاهتمام بطائر النحام الوردي في تونس؟ ما هي خصائصه في التراث؟ ما هي رمزيته؟ يصنف طائر النحام الوردي فلامون غوز في تونس ضمن الطيور المقيمة أو المهاجرة، فمنها ما يأتي من أوروبا لقضاء فصل الشتاء ثم يعود إلى الأماكن التي عشش بها، ومنها ما يقبل من أوروبا للتعشيش في تونس. تعتبر تونس بمثابة حاضنة لطائر النحام الوردي في البحر الأبيض المتوسط، حيث يفد هذا النوع إليها بسبب المد والجزر الذي يميزها، وخاصة بخليج جابس، ويساهم في توفر الغذاء بسهولة، بما يفسر قضاء هذا الطائر السنوات الثلاثة الأولى ببلادنا دون تنقل. طائر النحام الوردي الذي يأتي بكثافة إلى جزيرة جربة له عدة خصوصيات، ومثل مصدر إيحاء عبر الزمن في الأساطير وفي الخرافات وفي الشعر والأمثال والرسومات، كما اتخذ عدة رمزيات، فهو رمز للحقيقة، وهو رمز للتوازن والثبات باعتبار قدرته على النوم واقفا على ساق واحدة لعدة ساعات، وهو أيضا رمز للأناقة والوفاء واللحمة الأسرية، إضافة إلى عدة رمزيات أخرى.
1: مد وجزر. تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

8:11 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجع نواصلوا معكم ونوعدكم أحلى صباح لحد. تحية لكم والناس الكل، إن شاء الله نهاركم بالخير مليان وبالفرحة وبالسعادة لكم والناس الكل، واللي عندكم أفراح ومناسبات إن شاء الله ربي يتمم لكم بالخير والهنا. وكيف العادة نهاية الساعة هذه احنا نختموا بألفين مبروك، كل التهاني اللي عندهم عيد ميلاد، اللي عندهم أفراح، اللي إن شاء الله ربي يتمم فرحكم وخطوبتكم، والكل اللي عندهم مناسبة سعيدة مرحبا بكم تتواصلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. أيضا ذكركم موعدنا يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح، بعد شوية نكونوا مع أحمد حاجطيب في ميكروفون الأحد اليوم، وين مش يكون أحمد شنو النشاط اللي مش يتابعه. مع 8:30 جولتنا في السوق اليوم مش تهزنا للمحرس ومش نتعرفوا على أسعار

0: خلاله أنه نقدموا لعبة شعبية من التراث اللي كانت تتجمع وتلمد العائلة وصغار العمومة والخالات وغيرهم. اليوم مش نقترح عليكم لعبة الخمسة كعيبات، حسب رأيكم شنية لعبة الخمسة كعيبات؟ إذا كان عندكم ذكريات معها وش في الجهة متاعكم شنو تتسمى، مرحبا بيكم تتواصلوا معنا وتكتبونا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. الركن هذية اللي مش يكون كل أسبوع في توقيت 9:30 مع الجمعية التونسية للمحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. في كل أسبوع نقترح عليكم لعبة قانونها وتاريخها وأيضا لمسات العصرية اللي دخلت عليها ومع شكون تتلعب اللعبة هذية وشنو الهدف منها وقبلها الألعاب التراثية الشعبية شنو تعلمنا منها. هذا إن شاء الله في لقاءنا اليوم في أحلى صباح. أحمد حاج طيب حاضر معنا ميكروفون الأحد، صباح النور يا أحمد.
1: صباح النور يا أحمد.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بك سوار مجددا وبكل المستمعين الأوفياء. هذا هو نشاط يوم الأحد، واليوم اخترت باش نكون موجود بالمركب الشبيب بطريق الميناء بصفاقس في دورة جديدة من الملتقى الوطني للمجسمات والفنون التشكيلية. الدورة هذه اللي انطلقت يوم الجمعة 24 جويلية وما زالت متواصلة إلى غاية يوم 29 جويلية 2026، وتجمع جملة من الولايات، وأنا محاط بمجموعة نيرة من الشباب يشاركوا في هذا الملتقى. وخلينا في البداية نصافح السيدة فطوم جابر وهي مديرة المركب الشبابي طريق الميناء حتى نتعرفوا عن فعاليات هذه الدورة الجديدة من الملتقى الوطني للمجسمات والفنون التشكيلية من أجل يعني الرقي والذوق والجمال. أهلا وسهلا بك مدام فطوم.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا بك أحمد وبكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس.
2: مرحبا. دورة جديدة أكيد يعني برشا شباب مرة من هنا وتألق على مستوى الفنون التشكيلية بالأساس.
3: الأكيد هو أنه هذه الدورة الرابعة إن شاء الله، هو في امتداد لأربع دورات عملنا الأولى والثانية والثالثة وكانت متميزة جدا، وتقريبا شرفنا على نهاية أن جمعنا ولايات تونس كلها معنا. اليوم نحتضن آخر مجموعة من ولاية الجمهورية التونسية اللي هي عن نابل، سوسة، بن عروس، زغوان، أريانا. بون كانت معنا سليلة لكن تعتذروا في وحعوضناهم بولادنا من ولاية صفاقس، أيضا كانت الفرصة باش يعاودوا يشاركوا من جديد مع هذا الشباب. برنامجنا هو كيف العادة هو فنون تشكيلية ومجسمات، كما نقول لكم راهو برنامج ناجح جدا جدا، ولقى استحسان وإقبال كبير للشباب برغم السخانة اللي صارت الفترة اللي فاتت والطقس كان سخون وقصان الضوء، لكن مع ذلك كانوا شيخين، كانوا مستمتعين بالعمل اللي قدموه. عملنا يعملوا خدموا برشا على الهوية خاصة والتراث التونسي، خدمنا على الرمز على كل ما هو عنده علاقة بالهوية التونسية. دوا في الدورات هذه الثالثة والرابعة نخدموا على حرف وهوية، يعني الخط العربي في المنظور الإسلامي متاعنا، هو الخط معروف به المنظور متاعنا، لكن زي أيضا في العادات والتقاليد متاعنا. دونك نخدموا على الحرف، مش تكون عنا جداريات. استضفنا في الدورات اللي فاتت فنان تشكيل الأستاذ محسن خلف، وكان قدم لنا ورشة رائعة جدا، وكان استحسنتها الناس الكل سواء شباب ولا حتى انطباعات الناس اللي قاعدة تتبع فينا. أيضا المرة هذه ازداد عنا بعض الفنانين التشكيليين مش يكونوا حاضرين، قد يكونوا مش معروفين برشا، هما ربما كيما عبسان بن شيخة، كيما حنان، كيما برشا ناس مش يكونوا متواجدين معانا. برشا مجموعة اللي شافت اللي عبر الفيسبوك البروجرام هذي وهذوما في كندا، بعض وحيد جاينا من برا، قالك أنا من الحاجات اللي عجبتهم حب يساهموا، أكثر حاجة عجبته قال كان كي تحيت العلم، كيف قفت قال لي عندي سنين ما حيتش العلم التونسي بالطريقة كي، قال لي قلت نبكي لأني قداش تونس محلاها، قداش حنحبوها، قداش بلادنا محلاها. فريمون هذا هو اللي نحب نقول لك، الجو ممتاز تو تبع مع الشباب، يقول لك راهو جونا أحلى جو وإن شاء الله يكون هو يقضي وقت حلو، أهم شيء كيما جونا سالمين يروحوا سالمين، هيك أحلى حاجة يعني. صحيح. هذا اللي نتمناه إن شاء الله صفاقس تحبوها ويعجبوها وتعجبهم ويعجبوها وتعجبهم.
2: شكرا يعطيك الصحة مدام فطوم، والكلمة توا للشباب مع مجموعة من أصدقائنا، خلينا نتعرف عليهم في البداية. نتعرف عليك، أهلا وسهلا.
4: عصيمة مرحبا بيك، أي من ولاية نابل بن خيار. جينا لهنا باش نكتشفوا صفاقس، أنا الحقيقة أول مرة يعني نجي لصفاقس، كانت استضافة هايلة على الأخر الحقيقة، يعطيهم الصحة كل شوية إدارة المؤطرين متاعنا، يعني الحقيقة متاع ربي حتى

0: مغرومة بالفن التشكيلي؟
1: بيان سور سيراميست.
0: صح الفن السيراميك مزيان برشا
1: يعني. اي بيان سور احنا الحاجه اللي عجبتني اللي ما فماش ورشه كهو، فما سيراميك، فما البلاتر، فما الباتور. دونك وعطاونا الحقيقه، عطاونا الفرصه اني احنا نعملوا حتى الميكساج بين الفنون الكليكا في حاجه بركه، فهمت؟ وهذه حاجه مفرحتني على الاخر، اللي هما عطاونا الحريه نتاعنا احنا باش نخدموا.
0: يعطيك الصحه يا ايه، شكرا ليك واقامه طيبه في صفاقس. كيف صديقتنا
2: ليكم؟ بونجور، انا فاطمه زهره جنيوي من ولايه ريانا. فرحانه على الاخر انا موجوده هنا في الكومبلكس نتاع ولايه صفاقس. مانيش اول مره الحقيقه نزور صفاقس، عندي برشا اللي زرتها وهاني رجعت الحمد لله. فرحانه على الاستضافه نتاع الاداره، كيف التعامل نتاع المؤطرين الكل، يعطيهم الصحه. وفرحانه
0: اكيد باش تتكون لك برشا ذكريات من بعد ما تغادر المخيم والملتقى، باش تتكون صداقات وتكتسب اكثر مهارات.
2: الحقيقه اي فرحانة على خلينا موجودة مع صحابي، فرحانة اللي أنا عرفت صحابي، معناها منهم سندة زميلتي بينهم معناها معايا. كيف لي الشرف أني نكون موجودة في الدورة هذه متاع الفنون التشكيلية والمجسمات، خاطر نحب التخلبيز، نحب أني نجرب معناها نرسم الحاجة هذيك، نحب التلوين.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك ومرحبا بيك. كيف صديقتنا، أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الورد، أنا أمنة كريمي من ولاية تريانة دار شباب راويد. نحب نقول والله فرحانة برشا أنه جيت لهنا لصفاقس، وكانت أول مرة ومحلاها، ويعطيهم الصحة. نحب نشكر الطاقم كامل تاع الإدارة أنهم استقبلون استقبال بالحق محلاه.
0: عندك نادي تنشط فيه في دار الشباب رواده؟
3: اي نادي المسرح ونادي راديو ونادي كورال، برشا نوادي.
0: ما شاء الله
3: منخرطين فيهم الكل. نحب نشكر حتى اصدقائي زملائي اللي تعرفت عليهم. وزاده فرحانه برشا انه دار الشباب رواده بعثتني انه نمثل ولايه أرينا كامله.
0: شكرا، يعطيك الصحه وشكرا ليك. من سوسه هكا من زغوين، اهلا وسهلا بيك.
4: انا زينب بوزيان، ولايه زغوين، جيت نمثل في دار باشا. اللي انا جيت للمخيم هذا اول مره نجي لصفاقس، وبالحق يعطيهم الصحه، ان شاء الله نعاود نرجع. نحب نشكر كامل الاطار، استضيفونا بالباهي.
0: شو عملتوا الى حد الان يعني من نهار اللي جيتوا؟ خدمتوا الورشات؟
4: اي انا اخترت ورشه الخط العربي، امس عملنا ورشه، واليوم ان شاء الله باش نكملوا ورشات اخرين، زوز ورشات. يعطيهم الصحه.
0: شكرا، يعطيك الصحه ومرحبا بيك. كيف صديقنا من سوسة؟
5: السلام عليكم، صباح الخير سادة المشاهدين. كريم من سوسة، من تحديدا من دار الشباب قصيبة سوسة. جيت للمخيم هذا أول مرة بحياتي نجي للمخيم، فهمت؟ وعملنا جو على الأخر، ونشكر المديرة والإدارة الكل على حسن الضيافة.
0: شو الاختصاص نتاعك؟
5: الاختصاص نتاعي يعني سينما وفوتوغراف، فهمت؟ أما جينا باش نكتشفوا الفن ورسم وخط العربي وفتحت، باش نطوروا مواهبنا وغرامنا ونكتشفوا حاجة جديدة.
0: يعطيك الصحة يا كريم، شكرا لك. كيف صديقنا، أهلا وسهلا بك.
6: صباح الخير، أنا محمد عز بن هون من ولاية نابل. جيت للمركب الشبابي بصفاقس باش نكتشف برشا حاجات جدد، منهم الفن، خاطر مغروم به أكثر حاجة.
0: ترسم برشا؟ ترسم ولا
6: نرسم؟ موهبة صغيرة، نرسم شوية شوية. جيت باش نطور الموهبة نتاعي ونتعرف على برشا عباد محلاهم والمؤثرين ياسر محلاهم، بما انه انا تعاملت معاهم قبل او تلاقيت بهم السنة.
0: عيبي فرصة تجدد اللقاء.
6: اكيد. وصفاقس باهية ومش أول مرة نجاه، إن شاء الله نعود نزوره.
0: يعطيك الصحة. أنا مازالوا لي زوز شباب، خلينا نواصل معاهم. صديقنا أهلا وسهلا بيك.
7: أهلا وسهلا بيك، صباح الخير. عايشك
0: منين؟
7: أنا عدي من ولاية نابل.
0: مرحبا بيك عدي.
7: عايشك.
0: اختصاص شنو عدي؟
7: فن ورياضة.
0: فن ورياضة. هو حتى رياضة راهي فن في الحب الكل.
7: بالطبيعة.
0: أول مرة تجي لصفاقس؟
7: أول مرة تجي لصفاقس.
0: دونك عملت جو هكايا في الأجواء التنشيطية؟
7: عملت برشا جو الحق العربي، أول مرة نجي مركب زاد.
0: باهي، يعطيك الصحة. ومرحبا بيك. كيف صديقتنا من سوسة؟
8: صباح الخير الناس الكل، على السلامة، مرحبا. سندة مرابط من ولاية سوسة، كلاب سينما. ما بعدني السينما على الفن، لكن أني
0: لا مش بالعكس يعني هو يتكاملوا
9: وكله تأثيث لفضاء. نعم،
8: جانب السينما حاجة والفن حاجة. أنا حبيت نخرج على الطريق المستسنى بشي فيه. قلت يا سندة باش تكتشف روحك في صفاقس، شو عندك في ديك؟ كانت تجربة مشتة معاك، مرحبا ما مشاتش معايا نزيد نجرب في سوسة في نماذج أخرى. الحق البرنامج حلو برشا كإطار كيف كيف الورشات سمحة ياسر. الحق بديت نعرف جانب صغير مني في الخط العربي خاطر اني اخترت اخترت
0: وهيك ميزه ربما يعني في الانسان لما يكتشف يعني موهبه جديده لما يتقابل مع ناس اكفاء مؤطرين باش يزيدوا يسهلوا له يعني التاقلم وكيف كيف التعلم بالنسبه للخط العربي يعني.
8: اي بالطبيعه اني ما اني اول ما دخلت دار الشباب جربت الخط العربي
0: أي؟
8: لكن بعد قصيت عمل سينما قصيت قلت واجتني الفرصه هنا قلت سندا ماكش باش تفوت الفرصه هذه لازم تجرب ثلاثه الانشطه واللي باش تكون معاك مرحبا.
0: يعطيك الصحه ومرحبا بكم الناس الكل. هذه هم صوت الشباب اليوم نعم. مباشره من المركب الشبابي في اطار الملتقى الوطني للمجسمات والفنون التشكيليه. كيف كيف فما صديق اللي قالت إن أنا نحب التخلبيز وكل شيء يعني وأنا نقول لك سوار شخبت شخبيت
9: لخبت لخبيت
0: مسك الألوان ورسم على الحيط يعني هذا هو مهم. وهو عنا صديقنا مؤطر وهو يعني ما شاء الله عليه في المجسمات صديقنا وائل الكراي. أهلا وسهلا بك يا وائل نهارك زين إيش نحويل المجسمات متاعك يعني
10: بإذن الله باش نراو عرض اختتام يليق بقيمة المؤسسة للعام الثالث على التوالي في المنطقة الوطنية. دونك دعوة للناس الكل أن تكون موجودة نهار الثلاثاء إن شاء الله انطلاقا من الساعة 10.
0: هي مجسمات بشرية المرة هذه يعني
10: أكيد
0: أيوة ولكن عندهم رؤية فنية وإبداعية
10: معرض بطريقة مختلفة على غرار المعتاد أنك تمشي وترى تابلوات وكو. دونك باش ستاتيوات خارجين من لي تابلو باش تلقى الدونس باش تلقى التياترو باش تلقى الموسيقى
0: قصة كاملة يعني
10: قصة كاملة بإذن الله باش تروح حاجة بها كما قلت لك تاريخ باسم المؤسسة وتاريخ باسم الجهة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة يا وائل ودائما متألق على الدوام. وهذه هي إطلالتنا من المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس.
9: شكرا لك أحمد يعطيك الصحة. وإحنا نحكيه على عالم الفنون التشكيلية نذكركم أنه عالم الفنون التشكيلية إذا كان ما تكونش فيه حب المغامرة مغامرة التعامل مع المواد اللي إحنا نستعمله فيها ولا الألوان وإلا مغامرة اكتشاف جانب آخر في إمكانياتك ومهاراتك الفنية أراك أنت مش تبقى ديما في حبيس التقنيات اللي أنت تستعملها وتكرر نفسك من عمل إلى آخر. وهذيك علاش مهم برشا أنه نحاولوا في كل مرة نكتشفه ساعات نوصله وساعات لا ولكن في الأخير مع كل اكتشاف مشي تفتح مسار وباب جديد وربما حتى تاريخ فني جديد لك أنت كشخصية. ذيك علاش نشجع برشا أنه الصغيرات في هالصيف هذية يكونوا موجودين في نوادي فنية سواء فنون تشكيلية أو مختلف تفرعاتها سيراميك الخزف وأيضا الفوتوغرافيا وغيرها وأيضا حتى في نوادي المسرح كلها تسقل موهبة الصغير وكلها تعطيه جانب من الإبداع ومن التفاعل واكتشاف نفسه لأنه نعرف طوى احنا في عالم سلبي للأسف. كل صغير تقع قدامه الانترنت التليفون الأورديناتور وقاعد يلعب ما هو شهوني ولا يتصفح من صفحة إلى أخرى التواصل الاجتماعي وتيك توك وغيرها وينسى هو شنو عنده من مهارات يتفرج على العباد شغادين يعملوا ولكن ينسى أنه راه حتى هو قادر بش ينتج وبش يفكر وبش يتفاعل وقادر أنه يبدع ويتحدى نفسه. هذيك علاش فرصة لكم السادة الأولياء باش تسجلوا صغيراتكم في النوادي هذه وإذا كان ما نجمتوش فرصة باش ترجعوا لبعض الألعاب الشعبية اللي تعلمنا وعلمتنا برشا حاجات كيف منها ذكاء وسرعة البديهة والتركيز. اليوم في الألعاب الشعبية مش نحكيه على لعبة الخمسة كعيبات وشكرا لكم اللي قاعدين تتواصلوا تتفاعلوا معنا. وأختنا حميدي تقول لي أنا في جابس ونقول لكم انه اللعبة هذية في جابس نقولولها اللقفة اللي انا جيت تقول لي حسرة اللعبة هذية هي لعبة الخميس في صفاقس. عصام بن عبد الله اهلا وسهلا ومرحبا بك شكرا لك على التفاعل. حمادي رويد فهمي كمون سحر سوار بوعزيز داود اهلا وسهلا ومرحبا. فايزة ربيع لسعاد القدس ان شاء الله نهارك زين. هدى ريجان تقول لي لعبة الخميس شكرا لك يا هدى. نجاح المنصر منصف عبد السميع تحياتنا ليك. الشاعر سالم بن هندية وبرشا التفاعلات الله فيكم. مرة نسلم عليكم ونصبح عليكم واستمعينا 28 دقيقة. هذه نغمتنا اللي توصلنا وجولتنا في المرشي.

0: السوق.
1: في السوق
0: 8:34 دقيقة. الناس اللي فاقت بكري واللي توا عندها تقريبا تقول لك كاينو نص النهار عوقيت باش يعملوا طلع على سوقنا وقضي وقضي يقضي وقضيتنا وجو المرشي متاعنا اليوم. القضية مش توصلنا مباشرة من معتمدية المحرس مع صحفي وصديقنا صديقي ذاع التصفيق الناشط في المجتمع المدني واللي عاشق لتراب المحرس وابنها وائل رميلي. صباح النور يا وائل.
2: صباح النور سيوار لكي ولي كيف مستمعي ومتابعي إذاعة فاقس. مرحبا بكم. شكرا العفو. اليوم والله احنا مش نعطيه طاقة معطي مدية المحرس حقيقة. اليوم حبيت ان نبشر الناس الكل والله فاقس اليوم ممتاز ممتاز جدا. درجات الحرارة معطي انخفضت مقارنة بالأيام الفاردة دونك الطاقس هذي حقيقة يشجع على مشي للشوفار.
0: أي أنت مشيت للشفار لأنه ثم معلومة أنه بحر مضطرب قليلا. نعم اليوم
2: صحيح صحيح لكن أنا من رواد براتيكمو يومي للشفار خصوصا في الفترة الليلية خاطر نبتعد شوية على الفترة الليلية بتاع الشمس ومتاع الذروة وكل شيء دونك أنا نفضل ديما في الليل ولا في الصباح بكري. إذن خصوصا مع دخول الوسو دونك ثم عائلاتك تفضل تعمل معها 15 يوم ولا 10 أيام يوميا معناتها تمشي للشفار وهي مناسبة هي زادا كافة المستمعين مرحبا بكم في المحرك وفي الشفار.
0: يعطيك الصحة شكرا لي.
2: يعيك.
0: اليوم قضيتنا مش توصلنا من المحرس.
2: أكيد أكيد أكيد اليوم حابين نعطيه لمحة على أسعار الخضر والغلال بداية من سعر البطاطا اليوم يتروح بين 2000 و 2250، البصل من 800 و 900، الفلفل من 2000 و 2500، الطماطم من 1200.
0: فلفل ثم أنواع ولا نوع واحد يا وائل؟
2: لا ثم الأنواع. ثم الفلفل الحلو 3000، السناريا في حدود 1950، الورقية اللي هو سلق المعدنوس من 500 ل 600، الفقوس من 2000 ل 2300، القراع في حدود 1300، الطماطم من 1200 و 1300، هذه والكرنب حوالي 1300. هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال اليوم الدلاع من 700 ل 950، البطيخ من 1400 ل 1950، الخوخ في حدود 6200، التفاح في حدود 5000، والعنب من 5000 ل 6000. هذا بالنسبة للغلال. نمشيو للحوم الحمراء اللي هي دونك العلوش اليوم 60 دينار، العجول هبري 48 دينار، السدرة عجل 32 دينار، والكرومة علوشة 36 دينار. وبالنسبة للحوم البيضاء الدجاج اليوم في المحلات يتراوح بين 6 دينارات. هذا هي لمحة على أسعار اليوم في السوق المدينة العتيقة بالمحل.
0: احنا في الحقيقة في مدينة ساحلية وبحرية ونستني ولد بحر ثم تسعيرة خاصة به اليوم ولد بحر ثم برشا اللي يحبوا مرقة المحرس.
2: صحيح صحيح صحيح. والله حبيت نعطي اليوم ملاحظة اللي بالنسبة للأسماك اليوم الحوت معناتها ناقص شوية صمت 3 أيام نو دونك الحوت هذا حوت تقديم شوية هيك علاش اليوم الأسعار غالية شوية حسب معناتها حسب التجار اللي قالوا لي.
0: نعم.
2: المحرس والله حبيت نشير المحرس عنا أكلة مشهورة برشا
0: فطورنا اليوم من عندكم
2: العائلات. العائلات خصوصا في الويكند وفي أيام العطل كما هيك وهي الأكلة اسمها حسية بالخل والشريحة. هي أكلة معناتها محبة للعائلات.
0: استنى استنى يا وائل شنو اسمها؟ حسية
2: حسية بالخل والشريحة أو المرقة الحلوة نسميوها المرقة الحلوة. المرقة هذه راهي مستمدة معناتها من خيرات المنطقة بالحبوب بالزيوت منتجات البحر والخضر والغلال معناتها هذا الكل. هي أبرز من أبرز الأكلات المعروفة هنا. كنعطي أنا لمحة معناتها كيفاش هي
0: طيب
2: تتكون في المرحلة الأولى. هو تحضير العصارة متاع التين المجفف. الشريحة يتم معناتها وضع التين المجفف مع قليل من الماء في قدر وتوضع على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. بعد نتركها يبرد الوهد العصارة هيك ليتم بعد تصفيته واستخراج العصارة باستعمال معناتها الكسكاس. وفي المرحلة الثانية نحضر المرق. المرق يوضع معناتها القليل من الزيت في قدر مع القليل من البصل، ملعقة من طماطم معجون، والتوابل. التوابل معناتها نفضلوا ديما حسب كل واحد كيفاش يحب التوابل، شوية فلفل أحمر، كركم، ملح وتابل وكروية. ونخلوها
0: فيها
2: على
0: كمون ولا
2: والله كل واحد كيفاش يحب مش كل يحب الكمون وما شكون
0: يحبش ايه
2: ونخلوها على نار هادئه مع اضافه من بعد ملعقتين خل وعصاره التين المجفف ومن بعد نحضرها في نرجع للمرحله الاولى من بعد نحطوا سمك الناس اكثريتها تفضل هنا الصبرت هذا هو اكثر حاجه المشهوره هنا وفي الاخير معناتها نفصلوا المرقة عن السمك ومن بعد نزيدوا ملعقتين من الدقيق في الماء اللي هو معناتها مش يخسر السكر
0: بتاع
2: المرقة ومن بعد نزيدوها للمرق ونخليوها لمدة ربع ساعة على نار هادئة لتركيز معناتها العصارة المتحصلة تولي خسرة ومن بعد نزيدوها شوية فلفل الأخضر نزينوا به دونك هذه حلوة معناتها هي حقيقة شنو
0: المذاق؟
2: المذاق ممتاز جدا بالحق اللي يجي المحرس والعائلة المحرسية والمرأة المحرسية جدها بالبيع
0: ما زالوا محافظين عليها لأنه يظهر لي تتطلب شوية وقتها
2: لا والله لا فيسا يتم تحضيرها هي شنو السر انه العائلات قبل عنا حاجتين عنا البحر وعنا الجنان معناتها الرجل العائلة او البول العائلة اللي يمشي للبحر خاطر قبل ما كانتش فريجدارات وما كانتش وين
0: تجميد وتبريد
2: تبريد الاسماك دونك عادة الاسماك تبدا خصوصا في الفصل الصيف ان الاسماك كي تجي من البحر مش توصل للجنان ويولي المذاق نتاعها فيها كل نقولوا احنا
0: تتغير تطعم شوي
2: المذاق نتاعها دونك كي يعملوا السوب هذه مع المرقه الحلوه ويزيدوها الخل دونك تتنحى كل المذاق الخايب نتاع الحوت ويعطي بنها ممتازه جدا هذا هو معناتها هي مرقه الحلوه
0: اي
2: ومذكوره وزيدها بالتين خاطر الفتره هذه موجوده التين المجفف معناتها الشريحه
0: اي يعطيك الصحه يا وائل
2: هي أكلة تقليدية معروفة بها المحرس الحطية بالخل والشريحة
0: أيوة أكلة تقليدية صيفية فقط حبيت أن نشوف معاك وانت قلت من الجهة
2: أي هي رأي حاليا موجودة في كل وقت حكم الأنواع متاع الأسماك يطيح الصبار سوى أكثر وقته ولكن حتى تيدنا المجسد سوى وقته ولكن نجمه سوى بالطرق الجديدة والعصرية نخزنه لفين المجسد ونجمه نلقواه على طول العام معناتها
0: دونك
2: المواد الكل نجم نلقاوهم على طول العام هكا علاش أما حقيقة مذاقها شهير
0: للاكتشاف معناتها يقولوا لي للاكتشاف يعطيك الصحة وأنا تحية للسادة المستمعين اللي تو قاعدين يتواصلوا معي يقولوا لي احنا من محرس وبالفعل نسميوها مرقة حلوة زادة وبنة غير عادية نستدعيكم باش تذوقوها ويعطيه الصحة وائل عطاكم الرسيت يعني كما يجب ما شاء الله عليه يا وائل عندكم عادة تجفيف الأسماك باعتبار كما قلت مدينة ساحلية ووفرت الأسماك قبل وما ثمش تبريد وتجميد عندكم عادة تجفيف الأسماك
2: موجودة هي العادة تجفيف الأسماك موجودة في بعض العائلات لكن كما تعرف معناتها الظروف والتطورات المرأة ما عادش تلقى وقت مش تجفف السمك هي مش كما العادة عند أهالي تساقط اللي هم يجفوا السمك لتخزينه لتطيب معناتها لتحضير
0: الوقت اللي يقولوا احنا ثمانة وثم ما ثمش خير في البحر
2: الشرمولة معناتها تتطلب الحوت المالح وهذا هو العائلات الساقطية
0: احنا ما نجففوهاش في الحوت المالح مش مجفف ريقت في الملح لكن ملح
2: الكنجل
0: نعم
2: لكن في محرس ما عندناش برشا هكا تاع تجفيف الحوت موجود في بعض العائلات راه كل شيء موجود لكن مش بالطريقة المتعارف عليها ولا حاجه هيك موجوده في المحرسين موجوده في مناطق الكل
0: نعم يعطيك الصحه شكرا ليك
2: انا حبيت نشير صور حقيقه مرحبا بالناس الكل مدينه المحرس مدينه سياحيه بامتياز رغم النقص ورغم ثم برشا اشكاليات على مستوى التنميه نتاعها وما تراجع شويه السنوات الاخيره لكن حقيقه نحب ندعو الناس الكل مستمعينا الكل مرحبا بكم في المحرس
0: ومحلها العشوية والسهرية في المحرس بالفعل
2: احنا محرس سواء انها هي بداية من المقاومات اللي فيها هي يونجا من تحت يونجا سيد احمد الكورنيش المحرس مدينة العتيقة وعنا شفاك دونك هذوما المقاومات اللي جعلها مع تتم تصنيفها بلدية سياحية بالرغم راه صحيح الكورنيش موش مهيئ ثم نقائص عديدة لكن ديما المحرس راهي تقعد عندها كالبنة والريحة نتاعها والبحر المزيان ومرحبا بالناس الكل اكيد ندعو الناس الكل لاكتشاف المدينة الجميلة. وحقيقة هي أنا هاني بالتجربة وتفاصيل كل جميلة وتونس كل جميلة. المحرق والله هي المتنفس الوحيد لولاية فاس. أنا ديما نقول لهم راهي المحرق أكيد هي متنفس.
0: وثم متنفس ثاني احنا الحمد لله هسنا نقولوا ثم دورة جديدة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية دورة 37 من 16 إلى 23 أوت. ها إن شاء الله أي مع هو في الحقيقة تعطي روح أخرى للمكان. نعم
2: أكيد هو الآن الهيئة المديرة للمهرجان عندهم بصدد تحضير آخر تحضيرات للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية. وهو من أعرق المهرجانات واللي تتميز به مدينة المحرس منذ تأسيسه على يد الفنان الفقيد مع ابن المحرس اللي هو يوسف رفيق المسرحي الفقيد. حقيقة المهرجان هذا من أعرق المهرجانات التونسية بالرغم أنه عنده برشا مشاكل في الدعم لكن قاعدة الهيئة تحرص أن هي تنظمه في تعطي معناتها المكانة متاعه
0: إن شاء الله خاصة بعد دورة ماضية يعني كانت تقريبا غايبة. يعطيك الصحة وين شكرا لك على هالإطلالة صباحية والمرشي كانت الجولة من قلب معتمدية المحرس. شكرا لك والرميلي إن شاء الله بالتوفيق لك وما شاء الله عليك وإن شاء الله ديما متألق ومبدع وإن شاء الله ديما أنت صوت الجهة متاعك. شكرا لك
2: ربي فضلك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. في كل أسبوع مش تكون لنا جولة في معتمدية من المعتمديات وهكا ناخذ التسعيرة الخاصة بالخضر والغلال وأيضا على شلاء الأسماك ولا اللحوم الحمراء أو البيضاء. شكرا اليوم كانت من المحرس الأسبوع القادم استنونا وين مش نمشيو باش نعطيكم التسعيرة. 48 دقيقة هذه نغمتنا و2000 مبروك بعد شوية نقولوها الزعمل شكون.

0: مبروك.
1: ألفين مبروك.
2: ألفين مبروك. 58 دقيقة لشكون مش نقولوها قبل ما نقول ألفين مبروك. نحب نرجع لتفاعل متاع أصدقائنا المستمعين على صفحتنا الفيسبوك. زين العابدين حميدي أهلا وسهلا ومرحبا بك من جابس مجددا. أميرة شطور تقول اللعبة اللي تبحث عليها اليوم واللي أنت قلت خمسة كعيبات هي في الحقيقة لعبة في صفاقس نسميها الخماس. أيضا نجاح المنصر نهارك زين أحلام معالج تحياتنا ليك. ترابلسي سومية مصطفى الفريق نهارك زين. منجية فيليلي أهلا وسهلا. مفيدة عموس تحياتنا ليك. أصحاب الأسماء المستعارة نهاركم زين. شايح سمير تحياتنا ليك. سومية بن عمر أهلا وسهلا. علي قريوي تحياتنا ليك. إن شاء الله بالخير مليان نهاركم الكل. هندة بعزيز حرم عبد الناظر نور الدين يحيى سجعة ترابلسي رشيق سلوى مصفار أهلا وسهلا. هيلا كتاتا حريز تحياتنا ليك. عصام بن عبد الله واللعبة اللي تبحث عليها راهي اسمها الخماس. هذه احنا شنو معروف عليها في صفاقس به احنا مازلنا مش نبحثوا على اصل تسميه للعبه هذه وندرى موجوده كان في صفاقس ولا في بعض الجهات التونسيه والا لا. هذه اللي مش نكتشفوه اليوم في ركن صباح العائله في 9:30 مع الالعاب الشعبيه التراثيه. نذكركم في 9:15 يكون لنا وقفه مع عالم التغذيه ومش نحكيه اليوم على الغله في فصل الصيف. نادي عيادي نهارك زين أهلا وسهلا ومرحبا بك. لشكون مش نقوله ألفين مبروك. ألفين مبروك تقولها عائلة حاتم الصامت وشقيقته حكمة صامت للعروسة المزيانة رحمة بمناسبة حفل زفافها على شاب خالد المصمودي. إن شاء الله ربي يتمم لكم بالخير وبالهنا وإن شاء الله ربي يسعدكم. وألف مبروك تباريكنا ليك سي حاتم ولي كل عائلة الصامت ومزيد إن شاء الله من الأفراح للجميع. والعاقبة لأختها نور اللي ما شاء الله ليام تجري نتذكر في أول لقاء كان جمعني بيهم في منوعة أحلى صباح تقريبا في سنوات 2017 نهار لحد وباقة الورد اللي وصلتني من عند نور وهي صغيرة اليوم رحمة هي العروس اللي تحتفي بها عائلة الصامت. إن شاء الله ألف ألف مبروك وربي تمم بالخير. زين بنيتي كما طلبتوها مني في بداية اللقاء هذية قلتوا لي ما تنساش جو العريس واللحفة وأيضا الحفلات وما تنساش سبور لحد وهيك النوبة. إن شاء الله بعد شوية نرجع لكم بها. خليكم مع نادية خالص. زين بنيتي.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتسجل درجة الحرارة انخفاضا بالشمال وارتفاعا طفيفا بالوسط والجنوب. ولاية الجنوب التونسي تكون اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة، ويترتب عن ذلك إثارة للرمال والأتربة، إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية أن عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. في أخبار العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاد ما لا يقل عن 4 فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون من قرية فلسطينية. أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر وبحر قزوين. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا، إذ دعمت الولايات المتحدة في أي حرب على طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الأمل والعمل
0: لكم فقط
1: أحلى صباح
0: مع سوار.

0: صباح الصحة والعافية لكم الناس الكل. 9:15 بعد سبور لحد وبعد ما حرقنا الكالوري وحنا نشطحوا هذايا من عرض منارات صوفيا لتصور واخراج رياض الشابين. نواصلوا مع الصحة وصحة ان شاء الله دائما لكم الناس الكل. في صباح الصحة اليوم مش حكيوا على الغلة اللي البعض في الصيف تلقاه ما شاء الله نعرفوا انواع متعددة من الغلة في الصيف تلقاه ياخو كيفيته من الغلة ويقول لك لا انا راني ما نتعشاش مثلا لاني مثلا في العشية ناكل برشا غلة. هل الغلة تنجم تعوض وجبة كاملة غذائية؟ وايضا الغلة هذه زعمة عندها مضار اذا كان نكثروا منها والا لا؟ وكبرشا تفاصيل اليوم تعرفوا عليهم على الغلة. شنو الفرق ما بين الغلة الشيحة والغلة الفرشكة؟ كل التفاصيل مع المختصة في التغذية والباحثة في علوم التغذية نور الشلي. صباح النور يا نور.
1: صباح النور سوار.
0: تحية ليك. شكرا ليك أنا كنت في الموعد يا نور يعطيك الصحة. احنا نقولوا انه كي يقولوا فصل الصيف نقولوا ما شاء الله تعدد وتنوع الغلال.
1: اي نحن اللي احنا في فصل الصيف تكثر انواع الغلة الموجودة وشارت بصي حبيبت الغلة دونك
0: لانه غلتنا بنينة في الحقيقة يا نورة. الغلة متاعنا بنينة
1: اكيد اغضل اللي هو الانسان له ديما عنده هذيك الميل للحاجة الحلوة.
0: اي
1: وبرش عبيد تخاف من السكريات معناتها السكر الابيض دونك يقول لك تيان سوى نعوض ان السكر الابيض بالغلة. بس كما قلت انت في الاول معناها برشا عباد زيدا اصلا يحاولوا انهم يعوضوا الوجبه الرئيسيه نتاعهم بالغله. وبالطبيعه هذا هي راهي عاده سيئه لانه الغله راهي ما عمرها بالعمر ما تعوضت الوجبه الرئيسيه. علاش؟ على خاطر الغله نتاعنا تتكون بالاساس من السكريات وفيها بعض الفيتامينات والاملاح المعدنيه معناها متفاهمين، اما راهي ما تعطينيش نفس القيمه الغذائيه نتاع الوجبه الرئيسيه اللي هي مش تكون فيها خضر مش تكون فيها
0: النشويات
1: مش يكون فيها النشويات كما قلت كسوه مقرونه والا كسكسي اللي هما مش يوفروا لك كما قلنا البروتينات الحديد الزنك الفيتامين.
0: حتى ولو كانت الغله هذه تعطيك الاحساس بالشبع؟
1: شوف هي اكيد مش تعطيك الاحساس بالشبع خاصه انت بالغله غنيه بالماء مش تعطيك الاحساس هذاك بالشبع. انا هي ماهيش مش تعطيك اللي بدك مستحقه وبالاساس ماهيش مش توفر لك البروتينات الحيوانيه.
0: ايه
1: دونك عمرها بالعمر الغله تعوض لك الوجبه الرئيسيه هذا دو ان. نقول لك باش عبيد يقول لك اذا ناكل الغله في بلاصه السكر الابيض في بلاصه حاجه رحلوه هي الغله زيد على الحد نتاعها تولي تعطيك نفس الريشين تاع السكر الابيض ويكون معناها حتى اكثر تولي تضر اكثر.
0: ما اقول لك على الاقل هو سكر طبيعي يعني مش كيما السكر المصنع. اي
1: اكيد سكر طبيعي ومصدر جيد للطاقه ومعناتها وفيها معناتها برشا انواع تاع الغله فيهم الحديد دونك تعطينا من فقر الدم. لكن الغله برشا راهي تزيد معناها اولا بالنسبه للمرض تاع السكري طلع لهم السكر مش بيه العبيد اللي عندهم شحم في الكبدة بالأساس تزيد في الريسك بتاع الإصابة بشحم في الكبدة وتزيد في خطر الإصابة بزيادة الوزن.
0: نعم. بأفضل توقيت باش ناكلوا الغلة يا نور أفضل توقيت يندرى قبل الماكلة بعد الماكلة وقتاش؟
1: انا بالنسبه لي ديما ننصح نقول انه احسن وقت تاكل فيه الغله بتاعك هو بعد الوجبه الرئيسيه مباشره. علاش؟ خاطر كما قلت لك

0: الغلة بالأساس هي مصدر نتاع السكريات. احنا كي ناكل الوجبة الرئيسية نتاعنا اللي هي فيها الدهنيات فيها البروتينات وفيها الألياف، هذوما الثلاثة مش ينقصوا الامتصاص نتاع السكر اللي موجود في الغلة. ما مثلا نعطيك اكزامبل صغير، نقول فيها 20 جرام تاع سكر، مش كيما تاكلها وحدها على الخوا على معدة فارغة مش يتعديو لك تقريبا يكم 20 جرام مش يتعديو لك معناها طول
1: نسبة الامتصاص 100%
0: تقريبا بين 80 و 100%. مش تاكلها بعد الوجبة الرئيسية بنسبة الامتصاص مش تطيح نتاع السكر، ومش تعدى تقريبا 50 و 60%. دونك لهنا نوليو نحافظوا على معدل السكر في الدم، على خاطر اولا نسبة الامتصاص مش تطيح وسرعة الامتصاص نتاع السكر مش تطيح. دونك مش باش تعمل لك هذيك البيك نتاع الميتاغ بنسيمي، مش تطلع بشوية بشوية، مش باش تطلع في دانكو بين توصل تعمل لك ايتاغ بنسيمي.
1: به الغلة نعرفه اللي هي أنواع، ثم المجفف وثم النية يعني الفرشكة الطرية، أنا هي اللي ربما أكثر فايدة.
0: به بالنسبة للغلة ديما راهي الغلة كي تكون فرشكة من الغلة الشيحة، خاصة بالنسبة للمرضى السكري علي خاطر الغلة الشيحة الاندكس غليسيميك نتاعها يعني قدرتها على تطليع نسبة السكر في الدم عالية ياسر بارابور الغلة الفرشكة.
1: يعني كعبة شريحة وكعبة دقلة، أنا هو الأفضل اللي ناكل.
0: وعرفت أنت حاطيني في كومباريزون.
1: المريض السكري مثلا، المريض السكري يقول لك أنا ناخذ شريحة ولا كعبة دقلة؟
0: كعبة دقلة. وإلا فما زيد أبونا بيتيت سمحة ياسر. فما الشريحة بالزيت.
1: اي هذا باهي؟
0: باهي بالطبيعة، على خاطر كيما قلت لك الساعة اش قلت لك؟ أنا قلت لك الغلة ناكلها بعد الوجبة الرئيسية. فما الدنيات هكا ولا؟ تغطس كعبة الشريحة في الزيت، الزيت بالأساس هو مصدر نتاع الدهنيات، دونك الدهنيات هذيك نتاع الزيت مش تنقص لك في الامتصاص نتاع السكر نتاع كعبة الشريحة.
1: وإذا كان الشريحة هذه أو هالغلال المجفة هذه نزيدوها مثلا مع الزميت مع هذه البقوليات المجفة والمرحية،
0: شيء ديجا الزميت مع تمزر متاع أليف ونخلطها بشوية معناها بسيسة وكل أو بسيطو بشوية زيت. الكومبينيزون هذيك بين الزميت والزيت مع الشريحة مش نقص الامتصاص متاع السكر. أنا هم ريت ديجا مشيط قدم متاع عمهاتنا قبل
1: الزيت. ناس الحكمة والله، كانوا ناس الحكمة بالحق. بالفعل. وكيف مثلا احنا نعرفوا توا في الصيف زاد يا نور عنا عادة مثلا العنب بالزميت، الدلاع بالزميت، الكرموس والزميت.
0: بالنسبة لأي غلة كيف تديرها الزميت خير من اللي تاكلها وحدها. أنا راهو ديما ردوا بالنا من الكمية، معناها مش على خاطر الزميت ينقص من الامتصاص نتاع السكر معناها أنا ناكل قد ما نحب غلة ولا قد ما نحب زميت معها. ديما نقراو بالنا معناها في السعرات الحرارية زادة. باهي أنك العنب ولا الكرموس ولا في الشتاء فما الرمان تاكلوا بالزميت، ولكن كميات معقولة ومعتدلة.
1: ديما لا افراط، ديما لا افراط، ما نحرموش رواحنا، اما زيدا ما نوصلوش يعني فوق درجه الشبع من هذيك الغله. الغله اللي نعرفوا زيدا فيها برشا نسبه مياه. ثم انواع من الغله نور ربما تعطينا اكثر سعرات حراريه والا فيها ميزات تختلف عن الغله الاخرى، كيما مثلا مش كيما العوينه الحمراء، مش كيما مثلا العوينة الصفراء يظهر لي ثم مادة تختلف بيناتهم.
0: بأوقات العوينة الحمراء والعوينة الصفراء المادة الوحيدة اللي تختلف بيناتهم هي الليكوفين. هو الاتجاه المسؤول على الكلوراسيون هذيك الروج نتاع
1: العوينة.
0: دونك يزيد القيمة والخصائص الغذائية نتاع العوينة هذيك الليكوفين. دونك العوينة الحمراء تكون معناتها عندها خاصيات مضادة للأكسدة خير من العوينة الصفراء. السعرات الحرارية وكل راه ما يبعدوش على بعضهم ياخذ،
1: حتى ولو هي مذاقها نقولوا حامض شوية مقارنة بالصفراء
0: ما يبعدوش، خاطر هذيك الليكوبين هو اللي يعطي هذيك الجو هكا بيكونت شوية.
1: يعطيك الصحة نور، شكرا لك على هذه الأطلالة الصباحية. صباح الصحة. اليوم تعرفنا شوية كيفاش نجمو نساملو ونيكلو الغلة في فصل الصيف من غير ما تمرضنا ومن غير ما تطلعنا سكر، وأيضا من غير ما نتحرموا منها، وما ننساوش عادات جدودنا قبل اللي فيهم برشا حكمة وبرشا بالحق، يعني كانهم دارسين هالوضعية باش ينقصوا شوية من نسبة امتصاص الدن للسكر الخاص بالغلال هذه. شكرا لك نور الشلي المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية. نهارك زين.
0: شكرا.
1: شكرا، يعطيك الصحة. 29 دقيقة نغمتنا حاضرة، صوت غدوة مش يكون حاضر في مهرجان صفاقس الدولي والجسر، ونذكركم اليوم في طار الأيام الثقافية بالشرقية قرقنا اللي كانت بدأت من نهار 24 جويلة توصل حتى الواحد أوت، ثم سهرة سهرة ترب، وأيضا مش يتم فيها تكريم الناجحين في البكالوريا. خليكم مع والجسار، ومن بعد نمشيوا لصباح العائلة مع الألعاب الشعبية، واليوم مش نحكيوا على الخمسة كعبات.

0: 29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين وبالخير مليان مستمعينا الكرام. وانا ديما نقول نهير لحد هو نهير العائلة ولمة العائلة وفرحة العائلة واجتماع العائلة، مش فقط كان حول مائدة الفطور والعشاء، لكن العائلة نحبوها تتجمع في كل الأوقات، ويليت العائلة هذه تتواصل مع بعضها وتكون أكثر وئام، وخاصة وقت اللي يكونوا في نفس المكان والناحية وشوية هيك البورتابل وهيك الأورديناتور، ونكونوا كلنا مع بعضنا نفس الكلمة ونفس الحركة ونفس التصرفات. كيفاش الحكاية؟ وقت اللي كلنا نتجمع على لعبة، وإحنا اخترنا في الموعد هذية كل نهار أحد باش نحكيه على لعبة من الألعاب اللي لعبناها إحنا ولا أبائنا وأمهاتنا ولا جدودنا قبل، ونرجعوا لها توا بروح جديدة ونذكروا بها، وهكا تتجمع العائلة وصغار العمومة والخالات وغيرهم. وشكر كبير برشا الجمعية التونسية للمحافظة على الألعاب والرياضات التراثية اللي مش تأمننا اللقاء هذية أسبوعيا. رئيسة سعزين وزيد، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: صباح الخير، يعطيك الصحة، شكرا على الدعوة، وشكرا زادة على اختيارك الموضوع هذا اللي هو يهتم بالعائلة التونسية والمجال الترفيهي والاجتماعي والثقافي اللي يمكن نستفيد من وراء الألعاب هذه الشعبية.
0: نعم، ونجم نقوله احنا في حاجة كبيرة لي، خاصة واحنا نعرفه توا في فصل الصيف والعشوية طويلة، نحاولوا انه صغيرنا نكونوا معاه في العشوية هذه، ونحاولوا انه كل مرة نتذكروا من الذكرى اذا كان انت لعبتهم الألعاب هذه، واذا كان ما لعبتهمش هذه فرصة ليك باش تجربهم في العشوية، وهكا تتجمع العائلة وتاخذوا ضحكة مجانية معناتها على كل المحاولات، وتكون بالحق ثم روح من الفرح والسعادة ما بين أفراد العائلة اليوم. والشكر زاد ليكم أنتم الجمعية التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية على الاهتمام بالجانب هذية وتوثيقه، وخاصة أنكم قبلتم شكونوا معانا في كل أسبوع باش نأمنوا اللقاء هذية، وإن شاء الله مفيدوا السادة المستمعين. حبينا شوية في البداية نتعرفوا علي، نتعرفوا شوية على الجمعية هذية، وقتاش بدأت وشنية أهم الأهداف متاعها.
1: هذيك الصحة، الجمعية تكونت نتيجة أعمال علمية حول التراث هذايا. الألعاب الشعبية هي عنصر من عناصر التراث اللامادي اللي معترف به من طرف اليونسكو. نسميها الألعاب الشعبية. كانت سنة 2007 هي منطلق متاع تأسيس الجمعية، بعد ما كملت أنا الدكتوراه في هذا المجال الألعاب الشعبية التونسية مع عبر التاريخ والماضي والحاضر.
0: ما شاء الله. نعم.
1: ومنذ 2007 وإحنا ننشط على مستوى محلي وطني ودولي، ولدينا يعني رؤية هامة، نتعاون مع عديد المؤسسات سواء كانت الحكومية وإلا الجمعياتية، وخاصة مع المؤسسات الدولية.
0: نعم، كي تقول لي نتعاون يعني تنقلوا أفكار هالألعاب هذه ولا يعني شو؟
1: طبيعة الحال احنا الجمعية تنظم عديد التظاهرات، منها التظاهرات ما يسمى بالمهرجان الأورو متوسطي اللي بديناه منذ 2007 يعني في مدينة ريانا، واعتمادها إلى يومنا هذا كل سنة بالتعاون مع مندوبية الثقافة بريانا. أنا حولت خطرة انتقلت من الساقس إلى تونس لهذا الغرض. وكذلك نظموا مؤتمرات، نظموا مخيمات تكوينية للإطارات في مجال الطفولة، في مجال الكشافة، في مجال الشباب، في مجال السياحة، في مجال الإعاقة، في مجال كبار السن. احنا نهار الجمعة النهار الاثنين القادم ان شاء الله نكون في جرزيس باش ننظموا باش ننشطوا مخيم لكبار السن تابع لوزارة المرأة الشؤون الاجتماعية كده.
0: نعم، يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم، وشكر كبير برشا على هالروح المرحة اللي تنقلوها معاكم وين ما أنتم تتواجدوا. اليوم دكتور خيرت أنه مش نبدأ نحكيه على أول لعبة اللي هي قتلي لعبة الخمسة كعيبات، وأنا سألت السادة المستمعين قلت لهم لعبة الخمسة كعيبات أنتم اللي تسمعوا فينا مختلف الجهات التونسية شنو تتسمى عندكم؟ جيتني إجابة الخميس في صفاقس، اللقفة في جابس،
1: نعم، والموريات يسميوها الموريات يسميوها الكريدة يسميوها
0: هذا في تونس
1: في كل الجمهورية دي. عندي خارطة متاع البحث العلمي اللي قمت به جرد وطني حول جميع الألعاب الشعبية بما في ذلك الخمسة كعيبات، وإلا احنا نقول الخماس. لكن ما يكتفيش انك تاخذ عنصر واحد اسم واحد، يجبك تشوفها في كل الأحياء في كل تلقى نفس اللعبة لكنها تتغير في الاسم، تتغير ساعات في الأدوات، تتغير في المصطلحات، تتغير لأنه هو تابع للتنوع الثقافي هذا. انت كل منطقة عندها الموريات يسميوها في الجنوب التونسي. الخمسة كعيبات في الوسط وإلى آخره.
0: نعم، وهي تونسية فقط وإلا موجودة؟
1: تاريخيا موجودة في الحفريات النقائش في عصر الإغريق بعد الرومان. أنا درست الألعاب في عهد الرومان عن طريق الفسيفساء.
0: نعم،
1: نلقاوها موجودة بأشكال مختلفة والأدوات متاعها مختلفة. كانوا يستعملوا العظم الصغير متاع السقين متاع الخروف.
0: اي
1: هذاك هو يسميها ليزوسولي، موجودة باسم ليزوسولي بالفرنسية. ليزوسولي هو هذا عظم الخروف الموجود، وهذاك هو اللي يلعبوا به. وبعد خلقت الحجارة وتوا في كوريا، أنا مشيت لكوريا الجنوبية قريت 2010 نلقى عندهم هدوما الخمس كعيبات صناعة تكنولوجية جديدة تتلائم مع الأطفال تاع 5 سنوات وقبل 5 سنوات، معناها يعلموهم اللعبة هذه لأن فيها العديد من الفوائد.
0: اي مزيه كبيره من بعد مش نرجعوا لها ان شاء الله. اي انا في البحث زاده بالتوازي دكتور لقيتها زاده موجوده حتى يعني في التراث الفلسطيني، وخاصه يلعبوا بها النسوه، وايضا لقيتها مثلا في شرق الجزائر يسميوها الكرود.
1: الكرود يعني الكرود في الحدود نتاع تونس والجزائر يسميوها الكرود، الشمال الغربي يسميوها الكرود.
0: أي الزقطة في السعودية وشوية زادة من الأردن وفلسطين، يعني ما شاء الله، يعني هي لعبة متأصلة ومتجذرة، ولكن بالنسبة للبلدان الأوروبية وموجودة اللعبة هذه ولا هي فقط
1: موجودة؟
0: يعني
1: موجودة سميها ليزوسولي، هذاك علاش هو المصطلح الفرنسي. هي موجودة لكن نسبة استعمالها تقل من بلد إلى بلد.
0: نعم.
1: وقت نقول لك كوريا موجودة عند التجار، القطاع نتاعها عند التجار تتباع للأطفال يعني يلعبوا بها ولا
0: تدخل في حساب الذهني والمنطق.
1: لا هذيك حاجة أخرى. هذه نقطة هامة ياسر، باش يعرفوا الأولياء أنه الألعاب ما هيش ضياع وقت. الألعاب هذه راهي هي دروس، تعطي دروس الأطفال. وقت اللي تسأل أنت الوليد قل له إيجا هو لاه يلعب، قل له إيجا أقرأ ولا إيجا كول، إيش يجاوب؟
0: نحب نزيد نلعب، ما زلت وملعب
1: نزيد يلعب. علاش؟ لأنه هو في أقصى درجة الانتباه.
0: نعم،
1: والتركيز. شوف توا حاليا نشوف الأطفال الكل على شاطئ البحر يلعبوا بالماء، يلعبوا بالتراب، يلعبوا بالقطع البلاستيكية، يبنيوا، يزينوا، يكتشفوا، كلها إبداع.
0: نعم. الخمسة كعيبات ولا الخماس بالأساس شنية المواد متاحة والعناصر الأساسية ليلها؟
1: أولا كما قلت لك هي الأولى العناصر الأولى ساعات مش ساعات مبدئيا هي كاليزوسولية دوك
0: أي هذه تاريخيا نعم أي
1: تاريخيا ثم الحجارة أغلب المجتمعات. أنا كنت في تركيا مدة 3 أشهر وتلقيت مع الكردستان فيتم يلعبوا في بالحجارة مسينا وعاملينها معناها منطقة جميل جمالية نرجعوا لهم بعد الماتريال باش نعملوا. والحجارة هي أهم حاجة خاطر تشد صحيحة وما عملوا البلاستيفيكاسيون
0: يعني عالم البلاستيك
1: البلاستيك وزادوها الألوان وزادوها حس داخل باش الصغير وقت اللي يطيش الحاجة القطعة تعمل له رنين موسيقى يهتملها يولي ويزيدوها الإنارة بالضوء
0: يعني لعبة أي نعم لعبة يعني ما بقاتش كما هي ولكن دخلت عليها برشة تطورات حتى تقنية وتكنولوجية زادة يتقلل الإنارة أي.
1: أي شوف في اللعب المنطق الداخلي يتسمى
0: أي.
1: شو هو المنطق الداخلي؟ هي قواعد اللعب وأدوات اللعب ومن يلعب هذوما والفضاء هذوما الكل يمثلوا اللعبة. لكن هالمنطق الداخلي هذا يختلف مع المنطق الاجتماعي في لكل شريحة لكل المجتمعات كل
0: نعم.
1: كل مجتمع يكون الألعاب متاعه لكنه هو إلى ذات معناه يأقلم الأدوات حسب المناخ وحسب البيئة وحسب الثقافة داخله.
0: نعم
1: علاش هو لحظة علاش يقولوا احنا هو تراث اللامادي؟ لأنه هو متحرك
0: نعم
1: مش ثابت متحرك مش ثابت مش كما البني ثابت
0: مش كما البناء المعماري ولا اي
1: هو دخلته لنسكو في عنصر من عناصر التراث اللامادي اعترفت به 2005 اعترفت به
0: نعم
1: نقطها ما ياسر
0: اليوم مش نلعبوا هاللعبة هذية نهتوى اللي يسمعوا فينا بما فيهم أنا كيفاش مش نبدأ الخطوة الأولى؟
1: والله إذا بي يكون عندك خمسة كعيبات أنت عندك شي معك
0: خمسة كعيبات نلقاها بالخمسة كعيبات
1: إيه خل نسمع الرنة متاع الرنة واللقفة
0: اي والله في الحقيقة دكتور أنا ما نتقنهاش اللعبة هذي ما نعرفش عليها ما بين الألعاب اللي ما نجحتش فيها ولكن تعجبني لأنه فيها سرعة الحركة
1: اوكي تعرف شنو الصعوبة اللي فيها هي المهارات مهارات التوافق الحركي البصري علاش الكوريا الجنوبية أنا مشيت حضرت حتى في الروضة كيفاش يعلموه لأن فيها التوافق بين العين واليد بين البصر واليد وفيها وعي كبير للأداة وللزمن متاع الأداة تفتح وتهبط والمتابعة بتاعها هذاك هي الصعوبة. أما مرة إذا أنت تعلمتها تولي لك رغبة كبيرة باش تواصل.
0: نعم به هي نبدأ بالخمسة كعيبات حضرناهم ومن بعد قديش من فرد يجم يلعبها؟
1: هو يجم يلعبها زوز مع بعض حتى واحده يجم يلعبها واحده من غير منافسة أما ينافس روحه يتعلم المهارات يقول أنا قديش ماشي نتعلم باش نطور المهارات متاعي يجم يلعبها واحده به يلعبوها بين زوز من الناس تفشل ولا زوز بنات ولا زوز أولاد دونك هنا تدخل ميكسيتي هيك العمل بين الإناث والذكور
0: مجموعة
1: تكوين مجموعة وإن أربعة من الناس أربعة أربعة أحسن حاجة باش الأدوار تكون مختلفة
0: والخطوة الموالية
1: نجلس هي أهم حاجة هي الجلوس على الأرض لعبة تتطلب الجلوس على الأرض والتربع وهذه التقنية توفيت
0: شكون مازال يتربع يقول لك توش معناتها يتربع
1: يتربع وقت يتربع يعرف يلعب ويغزو وينحنينا وعن ما ويمد يده ويطولها ويقصرها حاجة رائعة ياسر. دونك الرجوع إلى هذا التقنية ما يسمى بتقنية الجسد دي تكنيك دو كور.
0: نعم.
1: وكل مجتمع عنده تقنية الجسد، كما أنت عندك تقنية باش تسلم على الناس في البادية، عندهم تقنية باش يسلموا على الناس، واحد يبوس بوسة ولا يبوس بوسين ولا يبوس من اليمين وعلى اليسار ولا واحد أنا ريتهم يضربوا روسهم في بعضهم باش يسلموا على بعضهم.
0: أي أي أي ولا بالكتف ولا أي ثم كل حد أي.
1: هذيك هي تقنية الجسد. إحنا فقدنا تو تقنية الجسد اللي في الألعاب. فقدناها. دونك التربع هذايا نقطة هامة. بعد ما نتربعوا جيبوا لنا هكا 5 كعيبات نعملوا نقرعوا نقولوا نقرعوا شكون يبدا الأول. فهمت؟ تراتب بعد. كيفاش نقرروا؟ نعملوا بالقشت، عملية القشت، الخمسة كعيبات ترميهم في يدك الكف تقيسهم شوية وتحاول باش تلقفهم بالخد نتاع الوجه نتاع اليد. كيفاش تحصر كعبة 2 3 اللي يسيح ما تحسبوش، تحسب كان العدد
0: اللي في يدك
1: اللي في يدك من الفوق. هي عملية صعيبة على الأول، لكن بعد فيها السوبلس، فيها ليونة المفاصل نتاع الأصابع والتناسق بيناتهم،
0: وهي تخدم برشا أصابع اليد راهي والعضلة نتاع أصابع اليد.
1: اي كلها واللي يهتموا بها الثيرابي معناها في إعادة تأهيل اللي عندهم ديزاكسيدون وعندهم ديفراكتور اللي عندهم ضرر في العضلات نتاعهم ولا حتى في المفاصل يخدموا بها برشا. دونك بعد نقرروا شكون يبدا الاول. فيها جوج مراحل او نوعين من الالعاب. انا نتكلم توا على الالعاب نتاع الشخص اللي عشناها في مدينه الشخص على خاطر لانه خارج مدينه الشخص تجي تختلف الطرق تختلف حسب قدره اللاعبين. المرحله الاولى هي مشغولة للمبتدئين أكثر.
0: نعم.
1: إيش هي؟ هاك 5 كعيبات ترميهم في يدك، من بعد تجم ترميهم تجم بعد جمعهم في يدك تجم ترميهم على الأرض. أنا شفت كيفاش الناس ترميها على الأرض، وبعد تأخذ قطعة واحدة اسمها البو، هيك البو.
0: نعم.
1: هذيك هي اللي مش طايشة أنت الفوق وتجمع في نفس وقت الطايشة الفوق. الكعبة. الكعبة برك من الأرض.
0: نعم.
1: وتوقف وقبل ما توقف الكعبة اللي طيشتها.
0: إذا
1: نجت تطيح.
0: وهذيك هو سر اللعبة كيفل يعني.
1: هذيك هو الأولى. شو تو الصغيرات احنا نعملوا ايفينمون ونعملوا اتولي ورشات كيف هكا. والله يسخفوني بالله العظيم يسخفوني، ما يعرفوش ما يطيشوا الكعبة ما يجموش يطيشوها قدامهم الساعة، يطيشوها الكالي
0: ضايعين لأنه ما تعودوش من الصغرى كيفنا هكا رمل ونشدوا أي حاجات
1: ما يلعبش في الحومة، ما يلعبش في الحومة. هي المدرسة الأولى هي الألعاب. هاي الألعاب اللي كانت هي
0: أساس التكوين اللي كانت الملكة اللي يتغذى منها الصغير راهو
1: التعلم الذاتي. التعلم الذاتي.
0: نعم نعم.
1: راهو وقتها هام ما ياسر، ما غير لا معلم لا غير، ثم الام والبو والخو والاخت والصاحب هما اللي يعلموا بعدهم.
0: واهميه هالالعاب هذه. توا اللعبه هذه نجموا نلعبوها مثلا على البحر
1: وحنا دو نلعبوها على البحر ونلعبوها في البر
0: في اي مكان.
1: في اي من مفيد عندك تي بلاتو معناها حاجه مطروحه تاع خلفي ايه ما كاو باش تلعبها في كل بقعة. بعد تهز بالكعبة بالكعبة. الكعبة اللي تهزها تنقف معاها الكعبة البو. كل مرة تطيش البو تهز كعبة أخرى. تهزها بالكعبة. بعد تهز بالزوز. الكعبتين. ومن بعد تهز بالثلاثة.
0: هذا النيفو يقوى.
1: لا هي تراكيبهم. يتعلموا يحسبوا الصغيرات يتعلموا يبدأوا يحسبوا من تو.
0: اي من عمر صغير يا ريتا
1: باللعبه هذه. كعبتين 3 كعبات وبعد يلمدوا 4 كعبات مع بعضهم في حركه واحده. ولا يطلب تجربة لبس بها.
0: أي وخبرة.
1: أي. ويجمو بعد إذا تطورت تعديوا المرحلة أخرى. مرحلة أخرى نزيد مش نعقدوها نزيد نطوروها نطولوه. المرحلة الثانية هنا نبدأ من البداية هكي الجمع القطاع كعبة كعبتين نقولوا نتفقوا وقت اللي نطيش البو الفوق ونهز كعبة وقت اللي وبعد باش نلقف البو هذاك يزم البو يترشق مع الكعبة الأخرى وإلا ما يترشقش.
0: مخرجنا الحاسة بيرتقطق ذكرنا هذه لعبتوها قبل بروفيسيونيل فيها اي قال
1: تكوتي ولا ترشخي قال لك باش الصوت هنا السمع
0: اي اي
1: رنة ثم رنة الحجرة تضرب على الحجرة وفي أداء أداء هام هو الأدريس دقة والمهارة في التركيز وباش ترمي تجيب الكعبة الفوقانية اللي هابطة من السماء على الكعبة اللي في يدك يطلب مهارة هذيك مهارات حسية حركية يعني مهارات هامة ياسر.
0: نعم والله تو برشا يسمع فينا يقول لك يخي لعبة الخميس هذه تستوجب هالحديث الكل وخرجت منها كل هذه المزايا وكل هذه المعاني اللي تنجم بالحق تبني وتأسس لجانب حركي حسي في الصغير اي هاي وتنمي له ملكة نقوله احنا الملكة الذهنية ايضا الحركية صغارنا تو كما قلت انت اي
1: صاحبي نغزلو نضحك له نتبادلوا الاراء
0: تشاركي اي هي هي هي
1: احترام القواعد احترام احترام الادوار
0: نعم
1: كلها انكليزيون تسمى ادماج اجتماعي بمعنى الكلمه
0: نعم
1: الله غالب ولا توا بالاورديناتور ولا بالتليفونات يلعبوا حدهم
0: هما حتى اذا كانت وجدوا الالعاب هذوما شعبيه دكتور راهم ولاو حتى على الاورديناتور لكن في الاخر انت في عالم افتراضي ماكش تمارس يعني في نفس المزايا ونقولوا احنا الاهداف نتاع اللعبه هذيا اللي كانوا قبل جدودنا يلعبوا بها وهذيك علاش كانت ما شاء الله ذاكرتها مقويه حتى العمر كبير برشا علاش لانه كانوا يحسبوا منيح سواء كارتا سواء اللعبه هذه او برشا العاب اخرين ان شاء الله مش تكتشفوهم كل نهار حد في الموعد هذا
1: يعني البدايه ما كلمت
0: ما هو عندنا التوقيت توا يختز لنا في المرحله الثانيه اي
1: نحب نوقفوا في المرحلة الثانية خاطر المرحلة الثانية رأي فيها أشكال هندسية وفيها استعمال الأصابع وفيها الخنصر والبنصر وال اسمه هذيك الشبابة
0: ما شاء الله
1: فيها مرحلة أخرى اللي تعتني باليد اليسرى ثم اليد اليمنى هذا في المرحلة الأولى تلعب كان اليد اليمنى في المرحلة الثانية اليد اليمنى واليد اليسرى
0: باش تخدمهم الاثنين يعني شوف الحكمة
1: تخدم الاثنين وديك التربية ما يسمى الإيديوكاسيون بسيكوموتريس الحسية الحركية النفسية الحركية النقطة هامة ياسر يحتاجوا لها الأطفال للتوافق الحركي البصري للكورديناسيون الترابط بين الفضاء والأداة والزمن يولي يعرف زمن السقوط وزمن اللقف وزمن الجمع ثلاثة مراحل هامة ياسر
0: ويجم يقدر الزمن زي ده يعرف
1: قدر هذا هو تقدير الزمن la perception du temps la perception de l'espace et la perception de l'engin ثم وحيد يستعملوا الكرة كرة صغيرة تتبمبى كما أصغر من كرة التنس يستعملوها كأداة زادة دخلوها في الألعاب في لعبة الخماس وعندي أنا مجموعة من الصور يعني قريت في معهد طرف طفولة في معهد الشباب الكل وعاونوني الطلبة في جمع هذايا الموروث الثقافي النعيلي عندنا وتولى الأرشيف ناسيونال خذات كل المعلومات اللي موجودة عندي أنا المشاريع لكن مازلنا ما خرجناهاش للنشر
0: نعم إن شاء الله تشوف النور قريبا. ويعطيك الصحة يا دكتور، ما شاء الله عليك. احنا تقريبا وصلنا نهاية اللقاء اليوم من منوعة أحلى صباح لحد، واختمنا بلعبة عائلية من التراث الشعبي. هي مش كان تونسي ولكن مش كان زيد العربي، موجودة في العالم، لعبة الخمسة كعيبات، الخميس، اللقفة، كل حد كيفاش يسميها. ولكن حبينا نركز برش على أهمية اللعبة هذية وشنية النقاط اللي تثيرها وتبنيهم في شخصية الصغير، ومش كان الكبير، مش كان الصغير، ولكن حتى المسن والكبير في العمر. إن شاء الله صحة دائما لكم أنتم. وشكرا لك الدكتور عز الدين بوزيد، رئيس الجامعة التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. في كل أسبوع جدد معك اللقاء ونلعب لعبة مزينة مع السادة المستمعين. شكرا لك. هكا نوصلنا لقاءنا اليوم في منوعتنا الصباحية اللي بديت معاكم من الستة متاع الصباح. تحية أحمد حش طيب مستوى محطاتنا الخارجية سوار الشعري، والحاج سمير تقتق، أيضا سفيان خديمة في التنسيق الهاتفي. كل الفريق قولوا لكم متابعة طيبة. بعد شوية الموعد مع زميلنا نوري الشعري، وتفتح الأبواب من جديد لمنوعة جديدة. أي شكرا لك مخرجنا. هذه النغمة اللي مش نختم بها اليوم من ألحان دكتور محمد خناخم، وإن شاء الله دامت الألعاب والفرحة واللقاءات العائلية عندكم الناس الكل. ومرحبا بالأمير أمير جاموسي على الكونسولات.

هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: فاقس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. يوافق يوم غد الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من الجهات جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. تتواصل في المكتبة الجهوية بصفاقس وإلى غاية 15 من أوت المقبل الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وشدد مدير المكتبة خميس بلحسن على أن المصيف هدفه الترغيب في المطالعة، وذلك عبر استقطاب الأطفال خاصة عن طريق الأنشطة والورشات المتنوعة. في أخر التطورات عربيا وعالميا، يتجه المغرب إلى ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للطاقة المتجددة وبوابة رئيسية لتزويد أوروبا بالكهرباء النظيفة من خلال سلسلة مشاريع ربط كهربائي استراتيجية مع كل من فرنسا وألمانيا، إلى جانب تعزيز الربط القائم مع إسبانيا ودراسة مشاريع جديدة مع البرتغال. وصفت حركة حماس اليوم أحرق مستوطنين الصهاينة لمسجدين في الضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة فاشية ممنهجة، ودعت إلى محاسبة مرتكبيها والمحرضين عليها. أخيرا، حذر الجيش الإيراني اليوم من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، مستبقا بهذا الموقف زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. الموعد الآن مع النور الشعري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: يلا جو
5: سيف سنة حافلة في صفاقس.
6: بعد نهار محويس بنسوار المدينة، في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي. وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو المحضرة أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت.
5: ميلا يلا جو، على خاطر سيف سنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك أورانج.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف،
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف،
3: هي صوت الموج يغني.

يا صباح الانوار، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد. مرحبا بمستمعينا وين ما هم موجودين، نحب نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله احد يكون مليان خير وبركات للناس الكل. هذه اجواء صيف على الكيف على راديو صفاق، تنطلق توا تتواصل ان شاء الله حتى للساعتين في اجواء اللي مش تكون فيها المواكبات اللقاءات المباشره. واليوم سبيسيال باش نخرج الاكثر من شط، اليوم باش نكون في اكثر من ولايه معاكم انتم، وخاصة للناس اللي ما زالت ما بحرت وربما تبرمج على تبحير، علاش لا ما تكونش الوجهة متاعها وجهة شاطئية مميزة من دررنا التونسية الجميلة اللي الحقيقة وين ما تمشي إلا وتتمتع بأنه بلادك اللي فيها هذه الجواهر وهذه الدرر البحرية ما نجبوش نخليوها وما نستمتعوش بها لأنه حبان الله بها، وإن شاء الله الظروف تواتينا سواء كان منها المادية ولا الالتزامات العائلية تخلينا نكونوا موجودين ضمن هذه الفرصة الشاطئية اللي مازال ببرمج تاون برمج مع بعضنا. نمشي للشواطئ هذه، مش نمشي للجرجيس، مش نمشي الجربة، مش نمشي للمهدية، مش نمشي للشواطئ سوسة، كل هذه اليوم في أجواء الصيف على الكيف اللي تنطلق معاكم تو وتتواصل كما قلنا في أجواء من الاتصال المباشر ولا عن طريق التليفون. عندكم الرقم معروف اللي هو 70، قايدوا مليح، 70 164 280 70 164 280. تجمو تكونوا اليوم موجودين معنا باش تعيشوا الأجواء الخاصة بالشواطئ وأجواء الشواطئ، وأيضا تبلغ تهنيك وتحاياك وصوتك المسموع. وفي نفس الوقت الهدية مش تكون مضمونة معنا احنا، اما زادة في صوتكم المسموع اوصوا يا جماعة اللي بدأ مسهو ان شاء الله مبروك علينا. قديش يقعد اخي، قديش يقعد؟ قولوا لي انتم من خلال اتصالكم عن طريق التليفون. ومرحبا بالناس الكل، نحب نسلم على طارق بكور في الإذاعة المرئية، نسلم على أمير الجموسي منورنا زاد كيف كيف اليوم في الهندسة الصوتية، كل التحية لزميلنا سفيان في استقبال التليفونات وأجواء مع الزملاء. اليوم سبيسيال، اليوم أحمد في راحة، أما بقية التشكيلة مش تكون اليوم منوعة برشا مع زملائنا تو نكتشفوا المحطات المباشرة اللي مسكونة معاهم. أهلا وسهلا بالجميع وبالتونسي والنغمة التونسية الأصيلة، ننطلق معاكم في أجواء صيف على الكيف.

0: أهلا أهلا بيكم الناس الكل، تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين. 10:30 على راديو صفاقس، أجواء شاطئية للناس اللي قاعدة تصيف، ونقولوا له إن شاء الله ديما صيف مزيان ويعمل الكيف، وللناس اللي مبرمجة إن شاء الله الصيف مزيان قدامنا، وللناس اللي عندها مناسباتها ولا اللي قاعدة تخدم، والناس اللي في ديارها نقولوا لهم إن شاء الله يومكم سعيد. أهلا وسهلا بيكم على راديو صفاقس، يحلو اللقاء. اليوم مش تكون برمجة خاصة، لأنه مش نتجول في أكثر من شاطئ وفي أكثر من ولاية من دررنا التونسية الجميلة، ونحب تحية خاصة للفريق اللي مش يكون موجود اليوم في إنتاج هذه اللقاءات والمحطات المباشرة مع زملائنا، اللي نعتز بأنه صافحوهم مباشرة من شواطئ تونس الجميلة، والانطلاقة مش تكون مع درة من درر تونس في شواطئ جرجيس، واللي يمشي الجرجيس يحب يعود يرجع من جديد، لأنه جمالها الأخاذ، مخزونها الطبيعي، طيبة أهلها، المخزون الثقافي والاجتماعي اللي موجود في جرجيس ما ينجم يكون كان علامة من علامات رقي هذا هذه الدرة وهذا المكان بشواطئه الجميلة. زميلتنا العزيزة أنس اللي الحقيقة مشكورة نحب نقولها، لأنه اليوم اخترت أنه تشق البحور والبرور باش توصل لنا الصورة الجميلة اللي قاعدين نشوفه فيها الآن، وطارق يوصل هنا مباشرة من خلال الإذاعة المرئية مباشرة من جرجيس. نحب نشكر زميلتنا أنس رباعي على هذه الجولة اللي مجتهزنا لها في جرجيس. أهلا وسهلا بيك أنس، صباح النور.
1: صباح النور نوري، تحية ليك، تحية لكل سادة المستمعين، صباح الخيرات والمسارات للجميع، تحية للفريق الكل اللي أمن في هذا البث المباشر. بالفعل شبه جزيرة جرجيس خليني أقول وجهة سياحية تشهد إقبال ملحوظ سنة، ومش كان سنة، يعني كل عام تقريبا إقبال من داخل ومن خارج تونس، وهذا مش من فراغ نوري. صحيح. خطر وقت اللي نحكيه على جرجيس نحكيه على 144 كيلومتر طول الشريط الساحلي، يعني من البحيرة متاع البيبان حتى الشط بغرارة، وفي 144 كيلومتر هذوما نلقاو أكثر من 50% من الشطوط هذية معناها صالحة للاصطياف، على خاطر فيها الرمال الذهبية، فيها المياه الزرقاء الصافية، ومعها هالامتداد في الشواطئ اللي يميز جرجيس طبعا معروفة برشا بالواحات الساحلية بالنخيل العالي.
0: صحيح.
1: يعني
0: نشاهدوا معك احنا تو ديجا نشوفوا معك، قاعدين نشوفوا في النخيل
1: والبحر راهو قريب موجوده معناتها في الصوره،
0: الامور تعمل كيف بالحق، وحتى الطقس يبدو انه يشجع على انه الانسان تخرج وتصطاف وتتمتع بهذا الجمال الطبيعي الاخاذ كما قلت انت، مع الخضرار والشاطئ موجود في جرجيس.
1: بالضبط، وطقس سخون برشا معناتها اليوم نحكيه على درجات حرارة نجم توصل حتى 41 درجة تقريبا، معناها الأسبوع الماضي الكل كان على نفس الوتيرة، أمس معناها انخفضت شوية درجات حرارة لكن اليوم رجعت الارتفاع متاعها، هذا يشجع الناس باش تمشي تعدي نهارها في البحر. تقريبا من 6 متاع الصباح الشطوط تبدا مليانة بالمصطافين، يحبوا العومة متاع الصباح برشا هون الأهالي متاع المنطقة، وخطر كما تعرف معناها يبدا الشط ويبدا البحر الصباح بارد، وهذا يشجعهم برشا كما قلنا باش ينسوا السخانة باش يتفرشكوا باش يعملوا تبحبيحة مزيانة. بطبيعة وقت اللي نقولوا جرجيس نوري نقولوا شواطئ كما قلت عديدة ومتنوعة، برشا شطوط وكل شط هوني عنده اسم، معناتها حاجة يمكن ما استنسناش بها ما تعودناش بها. نلقاو مثال شط سونيا، نلقاو شط العقلة، نلقاو راس مرمور، نلقاو شط الأميرة، نلقاو شط حس الجربي، الويد الصغير، سانجو، للا مريم، وبرشا اسامي اخرين معناتها
0: برشا اسامي
1: وشويه من برشا اسامي،
0: وكل شط عنده خصوصيته. أنس، باعتبار انه مش الجماليه فقط متاع الشاطئ ونظافته واستقباله للمصطفين، حتى الموجه تلقاها مختلفه الحقيقه من شط لشط، والناس صحيح. اللي مشيت للبحر صحيح. في جرجيس راهو يعرفوا اش معناتها انه كي تعوم في بلاصه مش كيما تعوم في بلاصه اخرى، مختلفين تماما بالضبط. ولكن اللي يجمعهم هو النظافه متاع الموجه، الهدوء متاع الموجه، والجمال زيدة كيف كيف متاع البحر والشاطئ اللي موجود في جرجيس.
1: بالحق معناتها فما بحر تلقى معناها الماء فيه قصير، فما بحر يبدا ما فيهش موجة، يعني كل شط بالفعل كل بحر عنده خصوصية. هوني فما بعض البحورات اللي يذكرونا ربما ببحر قرقنا، فما بحورات يذكرونا بالشفر، فما اللي يذكرونا بخليني نقول مهدية حمامات. يعني الاختلاف هذية موجود من شط لشط، معناه انت وين تلقى جوك، انت وين تلقى راحتك. عندك صغيرات تخاف عليهم لا يغرقوا لا قدر الله ولا تجرى لهم حاجة، تختار معناها شط فيه بحر قصير معناها ما فيهش موجة، معناها تبدا هكاك مطمئن عليهم امورك واضحه.
0: بيونس بالنسبه للناس المستفيدين في جرجيس اليوم وخاصه هل حد هل ترى الاقبال مكثف ولا لا، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره تلقى المتناقضات. البعض يقول لك يا اخويا الطقس سخون ماذا بيا راني نعوم كيف الصباح والعشيه وما نخرجش في وقت القايله كما توا، والبعض الاخر يقول لك طالما الطقس سخون انا ما نجمش يد البحر قدامي ما نعومش فماذا بيا نعمل عومه. كيفاش ترى انت الوضعيه اليوم في جرجيس من خلال الاصطياف في شواطئ جرجيس؟
1: هو ريت حاجة هوني يخيروا العومة متاع الصباح بكري وإلا العشية مخر، معناتها تقريبا وسط النهار. أي على خاطر درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، معناتها تعرف في الجنوب راهو أكثر بارشة من الوسط وإلا من الشمال، يعني درجات حرارة راهي لا تطاق في وسط النهار، معناها من 11 حتى للأربعة متاع العشية في 40 درجة معناها سخانة، مستحيل كانت نجم تعوم، معناها واحد يخاف حتى على روحه. هذيك علاش أغلبية الناس يختاروا إما الصباح بكري وإلا العشية مخر، معناه كي نقولوا العشية مخر يعني عشوية وسهرية، يعني حتى للنصف الليل ماضي ساعة متاع الليل تلقى العبيد تعوم، تلقى العبيد في البحورات. تعرف معناه جرجيس نوري زادة كيف كيف فيها نسبة كبيرة برشا من الجالية اللي موجودة في الخارج،
0: هذه نقطة معروفة في جرجيس.
1: الحركية تولي فوا دو فوا تروا، معناتها عودة أبناء المنطقة المقيمين في الخارج. أمس مثال السبت 25 جويلية وصلت باخرة قرطاج 8 متاع الصباح، نلقاو فيها 1672 مسافر، 643 سيارة، ونهار 9 جويلية كانت أيضا ثم باخرة حطت في رسيت في ميناء جرجيس. فما حاجة أخرى زادت كيف كيف البارح انطلاق مهرجان الدولي للإسفنج في دورته جديدة دورة 54، يعني نحكيه على مهرجان من أعرق المهرجانات اللي موجودة في تونس كاملة. البارح الانطلاق 25 أوت في شط الكورنيش، معناه كان ثم أجواء خليني نقول تنشيطية مع جوجو. اليوم فما خرجة بحرية للناس الكل، معناه مفتوحة للعموم الخرجة البحرية هذه على متن القوارب، يعني يخرجوا مئات القوارب يجيوا حتى من سيدي بوزيد من قفصة من برشا بلايس باش يتمتعوا بالخرجة البحرية هذه. في الخرجة هذه ثم محاكاة لعملية صيد الإسفنج، وتعرف أنت الإسفنج مشهورة به برشا جرجيس. اليوم معناتها البلاد تسكر، معناها كاريمون في وسط البلاد تسكر باش يأمنوا الخرجة البحرية هذه باش تكون يعني في ظروف طيبة، الناس الكل تجي كما قلت من كل حد بصوب باش يشاركوا في الخرجة هذه اللي تنظمها هيئة مهرجان الإسفنج بدولة جرجيس.
0: معناها جو خاص جدا في الصيف جرجيس كما قلت أنت، سواء كان تتزامن مع عودة الجالية التونسية إلى أرض الوطن ويحبوا يختاروا وجهة جرجيس، وتحية كبيرة للتوانسة الكل اللي يكونوا موجودين في هذه الدرة العالمية. ما هيش مقصد التوانسة فقط يا أنس، وانت تعرف هذا حتى من خلال ما تشاهدوا بالعين المجرد تشوف أنه فما عدد كبير من السياح اللي يقصدوا جرجيس، فتحية كبيرة لهم. كيف كيف قلت انت يتزامن مع مهرجان الإسفنج اللي شكل علامة ثقافية مميزة عندها خصوصية مقترنة بطبيعة جرجيس، وكيف كيف زيادة اللي يعرف جرجيس يمشي بحر في جرجيس ويعيش في جرجيس يعرف أنه البحر متاعها راهو فيه ثروة سمكية مميزة جدا، والحوت متاع جرجيس نودك ولا نشهيك.
1: نعم حاجة معروفة برشا في جرجيس، كيف نقولوا جرجيس نقولوا برشا معناتها أنواع متاع أسماك مشهورة بيهم جرجيس، وحتى في صفاقس معناتها يعرفوهم ويستهلكوهم. خليني أقول أنه حتى إذا كان جيت الجرجيس تحب تعمل طلع على جربة راهي مايش بعيدة برشا، معناتها حكاية 40 كيلومتر بالسيارة سويعة غير بعد تكون موجود في جربة. هكاك معناتها العطلة متاعك نجم تقسمها بين جرجيس وجربة، ينجم يكون أحسن اختيار. خليني أقول جرجيس معناتها هدوء طبيعة بحر شمس، معناها خليني أقول أنه الوجهة هذه بارش ناس يحبذوها خاصة للهدوء، معناتها هوني تجي باش تركح أمورك باش تركح مخك باش تنسى الضغط باش تنسى الجوج
0: تبعد على القلق تبعد عليك الضوضاء تبعد عليك الهرج اليومي وكالنسق اليومي اللي ساعات الإنسان يحب من ذبي كما قلت وجهة تكون فيها الكثير من الراحة والسكينة. وما نتصورش أنه ما تكونش درة جرجيس هذه شبه الجزيرة كما قلت أنت أنس، ما نتصورش أنه لا تشكل هذا المقصد الجميل بالنسبة للكثيرين الكثير من تونسنا وألا من خارج تونس. هي أطلالة جميلة معاك اليوم يا أنس، نعرف أنه قد ما نحكيه على هذه الدرة الأصيلة ما نستوفيهاش حقها، ولكن حبينا اليوم جولة للناس اللي تحب تعرف بطاقة سياحية جميلة عن بلادها وعن جمال بلادها، اخترنا لهم جرجيس وما زلنا نختاره شواطئ أخرى اليوم في تونس. جمال مميز، هدوء مميز، اصطياف جميل للناس اللي اختارت أنه تعيش جو الاصطياف في جرجيس. مشكورة جدا أنس الرباعي على هذه الإطلالة الصيفية المميزة، ونتصور أنه الناس اللي حتى ما برجتش ماذا بيها تقولك والله شاهدونا باش نكونوا في جولة مع جرجيس ومع جربة. وأنا مش نخليكم كما أنت هزيتنا الجرجيس بالصورة وبالصوت، مش نخليهم زيادة مع أغنية مزينة برشا على جرجيس غنيتها مينا، وللفنان رضا القلعي شكون ما يغنيش على جرجيس الزميلة. شكرا لك أنس.
1: شكرا لك، يعيشك نهاركم أحلى وسعد ليا
0: إن شاء الله. ديما في أجواء مميزة مع الصيف والروق دائما بخير، تتألقين وتواكبين النجاح تلو النجاح. شكرا لك أنس، هذه أجواء جرجيس بداية، ونكملوها مع أغنية تمينة فيخة تهدية للناس اللي تسمع فينا ومش ناخذ دفع من مكالماتكم مباشرة بعد النغمة الأصيلة هذية وناس الجنوب.
2: معكم النور الشعري
3: في صيف على الكيف.
2: صيف على الكيف.

0: على جرجيس وأهل جرجيس وجمال جرجيس في النغمة المزيانة وفي الإطلالة المباشرة اللي كنا نعيشوها منذ قليل مع أنس رباعي، وما زالت عنا إطلالات أخرى وأجواء شاطئية أخرى مش نتنقل فيها لمختلف ولايات الجمهورية وشواطئ تونس في بطاقات سياحية تخلينا نكتشف هذه الدرر. والبعض منكم يعرف أنه المخزون اللي موجود في الدرر الشاطئية التونسية ما تجم تكون كان درر عالمية، ما هيش درر عادية، هذه راهي شواطئ يقصدوها العالم وتصنف من الشواطئ العالمية اللي الناس الكل مذهبيهم يكونوا موجودين فيها. للناس اللي تحب تتمتع بالصيف شال صيفكم مبروك، وللناس اللي مبرمجة شال زيدة كيف كيف نقولوا لها مازال الوقت قدامك باش تكون الأجواء الشاطئية مميزة معاك. مش ناخذ دفعة من تليفوناتكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بمستمعينا عن طريق الرقم 70164 280. اهلا وسهلا باللي معانا، عسلامه.
1: مرحبا اخويا نوري. عسلامه اخويا نوري، تحيه ليك انت وتحيه للكيب اللي معاك.
0: اهلا وسهلا بيك، شكون معانا؟
1: يعيشك خلود صاحبيني من تونس.
0: مرحبا يا خلود، شنو احوالك خلود؟
1: نحاول كما انتم وان شاء الله ربي يعينكم. كيف تاريخ اذاعتك وان شاء الله ربي يبردها علينا
0: ان شاء الله. ان شاء الله طقس سخون شويه، مازال
1: مازال سخون شويه، ما قال لك نهار السنين تتغير درجه الحراره. ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله ربي يحفظنا وان شاء الله برد وسلام للناس الكل. قل لي الشواطئ اللي قصدتها سناء ولا اللي قصدتها بقن، شنو هي ابرز هذه الصور اللي التقطتها في شواطئنا التونسيه وعجبتك وماذا بيك ترجع لها وماذا بيك ديما تقعد موجوده في هذه الشواطئ؟ خلود
1: انا ماذا بي نرجع لسيدي بوسعيد. الحقيقه في تونس بالطبيعه اللي اصلا معناتها قريه ديجا تم ديجا اليونسكو، معناتها حتى من اليونسكو حكيوا عليها
0: بطبيعة هذه من التراث العالمي. معناها كيفاش ما يحكيوش على هذا التميز المعماري والحضاري والاجتماعي والتاريخي والطبيعي لسيدي بوسعيد اللي يشكل من العلامات المميزة في تونس؟ هذا من غير شك في هذا يا خروج.
1: سيدي بوسعيد راهو من أنظف الشطوط وبالحق من أحسن العمات اللي تعومها في سيدي بوسعيد. انا مشيت له عم ناول وان شاء الله مبرمجت له باش نمشي له سنين، من احسن الحقيقه البحورات اللي موجوده.
0: سيعمل الكيف بالحق، وكل قاعده في العشويه وكل كيس التي اللي منعمل عليه في قهوي سيدي بوسعيد تبدا على الشاطئ، معناها سيعمل الكيف واجواء الحقيقه تخلينا للناس اللي ما زارتش ماذا بها يزوروها باش يكتشفوها ويتعرفوا عليها.
1: اكيد سيدي بوسعيد ما تتعوضش، وديجا عندنا برشا الشواطئ ما يتعوضوش، راهو في كامل تراب الجمهوريه ما يتعوضوش، راهو في الشمال الغربي ما يتعوضوش الحقيقه.
0: يعطيك صحة خلود، على شكون تحب تسلم؟ شكون تحيي اليوم معانا؟ مرحبا بيك وبيهم خلود.
1: تحية للأصدقاء الكل، تحية لك من توما وللتوب
0: ليكيب. يعيشك، شكرا ليك ويوم سعيد. نواصل مع تليفون آخر، أهلا وسهلا بيهم، مع السلامة.
2: ألو،
0: مرحبا
2: بيك، عسلامة، أهلا سنوري، شحالك
0: يا مرحبا؟ يا مرحبا، شكونوا معنا؟
2: مرحبتين مرحبتين، ربيع البحري من عقارب.
0: مرحبا يا ربيع،
2: عايشة قد الصار اللي نحب نتكلم ديما.
0: مرحبا مرحبا، شكرا ليك على اختيارك، موجودنا وسعادة بيكم.
2: صوتك وربي يخليك إن شاء الله. عايشك
0: عايشك يا ربيع. قل لي، من الناس المغرومة بالشط ولا إيه؟
2: والله مغرومة بالشط. البارح مشينا عملنا غطسة في الشفار.
0: هيل
2: المغرب. المغرب
0: تعمل الكيف الغطسة في المغرب وفي الظل وسيحد ياكت بحبيحة العشية بصراحة وحدها.
2: ايوه والله العشية مشينا عملنا غطسة في الشفار، خاطر معناتها عندي عرس ولدي نحضر له، ما عنديش وقت، فهمت؟
0: يا ربي كمل سالة، ربي كمل
2: ان شاء الله. فارس وجدان، فارس ولاد سعد وجدان،
0: ان شاء الله ربي يكمل وربي يهني ان
2: شاء الله.
0: ما هو مال الامور، الجري توا، الجري في العائله
2: والله، الجري والتعب. وصدقني تحضيرات، اقسم بالله تحضيرات.
0: اسمع، مش جري وتعب، اللي يعرس اللي يعرس توا جري وتعب وفلوس. يا ربي هكا ولا الفلوس هيت الفلوس، معناها هكا ولا
2: لازم لازم لازم لازم ان شاء الله ربي يوفقك.
0: اما اسمعني، هي فرحه ان شاء الله، طالما لمن استطاع انه عنده الامكانيه باش يكون معناها حسب اختياراته هو بأجواء معينة. ربي كمل وربي زاهي وربي إن شاء الله يفرح الناس الكل وإن شاء الله في في في ستة وتوك الناس كل مستدعية باش يحضوا عرس فارس إن شاء الله.
2: إن شاء الله ونهدي الزوج يعمر ولاد سعد اللي معيد ميلاده ان شاء الله كل عام هو حي بخير
0: ان شاء الله كل عام هو بخير
2: ان شاء الله ديما تشفي قروسنا كل العائله كل
0: يعطيك الصحه يا ربيعه ومنوره انت والعائله الكل وتنهدي لكم اغاني
2: بناتي واولادي فدوى وفردوس وفؤاد وفارس وخلود الاحمر في تركيا نهدي لها تحيه وان شاء الله نشوفوها على قريب ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يوصلهم بسلامه وتحيه كبيره لكل توينسه في الخارج تحية كبيرة تحية كبيرة يعطيها الصحة ربي يحفظك مدام
2: إن شاء الله ربي معك عايشك إن شاء الله
0: شكرا لك يا ربيع نارك سعيد نواصل مع التليفون أهلا وسهلا بي عسلامة يا مرحبا
3: صباح الفل صباح الياسمين
0: يا عيني على الفل والياسمين للناس للناس المعطرين أهلا ومنورين يا عيشك يا عيشك
3: أفلا يا شنوري عيشك يا غالي يا باهي
0: ربي عيشك شكون معاي
3: سعاد هرابي من ولاد حفوز
0: مرحبا بسعاد ومرحبا بولاد حفوز بيه الجولة عملها لنا سفيان اليوم في التليفونات المنوعة من تونس من أولاد حفوز من عقارب منورين الناس الكل مرحبا بكم
3: أنا لي برشا ما تكلمتش حكا عن إيش هني عودت وإن شاء الله العودوا أحمد
0: مرحبا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بيك قل لي حكيتك مع الشواطئ والبحورات والأبواج شنو هي حكاية كبيرة
3: معنا نحن في الوسط الشرقي معنا ما بين سيدي بوزيد والساقس
0: وين الوجهة
3: يحب يمشي يا ولاد حفوز 74 و 94 كيلومتر لكن في عندي لهم العزايز كبيرة ما نجيش
0: عندك حق ظروف العائلة ما تسمح ساعات باش الإنسان وحتى إذا كان زادة شوف راه مش بالضرورة في الصيف ناس كل معنا يلزم تمشي للشواطئ كل واحد كيفاش اختياراته في مستوى برمجة الترفيه الصيفي كل واحد شنية زادة أموره معنا يلقى عنده مناسبات
3: خرجوا جربة خرجوا الجمعة عملوا جمعة في جربة لكن أنا الغالب تحكم في ظروف نمشي معهم للشفار نمشي معهم كل بقعة أما الغالب
0: قرابي قرابي أنت تحب القرابي معنا عندك حق
3: أنا بيتي تي بيتي تي في الدار نحب الراحة ونحب الظلم
0: حتى ذكا حتى ذكا عنده جو فما برشا ناس يقول لك ماذا بيا راه فما برشا ناس يقول لك ماذا بيا راني نحب جو هكا العائلة والأسرة
3: العزايز بشوية ما نبدل لها نروح لها قص عين الضوء هاني نروح لها هاني نرجع
0: ربي يفضلك
3: والله مالين وقفنا والله بالحق والله والله بالحق ومع الظروف في العائلة برشا عادنا عائلات اللي ماتون من أقربنا
0: يا ربي بركة فيكم أي عندك
3: الله بركة في الموت ولد خويا كله كله كله
0: الله يرحمهم هو شوف كما قلت كل واحد وظروفه كل واحد وظروفه كل واحد شنية أموره في العائلة والتزاماته العائلية وبالتالي ما ينجم الإنسان كان يعيش الظروف اللي موجودة في الدار وفي الأسرة ويشاركهم الأفراح والأتراح ما شاء الله يا ربي أيام الأفراح تكون أكثر
3: اسمعني وفيها ميزة وسو فيه ميزة هو عنده يبقى 40 يوم الاثنين سبتمبر ان شاء الله كان قينا حي
0: باه يبدا
3: هو بده يعوارض ووسو اما نحن لينا ميزة نحضروا له الطبيخة
0: ايه انت تحضر له طبيخة هذه في حوالي حفوظ
3: الحلبة نعرجها شوية واللي يحب يأكلها بالزيت واللي يحب يدردرها بالماء
0: بيه؟
3: ونعمل البسيسة المخلطة كل اللي يحب ظل سخون ما تعطيش الماء بارد أعطيه كاس بسيسة يشربوا فاوس وما نردوش فيه راه أوس وما نقيلوش فيه
0: عليه؟
3: يقول لك العظام البشر تشوس نقولوا نحن هكا الهشاشة تعمل هشاشة
0: هكا المعتقدات معناها في المخيل الشعبي تقول
3: هي يقولوا معتقدات أما في الأسطورة صحيحة كلام صحيح معناها عن تجربة عدنا ناس هنا في أولاد حفوز يقول لهم عيد شاي براسه هذوما يحسبوا لك الحساب العربي بالقدامة ندثر وما بقوش قط حاجة منهم قليلة ممكن اللي يعرفوا كان يسمعني
0: وانت من انت من المحاسبية ولا ايه
3: لا مش ياسر
0: انا اخويا والله اخويا انا تحيه كبيره لي اي ياتي ساعه يعرف الامور هذه
3: انا تحضيرات لو الصوره هذه باهيه والنوم لا وشويه رياضه وحركه الصباح ويرتاح الواحد ما يتعبش من نفسه شوي
0: اي نعم
3: نفسه بس ما يرقدش نحن كي نتعبوا ما انا في القيلوله نقيلوا ما احنا نقولوا نحن نقيلوا
0: اي
3: انت ما تتعبش روحك فوسو ماذا بيك عيش هكا الطبيعة على راحتك ساعد روح
0: عيش الطبيعة بعفويتها وبما يمكن انه تعيش فيه التلقائية وجمال الطبيعة
3: والخروج العربي يوم اخوي والله يذبحوه بالشرب أو يطيبوه بالطبيخ الفروج العربي
0: وبالكشك الكبير. شو يتسمى الطبيخ هكا بالفروج العربي توا وقته وقته بالنسبة ليكم؟
3: باش تعمل لك الفراز البدن وذاك اللي يطلع لك الريحة نتاع الشتاء وقت التعب وقت المخزون المريض.
0: سيعمل كيف هذا؟
3: ما شاء الله.
0: صح صح.
3: هذا احنا اللي عايشين به بكري خويا، أما توا هاي شباب توا ما ياكلوش ديك الحلبة، أقول لك خويا ابعد
0: علي ذاك الحلبة. أي ما الشباب توا ما يحبش، يقول لك ليه خويا اختاني منها. معروف معروف معروف.
3: الأمراض الحشاكة الخبيثة.
0: معروف فوائدها.
3: الحمد لله يا سيدي نوري،
0: ربي يحفظكم انتم.
3: ونقول تحية وربي يشفي أمي ويشفي أمي فاطمة، وتحية لعمي عبيدي، وتحية لأخوتي وخياتي واللي يسمع فيا من أولاد حفوز اللي يحبوني حتى اللي يكرهوني زيادة نخليها.
0: لا لطف عليك، ما يكرك حد أنت، علاش يكرهوا فيك؟ امرأة طيبة كيفك أنت، ربي يحفظك.
3: لا فلما فلما يسعدنا عيوب
0: تيمي سيلش سيلش عادي عادي لباس، المهم أنت تكون المحبة للناس. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا. نواصل مع تليفون آخر. أهلا وسهلا بي، وشكرا على تفاعلكم الكبير مع التليفونات اليوم عن طريق الرقم 70 164 280. على السلامة. ألو
4: ألو،
0: صباح النور.
4: تحية ورد وياسمين وفل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: لاباس عليك؟ عايش لاباس الحمد لله.
0: شكون معك؟
4: ميمون مساق. ميمون مساق.
0: ميمون.
4: أي نعم.
0: مرحبا مرحبا سي ميمون، شنو أحوالك؟ نورنا خويا، شنو أحوالك؟ أمورك لاباس؟
4: الحمد لله ربي يستر.
0: احكي لي عاد، جوا الشاطئ من هويته وانت ولا لا؟
4: انا شويه شويه، انا تو هويته الزلوس، نسمع في الزلوس.
0: وقت الزلوس تو جمعه عن الزلوس. ما شاء الله.
4: انا قاعد قشه في الزلوس.
0: باهي صابه سنة ولا شنو احوالها؟
4: والله شويه شويه الحمد لله.
0: شويه شويه. انت تجمع وتخشر وكيفيه؟
4: لا لا الجنين انتهي في الغابه، ما تفل.
0: ايوه ايوه. والجديد هذا معناها تخليه شويه ومن بعد تقشر ولا تبيع ولا كيفاش انت؟
4: قشر وخليه نستعملنا وبنستعملكم.
0: استهلاكك العائلي الاسري.
4: صح. ايوه صح.
0: شنو نوع الزلوس اللي عندك؟
4: عندي اسمه صبا وعشاق شويه كم.
0: العشاق شويه شويه هذاك عاد البنة. على بنة ما شاء الله هذاك.
4: الحمد لله.
0: وين المنطقه نتاع اللوز؟ وين
4: هون في تونس؟ كيلومتر 10.
0: كيلومتر 10 قد تونس. النوعيه نوعيه ممتازه.
4: اي
0: ان شاء الله ربي يحفظك اخويا، ان شاء الله ديما منور. على شكون تحب تسلم؟ على شكون سي ميمون؟
4: سلم على ضيعه الشخص كل العاملين في ضيعه خاصه في مهدي قاسم.
0: يعيشك يا خويا، يعيشك. شو كان ليك اللي لك انت وللناس الكل اللي معانا؟ مش نهدي لكم النغمه المزيانه هذيا، ولحقيقه كلمونا برشا اليوم من ناس الجنوب، مش نهدي لهم اغنيه ناس الجنوب. اهلا وسهلا بكم ومنورينا، مرحبا بالجميع.
5: النوري الشعري
6: في سيف على الكيس.
5: سيف على الكيس.

0: يلا جو يلا جو سيف سني حافلة في صفاقس
1: بعد نهار محويس بنسوار المدينة في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي وكيما كل عام باش نزيد تحفل بالشو اللي محضرته أورانج في فيستيفال صفاقس الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنيو فيكم برشا كادويت ومفاجآت
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف سني مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 عندك أورانج
2: في صيف عالكيف
3: صيف عالكيف

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تتواصل بالمكتبة الجهوية بصفاقس ولغاية منتصف أوت المقبل الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وهدفه الترغيب في المطالعة عبر استقطاب الأطفال خاصة عن طريق الأنشطة والورشات المتنوعة. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس على سقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل. وفي جندوبة احترق مساء أمس منزل بالكامل في منطقة الرضاونة، إضافة إلى عدة حقول وحصائد في نفس المنطقة بعمادة الكودية من معتمدية بوسالم. ووفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة، ويشمل التحذير ولاية توزر وقبلي ومدنين وقابس وتطاوين. في العالم، أقدم مستوطنون إرهابيون يهود فجر اليوم على حرق أجزاء من مسجد فلسطيني وخطوا شعارات على جدران جنوب مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية. وفي تصعيد للهجة الحكومة، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن حزب الله اللبناني بالاسم لكنه إيراني في الجوهر، وأن الأولوية القصوى هي نزع سلاحه. نفت دولة الكويت أي مشاركة لها في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت إن الولايات المتحدة تستغل القواعد الأمريكية فيها بموجب اتفاق مسبق. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فتحي بن باي زوج حياة العجمي والد فاخر زياد ورحمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الحي البحري 3. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زهر البقلوتي أرملة المرحوم الطاهر الزواري والدة محمد أحمد أنور عباس فتحية رزيقة وحيدة سعيدة وشقيقة توفيق أحسن والمرحومة رقية. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السلام مركز 7 طريق المهدية كيلومتر 8. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له محمد الخرات زوج فهيمة دمق والد عماد وسام محمد وشقيق التوفيق منيرة نجيبة والمرحومين عبد المجيد وعبد الحميد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الحمد طريق منزل شاكر كيلومتر 6. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له محمد عثيمن زوج المرحومة نبيها خليف والد عبد الرزاق عادل ومنيا. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مفيدة بنت المرحومين بن نور وقمر عبد الهادي شقيقة المنصف عبد الهادي محمد المنجي محمود جميلة زينب شافية والمرحومة سلوى وفيزة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 3. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد العزيز بن عبد الله زوج ليلى بوشعالة والد لطفي سامي محمد سفيان وآمنة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلامي طريق لفران كيلومتر 3. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له النوري باللكحل والد أشرف درة عايدة وعبير. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفراتي طريق سيدي منصور كيلومتر 7. تغمد الله الجميع بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.

يا مسافر المسافرين الكل نقول لهم اهلا وسهلا بكم، ما كمش وحدكم، احنا معاكم، ربي معانا الناس الكل في اجواء وصيف على الكيف اللي تتواصل معاكم حتى للساعتين. مرحبا بالجميع ونورين باتصالكم وبتفاعلكم اللي خلطنا سواء كان من تونس ولا من خارج تونس. نقول لكم اهلا وسهلا بكم ومرحبا. فلاش سانتي، فلاش صحة، مش تكون الآن متاحة مع أجواء اللي تخليكم في وقاية قبل العلاج لبعض المحاذير اللي ممكن الإنسان يأخذها من المختصين. اليوم في فلاش سانتي مش نتحدث عن مجموعة من الأسئلة المهمة والمقترنة بالصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومش نمشي مباشرة إلى عضو مميز جدا في جسم الإنسان اللي هو القلب. وما أدراك ما القلب، ربي يحفظ قلوبكم.

0: كيفاش يحمي مرضى القلب أنفسهم أثناء ارتفاع درجات الحرارة؟ كيفاش نمارس الرياضة صيفا؟ متى تكون مفيدة ومتى تصبح خطرا على القلب؟ السفر والعطل في الصيف هل تزداد أم تقل؟ وما أسباب ذلك؟ التغذية الصيفية الصحية لصحة القلب والشرايين، أدوية القلب هل تحتاج إلى تعديل بإشراف الطبيب ولا لا؟ السباحة لمرضى القلب فوائدها ومحاذيرها برشا الحقيقة، أسئلة نجم ونسألوها ما نعرف اللي هي صدرها. رحب جدا باش تجم تعطينا في إشارات مميزة ومختصرة ومفيدة الدكتورة ليلى عبيد، رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بشفاقس. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور نوري، مرحبا بيك وكافة مستمعين إذاعة فاقس، ويعطيكم الصحة على البرنامج التثقيفي الترفيهي.
0: يعيشك يعيشك دكتورة. صيفت ولا ما زلت ساعة دكتورة؟
1: لا والله ما زلت.
0: وقتاش البرنامج والكونجيات؟ وقتاش الطب ياخذوها الكونجيات في الصيف؟
1: والله إن شاء الله يعني نحاول ناخذ أي خط، مش ناخذ فترة طويلة، لكن إن شاء الله ربي يسهل وتداول العمل بين الفريق كامل، ناخذوا بعض الايامات في فتره.
0: انا راني قصدت السؤال هذايا، قصدته لانه حبيت نوجه تحيه كبيره من خلال شخصك لجيشنا الابيض اللي قاعدين يقوموا بمجهود جبار وكبير في كل الاوقات في كل المناسبات، وساعات ياثروا على انفسهم انهم ما ياخذوش كونجيتهم، ما ياخذوش العطل نتاعهم. يقول لك راهو احنا طالما فما ما يمكن ان نكونوا موجودين في مواقع العمل الضروره تحكم هذايا، راهو برنامج الصيف ولا برنامج العطل مش مشكل، المهم احنا نأدي واجبنا ونلبي ونداء الواجب في مثل هذه الأوقات، وبالتالي خدمة المواطن وخدمة المرضى في مثل هذه الأوقات من نجمو كان نحيوكم عليها. صحيح الواحد يخدم في خدمته، ولكن قاعد زاد في نفس الوقت يزيد على توقيته ويزيد على خدمته، لأنه الواجب الإنساني هذك هو اللي نلقاوه دائما المميز بالنسبة لجيشنا الأبيض. تحية ليكم، تحية لإطارات شبه الطبية، تحية للعوين الممرضين، الكل المدخلين في المنظومة الصحية والطبية. دكتورة ليلى
1: يعطيك نوري على هذه اللفتة، حتى نحب نوجه بالحق تحية كبيرة لكل الأطباء والفريق شبه الطبي والعمل العاملين يعني تلك سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العام، وبينشوف نذكر منه قسم أمراض القلب والشرايين.
0: نعم. نعم.
1: على مجهودات بالحق الجبارة اللي قاعدين يقوموا بها، وكما قلت وراه واجب، واجبنا احنا الجانب الإنساني إذا ينعدم راهي خدمات اللي مش نزجوها للمواطن مش تكون على أحسن ما يرى. طيب ولا يعني قبل كل شيء مصلحة المريض، ومن بعد
0: مسيرس يعني نفكروا في رواحنا، المهم الأولوية صحيح. الأولوية صحيح. في الآخر، وذلك هو الواجب الإنساني والرسالة الكبيرة اللي يقوم بها ويؤديها كل فاعل في القطاع الصحي والطبي. دكتورة ليلى، أنا قلت أنه كل عضو في الجسم عنده أهميته وعنده دوره وعنده وظائفه، وما يجمش يستغنى عن بقية الأعضاء الأخرى في الجسم، ولكن أنت بطبيعتك ومختصة في أمراض القلب والشرايين، مش تقول راهو القلب وما أدراك ما القلب زيادة أكا ولا لا دكتورة؟
1: هي الأعضاء الكل عندها أهمية كبيرة، مش مستغنى على حتى عضو يعني جسم كامل، لكن القلب ديما هو احنا نقوله منبع الحياة، يعني يقولوا القلب ونقوله العباد الكل تتذكر اللي هو سورة الحياة، ما نجموش معناتها القلب هو اللي يدفع بالدم كامل الغني بالأكسجين لكافة الأعضاء.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: هاي كليش احنا نعتبروه منبع الحياة، إذا القلب صحيح. يقف كل شيء مش يقف، بليه القلب ما نجموش نعيشه.
0: سهلا القلب ديما لاباس، سما حكينا على القلب شنو حواله في الصيف؟
1: والله هو القلب إن شاء الله نقول الدنيا تكون ديما عامرة بالمحبة
0: سهلا.
1: وبالأمان وبالسلام
0: وبالحياة يا ربي سهلا وبالمحبة
1: إن شاء الله وبالمحبة، هذيك مهم برشا. لكن القلب بينشوق كما عضو حيوي مهم برشا، يجم يتأثر بارتفاع درجة الحرارة وخاصة ارتفاع المفرط لدرجة الحرارة.
0: صحيح.
1: فتوى مرينا فترة صعيبة برشا، كالكسوة للمرضى كالكسوة للأطباء، المرضى اللي زد فيهم أهالينا، مرينا بمرحلة صعيبة برشا ناتجة على ارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، هذه الموجة الحار الكبيرة اللي بالحق معناتها شفنا النتائج متاعها على المستوى المعطي اليومي الحياتي، شفنا ارتفاع نسبة الوفيات خاصة

0: لدى المرضى، اللي هم مصابين
1: بأمراض مزمنة ربما زاد
0: مزمنة مخصوا منهم أمراض القلب الشرعي، لكن الأمراض المزمنة الكل خاصة القصور الكلوي والمرضى اللي يجب يكون عنده سكري في مرحلة متقدمة، مرضى أمراض القلب والشرايين والمسنين والأطفال الصغار كثير. يعني في المسنين زاد هما فئة هشة لارتفاع درجة الحرارة، وعادة المسنين تلقى عندهم زاد مصابين بأمراض القلب والشرايين. طب هنا القلب ده عنده كما قلت دور كبير، خاطر احنا كي نتعرضوا لدرجات حرارة هكا مفرطة الجسم مش باش يقعد يتفرج، مش يحاول يتأقلم ارتفاع درجة الحرارة باش ما ترتفعش درجة حرارة الجسم. دوك الأوعية مش تتمدد، كي مش تتمدد الأوعية مش يصير عملية التعرق. يعني هي عملية التعرق راهي مفيدة جدا باش درجة الحرارة ما ترتفعش في الجسم،
1: معناها علامة صحية. راهي ذكرت التعرق علامة صحية في الطبيعية في الجسم،
0: طبيعية وصحية، وإذا ما تصيرش مش عادية. دوك عملية التعرق هذيك نجم نسميها عملية حماية، يقوم بها البدن تعرق باش يتخلص من معناتها باش درجة الحرارة ما ترتفعش، لكن الجانب الآخر تولي تعرق كبير، دونك فقدان كبير للجسم للسوائل والأملاح اللي يجم يكون عنده أعراض جانبية. أوكي؟ دونك هنا القلب شنو دوره؟ القلب كي مش تصير منشيرة فما الأوعية اللي مش تتمدد باش يصير دونك تعرق، لكن كي مش نخسر كمية من السوائل وكمية من الأملاح القلب مش يقعد يتفرج، خاطر كي احنا مش نخسر كمية من السوائل والأملاح ضغط الدم واللي عنده عرضة باش ينخفض. دونك القلب مش يعمل، القلب مش يزيد من الضخان، يعني من ضخان القلب هو مضخة، عضلات القلب هي مضخة، دونك مش يزيد من الضخان، دقات القلب مش تتسارع باش يحاول يوفر كمية الدم اللازمة الغنية بالأكسجين لبقية الأعضاء وباش يحافظ على نسبة معينة من ضغط الدم.
1: واضح. احنا تدخلنا اليوم بالاساس دكتوره وانت مش تركز عليه هو الوقايه من بعض الامراض، وانت قاعده تقدم في بعض المعطيات الوقائيه اللي راهو مش تهم الناس اللي عندهم امراض مزمنه فقط، حتى الانسان الوضعيه الطبيعيه العاديه معناها يحاول انه يقي نفسه من بعض المشاكل او من بعض المضاعفات التي قد تلحق بالقلب اثناء ارتفاع درجات الحراره في الصيف.
0: يعطيك الصحه. دونك هو هنا القلب كما قلت لك مش يحاول يخدم اكثر من لازم، دونك القلب مش يتعب شويه.
1: نعم. اوكي،
0: مش يقوم مجهود اضعاف واضعاف مجهودات العاديه.
1: صحيح.
0: دونك يبدا الانسان القلب نتاعو سليم وما عندوش امراض مزمنه في القلب ويبدا ماهوش مسن، دونك هنا تجم تتعدى المرحله سلامات. لكن اذا القلب ديجا هو مرهق ولا متعب، فما خاصه المصابين بقصور القلب، يجم هذاك الإجهاد يتعب القلب وبالتالي يتسبب في تعكرات المريض القلب.
1: أوكي؟
0: هنا هذا جست بسطة على علاش معناته يجم المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين يجم لا قدر الله يكونوا عرضة لتعكرات ناتجة على ارتفاع درجة الحرارة. لكن حتى في بعض الأحيان تجم أنت سليم ما عندك حتى مرض قلب وشرايين، لكن لفات تعرضت لمدة كبيرة احنا نسميوها، خاطر احنا قبل بتدخل نحكيو كان شي على ضربة الشمس.
1: اي
0: توا في اللي عشناه توا مبقاش نحكيو كان على ضربة الشمس، توا نحكيو على ضربة حرارية اذا نجم نقولو.
1: صحيح.
0: فما شكون يسميها حتى سكتة حرارية، سيكو تتعرض مدة كبيرة وحتى راهو يفسي في ساعة ولا اكثر من ساعة لدرجة حرارة
1: مرتفعة جدا،
0: مرتفعة في مكان ما فيهش تهوئة.
1: واضح.
0: وفيه ما قمتش بطريق معين تاع تبريد باش تحمي بجسمك مرتفع هذه درجة الحرارة. دونك هنا كل الناس راهم معرضين، لكن خاصة منهم المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين اللي هو والمسنين اللي هما الفئة الهشة اللي حكيت عليها،
1: وصغيرات المسنين وصغيرات واللي عندهم بعض الأمراض. وبالتالي أنا نفهم من كلامك توا دكتورة على زوز حاجات انت تقول لنا مهمين، اللي هما التهوئة مهمة برشا، وأيضا شرب كميات من الماء والأملاح مرتبطة بالماء مهمة زيادة برشا بالنسبة للأمراض القلب. أنا هكا اللي فهمت.
0: الوقاية مهمة برشا برشا برشا. وأكثر نصيحة نحب نأكد عليها وانت قلتها يعطيك الصحة باش نعوضوا هيك الفقدان الماء والسوائل هو شرب الماء. يعني دي نشرب الضعف بورمام فواتروا الكمية اللي كنا نشربوها قبل، يعني أقل كمية من الماء منصوح فيها شربنا هي 2 3 لترات في اليوم
1: بالنسبه للادولت. هذا بالنسبه للكبير.
0: اي هذا من الماء، لكن زاده كان نجمو العصير الطازج لكن
1: سوائل اخرى بالضبط. سوائل اخرى موجوده
0: أخرى. لكن يعطيك الصحه، هنا نحب ناكد راهي فما سوائل تزيد تكثر من الجفاف اذا نكثروا منها. المشروبات الغازيه هذيك راهي ما عندها حتى منفعه، بالعكس هذيك تكثر من فقدان الاملاح والماء. دونك المشروبات الغازيه ما نكثروش من شرب القهوه والشاي التي، خاطر هذوما كيف كيف مدرين للبول. دونك اي حاجه مدره للبول باش تخلينا نتعرضوا للشيح. دونك احسن حاجه الماء ولا سوائل اخرى، بون يجم يكون حليب، يجم يكون عصير طازج، والماء بيان سور ماهوش يكون بارد برشا.
1: واضح.
0: دونك هنا نحب ناكد
1: على امتداد اليوم، معنا على امتداد اليوم مش نشرب زوزيتر في نص ساعه ونقول انا كنت استوفيت الكميه اللي لازمني نشربها على في النهار، لا لازم على امتداد اليوم. هذا اولا. وثانيا وانت قلت كلمه مهمه دكتوره انا انتبهت لها، قلت الماء والاملاح، يعني مش اي ماء نقول وذاك راه مفيد زياده للجسم الانسان يعني نشرب في الماء. هو الماء مهم ولكن زياده قلت املاح معينه.
0: يعطيك صحة. به لهنا بالنسبة للماء نحب نأكد. دوك شرب كمية الماء قلت على الأقل 2-3 لترات. لكن فما مرضى باغ اكزومبل مصابين بقصور القلب، مرضى مصابين بقصور القلب احنا ما نصحوهمش يشربوا برشا ماء. لكن هنا في الظروف هذه ودرجات حرارة مرتفعة ديما ماذا بيه يرجع لطبيبه المباشر، طبيب القلب المباشر، باش يقول له تجم، خاطر مريض قصور القلب يجم يكون عنده احتباس الماء في البدن ويجم زادة يكون معه شوية قصور كلوي، ما نجموش نصحوله شربين الماء بطريقة كما الإنسان العادي. مي دونتو لك على الأقل 2 لتر في الماء، هذا مهم برشا. وهنا نحب ننصح الناس عامة لكن خاصة مرضى الأمراض القلب واللي عندهم قصور قلبي، راقب التبول العادي. يعني أنت نورمالمون فما تبول، إلى لحظة لكمية التبول متاعك نقصت على العادة وزاد لون البول إذا هو ولا ياسر غامق، هذاك يجم يكون زاد علامة من علامات الجفاف ونقص الماء والاحتباس الماء في البدن. هذاك يجم يعطينا معطي إلى تير نوتخ أتونسيون اللي فما مشكلة يا جفاف،
1: انذار. هذاك انذار أنه البدن فيه مشكلة معينة مرتبطة ربما بالماء وبالجفاف في الجسم.
0: يعطي صحة. وحاجة أخرى على شربين الماء مهمة برشا ونحب نأكد عليها، المرضى المصابين بالقلب لكن خاصة المسنين، المسن بيختلف شوية على الناس العاديين اللي هو يمكن ما يحسش بإحساس العطش.
1: صحيح.
0: ما يحسش بالعطش طيب هو ما يشربش الماء.
1: المسن والصغير، المسن والصغير
0: الصغير ما يتكلمش، الصغير هذاك خاطر ما يجمش يسيكسبري، ما يجمش يقول راني أنا عطشان.
1: إي نعم.
0: والكبير والمسن يقول خاطر ما يحسش بالماء.
1: اي ينقص العطش عنده، وبالتالي لازمنا احنا ننتبهوا له الحكايه هذه. حتى كاين هو ساعات ما يعينوش، هو اللي يقول لك راني ليه مانيش عطشان، ليه يا خويا لازمك تشرب الماء، لازم هذاك ضروري.
0: يعطيك صحه. هنا دور باش ننصحوه اللي قاعدين تقوموا فيه انتم كاعلاميين، يعطيك الصحه، والبرامج التوعويه، دور الاطباء، لكن ما ننساوش دور العائله. دور العائله مهمه برشا، تراقب هذاك المسن باش تنصحوا يشرب ولا ما يشربش، واذا ما يشربش يقدموا له هما يحطوا بحذين، نقول نحط الماء بحذين باش يشرب. دونك هنا مهم برشا برشا راهو شربين الماء في فتره ارتفاع درجه الحراره.
1: دكتوره فما الحقيقه سؤال تفاعل معاه ومهم برشا، لانه احنا قلنا الماء والاملاح، فما شكون يسالنا توا قال لك الاملاح معناها المقصود منها الملح، يا هل ترى انه يلزم ناكل المسوس بالنسبه لمرض القلب باش ارتفاع الضغط ما يرتفعش، والا شنو مقصود بالاملاح؟ مهم التوضيح هذا يا دكتوره.
0: اي يعطيك الصحه، يعطيك الصحه ويعطي الصحه
1: على السؤال الدقيق. اي
0: شو الوغ لا شرب بعد استهلاك الملح هذاك، احنا ديما نصحوا بالابتداع اللي الابتعاد عليه، ما لناش معناتها ناكلوا الملح، خاطر الملح بالعكس مش يخلينا يتسبب لنا في ارتفاع ضغط الدم، واحنا وضعيه هذه في غنى عنها. هنا نشربوا الماء ونستهلكوا معناتها الاكل نتاعنا العادي. كانك انت قبل طبيبك يقول لك ما تاكلش ملح تبعد على الملح، كان يقول لك كل عادي تاكل عادي، بالعكس ما لناش نكثروا من استهلاك الملح، خاطر بالعكس الملح هنا مش يخلينا في حاجة للماء أكثر، وبالتالي يخلي أكثر عرضة نجفاف.
1: هو دكتورة الحقيقة ظلم غير ما نوصيه، وخاطر التويس أو المطبخ التونسي راهو غالبا يعتمد برشا على الملح، وللأسف هي ظاهرة ماشي دائما باهية، لأنه نطيبه كالملح شوية وناخذ له ملح وناكله الحاجات المالحة برشا في المطبخ التونسي، راهو بصراحة هذه مضاره أكثر من منافعه، باش نكونوا واضحين وصادقين. معناها ارتفاع درجة الضغط، وانت تعرف هذا جيدا دكتورة، راهو في ارتفاع بالنسبة للحالات هذه عالميا وأيضا حتى في تونس، هكا ولا دكتورة؟
0: احنا تونس شامبيون دافريك في استهلاك الملح، يعني احنا نستهلك كميات كبيرة من الملح في تونس عن طريق تلك التوخفة، ما خاطر فما الملح المخبأ. احنا ملح ما نشوفوهاش، معناتها ملح مخبأ يعني لو سيل كاشي، فما الملح الأبيض هيك في مملحة الطعام اللي احنا قاعدين نزيدو فيه، من فما سيل كاشي في الأطعمة المصنعة اللي نخبيوها، كما الاستهلاك المخللات، استهلاك التن، الأطعمة زاد التو المصنع، كلها غني ما فيها كمية كبيرة من الملح.
1: أنا نردوا بيننا ونعدلوا شوية، راهو ذي مش باهي بالنسبة لاستهلاك الأملاح برشا الملح برشا، لأنه ذيك يسبب ارتفاع في ضغط الضبط ويسبب مشاكل بالنسبة للقلب. دكتورة فما سؤال مرتبط أيضا بتدخلنا مع أمراض القلب والصيف، فما شكون يقول لك ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية والحركات اللي قوموا بها في السباحة، يا هل ترى هذيك لازم تكون بمقدار بالنسبة لمرض القلب وبالنسبة لعموم الناس وإلا لا؟
0: هذه الصحة كيف كيف على السؤال، هي السباحة رياضة، والرياضة بالعكس ننصح بها للمرضى وحتى لأمراض القلب والشرايين، معناتها بالعكس احنا إن فوا مريض لا قدر الله مصاب تصلب بالشرايين قدامه بالعلاج، ولا عنده مشكلة ارتفاع ضغط الدم مستقر، بالعكس ننصحوه بالرياضة، من أحسن سميوه حتى علاج، يدخل في منظومة العلاج لدى المريض مصاب بأمراض القلب والشرايين. لكن هنا نحب نأكده، هي نصيحة المرضى أمراض القلب والشرايين، لكن عامة كيفش نعمل الرياضة لازمنا نبتعدوا على مع التعرض لساعات كبيرة للشمس، ونبتعدوا باش نخرجوا في أوقات وين درجة الحرارة مرتفعة برشا. احنا من قبل ديما ننصحوا، معناتها ماذا بيك تبتعد باش ما تخرجش ولا ما تعملش رياضة في وقت ما بين الحداش والخمسة متاع العشية، خاطر فيك الفترة مش تكون درجة الحرارة مرتفعة برشا، التعرض لأشعة الشمس مش يكون مضر برشا. تقوي تجم تعمل رياضة متاعك، تجم تعمل السباحة متاعك، لكن قبل الحداش متاع الصباح وبعد الخمسة متاع العشية. وإحنا كل صراحة في الفترة هذه اللي عشناها الحر الشديد، أنا نقول حتى نقعد ديما نقول قبل العشرة، لكن حتى في العشية حتى بعد الستة، خاطر بالحق درجة الحرارة يعني اللي عشناه توا مش كان التعرض لأشعة الشمس، هو التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، دونك مش منصوح به باش نقوموا بإجهاد ولا بمجهود كبير وقت درجة الحرارة مرتفعة برشا، خاطر احنا بطبيعتنا بارتفاع درجة الحرارة قاعدين نتعرقوا، كي نتعرقوا قاعدين نجهدوا في قلبنا باش هو يعوض الأعضاء الكل يوفر لها الأكسجين والدم، كدير انت تديدوا إجهاد آخر، دونك القلب مش تعبه برشا، وهنا مش بيه خاصة المرضى مصابين بأمراض القلب والشرايين، خاصة منهم القصور القلبي.
1: يعطيك صحة دكتورة. فما نقطة أخرى مهمة بالنسبة للخفقان واضطرابات نبض القلب مع الحر والإجهاد، كيفاش نجمو نتعاملوا معاها دكتورة؟
0: هنا كما قلت أنا ساعة نوري كي نتعرضوا برشا لارتفاع درجة الحرارة، بطبيعته القلب مش يخدم أكثر من طاقته، يعني مش هو اللي يسمى تسارع في دقات القلب. طب هنا إذا وصلنا لتسارع دقات القلب، سيكو رد بالك أنت راهو بناء إذا ما تتعرضت الكمية من الحرارة كبيرة برشا، طب قلبك قاعد يعوص، قاعد يخدم أكثر من اللازم. طب هنا رد بالنا كما قلت، الاحتياطات اللازمة، نشربوا الماء، نبتعدوا على البقايا فيها حرارة كبيرة، نحاولوا التبريد إذا أمكن،
1: نحرص على التهوئة. أي صحيح،
0: التهوئة، التبريد، نبلو على شلاح، فما ننصح بيه تجم تبل حتى وجهك والرقبة، وحتى فما شكون يقول لك منشفت بالله صحيح تمسح بيها بدنك كامل، يعني تحاول تخطر وجود الخفقان مش عادي، عادي خسيك بدنك قلبك قاعد يحاول يتأقلم، لكن فما ديما مش ما تشمش ترخو اكثر من لازم.
1: بلاي دكتوره على على على ذكر انه نبلو شويه روحنا بالماء، اللي يدخل السباحه عاده يبدا هو سخون شويه، وهكا الشوك ترميك اللي تحكيوا عليه انتم عاده ويبدا الماء بارد، هل ترى هذا منصوح به ولا لازم ولا يزم تدريجيا يدخل للبحر وللشط باش ما يصابش بذكر الصدمه الحراريه؟
0: لا لازم ديما يكون تدريجي خاطر الصدمة الحرارية مش بارد. التدريج تبدأ تبلبدنك بشوية بشوية، تتبرد بشوية بشوية، وتهبط بشوية بشوية، وتبدأ تسبح شوية بشوية وبشوية بشوية تقوي في النسق. وانا بالحق نوري أنا كنشوف نشوف الشواطئ نتاعنا مزدحمة
1: كثافة كبيرة،
0: بالكباب كثافة كبيرة، سالس مشيو تبقى ما راهو كيما قلت حاولوا في وقت الذروة نتاع الحرارة نبتعدوا. خاطر شو رأي أثبتت دراسات اللي ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة يقمع تزيد في نسبة الإصابة بالموت في الوفيات ب 2% لدى المرضى خاصة المصابين بأمراض القلب والشرايين.
1: واضح. أوكي. نبعدوا على القيلولة.
0: نبعدوا على القيلولة. الحرارة نمشي الصباح بكري وبعد عنا العشية.
1: لا شيء.
0: خاطر بالحق فماريس. لكن كما قلنا بالعكس نصوح بيها مع الرياضة عامة، خاصة إذا طبيبك مقبل قالك أنت تجم تعاطى الرياضة ما فما حتى مشكلة.
1: دكتورة من قريب نختم وإحنا مع بعضنا، أما سؤال مهم بالنسبة للكثيرين يسألوا فيه، يقولك شنية العلامات اللي نجم توضحها لي ولا تكون واضحة وظاهرة للعيان كي نقول فما جلطة ولا أزمة قلبية عند الاشتباه في جلطة قلبية، وشنو هو الإسعافات الأولية السريعة اللي لازم نقوم بها قبل ما ألتحق بالطبيب؟
0: أنا السؤال هذا نحبه برشا نوري خاطر بيه السؤال هذا نجمو نحميه وحياة برشا مرضى.
1: نعم.
0: جلطات القلبية هي أخطر حاجة باش تصير لمريض. جلطة قلبية معناتها يجم في كل دقيقة في كل لحظة الإنسان مهدد بالموت.
1: نعم.
0: وهناك نحب فيزا نربطوها بارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة والتعرض هذه كان صدمية الصدر الحرارية ونقعدوا مدة كبيرة في الحرارة يجي بالجفاف، خاصة كي نفقدوا كمية كبيرة من الماء ما نعوضوهاش، نجم نزيدوا في لزوجة الدم دونك تخثر الدم، وكي تزيد نسبة تخثر الدم خلينا عرضة للإصابة بالجلطات القلبية. دونك احنا رانا
1: عفى الله الجميع
0: طنبك السخانة نشوفوا عدد الجلطات القلبية يكثر. دونك هنا ننصحوا نعاود نرجع شربين الماء والنصائح اللي حكينا عليهم الكل،
1: التهوية، شربين الماء، ممارسة الأنشطة الرياضية، الابتعاد على الستريس والقلق وكل المشاكل،
0: التدخين
1: والتدخين
0: مع سخانة تساوي جلطة. أنا نقول
1: يا لطيف يا لطيف
0: تخن كمية كبيرة من التدخين مع ارتفاع درجة الحرارة مع فقدان الماء مش يخلي اللزوجة تزيد، فمش يخلي ريسك متاع لقدر الله نصاب بالجلطة القلبية. وزادة نجم نلبسوا اسمع اللباس الفاتح يعني الأبيض هذا اللي يعاوننا، هذاك مو المظلات كي نخلى قدر الله خشت شوي أوبليجي باش خرجت في الحر نلبس مظلة متاعي زادة باش تحميني. دونك هنا رجع هنا هذا الكل يخلينا عرضة لل دونك الابتعاد على التدخين وحتى المشروبات الكحولية هذيك برشا مضرة للبول ومضرة للبول، تخلينا عرضة للجفاف دونك لزوجة الدم. حاجة أخرى نوري، إحنا مرضى القلب جدا ساعات مرضى يأخذوا ذيك الأدوية المدرة للبول. عنا أدوية يعرفوها مدرة للبول. لهنا مع ارتفاع درجة الحرارة تجم تزيد الريسك لقدر الله الجفاف. دونك المليف إذا لاحظ عنده أعراض معينة مدى به يتصل بطبيبه باش يقول له ينقص من الجرعات ويعدل له الدواء نتاعه، وهذا راهو مهم برشا. نرجع توا للجلطة القلبية. دونك لقدر الله إذا إنسان مصاب جاته جلطة قلبية هي تجي عند المرضى كما قلت عندهم السكري، ارتفاع ضغط الدم، الدخين، السمنة، قلت الحركة، التوتر، هذا من الكل. وكل ما نتقدم في العمر هذا من كل أعراض تخلينا عرضة للإصابة بالجلطة القلبية.
1: نطفع الأعراض. نعم بسرعة نذكروا بيهم
0: بسرعة. وجيع في الصدر يعني يحس المريض وجيعة قوية في صدره خاصة الجانب الأيسر من الصدر من شيرة القلب، يقول لك نحس حاجة تطبق لي على صدري تكبش لي كأنها قرنيطة بسيف ناخو في الهواء، توجع الوجيعة قوية برشا وتجم تتصرف على اليد اليسرى على تطلع للدونك الرقبة مشيرة اليسرى الفك الأيسر، والوجيعة هذه فريمون قوية لا تتحمل وتقعد معها وتجم يجي معها عرق تقيؤ. دونك هنا إذا جاتك الوجيعة وخاصة إذا أنت عندك الأعراض هذوم اللي قلت إلا عوامل الخطورة هذوما الكل، أول حاجة من بينا نعملوها هي نتصلوا بال190 اللي هي السامي 04. هنا نوجه لهم تحية، قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة وقاعدين نتعاونوا معهم مع الطريقة مباشرة. تتصل بالسامي 04 خاطر هما مدى بيه الإنسان هذيك عنده لوجه هذية تنقلوا ديريكتومون القسم القلب باش نقوموا له بعمليه القسطره، خاطر شنو هو جلطه قلبيه؟ كتصير اللجوجه وتخفر الدم، شريان القلب باش ينسد انسداد تام لشريان القلب، وبالتالي مابقاش القلب الدم يوصل للقلب، القلب مابقاش يتغذى، القلب مابقاش يتغذى، دونك في كل لحظه يجم يعمل اغي كاردياك. هذاك علاش لازم نسرعوا نوصلوا للقسم القلب اللي في قاعه القسطره باش نفتحوا هيك الشريان بسرعه، هو سباق مع الزمن باش ننقلوا حياه المريض.
1: هنا في السياق هذا يا دكتوره مش نختم بهالمعطيات هذيا، هي انه قسم امراض القلب والشرايين في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نهنيكم الحقيقه بحصوله وتوفر على اجهزه اللي تعتبر حديثه جدا ومميزه جدا في مستوى معالجه هذه التدخلات اللي ربما تتنجم تنقذ حياه مريض تعرض للجلطات بالقسطرة، وهذه تحسب لقسم أمراض القلب والشرايين، ونهنيكم عليها لأنها تقريبا موجودة، هذا ثاني جهاز في تونس موجود في المستشفيات العمومية ربما دكتورة.
0: هو شو بالنسبة للجلطة مع الأجهزة لمنع حياة الميت في الجلطة، احنا موجودة عندنا قبل وموجودة راي في عديد من قاعات القسطرة. نعم. فما تقنيات جديدة اللي تخلينا نحسنوا من النتيجة، مي اللي تحب تدخنت الآلات الجديدة اللي نحكيوا عليها هي خاصة اللي تسارع دقات القلب، هذوكم فما صحيح عندنا تقنية جديدة هذه الإلكتروبوراسيون اللي هي تمكننا من علاج المرضى اللي عندهم تسارع دقات القلب هذه الأكفاء. الآلة الموجودة في قسم القلب هي الوحيدة اللي موجودة على مستوى الجنوب التونسي، في القطاع موجودة في القطاع العمومي في الجنوب التونسي، موجودة مستشفى آخر في تونس العاصمة في الرابطة، ودجا حكيوا عليها الأيامات هذه لباري هذه الإلكتروبوراسيون، وفي بيلي في القطاع الخاص موجودة في معناتها في مصحة ولا في اثنين مصحات في بيلي، واحدة في تونس واحدة في جوزة. يعني هي تقنية جديدة دخلت جديدة، احنا واكبنا الأحداث باش نقدموا آخر التقنيات بين شغل المواطن التونسي وتمكنوا من التخلص ما تنخلصوا من تسارع دقات القلب اللي نسميوها احنا لافيبيلاسيون أوريكولير.
1: هذه حاجة تضاف للقطاع العمومي وتضاف كذلك للمستشفى الجامعي الهادي شاكر وقسم أمراض القلب والشرايين. سالة ديما مرضتكم لباس، سالة ديما توينس زادة لباس، واللي يسمعوا فينا سالة يكونوا ديما لباس. المهم ديما الوقاية هذيك تعتبر كنز ضروري، لابد من الالتزام والحرص على أنه نقي ورواحنا قبل ما نتعداو إلى المراحل العلاجية، وهذا غير خفية على تدخلاتكم التحسيسية والتوعوية اللي تقوموا بها على امتداد العام دكتورة ليلى، سواء كان قسم الأمراض القلب والشرايين والأطباء الموجودين فيه ولا في أقسام أخرى اللي تقوموا بها على امتداد السنة ضمن القوافل والومضات التوعوية والتحسيسية والأنشطة العلمية والمؤتمرات الطبية اللي تقوموا بها على امتداد العام، نجموا كان نحييكم عليها. ونحب نشكرك انت زادة دكتورة ليلى عبيد رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها فيما يتعلق بالقلب والصيف. شكرا لك على هذه المعطيات، وان شاء الله نشوف ديما نكون صيف آمن دكتورة ليلى.
0: شكرا، يعطيك الصحة نوري على الاستضافة، ويعطيك الصحة انتم ومجهوداتكم وإذاعة فاقس وكل ما تقدموه من نصائح توعوية للمرضى متاعنا، ان شاء الله مزيد من الإشعاع والتفوق، وان شاء الله نتمنى صيف آمن وقلب سليم لكل المرضى في هذا الصيف، وعطلة سعيدة للناس لكم إن شاء الله.
1: شكرا دكتورة، مع التحية.
2: معكم النور الشعري
3: في صيف على الكيف.
2: صيف على الكيف.

0: النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: منورين، اهلا وسهلا بكم. الناس الكل تحيه كبيره ليكم وشكرا على تفاعلكم مع عدد كبيره من التليفونات مش تكون موجوده، اما تو نوجهوا لها ان شاء الله الفرصه باش تكون اكثر حضور في المنوعه اليوم. تحيه كبيره للمدام رشيده المشيرقي على اختيارات الراقيه في مستوى النغمات الاصيله، سواء كان مع المدرسه المشرقيه وعبد الوهاب وما ادراك، والا مع المدرسه التونسيه. فشكرا لك على الهديه، وتحيه إلى أحلى زيدون، وصل من نشاط إلى نجاح، ومن نجاح إلى تألق آخر في مستوى العمل والمهنة. وتحية ليك مدام رشيدة. كيف نحب نسلم ونحيي على صديقنا الوفي صلاح الدين الزويري، هو وكيل مقابيض وحيلة على شرف المهنة من بلدية صفاقس. ما نجمو نحييوه وما نجمو كان نشكروه على المجهود الكبير اللي قام به على امتداد أكثر من 40 سنة خدمة للمواطن وخدمة للعمل البلدي، فكل التقدير وطول العمر، وإن شاء الله نشوفوك دائما في صحة ونشوفوك في عافية متواصلة، لأنه الإنسان اللي يخدم بجد ويؤدي الواجب على أكمل وجه على امتداد سنوات من الفترات اللي فيها دقة في مستوى التعامل مع المواطن ودقة في مستوى أداء الواجب، كل هذه ما نجمو كان نحييه، فيه مسيرة من العطاء والاجتهاد والبذل. فكل عام وانت بخير صلاح الدين الزويري، وإن شاء الله بطول العمر والصحة، ومن زملائك توصلك التحية ويقولوا لك إن شاء الله ديما بخير وصحة وعافية. الصحة والعافية أيضا نتمناها لكل مستمعينا وين ما هم موجودين. ومشي نعمل إطلالة اليوم في بطاقة سياحية ثانية، بعد ما كنت في جرجيس مع زميلتنا أنس الرباعي، مش نتجول جولة أخرى من جديد إلى المهدية الجميلة الأصيلة ببحرها الأخاذ وبجمالها العالم، وأيضا بما يمكن أن تتوفر فيها من مميزات اجتماعية وحضارية وتاريخية تخليها قبلة للسياح وقبلة للمستفين. ونحب نحيي زميلتنا سماح الرنين على هذه الإطلالة اللي مش تنقلنا لها مباشرة إلى المهدية. مرحبا بيك سماح، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك نوري، وتحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام. والصيف يعمل الكيف مع نوري كل المستمعين، ما نجم تكون كان صيف يعمل 66 كيف
2: يا عايشك. الموجة اللي نسمع فيها احنا في الموجة البرية والموجة البحرية، موجة الإذاعة وموجة البحر في المهدية. المهدية اللي بالحق معناها راهو في الصيف تولي أضعاف سكانها في هذه الفترة، وبالتالي هي قبلة للمستفين سواء كان من تونس ولا من خارج تونس.
3: بالفعل نوري، وهو كذلك بالفعل كانت قاعدة ترى في المشهد بالحق، معناها ما شاء الله وكل البلدان التونسية وكل الولايات التونسية منورة ببحوراتها المزيانة وبأهلها والتونس الجميلة السمحة. المهدية تعمل 66 كيف كما قلت لك يا نوري، ما شاء الله العباد سيخة، نعرفوا أنه البحر يعطي طاقة إيجابية كبيرة برشا، العباد عاملة بون كيف الحقيقة، مستمتعين بموجات البحر وبالجو هذيك، ويلعبوا سيخين والماكلة التونسية البنينة ما ننسيوهاش أكيد الموجودة على الشواطئ متاعنا، والدلاعة الزادة يا نوري سهيرة.
2: أنت قاعدة تشهي في الناس، معناها حتى اللي ما خرجش ماذا بيك تخرج وتدخل له.
3: مالا اسمع، أنا نقول لهم اخرجوا تفرهدوا أخذ بالحق الصيف ضيف يا نوري، والله لا ينتهي. عرفت في الصيف تحس بروحك في سباق مع الايام سبحان الله.
2: صحيح، هو سميح الحقيقه، معناها احنا الصيف راه طويل شويه عنا في تونس، معناها فما برشا ناس قبل يقول لك انا من اوت نولي نكمل الاجازه نتاعي ونكمل رحلتي الصيفيه، اما راه فما برشا ناس يعوموا في سبتمبر يقعدوا حتى لسبتمبر، ونعرف انه حتى ما بعد سبتمبر يحبوا يكونوا موجودين في البحر. وهذه الحقيقه بالرغم لالتزاماتنا مع العمل والعوده الى العمل بنظام الحصتين، ومع ذلك ساعات التونسي يبدا كيلوج على فترات معينه باش يمشي للبحر. فما بالك توا في فتره اوس وما ادراك.
3: نعم، هاني باش نعطيك اضافه اخرى يا نوري، وانه فما برشا وليت دي جروب هذوما اللي هما في اللونش كوت، معناها اللونش كوت معناها اللي يعملوا كيما المهديه لونش كوت. انا كنت سعيده واني تعرفت على الجروب هذايا، اللي يعمل الرياضة المائية في البحر يمشي مصبح بكرة الحقيقة تلقاها مع 5:30 هكاكا مع شروق الشمس مزيان برشا ما شاء الله، طلوع سميسة على موش البحر وكل يعمل سبور يعمل الرياضة المائية اللي هي بتيت من مرسى، وتحية للجروبات اللي يسمعوا فيها كله قاعدة تنتشر الرياضة هذية، وإن شاء الله تولي عنا في الساق الزيزة خاطر احنا عنا فما جروب أكسجين لحاجة كما هكاها. دونك كما قلت العبيد ولاو يعوموا في الصيف وفي الشتاء وفي مختلف الأوقات الحقيقة يعوموا، لكن ديما تبقى الخاصية وهيك نكهة الصيف وأجواء الصيف وحدها الحقيقة.
2: صحيح صحيح. وين الأغلبية في المهدية الناس تمشي تبحر؟ يا هل ترى في الكورنيش؟ هل ترى في الزون؟ وين أكثر حاجة؟
3: اي كانك قاعد تشوف فينا نوري في الكورنيش وموجوده بالطبيعه، فما بخلاف الزون اللي كما نحكيوش عليها الناس اللي تمشي الهتله واللي هي المقيمه، ومرحبا بكل زوار تونس الجميله اكيد يستمتعوا معناها في جهه الزون بالمهديه. وفما زاد الاجواء في الكورنيش غادي كوين الحوته الشهيره اللي هي رمز غاديك المهديه لاسبادون. الكورنيش مزيان برشا، البحر مزيان برشا كما قلت لك، فقط فما حويجه نوري اللي هي لاحظناها ربما السنه وقاعدين احنا نعيشوا على ايقاعها الناس الكل اللي هي التغيرات المناخيه ارتفاع الحرارة وغيره، نحطوا على مستوى البحر فما الحريقة يا نوري ساعات تخرج مش برشا ما تخافوش راهو عادي عومه جو يعمل الكيف، البحر ساعات تحس به يحرق شوية هكا الماء سبحان الله، هذا كله نعرفه خاطر بوه معناها بحكم انقراض السلحفاة البحرية بحكم الحريقة تكاثرت، لكن تجمو تعومه وتتفرهدوا وتعملوا الجمعة أو كأخذ الحيطة تاخذ شوية الحجر متاعكم ولبس، راهي أجواء مزيانة برشا. أنا ننصح كل التوينسة امشيوا اتمتعوا في بحوراتنا التونسية محليها ومحليها أجواء تونس ومحليها التونسي ببساطة وبعفويت ونوري، عامل بونكيف بالحق عامل بونكيف في شواطئنا التونسية. أنا أقول إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير التونسة الكل، يا ربي وربي يحفظ تونس ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
2: شكرا لك سامح الرنين على هذه الإطلالة للحديث عن أجواء المهدية وبحر وشواطئ المهدية الجميلة الأصيلة، وإحنا مش نرجعوا عليك كما مش نرجعوا عليك بالنغمة ضمن موجتنا البحرية وموجتنا الصيفية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة عيد الجمهورية أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا قالت فيه إن الذكرى تأتي في ظرف وطني دقيق وإن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية. وأكدت الرابطة على ضرورة توخي سياسات تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة، مضيفة أن حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في التنظم والتجمع السلمي واستقلال المرفق القضائي هي جميعها من المقومات الأساسية لأي نظام جمهوري ديمقراطي. وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يكون مجمل الجنوب التونسي اليوم في درجة انذار كبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة وتشمل ولايات توزر وقبلية ومدنين وقابس وتطاوين. ويتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس على سقية سيدي يوسف من ولاية الكاف والطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل. في العالم، أقدم مستوطنون صهاينة فجر اليوم على إحراق أجزاء من مسجد فلسطيني وخط شعارات على جدران جنوب مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية المحتلة. في تصعيد للهجة الحكومة، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف فرجي أن حزب الله اللبناني بالاسم لكنه إيراني في جوهره، وأن الأولوية القصوى هي نزع سلاحه. هدد الجيش الإيراني اليوم بتوسيع نطاق عملياته إذا وصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على البلاد. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: إشهار.
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة في صفاقس.
8: بعد نهار محويس بنسوار المدينة، في الليل نعيش حلمة مع مهرجان صفاقس الدولي، وكيما

0: فجأت
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. عندك اورانج.

0: ما شاء الله عليكم الناس كل تحية كبيرة المستمعين وين ما انتم موجودين، وشكرا على وفائكم وتفاعلكم اللي يخلط للمنوعة في صيف على الكيف. أهلا وسهلا بكم، والتليفون على ذمتكم 70 164 280 في أجواء المنوعة اللي تتواصل معكم حتى للساعتين. أهلا وسهلا بالمصطفين والناس اللي تحب تبلغ تحياها وأصواتها المزيانة لأجواء مناسبتكم الباهية. مرحبا بالتليفون اللي نقولوا عسلامة، أهلا وسهلا بيك. مرحبا، اسمعني كين بالتليفون برك رجاء باش ما يبقاش هذاك الصداع. ما تول نمشي للتليفون اللي بعده في انتظار انه يغير الموجة الإذاعية. مرحبا بيك، عسلامة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: الورد والياسمين.
0: يعيشك. شكون معايا؟
1: مزيان.
0: شكون معايا؟
1: بالخير مليان. منيرة بن علي من جبنيانة.
0: مرحبا بك يا منيرة، وشكرا لك على الكلمات الباهية اللي قلتها، وإن شاء الله ديما الخير مليان في كل مكان بإذن الله.
1: إن شاء الله ربي ينور ذاتك ويرحم أمينتك.
0: تعيش.
1: ويشدك لا يهدك.
0: تعيش يا منيرة.
1: وينوب عليك.
0: أوه، هذه الدعوات المزيانة هذه ما تجي تكون كان من عند قلب مليان خير. ربي يحفظك وشكرا لك على الكلمات الباهية. بارك الله فيك. مدام منيرة، شنو أحوال جبنيانة؟
1: عندي أغاني بنحس بكليكة. بنت خويا نجحت في الباك. وكل الناجحين.
0: هذه ما نجمو كان نقولوا لها مبروك، راه ونجاوبوها بمبروك. احنا يعطيك صحه يعطيك صحه. شكرا ليك والف مبروك. الف مبروك. شكرا ليك مدام منيره.
1: عايشك.
0: باش احكي
1: لك اليوم.
0: اي تفضل.
1: حاب يعني حبيت نمشي للبحر خاطر تو اوتو. قعدت ياسر نستنى في الكار يجي.
0: شنو البرنامج نتاعك ساعه؟ انا بحر
1: حر الشيب.
0: باهي الشيب قعدت تستنى في الكار يا اخي. الكار ما جيتش
1: كار قاعدة ساعة باش تجي، بعد جات مليانة ما باش توقفنا. وقفنا وروحنا.
0: هذه ملاحظة الحقيقة نبلغوها للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، اللي هي الحقيقة قامت بمجهود في إضافة سفرات نحو الشابة، ولكن يبدو أنه الاكتظاظ كبير وما فيها باس تتفاعل زادة مع نداءات المواطنين. إذا كان فما زيادة في مستوى العدد متاع المصطفين المتجهين نحو الشابة، علاش ليه ما تكونش فما إضافة سفرات أخرى تفاعلا مع نداءات المواطنين؟ وهذه الملاحظة نبلغوها مباشرة على الهواء للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، اللي قامت مشكورة مجهودات في هذا السياق، ولكن ماذا بهم يزيدوا يعزوا طالما فما طلبات أوفر وأكبر بالنسبة للاستزادة نحو الاستياف اتجاه الشابة. ولا مدام منيرة، أنا بلغت لك الملاحظة. مدام منيرة عايشك.
1: يرحم مالك ويشدك لا يهدك ويفتح عليك. عايش ولدي.
0: يعيشك مدام منيرة، وإن شاء الله ديما أجواء طيبة عندكم في العائلة والأفراح والمناسبات الباهية، وإحنا نقول لكم مبروك على المناسبة بتاع النجاحات عندكم في العائلة.
1: عايشك ربي يخليك رب.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بيك. عسلامه مدام.
1: مرحبا سي نوري، مرحبا. تحياتي.
0: كيف
1: انا أميرة غربال والناس، دكتورة في علوم البحار.
0: مرحبا دكتورة، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
1: يعيشك يعيشك.
0: وينك دكتورة أميرة؟ شنو أحوال أجواء البحر والبحار في تونس؟
1: والله الحمد لله، بالله خاصة يا بشرى للسفاقس، بحر السفاقس قاعد يتصلح.
0: أي بيه؟
1: لأن الراقبة أنا باحثة في معهد علوم البحار بالسفاقس.
0: أي نعم.
1: 35 سنة خبرة ميدانية. لاحظ اللي سين هذه الطويلة سيرتو عملية ولو سناب حر

0: كي جينا هذيك المد الطيار الجاذب ناس فما برشا ناس ما عادش تمشي للشفار هكا ولا لا انا اللي حط خاطر مشيت في سبتمبر ومشيت في اوت ومشيت في جوان
1: اي البعض تخوف الحقيقه من الطيارات الجاذبه وصارت حتى بعض الحالات وبالتالي الضغط انقص على السباحه في في فتره هذيك
0: بالنسبه للسنه الماضيه
1: اي نعم
0: اذا فما تلوث هيك العضوي يعني الفضلات والكل اللي تمشي للبحر اللي تهيج الميديو الحريقة نقصت
1: باه
0: ولا معناها مكان يقولوا احنا باهي للسباحة يعني ما فماش خطورة نتاع الحريقة برشا حتى السلاح المعرة
1: ما فماش تيارات جاذبة زاد السناء
0: ما فماش تيارات جاذبة خاطر الشفار جاي في زون أبريتي ومن قبل من قبل معروف الشفار فيه اللي فوتك الحفر
1: صحيح يعني فما يقول لك ندخل ندخل يقول لك ندخل في القصير نلقى روحي فيها فوف معناها
0: صحيح صحيح فما هذيك الحفر الناس رواد الشفار تعرفها
1: بالضبط يعني اللي يعوم في الشفار يعرف هذا
0: الشفار ولا المحرس
1: نعم
0: يعرفوها البلايص
1: نعم
0: هذيك الحفر هذيك دونك الناس ما عادش طلعت بالتيار الجاذب ما عادش تمشي نقصد برشا هذه عالم زيد عنصر كبير كبير في معناها نقاوة المياه وصلاحيتها
1: واضح
0: وفما عنصر ثالث
1: أي.
0: العنصر الثالث هو البلديات يعني المجتمع المدني وانا نحيي برشا الجمعيات والكشافة فما برشا جمعيات في حب الطبيعة والبحر كما تيمسي جمعية تيمسي نحييها برشا الكشافة البحرية نحييها برشا بلدية المحرس نحييها برشا وشوية فهم حتى الناس بديت تتوعى راهي
1: بديت تتوعى
0: ودي تحب كيف قات روحها ما عندهاش حتى حل
1: كيف
0: وليت تتلمد
1: الفضاليات تاعها الحقيقه وذكر روى علامه رقي راهو بصراحه لانه احنا كيف نحافظوا على المكان اللي نصطافوا فيه راهو مش حافظ عليه ليك انت ولغيرك والجي والولدك معناها الولدك غدوه مش يعوم في بحر نظيف واذا كان الناس الكل احنا مش نوليو لا موبيلات هكاك تولي راهي الامور ماهيش تحت السيطره والبيئه مش تفسد والامور تاع الشاطئ مش تفسد
0: لنا عمنيول في اخر سبتمبر نحوس هكا على الشط ديما عندي هكا الغرام نتمشى على الشط نلمت في البابوش القوقعيات هي لا هي تول على العنصر الاول التغيرات المناخيه في البحر هو انعدام بريسك توتال يعني كيفاش نقولوا كامل انعدام كامل لوجود القوقعيات على الشاطئ ما مش موجود انا مشيت لتونس كامله مشيت الجربل بنزرت السوسه تونس حمامات ما فماش كوكياج على البحر جملة
1: علش الظاهرة
0: هذا العنصر الأساسي هو التغيرات المناخية يعني ارتفاع مستوى درجة الحرارة هو مؤشر بيولوجي طبيعي لارتفاع مستوى الحرارة على الكائنات البحرية ودورها السلبي على بعض الكائنات البحرية
1: واضح
0: ما عادش موجود تو كان دور انت الشط ما تلقى حتى كوكياج لكن تلقى طحالب بحريه اللي تدل على اللي المياه هي مياه نظيفه
1: صحيح
0: انا عمي في سبتمبر شفت اول مره نوع من الطحالب البحريه اللي اسمها باجينا
1: اي
0: هذه شفتها في بحر الهواريه
1: واضح واضح
0: في الهواريه موجوده في بحر شفر في السيقس
1: واضح هي معناها
0: يعني الكاليتي نتاع الماء نتاعنا راهو ممتاز
1: نوعيه ممتازه في الشفار ونعوم واحنا مطمئنين معناها لاباس
0: نعوم مطمئنين
1: باذن الله يعني اما ديما بيان سور الحذر هذاك مطلوب في كل الشواطئ
0: مفروض
1: ولكن البحر
0: ديما نتبعوا الحمايه المدنيه يعني اذا قلنا ممنوع
1: السباحة نلتزموا بذلك نلتزموا بالضوابط اي نعم
0: البحار ما يدخلوش في الغارق
1: واضح اذا دكتورة وانت مختصة في علوم البحار وانا سعيد بتدخلك معنا اليوم ونشكرك على تلقائيتك في الاتصال باش تفيد الناس بهذه المعطيات واحنا يشرفنا ذلك ونعتز بحضورك دائما واحنا نعتز
0: مع ثريا الميلادي نحييها
1: تحية كبيرة لزميلتنا العزيزة ثريا الميلادي وكل التقدير لها من 2006 معنا
0: جيت معاها نحكي لها على السردينة
1: ايش
0: السردينة والبحارة يشوفوني في المرش يقول يا مدام علاش هكا غليتنا على السوق
1: علاش انت قلت لهم السردينة هيلة معناها يزوكم
0: بذكر وين يشوفوني يقول لي انت سبب غليتنا
1: في عميلك اذا كان مفيدة مفيدة علاش مش نخبيه الفايدة بتاعها
0: سردينة اخرى سردينة احسن حوت ازرق
1: احسن في الاوميجا 3 معناها
0: لا بخليف بخليف
1: اي
0: بخليف الحوت الازرق شو فيه هو فيه مسك الروش يعني اللحم الاحمر كيما التون

0: التون مثلا احنا نقول التون احسن حوت ازرق لكن مش صحيح.
1: ايه
0: التون هو غالي برشا وما هو وسردين اخر منه بالاف المرات
1: والفايده الغذائيه اكثر.
0: سردين مخيط حتى في ظهرها
1: واضح
0: وفيها الشوك نتاعها ريش كالسيوم وفيه الكولاجين. الكولاجين تاوي كان نشيوه يعني كومبليمون اليمونتير
1: مئات الدنانير. اي صحيح صحيح
0: يعني
1: اذا الكل موجود في السردينه
0: هذه كان الكونسير معلبة هذه كان يفعى برشا خاطر نجم ناكلوا الشوك نتاعها.
1: واضح معناها انت الشوك تراه به ذكر بتاع السردينه.
0: ايه لكن ايه ناس تشري في الكومبليمون اليمونتير غالي برشا علاش ما ناكلش السردينه موجوده؟ نقول ما مضرش هي تعطينا الكالسيوم باهي برشا وتعطينا الكولاجين.
1: واضح به هذا بالنسبه للسردينه واجواء السردينه والاوميغا 3. هو دكتوره انت معناها غليت علينا بالحق معناها حتى على المواطن غليت عليه راه السردينه
0: مهما يكون تغلى ديما به راه تعرف احنا جينا في 2000 انا في معهد علوم البحار قام بزياره في وقت الباش فول جمع مع 2000 هكاك جينا
1: زنون البقر
0: طليني قصح عليكم عمل دوره في السوق في مرشي بيب جبلي قصح عليكم انتم عندكم سردينه بدينار احنا غالية برشا خاطر لباشفون الناس اللي بتاكل الفوت وكل
1: أي.
0: علاش ما تاكلوش سردينه؟ قمنا نضحك احنا قلنا هذيك راهي ماكلت زويدي. قالوا انتم دي سيونتيفيك انتم علماء كيفاش تخلوا السردينه وتمشي تاكلوا اللحم؟ انا كنت في بلاصتكم ناكل كل السردينه
1: بالنظر لفوائدها الغذائيه الجمه معناها اللي موجوده فيها صحيح هذا ثابت ولكن
0: يعني
1: لازم ناكلوها غذائيا وصحيا.
0: تعرفي نوري نقول لك حاجه اخيب حوته
1: بالنسبه لي
0: احسن من احسن لحمه.
1: أخيب حوتة قلت لي هكا؟
0: أي أحسن من أحسن لحمة.
1: بالنسبة لك تفضلين السمك على اللحوم وبالنسبة للجانب العلمي طبعا وبالنسبة للجانب العلمي
0: سمك تونس وخليج جيبس راهو باللي يكون مش متلوث راه
1: صحيح
0: مهما يكون ما نفع أكثر من المضار نتاعو يعني بالنسبة اللي احنا نستهلكوا لحوم البقر ولحوم العلوش وكل هذيك يوكلوا فيه في الكونسنتري فيه الهرمونات وفيه الانتيبيوتيك وكل لكن الحوت السوفاج نحكي مش الفاج
1: الحوت
0: السوفاج اللي ما يشطادوه يجيبوه البحاره نتاعنا احسن بياس من الحومات الكل.
1: دكتوره وانت مختصه في علوم البحار بالنسبه للحريقه ونستغل انا حضورك معايا بالنسبه للحريقه كيفاش نجموا نتفاديه ومخاطرها ومشاكلها بالنسبه للمصطفين؟
0: اي نقول لك حاجه احنا معني نطمنكم في شاطئ السياقس الحريقه بارابور للمهديه والمستير والسوسه والحمامات راهي قليله برشا
1: باه
0: يعني ما تخوفش الجمله ابعد عليها كهو
1: نعم معناها لاباس
0: الحريقه الكبيره تبعد عليها وهيك الصغيره اللي في الشفاف هذيك البوصله احنا نقولوا لها بالعربيه هذيك حتى كي تمسها ما تعملك حتى شيء ما نعرفش علاش.
1: واضح معناها ماهيش مضره
0: مش مضرة بالكل يا سيقسي عايشكم شدوا بحركم رانا بحنا مزيين برشا راهم احليه راهم نظيف
1: هو شدوا بحرنا ويسيبونا بحرنا معناها على اساس انه يحلوها هيك شنو نقصد حلوا البحر حلوا البحر للناس
0: السباحه شويه فيه البخاره هذيك البخاره كي تخرج من البحر وانت شل بشويه ماء لازم عقده بوزه ماء باش خاطر في البحر ما تعملك حتى رياكسيون شيميك ما تضرش جمله
1: واضح
0: ماهيش سوليبل ما تتحللش في الماء البخاره
1: معناها هيك البخار اللي موجوده في البحر ما تقلقش اللي موجوده
0: في الماء كيما التراب فهمت
1: واضح
0: ما هي كيف تخرج انت مش تشد شويه في اللحم نتاعك دونك اش تعمل انت معك دويب سما ما سبيره تشد اكثر باش ما تعملكش رياكسيون شيميك مع الشمس.
1: واضح دكتورة أميرة أنا نحب نشكرك شكر خاص على تدخلك للإحاطة ببعض المعطيات اللي مهمة في التعامل مع شواطئنا التونسية المهم تدخل السناء لباس شواطئنا نعموا فيها وإحنا بإذن الله لباس
0: من الشيطة كنت هابت يتول أخت تحكي على جرجيس أحسن الشواطئ في جرجيس الجبة
1: صحيح أحسن
0: ما عندهمش حريقة جملة
1: نعم نعم
0: خاطر ما فميش مصبيط عشوائية عليش نقول لك سنوري مش موجودة الحريقة وقتها تجي وقت يبدأ الغذاء نتاعها موجود الغذاء نتاعها منين يجي من المصفات العشوائيه الماتير اورجانيك نتاع الليغوجين تاع لوناس والليزيجين وكل شيء تخرج تصب في البحر تولي اللي في الماكله نتاعها الفيتوبلانكتون زو بلانكتون يعني العلق النباتي اللي تاكله الحريقه واللي موجود برشا الوقت تفكر
1: به هنا الحقيقة نحب نشكرك شكر خاص دكتورة على المعطيات اللي قدمتها لنا, وخاصة في معطيات اللي برشا ناس يسألوا فيها, يقول لك ارتفاع درجات الحرارة يقلقنا في البحر السنة ولا لا,
0: تقول ان شاء الله لاباس. تبدأ الحرارة راهي به برشا الماء والشمس يصير به, خاطر الحرارة كيف تبدأ البحر سخون برشا. نعم. ومع الملح احنا معروفين خديج جيبس الملوحة مرتفعة توصل 40 جرام في المليلتر في الليتر يا ربي, يعني مرتفعة برشا يصير به به الضغط الدم, به الدورة الدموية, به الروماتيزم المفاصل.
1: واضح واضح هي البرشا انه سنين طمين
0: يبدا الماء دافي. الناس اللي كنت نجم تعوم عمق الصباح قد فما هيك الفرق ما بين الليل والنهار والمد والجزر عنده دخل كبير تنشيط الدورة الدموية, ضغط هذيك لابتسيون.
1: مشكورة جدا دكتورة أميرة مختصة في علوم البحار على التدخل اللي أفتنا به, وأنا سعيد بحضورك معنا, وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى حتى نستفيد أكثر من بعض الظواهر الطبيعية المرتبطة بالاستياف وشواطئنا التونسية. مع الشكر دكتورة.
0: مرحبا
1: يا عايشة. نواصل مع التليفون, أهلا وسهلا بي. عسلامة.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا بيك مدام.
2: محبة السرور يا دكتور, يا
1: احسن
2: دكتور.
1: يعيشك يعيشك. شكون معي؟
2: تحيه جيب المحرس.
1: مرحبا مدام وريدة من المحرس, اهلا وسهلا بيك.
2: من الكورنيش ضربة واحدة.
1: يا ما شاء الله على الكورنيش وجوي الكورنيش والبحر. وانت عاد
2: قدامي كل شيء نجم ننقص توجيه البحر
1: ما شاء الله. ما انا في دمير امورك منظمة يوميا.
2: قدامي البحر قدامي كل شيء.
1: ربي يحفظك. سلام. احسن الشواطئ بالنسبة لك هي المحرس.
2: الله يرحمك ويجعل منك يجعلك نوارة وعدك
1: ستارة. يعيشك يا مدام وريدة. علاش كنت تحب تسلم؟
2: والله نحب نسلم على بنياتي وليدي ومولاديتي اسم محمد وخياتي كل ليدي وذلك هو على التنتي وعلى ولداتنا في الإذاعة كل يوم وبنياتنا
1: وعلى طارق وعلى سي محمد شقير وعلى
2: اسمع ولا أحمد ولا أحمد بن حسين
1: يعطيك صحة يا مدام. ربي يحفظك وشكرا ليك على التدخل. مرحبا. نواصل مع تليفون آخر.
2: يا نوري نحب على أغنية سمحة من عندك انت على الام.
1: على الام بيه الله يبارك. لازم نهديو لك اغنيه على الام.
2: ننسي عجرم على الاقل مثال.
1: الام ننسي عجرم الله يبارك. نهدي لك
2: يا خو خاطرك يا خو خاطرك يا نوري.
1: لا لازم نهديوها لك عاد. احنا الام هات وما ادراك ما نجموش نقولوا لهم لا
2: تاخذ بخاطري حق باهي. لا والله
1: باهي عاد كامل ناخذ بخاطركم انتم. شكون ياخذ بخاطر؟
2: الله ينورك
1: سكور.
2: الله ينورك. مثلا عليك اسم محمد بارسة.
1: شكرا ليك ورب يحفظك. وانا سعيد بتدخلك وسعيد خاصه بالمكالمات اليوم بالثقه الكبيره اللي كلمونا من مختلف ولايات الجمهورية فضلا عن كون احنا جولتنا متنوعة. ربي يحفظك. هذه الاغنية في انتظار الاذان مش نكونوا مع نانسي عجرم عن الامهات واجواء الام. وتحية لكل الامهات اللي يسمعوا فينا ربي يفضلهم ربي يرحم المتوفيات منهن. في انتظار الاذان اغنية الامهات ومرحبا بالجميع.

0: أنفاسك. صغير الهدايا كتير.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين ومنورين التوانسه الكل. شكرا على تفاعلكم اللي يخلط للمنوع. اليوم في جوله لحقيقة جوله مميزه مع زملائنا في مختلف الشواطئ التونسيه. ان شاء الله نزيد نكتشف شواطئ اخرى في اجواء الاصطياف على موجه البحر وعلى موجه الاذاعه. فرصة أخرى مش نكتشف فيها أصواتكم ودفعة جديدة من تليفوناتكم مع التفاعل هذية. سعيد بأنه نجدد فيها اللقاء مع التليفون عن طريق الرقم 70-164-280. ونحب تحية كبيرة للناس اللي تحتفل بمناسبات باهية، والتحية هذية تخلط من عند فاطمة اللحياني اللي تهني بنتها سيرين الزويري وزوجها الصحبي العيادي بالبنوتة الثانية اللي نورت العائلة الكل. أمونة أمينة شالة تتربى في عزكم، وإن شاء الله ديما فرحانين بها، وإن شاء الله ديما نروها من ذرية صالحة وفي أعلى درجات العلم والمعرفة والنجاحات الحياتية. ألف مبروك لأمينة، ألف مبروك لسيرين الزويري وأيضا الصحبي العيادي بالبنوتة أمينة المزيانة أمينة العيادي. قولوا لها ألف مبروك.

0: كل الناس الكل اللي عندهم مناسبات مزيانة، ونواصل معاكم دفعة أخرى من التليفونات على النغمة هذه. مرحبا، أهلا وسهلا باللي معانا. عسلامة.
1: ألو،
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة سي نوري، شنحوالك؟
0: الحمد لله. شكون معايا؟
1: مدام سعاد.
0: مرحبا يا سعاد، شنحوالك سعاد؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: شنحوال جو الصيف معاك سعاد؟
1: قاعدين تعرف احنا والسخنة، ان شاء الله نغلبوها.
0: ان شاء الله تغلبها. اليوم الضوء قص ولا ما قصش عندكم؟
1: لا ما قصش
0: الحمد لله. هاي بيه يا بديت الامور هكا، ان شاء الله تنفرج نسبيا وتنقص الانقطاعات نتاع الكهرباء. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا.
1: امين امين ربي.
0: سعاد من حبي البحر ولا ليه؟
1: اي نحبوا البحر،
0: نحبوا البحر. مش كل ما يحب يقول البحر، الاغلبيتنا نحبوه البحر. ماذا بينا في مصروف البحر
1: بالموجه؟
0: فما مصروف في البحر سعاد؟ يكثر شويه المصروف ولا
1: يكثر شويه؟ اما انت وميزانيتك، ميزانيتك فهمتي الحاجه في ميزانيتك.
0: معقول هذاك البي معناها تنجم تصرف 1000 دينار كيما تصرف 100 دينار كيما انت و... معناها كله قدير وقدره في الامكانيات الماديه المتاحه. شنو هي ابرز الشواطئ اللي تمشي لها وتحبذها؟
1: والله انا مثل المحرس.
0: المحرس؟ ايه المحرس وما ادرك. عندك شكون في المحرس ولا انت تتوجه بشكل خاص؟
1: يعني نعرف احنا غاديك، انا عارف مع اللي فاتت تمشي مشيت غاديك المحرس ومن عومه.
0: مالا مبروك نقولوا لهم الجماعه زاده.
1: مالا مبروك ان شاء الله.
0: مبروك ان شاء الله، ربي يهني وربي يسعد.
1: ربي يهني ربي يسعدنا ان شاء الله. وعندي تهاني عيد ميلاد زوجي.
0: ايوه
1: وعندنا مولوده جديده.
0: مبروك مبروك ما شاء الله ما شاء الله. ساعه سمينا زوجك شنو اسمه؟
1: فوزي.
0: فوزي الف مبروك يا فوزي عيد الميلاد، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم. بارك الله فيك. وعيد الميلاد؟
1: عيد ميلاد زوجك.
0: هاي ان شاء الله كل عام وانتم منورين وبخير وان شاء الله ديما لاباس. ورد بالك من الطقس، يظل فيه الطقس اثر فيك شويه راه يا سعاد.
1: قعدت في
0: الكليماتيزير. ربي معانا، ربي يحفظنا ان شاء الله الناس الكل. وانت ان شاء الله ديما لاباس، وهذه مبروك نقولوها لك لك انت ولكل من يحتفل بمناسبه مزيانه. ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما فرحانين.

0: نواصل معاكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بتليفوناتكم. مرحبا باللي معانا. عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: اهلا اهلا.
1: مرحبا بك سي نوري.
0: يعيشك. من عسكون؟ تحيه.
1: تحيه من عند روضه.
0: روضه شكون؟ عدلات. مرحبا روضة عدلات.
1: ديما نكلمك ومن عشاق برنامجك.
0: مرحبا بك. مرحبا.
1: ان شاء الله من نجاح النجاح النجاح.
0: يعيشك يا روضة. وين منين تكلم فيا روضة؟
1: انا من طريق المطار. انا مش شفار.
0: مش شفار هاك علاش خاطر تو عدلات موجودين في المحرس والشفار وهاكا ولا نتشرفوا بهم. نتشرفوا بهم عدلات الكل اللي يسمعوا فينا في كل بلاصه.
1: الله ينورك. الله يرحم والديك.
0: تعيش يا روضة. قل لي جو البحر ملا عاد الشفار منك ليك ذاك. جاو الشفار. قالت لنا الدكتورة منذ قليل قالت لنا راه الأمور منظمة وانتم لاباس هكا ولا
1: الحمد لله. الحمد لله يهب البحر الشفار وأحسن بحر.
0: أنت يعني بالنسبة ليك أحسن بحر هذاك؟ مديمة بنت الشفار. بنت الشفار ما تجيش تقول كلام خليفي ذي معنا.
1: لا من عشاق ونحب نستحفظ عليهم. صحيح. بليه ولست الماء المقصوص في الشفار ياسر يقص عليهم الماء.
0: الماء مقصوص بحذيكم انت محاطة القرقور وكلها بحذيك؟
1: لا لا في الشفار. في الشفار.
0: في الشفار, الشفار. واضح هذه ملاحظة.
1: كنت غادي روحت خطر ما مقصود.
0: عندكم حق إذا ملاحظة نبلغوها لشركة توزيع المياه السونيد باش تتفادى إن شاء الله انقطاع المياه اللي موجودة في منطقة الشفار في كل بلايس. احنا ماذا بينا ما فماش انقطاعات نتاع مياه
1: خاصة في المناطق سياحية وغادي ولا حتى في الكل, في الكل.
0: ولا يسمع سياحية ولا غير سياحية. الماء ما راهو الماء ذاك يهم الجميع وإن شاء الله ربي يحفظنا وإن شاء الله تنقص هالانقطاعات عاد باش الناس على الاقل تتفرهد وتقول راني الصيف نتاعي لاباس وتعدى بخير ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله ربي يعينهم.
0: يعطيك الصحه. دونك تحياتك لشكون مشكون؟
1: تحياتي لفاميلتي بالطبيعه كالعاده فاميلتي خويتي في الشفار.
0: نعم. خويتي
1: الكل لزوجي. نقدم تحيه لولدي اللي نجح في الباك.
0: مبروك.
1: يعيشك يبارك لك وصحيبات وكل حي حي الحبيب.
0: تحبوا الجديد
1: اللي معاه
0: وتحية للأساتذة نتاعو. أي بي أي بي كيف حيات هكا الأسرة التربوية بي بي
1: في نصير والأساتذة الإطار التربوي في المعهد حي الحبيب.
0: المعهد الكل ومعهد حي الحبيب اللي يسمعوا فينا تحية كبيرة ليهم. إن شاء الله ديما فرحانين ونتائجكم متميزة ونراوكم دائما من رقي إلى رقي آخر.
1: في نصير أنا ديما نحب الأستاذة دي الجستيون
0: بيه اللي هو اللي هو
1: سي نصير.
0: سي نصير تحية كبيرة لي سي نصير
1: قري لجماعة الباك.
0: تحية كبيرة لي الأستاذ. تحية كبيرة الأستاذ نصير
1: والدي.
0: يعيشك تعيش. شكرا ليك
1: وإن شاء الله ربي نجح الجدد الكل.
0: إن شاء الله نجح ناس الكل
1: الجدد
0: والقدم.
1: الجدد والقدم يا ربي كلنا ربي نجحهم ويفرحهم.
0: هذه خطر حكاية حكاية الجدد هذه تقلقت ولي خلي الجدد والقدم ناس كل
1: يعني الكل اللي جماعة الباك الكل ان شاء الله يلقى نتيجه وربي يفرحك. فماك
0: الخير ان شاء الله. فماك الخير
1: ان شاء الله. ربي
0: صحة مدام. شكرا لك يا روضه مع التحيه وربي يحفظك. شكرا. نواصل مع التليفونات. امير مرحبا باللي معانا. عسلامه. اهلا بيك.
2: عسلامه.
0: يا مرحبا
2: وبيك يعيشك.
0: شكون معي؟
2: لميا الصبردي.
0: غاليه
2: لميا.
0: لميا مرحبا يا لميا. غاليه حتى انت يا لميا راك
2: بارك الله فيك.
0: شوية هي لميا راهي لميا وما أدراك راه.
2: ربي يعزك.
0: عايشك يا مدام لميا. قولي لميا من هوية الاصطياف والشواطئ ولا ليه؟
2: والله الصيف يفرض علينا ان نكونوا على الشواطئ.
0: يفرض علينا هو علاش يفرض علينا؟ انت واختياراتك معناها راه شوف مش بالضروره معناها يلزم فما شاطئ ولا الصيف لا عليه معناها كل واحد ظروفه وكل واحد والامكانيات المتاحه ليه. معناها فما ناس زاد راه يشوف عندها التزامات عائليه عندها التزامات مهنيه عندها التزامات معناها ظروف اجتماعيه كل واحد كيفاش ظروفه ولكن كفرصه باش نتمتعوا بجواهر بلادنا ودررنا وشواطئنا التونسيه المزيانه اللي بالحق راهو ضروري أن ساعات نروح عن النفس ساعة بعد ساعة باش نسير يتفرهد إن شاء الله بإذن الله هكا ولا
2: أي ما نلتشئ للشواطة وتسخن علينا الدنيا ياسر بحكم احنا الساحلية ساقف عاكا كل قدير وقدر حتى اللي يتنسى شوية في المغرب في العشية ينقص شويه ومع جهه الساقه الحقيقه ما حسيناش بالسخانه ونسينا في كل وقت.
0: يعطيك الصحه وربي يحفظك
2: بالاستماع وديما اوفياء ليكم ما تخليوناش نخمو في السخانه.
0: عايشك يا لميا ان شاء الله ديما مفرهده وان شاء الله ديما بخير. وشنو نهديو لك لميا غنيه انت؟
2: والله غنيه للوالده.
0: للوالده
2: على الام
0: ست الحبايب مثلا.
2: سمحه ست الحبايب.
0: سمحه ست الحبايب. والوالده شنو اسمها؟
2: نوره.
0: شكون؟
2: نوره بن عربيه.
0: نهديو لها الاغنيه هذه لست الحبايب ولكل ست حبايب. نقولوا لك ان شاء الله كل عام وانتم منورينا وبخير وربي يحفظكم لينا وربي يرحم اللي متوفيات منهن وان شاء الله انتم ديما بخير. نساء بلادي راهم نساء ونصف راهم نساء ونصف
2: بلادي نساء ونصف
0: هكا ولا لميا
2: هكا نصف المجتمع ولا المجتمع كله
0: وخاصه كيف نزيدك ست الحبايب بعد
2: هاي ربي يبارك لك
0: يعطيك الصحة. شكرا لك يا لميا مع التحية
2: الله فيك عايشك.

0: بكم بطارية تخزين الطاقة الكهروضوئية محور جلسة فنية بوزارة الصناعة غدا، وكونكت تؤكد أنها ستكون متوفرة في السوق التونسية خلال 3 أشهر. استمرار جهود إطفاء حريق غاردمة بجندوبة بعد السيطرة على حريقين في طبرقة. مصيف الكتاب بصفاقس يتواصل إلى غاية 15 أوت القادم، والهدف هو بلوغ 12,000 مشارك في الأنشطة والورشات. ومستوطنون الصهاينة يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد للوضع يرتب له جيش الاحتلال. تتراوح الحرارة القصوى هذا اليوم بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 39 و 47 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. السماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد. أما الرياح فهي من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. أما بالجنوب آخر الليل فتكون دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. إلى ذلك يواصل أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلدية ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غاردمة منذ ظهر الأمس، ومثل احتراق مسكن وعدد من الأشجار الصنوبر الحلبي والأحراش الغبية والمراعي الممتدة على مساحات وصفت بالشاسعة أبرز الأضرار المسجلة إلى غاية منتصف نهار اليوم. ووفق مصادر ميدانية مشاركة في عمليات الإطفاء، فإن صعوبة التضاريس ورياح مساء الأمس بالإضافة إلى عدم توفر نقاط للتزود بمياه الإطفاء عطلت جهود إدارة الغابات والحماية المدنية والتجهيز. من جهة أخرى، تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية فجر اليوم من السيطرة على حريق بمنطقة الطبة بعمادة السرية الحدودية، وعلى حريق جدة بمنطقة الورهانية من معتمدية طبرقة وسط استنفار واسع خشية نصوب حرائق جديدة. موجة الحر انقشعت لكن آثارها متواصلة، خاصة فيما يهم أزمة الكهرباء والماء والحرائق. وفي محاولة للتدارك وبعد قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها، تنعقد غدا بمقر وزارة الصناعة في العاصمة أولى جلسات العمل الفنية لتجسيم هذا القرار عمليا. ورجح رئيس مجمع الطاقة البديلة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس توفير هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية خلال 3 أشهر.
1: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج نتاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن لي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في البطاريات خصوصا محاولة لهجينا، وإن شاء الله بين شهر وشهرين تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية تكسيسيبل للمواطنين.
0: مجلس نواب الشعب يعقد بدوره جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. في صفاقس تتواصل بالمكتبة الجهوية وإلى غاية 15 من أوت المقبل الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وشدد مدير المكتبة خميس بالحسن على أن المصيف هدفه الترغيب في المطالعة، وذلك عبر استقطاب الأطفال خاصة عن طريق الأنشطة والورشات المتنوعة وبلوغ 12,000 مشارك فيها. وتتميز هذه الدورة بتنظيم العديد من الأنشطة خارج أسوار المكتبة، حيث تسجل الفقرات المتنوعة حضورها في الفضاءات المفتوحة كالمنتزهات والشواطئ، وذلك حسب خصوصية كل منطقة تابعة للولاية. يوافق غدا الاثنين 27 جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد الثلاثاء يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن هذه التواريخ تمثل الأجل القانوني الأقصى وليس يوم الوحيد للإيداع، داعية المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة من أجل تفادي الازدحام بالقبضات المالية وتجنب الضغط على المنظومة الأعلامية. في أنبائنا العربية والعالمية، حادث لافت اليوم قد يكون له ما بعده. مستوطنون الصهاينة أضرموا النار في مسجدين بقرية كور جنوب طول كرم وآخر قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتحول يوما بعد يوم إلى ساحة حرب واستهداف ممنهج للفلسطينيين. هذه الحادثة هي امتداد لما يجري في الضفة منذ أيام من حرق لمنازل الفلسطينيين وسياراتهم وأراضيهم الزراعية. واعتبر المحلل السياسي خليل شاهين أنها بترتيب من جيش الاحتلال ومخطط لها، وأضاف في هذا السياق:
2: ما يحدث يعكس تورط الجيش الإسرائيلي بشكل سافر في هذه الاعتداءات، سواء إحراق المسجد في طرة أو إحراق المسجد في كور في طول كرم، تأتي في وقت يقوم فيه جيش الاحتلال بنشر أعداد كبيرة من الجنود ويغلق هذه القرى ويغلق الطرقات أمام الفلسطينيين، والجهة الوحيدة التي تستطيع تنفيذ الاعتداءات والوصول إلى هذه الأماكن بما في ذلك داخل القرى التي يفترض أنها مغلقة هم المستوطنون الذين يقومون بمثل هذه العمليات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. المخطط بات واضحا، هذا الانفجار الذي يدفع باتجاهه المستوطنون ويريده المستوى السياسي، وخاصة سموتريش وبن غفير، وخاصة مع الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية، هو تصعيد غير مسبوق في العنف الممارس من قبل المستوطنين، وبشكل أساسي محاولة توسيع مساحات الجغرافيا التي يسيطر عليها المستوطنون والتي يدعمها المستوى السياسي.
0: أحرقوا مستوطنين صهاينة لمسجدين في الضفة الغربية المحتلة، وصفته فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه جريمة فاشية ممنهجة، ودعت إلى محاسبة مرتكبيها والمحرضين عليها. وفي قطاع غزة، وضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت الداخلية هناك أن الجيش الإسرائيلي اغتال اليوم مدير جهاز الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى، وأحصت الدوائر الصحية 9 شهداء في 24 ساعة الماضية. في بقية الأنباء، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي معرية والعريضة بمنطقة حوض اليرموك في درعا بسوريا، بالتزامن مع إلقاء منشورات تحذيرية دعت الأهالي إلى عدم إغلاق الطرق أو عرقلة تحركات القوات الإسرائيلية المتوغلة. في الملف الإيراني، حذر الجيش الإيراني اليوم من أن الحرب ستتسع أكثر إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات عليها، مستبقة بهذا الموقف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. يتجه المغرب إلى ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للطاقة المتجددة وبوابة رئيسية لتزويد أوروبا بالكهرباء النظيفة من خلال سلسلة مشاريع ربط كهربائي استراتيجية مع كل من فرنسا وألمانيا، إلى جانب تطوير الربط القائم مع إسبانيا ودراسة مشاريع جديدة مع البرتغال. أخيرا، تحاول فرق الإطفاء في فرنسا السيطرة على حرائق الغابات التي تهدد مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وأجلت السلطات المزيد من السكان في ضواحي المدينة. وفي إسبانيا أعلنت السلطات حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات التي تسببت في مدينة فالنسيا في وفاة رجل مسن. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم: بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية محور جلسة فنية بوزارة الصناعة غدا، وكونكت تؤكد أنها ستكون متوفرة في السوق التونسية خلال 3 أشهر. استمرار جهود إطفاء حريق غاردما بجندوبة بعد السيطرة على حريقين في طبرقة. مصيف الكتاب بصفاقس يتواصل إلى غاية 15 من أوت القادم، والهدف هو بلوغ 12,000 مشارك في الأنشطة والورشات. ومستوطنون صهاينة يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد للوضع يرتب له جيش الاحتلال.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
0: أخبار الرياضة لظهيرة هذا اليوم مع زميل مهدي قاسم. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: سبور نيوز.
7: 13 دقيقة بعد الواحدة بعد الزاوية. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. أخبار تهم الجامعة التونسية لكرة القدم، تهم الأندية التونسية لكرة القدم على مستوى بداية الموسم الرياضي. أعلنت الجامعة أنه يوم 10 أوت 2026 هو آخر أجل أمام الأندية لاستكمال الشروط القانونية، خاصة لتسوية الديون للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الموسم القادم 26-27. تمنيت أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تكون فما رينيو، يكون فما اجتماع لوضع النقاط على الحروف باش نعرفوا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكرة القدم التونسية بعد احتلال المركز قبل الأخير للمونديال. دار لقمان بقات على حالها، الكوارث الرياضية بين قوسين ستتواصل فاعلية متاحة بطبيعة الحال بين الملاعب الرياضية وأحوالنا التعبة، بين تحكيم تونسي فقير جدا على الساحة العالمية، وأيضا بين ملاعبية غابت عنهم النجاعة، بين مدربين ما عندهمش قيمة كبيرة ربما إلا خارج حدود الوطن، لكن في بلادهم دائما النقد والانتقاد الحاسيل. وكنت نمني النفس إنه سيد وزير الرياضة، إنه الهياكل الرياضية نجتمعوا فرق الرمانة، لكن زيت مش نبقاو ديما نعيشوا على الأطلال. ديما اللي يسخف هو الجمهور التونسي، والضحية هو الجمهور التونسي اللي مالي كل الملاعب العالمية. كل ما يمشي منتخبنا التونسي، كل ما الجماهير التونسية تكون موجودة، لكن لهن إنه عنا كورة، عنا رياضة، عنا رجال، ولا زعم حضر الرجال وغابت الرجال. الرجال حضرت والحمد لله باعتبار التتويجات تتواصل للرياضة التونسية. ابن النادي صفاقسي القلب النابض، وديما نوجه له كل الحب والتقدير، عصام المرديسي بإقناع وإمتاع وإبداع أمس وشح مسيرته الرياضية بصعود لأول مرة في التاريخ بالنسبة لفريق اللي يشرف عليه بعد 25 سنة خارج دائرة الاهتمام. عصام معايا مباشرة من بنغازي ليبيا. عصام أهلا وسهلا ومرحبا.
8: مرحبا وسهلا بك يا مهدي، مسي عليك ونصبح عليك انت وكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
7: حطني نقول مبروك عصام. عصام كان تحكينا على تتويج البارح، لانه مواقع التواصل الاجتماعي نقلتك الفرحه الكبيره والاجواء الكبيره لعصام المرديسي مع فريق بنغازي الجديده.
8: والله الحمد لله صحيح يا مهدي، معناتها احنا امس لله الحمد كتبنا تاريخ في نادي بنغازي الجديده بعد 25 سنه كاملة عدائهم في الدرجة الأولى. الحمد لله توجنا بالصعود للدوري الممتاز. الحق العمل الذي كان راهو مشروع رياضي قائم على سنتين، أنا بديت نخدم معهم منذ سنة الفارطة، ثم جاني عرض للدوري الممتاز بارك الله فيهم، قالوا لي ممتاز أفضل لك امشي، لكن في نفس الوقت قعدنا نخدم وعملنا انتدابات كانت موجهة منذ سنة الفارطة، نعرفوا تم لاعبين منذ سنة الفارطة في بعض الأندية عاجبيننا، دونك حاطين عليهم العين وجبناهم الموسم هذا. تعرف مليح انه الدوري درجة الاولى كيف كيف كان فيه اجانب السنة الفارطة، السنة هذه نحاول اجانب، رجعوا كيما تونس بدون اجانب. وبالرغم من هذا معناتها اول ما خرجت من نادي المروج في الدوري الممتاز وعودوا اتصلوا بي قالوا لي لازم ترجع ونكملوا المشروع بتاعنا. رجعت منذ بداية الموسم حضرنا الفريق ولله الحمد، معناتها كل هذا التعب وهذا العمل بالصعود للدوري الممتاز، 15 مباراة بدون ولا هزيمة، 12 انتصار وثلاثة تعادلات، نحن راه منذ الموسم الفارط حتى الموسم الفارط نافسنا على الصعود الى اخر جوله، حتى الموسم الفارط لعبنا 16 مباراه خسرنا ان مع الفريق اللي صعد اللي هو الاتحاد العسكري الفريق المدعوم. دونك الموسم هذا ربي يوفقنا وان شاء الله الف مبروك لكل

0: فمليح اني الحمد لله يا ربي في جرتي رضا الوالدين ومرضي ربي علي هذاك علي
1: الحمد لله
0: معناتها تاريخي ديما سالك ولله الحمد.
1: عيسى ما نعرفش كلموك اصحابك انه كاصحابك من لاعبيه زملائك المدربين لانه التتويج نتاعك البارح تقريبا نشوف اليوم كل المواقع حكيت عليه في ليبيا وفما تثمين مجهودات كبيره نتاع عيسى المرديسي.
0: والله اكيد اكيد عندي قبل كل شيء عائلتي انا معناتها راني انا الدعم الرئيسي بتاعي هو عائلتي انا اكثر اصحابي هو اخويا وولدي
1: الحمد لله
0: عندي اصحاب برشا ما ولله الحمد انا معناتها ماني قلت لك انا كان جيت عندي اصحاب راني ممكن انه مدرب في النادي الشخصي ولا مدرب في تونس ولا انا الحمد لله معناتها ما انسان تعرفني مهدي حد يحد روحي نخدم على روحي وروح ما عنديش قاوي ما عنديش اصحاب ما عنديش مفسد ما معناتها لاهي بخدمتي ولاهي باموري مع بعائلتي وهذاك المهم معناتها هذوما اللي باش ينفعوني نهار اخر معناتها والحمد لله يا ربي وكرم.
1: الحمد لله انا نحب مره اخرى نقول لك مبروك التتويج واظهر لي التتويج هذايا انا مش نودك باغنيه توا وانت قاعد تو في ليبيا وسوسور في ليبيا قاعد تذكر في الوالده في العائله كامله لكن ديما ولد الكحله والبيضه كي نعدي لك المياموري معناها لانه عصام ولد فيراج عصام ولد الجمهور عصام ولد مدارج ملعب المهيري لانك قلت مره في انترفيو راهو في كل ماتش راني ديما في عيني جمهور السي اس اس وفي عيني الجمعيه نتاعي وفي عيني زوز الوان هما الكحل والابيض صحيح ولا عصام؟
0: اكيد اكيد معك في كل كلمه معك اكيد الواحد مش ماشي ناحي خشمه ونوجه معناتها ديما راني ابن النادي الرياضي الشخصي جمهور النادي الرياضي الشخصي عزيز علي وعنده فضل كبير علي ولليوم يحبوني ونحبهم الواحد كيما قلت لك معناتها ديما هذاك الشعار وعزيز على قلبه ديما انتماء قلبا وقالبا للنادي الرياضي الشخصي وان شاء الله ربي يوفقهم هم زاد في مسيرتهم في مسيرتهم ان شاء الله نفرحوا ثناء ناس قاعدين يخدموا ليهم منا كل الدعم وان شاء الله يتوفقوا الموسم هذا ويفرحوا الجمهور فريمون اللي غابت عليه الفرحه سنوات طويله.
1: انا شغل كلمه بركه لوالدي راضيين عليه ما تخاف عليه عيسام ربي معك ان شاء الله.
0: الحمد لله.
1: واحنا معك راهو اعلاميين اذاعه صفاقس يظلي ديما قراب ليك وديما انت بجنبنا.
0: اكيد اكيد يا مهدي عايش خويا اكيد بارك الله فيكم وبالعكس انتم سيبور كبير ياسر لاي صفاقسي ولاي تونسي معناتها راهو الاعلام ديما هو الفاصل في في في في مسيرة مدربين ولاعبين معناته يعطي كل ذي حق حقه هذا معناته مما لا شك فيه معناته إذا شخص من الأوائل معناته في المنهج هذا
1: أو عندك ميساج فوزي شتار قال لك تحياتي يا كابتن يا عصام يا معلم
0: به عايش بارك الله فيك
1: ربي معك عصام تحياتي ليك سلمنا على كل التوانسة اللي موجودين في ليبيا في بنغازي وفي كل شبر من ربوع ليبيا الحبيبة تحياتي لك عصام وربي يحميك إن شاء الله شكرا لك عايشين دقيقة بعد الوحدة بعد الزوال حابين نبدأ بالسكوب هذا تتويج هام جدا لمدرب تونسي عصام المرديسي ونتمنى أن الصفحة الرسمية للسي اس اس إنه تخرج الأخبار هذه نتنوه دائما بأبنائها وولادها وصغارها لأنه راهو يكذب عليك راهو ديما الجمعية هي الأميمة وانت قد ما تبعد على جمعيتك وتمشي ربما لأي بلاد في العالم ديما لنفس متاعك يقعد مع الجمعية متاعك هي تمشي للسي اس اس وأخبار نادي صفاقس الكوتش نبيل كوكي يواصل إشراف على حظوظ نادي صفاقس أجواء كبيرة خاصة جدا في لونترينمون متاع السي اس اس ترابا محمد طرابلسي يشوف فيها من الإصابة متاعه التحق بالملاعبية والأربع الملاعبية اللي اخذوه من نادي صفاقس بصفة رسمية كل ملاعبي يدخل لونترينمون اللي يستقبلوه بطريقة خاصة علي معلول وبقية الملاعبية مؤمن الرحماني 27 سنة عمله والعمل 8 أهداف عمل أسيست مركز مهاجم ثاني وجناح الأوغندي حكيم موتيبي 20 سنة متوسط ميدان هجومي غيث صغير البارح في لونترينمون شفت البونت متاعه تبركل عليك يا غيث سجل هدف عالمي بكل المقاييس وبكل التقنيات عبد السلام الحلاوي أيضا تحية ليه وعبد السلام الحلاوي استقبلوه الملاعبية وعملوا عليه جو كبير برشا في اللونترينمون نادي صفاقس اللي نهار الخميس إن شاء الله موجود في سوسة في القنطاوي في أوتيل تعود به السي اس اس كان قبل يمشي كرول ويمشي له برشا المدربين اللي بعد نذكرهم الكل توفيستر وغيره وغيره وغيره بعد يجيوا الملاعبية لهنا ويتحولوا إلى عند رام والعصفورة قالت لي أنه اتفاق مبدئي نحو خوض لقاء دولي ودي أمام شباب الوزديد الجزائري اللي يدرب فيه المدرب نبيل معلول جو كبير في السي اس اس برهين قريش يرافق اللاعبين في خطة جديدة هي مرافقة لاعبي أكابر كرة قدم اللي يقول برهين قريش يقول اسم عطى بصمة للسيسيس لأن في اسم تاعه أكحل ويبيض في قطر صحبته مع كل لاعبي سيسيس ولهنا بطبيعة الحال أيضا عنده علاقة خاصة مع كل ملاعبية وفما انتيميتي كبيرة تجمعه بلاعب

0: بالنادي الصفاقسي. بالنسبة للاشتراكات ليزابونمون قاعدة تتباع في مركب النادي الصفاقسي يوميا بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية. وحبيت نوجه تحية للجمهور لأنه اللطخات تتواصل بالنسبة لجماهير الكحلة والبيضة. وكي نحكي على اللطخات برافو لأحباء سيسيس طريق العين، برافو منزل شاكر، برافو التانيور، برافو الشيحية، ويعطيهم الصحة لوليد الكل. من قلعة الجديد نمشي بيكم لقلعة الحفيد، تسمية جديدة لتقدم ساقي الدير اللي بالمناسبة لعب قبليك شوية اليوم 9 متاع الصباح في عين دراهم، لقاء ودي أمام الترجي الرياضي التونسي، انهزم فيه أبناء الكوتش يسري بن كحلة 3 أهداف مقابل هدف. في الماتش الثاني أميكال بعد هزيمة أولى كانت 1-0 أمام بلوزيد الجزائري، وكان سمعت نبيل معلول قال برشا كلام سمح كوستوا في يسري بن كحلة، وأيضا كلام طاير برشا قالوا في ملاعبية ساقي الدير، قال اتوقعوا فريق مش يعمل ريمونتادا سنة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وقال إنه تقدم ساقي الدير يذكروا بالجمعيات اللي قاعدة تحب تقنع وتكتب اسمها من جديد. على كل نذكركم إنه تقدم ساقي الدير الكوتش يسري بن كحلة، مساعد المدرب حمدي بركلة، مدرب الحراس عبد الكريم بن سلم، المعد البدني مهدي شبشوب، معد بدني ثاني كريم الزواغي، تركيبة الإطار الطبي، طبيب الفريق الدكتور عماد العجيلي اللي سبق له العمل في CSS، أخصائي العلاج الطبيعي اسكندر عبد الهادي، وأخصائي العلاج الطبيعي جلال غويب. نذكركم أيضا أنه الهيئة المدير لتقدم ساقي الدير عينة الدكتور معز التريكي مدير فني لأصناف الشاب بعقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك في إطار مشروع النادي لتطوير منظومة التكوين وإرساء أسس عمل فني حديث يواكب متطلبات كرة القدم الاحترافية. نجيو الآن لأخبار الأندية التونسية، نبدأ بمولدية الجزائر اللي أعلن رسميا، علاش قلت الأخبار التونسية، يوسف البليلي رسميا بزي مولدية الجزائر، هذا اتفاق نهائي كان مع يوسف البليلي، أيضا كان حاضر الوالد متاعو ووكيل أعمال وبتواجد مانجر الفريق جمال بالعمري، وكان فما كومونيكي موجه للترجي التونسي أنه اللاعب هذا مش يلعب بزي فريق المولدية خلال الموسم القادم. تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو اللاعب الجديد للترجي التونسي في ظل استمرار المفاوضات دون توصل إلى اتفاق نهائي. كل غريبة وغريبتها، اللي جاء مع الملاعب ما هوش بوه، قال لهم انا بوه انا بوه، اخي طلع وكيل الاعمال متاعه، وصارت مشكلة كبيرة البارح في حديقة الترش. المستقبل الرياضي بالمرسى انهزم امام نادي الحزم السعودي البارح في لقاء دولي ودي بنتيجة هدفين دون رد في اولى مباراة الودية للقناوية بعين دراهم، واشرك المدرب عماد بن يونس 25 ملاعبي في هذه المباراة الودية في طار الاستعدادات القناوية الموسم الجديد 26-27. بالمناسبة رسميا بطل هدفي الرابطة المحترفة الثانية انتقل في صفقة انتقال حر، وهو لاعب نعرفوه الناس الكل، اعطى بذرة خاصة لامل حمام سوسة. اللاعب الهدية هو نور رميني، العصفورة قالت لي كان جاي للسي اس اس لكن ولاد الحلال قصوا، تعرفوا ولاد الحلال كيقصوا التاريخ في ثنية، وقالوا له لو حليك راك ما تنجحش للسي اس اس، ملاعبي هذي ملاعبي بونتا، ويظهر لي لو كان جاي للنادي الصفاقسي كيمشي يعطي فاعلية وموسم رياضي، سيرتو انه عمر بن علي غادر النادي الصفاقسي في اعقاب الفترة الاخيرة. النجم اعلن رسميا تعاقده بصفة رسمية مع لاعب الوسط الهجومي اشرف بن ضياف لمدة زوز مواسم بقيمة 100,000 دينار. ايضا عبد الله العامري لاعب السابق للسي اس اس ولاعب اتحاد بن قردين الموسم الماضي أبرم عقد لمدة زوز مواسم مع فريق النجم الساحلي، والنجم فسخ زوز عقود الثنائي الجزائري زين الدين بن أحمد وبن معزوز. نمشي بكم للملعب التونسي، التحاق أحمد البيجي الظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي بفريق نجم المتلوي. أيضا من آخر الأخبار، المهاجم حسني قزمير بيت على أعتاب الإمضاء رسميا لفائدة شبيبة العمران. نبقى مع آخر الأخبار الرياضية، بالنسبة للبنزرتي الظهير الأيمن لفريق مستقبل سليمان حلم الجويدي توا في بنزرت قاعد جوست في الريستورون اللي بعد القنطرة على يدكم اليمين يفطر مع رئيس النادي، من المنتظر اليوم يصح 3 متاع العشية تقولوا النهار تحد، لكن بطبيعة الحال التمهيد للأمضاء غدوة بإذن الله وبالمناسبة تعزية للأسرة الموسعة للسي بي إثر وفاة الرئيس الأسبق عز الدين القروي. تذكروا شد السي بي بين 2000 و2002. شباب عمران انطلاق من اليوم ينطلق في تربص إعدادي بعين درهم يتواصل إلى غاية 30 جويلية بإذن الله. من آخر الأخبار، اتحاد مونستير يتجه نحو التفريط في لاعبه إبراهيم السويسي. أما الحمام سوسة انتدب الحارس شرف الدين نصرلي بعقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد قادما من مستقبل قاسرين. وننهي طبعا بترجي الجرجيسي اللي أعلن تعاقده مع ظهير الأيسر إيدم الطاوس إلى غاية إجواء 2028. عربيا، الأهلي المصري مش يشارك إلى جانب السي اس اس في كاس الكاف. واليوم فريق الزمالك المصري قال راني منيش مش نخرج ملاعبي سيف الدين الجزيري للإفريقي باعتبار أنه الإفريقي يسلم أبرز لاعب فيه وتحول إلى البطولة اللي بيه. قال ما فما حتى علاقة وفما حتى تواصل بيني وبين النادي الإفريقي. نختم بدورة الأبطال اللي كانت البارح في طريق المطار. الفينال كان البارح بحضور عديد المسؤولين، برشا وجوه رياضية، أمبيونس كبير كان طريق المطار البارح كيلومتر 2. وانتم ترعين عليكم اللي صار الفينال بين زنقة سردينة بين أولاد لطفي الورغمي وفوز أبناء لطفي الورغمي هدفين مقابل هدف. والله للجامعة التونسية لكرة القدم، والبارح كان حاضر سي معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة، البارح تأكدت مرة أخرى أنه أولاد طريق المطار وقت جد الجد ما كيفهم حد. تبارك الله عليهم في حسن التنظيم، تبارك الله عليهم في الامبيونس الكبير، في طريقة تسليم الكاس اللي كانت تشبه برشا لكأس العالم لكرة القدم. والأحلى من هذه الكل درس بعثوه لطريق المطار للجامعة ولكل المسؤولين الرياضيين، الرجال تخرج من الحومة والرجال تخرج من البطحة. مراكز تكوين الشبان ياما قتلت ناس زوابلة وياما قتلت ناس تحب الترشق، لكن الله غالب، البطحة والحومة هي الكل. البطحة اللي ساعات في التاكل فيها تحط شطر للدن متاعك هي الكل في الكل. تحية لكل بطحة تونسية ولكل حومة تونسية اللي هي منبع الأبطال، واللي تأكد مرة أخرى بعيدا عن الجيل هذم هما رجال. مش هكا؟ هذه أخبار الرياضية مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: يا عيني على طربيات وأجواء طربيات اللي نهديها لكل الناس اللي يسمعوا فينا وين ما هم موجودين، المستفين اللي في ديارهم اللي في الخدمة اللي في الطريق، إن شاء الله ديما منورين وإن شاء الله ديما مفرهدين. أنا عندي برشة تحايا وتهاني لازم نذكر البعض منهم على الأقل باش نوفي بوعودي تجاههم. نحب نسلم على مدام فاطمة اللحياني اللي تهني بنتها سيرين سيرين لقب جوا سيرين الزويري، يقولوا لي سيرين الزويري. فاطمة اللحياني تهني بنتها سيرين الزويري وزوجها الصحبي العيادي ببنتهم التحفونة المزينة اللي منورة العائلة الكل، وهي بنتهم الثانية أمينة العيادي. إن شاء الله تتربى في عزكم وربي يفضلكم ليها ويفضلها لكم هي والبنوتة الأولى. إن شاء الله ربي يهنيهم وكل التهاني لسي الصحبي العيادي والمدام سيرين الزويري بالمولودة أمينة. كيف نحب نهني خونا رضا المعلول وليليا المعلول بمناسبة عقد قران محمد علي، بمناسبة عقد قرانه اليوم نقول له ألف مبروك يا محمد علي وربي يحفظكم ويحفظ كيف العروس فرح المعلول، ربي يهنيها ويسعدها وإن شاء الله بالبركة والسعادة كل التحايا والخير. أولا خونا رضا المعلول، ليليا المعلول، الخو محمد علي العقبة فرحته، احنا ان شاء الله بإذن الله فلنالوا فيه الخير. يهنيوا العروس فرح المعلول وأيضا العريس محمد طه المهيري بعقد القران، ألف مبروك وربي يهنيهم ويسعدهم. نحب نسلم على أخونا حافظ الشابي وزوجته مدام أمينة. مدام أمينة إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم بمناسبة عيد الميلاد وعيد الزواج، دوبلي كاس وبطولة ما شاء الله عليكم. سي حافظ الشابي ومدام أمينة بطول العمر والسعادة ليكم وربي يحفظكم وإن شاء الله ديما فرحانين. 39 دقيقة بعد الماضي ساعة على راديو صفاقس، يسعدني أنه يكون حاضر معايا في الاستوديو مع ليالي المهرجانات ومهرجان صفاقس الدولي رئيس جمعية مهرجان صفاقس الدولي السيد سليم المسفار اللي نحب نحييه ونسلم عليه ونقول له سي سليم أنسنا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا سي سليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك دكتور نوري شعري ومرحبا بكافة مستمعيك ومرحبا بكافة الفريق العمل معاك سي الجموسي يسرى ونهنيوها بالتخرج نتاعها.
0: مرحبا
1: سي طارق بكور وكافة العاملين وكافة إدارة إذاعة صفاقس.
0: عايشك الحقيقة. مهرجان صفاقس الدولي في شراكة فاعلة ما بين المهرجان والإذاعة، ونتصور أن هذه الشراكة عندها إضافة كبيرة سي سليم المسفار في مستوى العلاقة ما بين الفاعل الإعلامي اللي ما ويش يواكب في الحدث فقط وإنما يصنع الحدث من خلال حضوره في التظاهرات الثقافية البارزة كما مهرجان صفاقس الدولي.
1: بالطبع هذا من شكوش فيه، احنا إذاعة صفاقس هي الشريك الفعال للدورة هذه، دورة 46 اللي نحن إن شاء الله ونكونون الفريق كامل قاعد عامل باش يكون يد واحدة باش ينجح الدورة هذه بحول الله. وشكر زادة كبير برشا لإدارة المهرجان والهيئة اللي هم الكل قادمين يعني باش وكل مجندين باش تنجح الدورة هذه 46. وشكر زادة كبير برشا لإذاعة صفاقس اللي هي ديما شريك أنت تبارك الله والإذاعة وتعرف ومدير مهرجان سابق وتعرف شمعنى قيمة المهرجان. وزادة مدام ندى الشعري بارك الله فيها مدير الإذاعة اللي هي على القرب ديما تبعش والوضع متى المهرجان وإحنا إذا مش ننجحوا ننجحوا الكل مع بعضنا
0: بذلك الأساس هذي يعني هو مهرجان صفاقس. يعني الفعل الثقافي ضرورة أنه تتضافر فيه كل الجهود باش يكون بجهة. علامة مميزة لصفاقس ولمختلف الولايات، لأنه راهو المهرجان صفاقس الدولي اليوم سي سليم يجيوا من مختلف الولايات
1: وحتى من المعتمديات ومن حتى من الخارج يعني العمالنا يعني بالخارج جاليتنا بالخارج يعني الكل مرحبا بهم. وإذا ما يدل عن شيء يدل اللي كيما صفاقس هي البوابة للظاهرات الثقافية والمواسم هذه والحمد لله. وزاد شكر لسي زياد خنفير مدير البرمجة زاد بارك الله فيه وعلى القرب الاتصال ديما يشوف شنو الأجواء في المهرجان
0: حريصين على النجاح
1: حريصين باش يكون الكل يحضر الناس
0: وهذا مهم جدا
1: بارك هذا حاجة كل تحت سب يعني لذاعة صفاقس.
0: يعيشك سليم المسفار، المهرجان انطلق بعد
1: الحمد لله
0: ويتواصل الى غايه 17 اوت ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: انطلق بعرض تونسي للفنانه نبيها كراولي وواصل بعد انفتاحه على العروض الدوليه بعرض للفنان الشاب مامي. البارح فما عرض لشريط سينمائي وتتواصل البرمجة. كيفاش تقيم إلى حد الآن انطلاقة المهرجان وكيفاش ترى حظوظه القادمة في مستوى استقطابه للجماهير في مختلف التعبيرات الفنية اللي قدمها؟
1: والله الحمد لله. تعرف أنت المهرجان على الأول ديما البداية تكون يتعود الجمهور وتعود يعني يدخل في نطاق آخر، لكن الحمد لله به قبول به ممتاز، وإحنا يهمنا كان سلامة الجماهير ويهمنا عرض يكون ناجح، ونشكر زادة بالنظير الأمر والحماية المدنية بارك الله فيهم، يعني سلك أمنية اللي هم حارسين تبدأ تعرف، ولا هيئة التنظيم زادة بارك الله فيهم اللي تبدأ انت المهرجان يقولوا راو الجمهور يجي يشوف، فما كواليس أخرى
0: صحيح.
1: ناس تخدم راو من العشية وناس في السمش تو موجودين في الركح يحضروا
0: باش يوظبوا ويهيئوا كل شروط النجاح للعرض اللي مش يكون موجود في مختلف السهرات. سي سليم المصفار، شنو المقاييس اللي اعتمدتوها في مستوى برمجة مختلف العروض اللي موجودة في الدورة 46 لمهرجان الصفاقس الدولي؟
1: والله يسمع اسمك تلبي كل الأذواق، يعني انت تشوف يعني من الشباب للمستمع اللي يحب الطربي، المستمع صحيح. اللي يحب الأجنبي
0: صحيح.
1: يزمك أنت بالطريقة هذه تلبي مختلف الأذواق باش تجم تنجح الدورة، والحمد لله احنا اجتهدنا
0: صحيح.
1: اللي نجم يعني يكون باش يكون في قيمة تونس وقيمة ولاية صفاقس، وانت تعرف بارك الله يعني فما أسامي يعني عالمية وأجنبية.
0: حاول تقرب من الميكروب.
1: الله يبارك يا سيدي تفضل.
0: انت ولد الإذاعة
1: هي حقا هذيك منها استديو جديد
0: محليها
1: أنا عندي غبت أنا عندي
0: عندك مدة ما جيتناش
1: صحيح إن شاء الله
0: أول مرة تدخل محلانا استديو جديد
1: ولا لا.
0: مرحبا بك سي سليم وشكرا على التهاني
1: وش مبروك عليكم إن شاء الله جاي
0: دونك ديما قعد
1: أنا بحذاها ومش نقول لك يعني حاجه مزيانه لصفاقس، يعني كيف يكون يعني البرمجه هذه وفي الظروف هذه، انت الظروف اللي تشوفها يعني الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه، يعني
0: انا رايت برشا عوامل صحيح. في اختيار البرمجه اعطيت الاولويه بالنسبه لتنوع الفقرات والتعبيرات باش تلبي اكثر ما يمكن من انتظارات الناس، وفي نفس الوقت رايت المقدره الشرائيه بالنسبه اللي مش يدخل المهرجان، حاول أن تكون التذكرة في مستوى المتناول قدر المستطاع، خاطر مش الكل راه مش يلبيه كل المقدرة الشرائية للمواطن، تلقى تذكرة بساعة غالية شوية، تلقى فما بعض التذاكر منخفضة، أما حاولت
1: تعرف يعني مع يعني المتعدين الحفلات اللي فما أنت هو أجنبي يخلص بالعملة، يعني يزمك أنت تحاول تضغط شوية بيش تلقى شوية توازن.
0: انتم في اختياراتكم للبرمجة سليم حاولت ولي انتم تركزوا على الانتاج التونسي والمحلي
1: بالطبع،
0: هذاك عنده الأولوية.
1: أنا ديما نحب التونسي والمحلي
0: مهم.
1: لكن انت زعات تفرض عليك البرمجة والجمهور اللي هو مثلا يسمك تكون يعني تلبي
0: مستجيب لمختلف الأذواق حسب ما يمكن
1: حسب
0: أن تستجيب لي. العروض القادمة إن شاء الله شنو أحوالها، خاطر أنتم طرحتوا في الأسواق مختلف التذاكر لاقتناء التذاكر في مختلف نقاط البيع، شنو أحوال التفاعل مع الجمهور بالنسبة لبقية العروض؟
1: والله الحمد لله احنا عندنا إن شاء الله عود وليل الفنان القدير وائل جسار بحول الله عود وليل إن شاء الله، وإن شاء الله تعدى سارية مزيانة وفما الحما أقبال
0: صراحة. فما أقبال بالنسبة لعرض الفنان وائل جسار،
1: فما أقبال ممتاز إن شاء الله، وفما النهار 29 جويليا الفنان الكبير لطفي بوشناق بالمعز، يعني يكون إن شاء الله يكون عوض بارك الله السي لطفي من الأسمية الكبيرة في تونس وفي الوطن العربي.
0: نعم.
1: فما زاد كازو إن شاء الله 30 جويليا، انت تعرفوا شبابي هذا ويحب
0: نعم.
1: وان شاء الله يكون في وبعد عنا هذاك 2 اوت يلا نغني
0: مع جهاد جبارة.
1: جهاد جبارة
0: نعم.
1: وثلاثة مع شامي دكتور واوت
0: الشامي
1: ان شاء الله اي زاد
0: اذا جددت معاه التعاقد السنه فضلا عن عمليه والسسليم
1: صحيح
0: شيء الأسباب اللي دعتكم إلى
1: والله على الأقبال عملاول يعني
0: فما أقبال كبير
1: أقبال واضح كبير بصراحة يعني عنده جمهور
0: عنده جمهور وما زالت فما بعض العروض أيه الأخرى بطبيعة الحال
1: أيوة فما المحفل الجربي إن شاء الله
0: نعم 4
1: أوت هذا
0: أيوة
1: وفما يا سيدي 6 أوت الفنان ولد الجهة سي مرشد بوليلة
0: نعم
1: هذه من تجمعات الحضرة ونحب
0: الجو الحضرة وما أدراك مع مرشد
1: إيه نعم مزيان برشا
0: أيوة
1: وبعد ثم شباب يعني ذي متى سانفارا والجروب اللي معه اللي سبع أوت
0: سبع أوت
1: أيوة وال وفما ثمانية أوت إن شاء الله بوتشار المغربي
0: أيوة
1: اللي هو
0: بوتشار أيوة هاي. مش تكون هيك يلا نغني مع أجواء يلا نغني
1: مع الأجواء يلا نغني وفنان يعني أجنبي مغربي وممتاز عنده عروض دولية و... وفما إن شاء الله 10 أوت مرتضى
0: به 10 أوت مع الفنان مرتضى الفتيتي مش يكون مرة أخرى ونتصور أنه زاد كيف كيف فما أقبال
1: بحول الله إن شاء الله
0: باعتبار أنه عملاه ولا نجاح نجاح جماهيري كبير والسنة يجدد
1: الجمهور وفي صفاقس
0: يوم 10 أوت مش يكون مع مرتضى الفتيتي بالنسبة لبقية العروض
1: الزيارة إن شاء الله 12 أوت
0: الزيارة 12 أوت
1: و13 أوت إن شاء الله مع الفنانة القديرة أمينة فخت
0: به
1: و15 اوت عندنا هذه مسرحيه جعفر القاسمي ان شاء الله زادت عندنا
0: جعفر القاسمي نعم يوم 15 اوت ثم 16 اوت نوردو
1: نوردو يعني وبعد ختامه مسك مع الفنان القدير
0: صابر الرباعي
1: الجهه صابر الرباعي
0: نهار 17 اوت ان شاء الله بالتوفيق لمختلف يعيش. العروض اللي برمجتوها ضمن الدوره 46 لمهرجان صفاقس الدولي ان اللي لفت انتباهي انه سسليم الحقيقه فما صيله التواصل ما بين هيئه سابقه وهيئه جديده وهذه تحسب للهيئه على انه المهرجان فما سنه مكسب جديد وهو تاسيس جمعيه مهرجان صفاقس الدولي اللي تتراسها حضرتك ومشكور على بعث هذا المكسب الجديد بالنسبه للمهرجان وللمشهد الثقافي اللي ينجم يكون عنده حضور تنظيمي لاحتضان دورات مهرجان صفاقس الدولي في قادم الايام بالاسس اللي يلزم تكون موجوده فيها
1: قانونية. يا دكتور انت تخيل مهرجان صفاقس الدولي وما ادراك من صفاقس يعني الدورة 46 وما عندوش جمعية مستقلة اللي هي اسمها مهرجان صفاقس الدولي الحمد لله اجتهدنا احنا وفريق وكون الجمعية هي بشي نعم. راي لصفاقس الجمعية
0: نعم.
1: يعني ليش الاشخاص تمشي الاشخاص وتقعد الجمعية لكن باش نعملوا باز دو دوني ديسك دور باش تكون في المستقبل يجمي ذلقى مقاييس كيفاش يعني طريقة العمل والحمد لله هذه وانت تبارك الله يحسب. مدير مهرجان وتعرف ايش معناتها المهرجانات وتعرف يعني وتبارك الله
0: ثم خطوات يعني ضرورية لابد من أنه تكون موجودة في تأسيس أنشطة تكون قائمة على ضوابط إدارية وكذلك ضوابط جمعيتية دقيقة وهذا هو اللي يلزم يصير منذ سنوات هاو السنة تبعث المهرجان مبروك لله. حقيقة ويعطيكم الصحة ويعطيك صحة سليمة اللي فكرتوا في تأسيس هذه الجمعية من أجل مشهد ثقافي يكون قائم على أسس سليمة في قادم الأيام أنا أعجبني زيادة أنه نلقى مثلا مدير سابق كما سي فرحة بريك نلقاه مع مدير لاحق كما سي رضا دربيل نحب نحييهم مش ودين أجواء باهية نلقى سي عزديب وقرة نلقى سي عزدين الزوج نلقاه في
1: يعني
0: سي محمود دمق سي وجدي على عطيطلة
1: سي وجدي على عطيطلة سي وجدي على عطيطلة نوجه له تحية والكتب عام الجمعية
0: نعم
1: هو
0: نعم.
1: زاد المحامي نتاع الجمعية
0: نلقاو مدام فراتي نلقاو مدام سهيلة الهنتيتي
1: مدام جلولي
0: مدام جلولي الحقيقة
1: أمين المال سي ياسين
0: سي ياسين الحشيشة تحية كبيرة
1: صراحة لي. فريق متكامل
0: يعطيكم الصحة
1: ويعملوا يعني بصمت
0: المؤسسات اليوم سيسليم المؤسسات الرسمية متعاونة من أجل إنجاح هذه التظاهرة
1: احنا الكل يعني المؤسسات ذوما يعني داعمة للمهرجان بارك الله فيهم مش غريب
0: سواء كان بالولاية صفاقس بلدية صفاقس
1: طبعا ولاية صفاقس على رأس
0: مندوبية الثقافة
1: بارك الله فيه وكافة الإطارات اللي معاه مع الدول والسلطة الجهوية الكل مشكورة المندوبية الثقافة سي محمد الخراط زيادة كذلك بارك الله فيه جميع بصراحة يعني تلقى لحمة واحدة
0: نعم
1: والمستشارين زاد بارك الله فيهم يعني على دعمهم وعدم ثقتهم في الهيئة المهرجان باش يكونوا يعني شريكين اسمعني اليد واحدة ما تصفق
0: صحيح
1: يزم تكون مع بعضهم يعني باش تجم تنجح انت
0: صحيح.
1: يزمك تكون كتلة واحدة مع بعض والحمد لله هذا هو اللي نخدم عليه باش تكون العملية هذه تنجح وبحاجة أخرى بربي يا دكتور
0: قبل من
1: لدى شكر على هيئة التنظيم اليوم راس سي وليد بن يحيى اليوم زاد ذوما أولادنا اليوم يسعوا يعني يجيوا قلت لك أنا يضحيوا في السخانة هذه واحد يقعدوا
0: هم توم موجودين في الروح تلقاهم باش
1: يخدموا
0: على روح تحية ليسي ودي تحية بقية أعضاء
1: يعني
0: لجنة التنظيم
1: عاد النصر وناس كل يعني وكل بارك الله فيهم إذا ما تخدمش بروح الحماس
0: إذا كان ما ترسمينا على حقيقة نحب نوجه تحية خاصة وهذه الحقيقة هم جديرين بها اللي هم الأسلاك الأمنية الكل
1: سواء كان
0: من الأمنيين من الحماية المدنية الحقيقة باش نكون واضح ونقولوا كلمة حق راه شوف كي تمشي للمسرح وتلقى فيه عدد غفير كان هكيك وتخرج من بعد من العرض بالإنسيابية الباهية وبعدم تسجيل حوادث هذا يحسب الأسرة الأمنية وشكرا ليهم على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به تحية إخلاص وإكبار لسيد مدير الإقليم لأنه حضوره في مستوى كل الحفلات وكل العروض موجود لقاها على عين المكان وهذه حاجة تحسب لكل الأسليك ولكل الأعوان تحية كبيرة لهم فشكرا ليك على الحضور
1: وبي نزيد يا دكتور من نسى زاد تحية كبيرة لولاية صفاقس وعلى رسم سيد الولي هو يتبع بقرب حتى في اي حاجه يعني في وقع مثلا بروبليم كذا يقول لك انا موجود بوريويا ونحبوا حاجه تنجح هذه جيت صفاقس ويزم ينجح المهرجان كذلك بلدية صفاقس سي فرحات بريكي تبع زاد هو كمدير سابق بارك الله فيه ينسقي يشوف يعني مو قلت لك هي كيف
0: هو داعم للمهرجان
1: داعم بالكل
0: اعطاكم فلوس السنه
1: سي فرحات فلوسها ونستناو احنا وزاد المندوبية الثقافة على راسهم سي محمد الخراط اسمعوا كيف المدخلين راهو الناس كل
0: مشكورين الكل
1: باش راهو ما يكون نجاح إلا ما تكون يد واحدة الناس كل مع بعضها وهذا نعود نقولها راهو مهرجان موش أشخاص مهرجان صفاقس
0: بطبيعة الحال هذا
1: مهرجان راهو مهرجان الدولي مهرجان صفاقس الدولي راهو الصفاقسية
0: يا خويا سلام
1: يعني
0: التوفيق
1: والكل يعني واللي زوارنا واللي ماشي يجوا من مختلف الولايات مرحبا بهم واللي يعني عملنا بالخمر مرحبا بهم وراهو ديما عود نقول راهو هذايا فرحة هي وبهجة ومش تدخل المحبة مش تدخل يعني روح الفرحة هي اللي جيت صفاقس
0: الحمد لله إن شاء الله بالتوفيق لكم في بقية مختلف العروض اللي مش يحتضنها مسرح الصيفي بسيدي منصور في إطار الدورة 46 للمهرجان صفاقس الدولي إن شاء الله مزيد من النجاح الإعلام واضح معاكم
1: بارك الله كافة يعني سوى الإعلام المرئي المكتوب السمعي الإلكتروني الكل بارك الله فيهم
0: وإذاعة صفاقس مختلف العروض وحاضرة معاكم دائما
1: نشكروا فيها وهي ديما الشريك الفعال احنا في كل مناسبات إذاعة صفاقس ويقول لك ايش مش يقولوا هي زيتونة الأثير
0: بارك الله فيكم واحنا وجبنا
1: وبارك الله فيكم ونشكرك انت يا دكتور زاد على حرصك باش المهرجان هذا يعني وبخبرتك يعني الدعم انت من كل من بافكارك
0: وهذا ليس بعزيز على مهرجاننا لانه يستحق هذا النجاح
1: خبرتك يعني تجمد في يد انت
0: واحنا على
1: يعني
0: ذمتكم دائما من اجل انه التظاهره تليق بسمعه مهرجان صفاقس الدولي بتاريخه بامجاده بكل ما يمكن كنا نقدمه في المشهد الثقافي الوطني والجهوي ونعتقد أنه قادرين على أنه يكون النجاح إن شاء الله متميز
1: الحمد لله.
0: بفضل تضافر كل الجهود في دورة تنشد القرب للمتلقي وتنشد القرب لمختلف الأذواق كل الشكر ليك السيد سليم المصفار رئيس جمعية مهرجان صفاقس الدولي إن شاء الله ديما من حسن الأحسن
1: يعيشك بارك الله فيك دكتور وآخر كلام نقول إن شاء الله الدورة هذه تكون ناجحة وان شاء الله احنا تو في البدايه نتاعها، وان شاء الله من هنا هاوك احنا بدينا ب 21 ونكملوا ب 17
0: من هنا ل 17 وان شاء الله يكون العروض،
1: ان شاء الله تكون العروض ناجحه بحول الله يا خويا، وتجيو مرحبا بكم الجمهوره، وتجيو تلقاو كل حاجه مزيانه، وبيحاول الله تفرحوا وتخرجوا كل فرحانين. مرحبا بكم جمهور الكل.
0: العرض بيكم. القادم اذا مع الفنان وائل جسار،
1: وائل جسار
0: مش يكون ان شاء الله غدوة في المسرح الصيفي سيدي منصور ان شاء الله. هذا
1: وائل بالتليفون معاه قال لك انا راني توحشت صفاقس، عندي تو عنده 3 سنين عجينا في الدوره 43
0: جي في 43 انت اثبت في مستوى الحضور نتاعك في المهرجان.
1: انا مشتاق الجمهوري ونوصل لكم هذاك يعني، وانا بصراحه مشتاق المهرجان ونحب ان شاء الله نطلع على الركحه هذيا ونقابل جمهوري بكل محبه.
0: مع كل الشكر والتقدير ليك سي سليم المسفار رئيس جمعيه مهرجان صفاقس الدولي، مرحبا بالجميع. وانا مش نختم معكم بصوت الفنان وائل جسار، تحيه لامير الجاموسي، تحيه لطارق بكور، تحيه ليسرى اللي التقت بنا الان، تحيه لزميلنا سفيان وللزملاء نحب نحييهم، زميلتنا انس الرباعي، سماح الرنان، وعائشه بيار. مع تحيات كيفاش سليم
1: كبيرة.
0: لشكون
1: الكل الاكيب اللي معك
0: اللي لكل الزملاء مع الشكر عايش
1: الفريق كامل.
0: انت ولد الفريق ولد الاذاعه،
1: انا عندي محبه خاصه لاذاعه صفاقس ولكل الفريق.
0: يعيشك سليم، شكرا
1: للجميع،
0: شكرا للجميع، مع تحيات النور الشعري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. حذرت الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي بوزارة الصحة نور نويرة من خطورة ضربة الحرارة، مؤكدة أنها تختلف عن ضربة الشمس عفى الله الجميع، إذ يمكن أن يتعرض لها الشخص حتى دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإنما نتيجة البقاء في أماكن مغلقة أو شديدة الحرارة لفترة طويلة. بمناسبة عيد الجمهورية، قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان اليوم إن هذه الذكرى تأتي في ظرف وطني دقيق، وبينت أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم نظرا لتراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية، وأكدت على ضرورة توخي سياسات تجعل الحوار وعدم الإقصاء وشراكة القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية مستدامة، وأضافت أن حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في التنظيم والتجمع السلمي واستقلال المرفق القضائي هي جميعها من المقومات الأساسية لأي نظام جمهوري ديمقراطي. تعذر للمرة الثالثة اليوم انعقاد المؤتمر الخاص بالاتحاد الجوي للشغل بمدنين على خلفية احتجاج عدد من الناقبين الذين طالبوا بتكوين لجنة متابعة لوضعية يرونها غير قانونية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم رغم وجود قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجوية إلى سنة 2027. في العالم، تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حيث خطوا شعارات على جدران المساجد في جنوب مدينة الكرم شمال الضفة الغربية تحمل عبارات عنصرية وإرهابية. انفجرت اليوم نقلة نفط خرجت عن مسارها الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز، وذلك أثر اصطدامها بلغم بحري في المضيق. كذلك هدد الجيش الإيراني اليوم بتوسيع نطاق عملياته إذا واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على البلاد. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار في إذاعة صفاقس إن شاء الله على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

سبيسيالمون بدنا نروق لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاق استوى ساعتين وسبعة دقائق على موجتنا. بدنا نروق أنا جيت ليكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، جيت على خاطر باش نعطيو جو مزيان مع بعضنا هكا، نعملوا ضحكة، ناخذوا زادة معلومة مفيدة مع الحماية المدنية، نبداوها مع الإسعافات الأولية مع سي هشام بلاج، بعدها ناخذ المكالمات الهاتفية اللي باش يعديهمنا فريد إن شاء الله على الكونسوليت، ستة مكالمات كما العادة وبطاقات الحظ لشكون باش يبتسم الحظ اليوم، البطاقات المختلفة، بطاقات الحظ السعيد، بطاقات الحظ العاثر. اليوم يستنى فيكم جو ما نحكي لكمش، جو مزيان من توا حتى للأربعة ونص، لأني منيش وحدي كما العادة نأمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر كل نهار حد في مثل التوقيت هذا من ساعتين حتى للأربعة ونص. صحيح الجمعة الفايتة كانت ريم في تعويضي وانا كنت نهار السبت، اليوم نرجع لكم كيما كل حد ان شاء الله نكون معاكم في مثل التوقيت هذايا في ساعتين ونص من زمان، نعملوا ديفولمو، نبعدوا على ستريس، نبعدوا على ضغط الحياه اليومي، نبعدوا على المشاكل اللي قاعدين عايشينها، نبعدوا على كل ما يعكر صفو حياتنا، نتفرهدوا شويه، نضحكوا زاده من القلب مع بعضنا، نسترجعوا برشا ذكريات حلوه. اليوم في برد القايله صوت صديقتكم ريم بوعسي دويلي في اعداد وتقديم اللقاء هذايا، معايا كوتي تكنيك حمدي الاحوال، يسرى الغربي اليوم مش تكتشفوا مع يسرى في الاخراج الرقمي. نقول لكم تابعونا بالصوت والصوره لانه حاجه جميله جدا حضرتها يسرى ومشكوره جدا على المجهود الكبير اللي قامت به. ال 24 بطاقه باش توليوا تشوفوهم وتغزروا لهم في موقعنا الرسمي www.radiosfax.in ولا على صفحتنا الرسمية، تجمو تتفرجوا فينا بالصوت والصورة وتكتشفوا عالم البطاقات هذه. 24 بطاقة، 6 مكالمات، كل مكالمة 4 بطاقات، شو باش تختار شو باش يجيها، وأعلى رصيد يسجل هو مولاها اللي باش يفوز معنا بجائزة قيمتها 150 دينار شيك من أهداء إذاعة صفاقس. حبش نحكي برشا، النغمة زادة باش يكون عندها نصيب الأسد، يلا بدنا نروح كما قلنا، لكن توا مع الطربي ونانسي عجرم وهنا راجعين.

0: جيتنا.
1: مرحبا بكم الكل وألف تحية ليك ولكافة يعني فريق إذاعة صفاقس.
0: مرحبا يا سي هشام، تأنسنا برشا في القيلولة هذه، وإحنا ديما متحمسين للحاجات والإسعافات اللي تودنا بها، وأي حاجة نجم تنقذ حياة إنسان ولا أي حاجة تنجم تخفف علينا المصاب اللي نجمه لا قدر الله يصيبنا في حياتنا. اليوم قررنا باش نحكيوا على الحرائق، هكا ولا
1: الحريق ولا الحرائق؟
0: الحرائق اللي تصيب البشرة وتصيب الناس
1: بالطبيعة. هو الحرق.
0: نعم الحرق،
1: باش نحكيوا على
0: الحروق. نعم الحروق.
1: الحروق هو معناتها اليوم ان شاء الله معناتها باش نحكيوا على مهم يهم يعني كل عائلة، يعني لأن الحروق هذه ما تنجم تصير يعني في أي معناتها لحظة.
0: نعم.
1: تنجم تصير يعني في المطبخ، تنجم تصير يعني في الخدمة، تنجم تصير يعني في الشارع، وتنجم تكون معناتها بسبب الكهرباء أو المواد الكيميائية.
0: نعم.
1: لكن للأسف يعني كي يصير الحرق برشا الناس مازالت يعني تستعمل الوصفات الشعبية.
0: بالضبط.
1: الوصفات الشعبيه نحكيو منها معناتها تستعمل يعني معجون الاسنان،
0: هذا هو،
1: تستعمل معناتها الزيت، تستعمل معناتها اسمها الزبده، تستعمل البن، وحتى معناتها الحنه. دونك لكن العلم هذا معناتها الحاجات هذه معناتها ما تعلش معناتها الحرق، بل معناتها تنجم معناتها تزيد يعني في
0: تعكر الحاله، تنجم تزيد تعكر.
1: هاي الضر معناتها الأنسجة وتخلي معناتها العلاج ديما أصعب.
0: بهذا ناخذ، وإحنا نعرفوا ديما الحروق درجات، الله يبعد عليكم الشر الناس المستمعين ومستمعات الكرام، لكن راهو ديما رانا احنا وصغارنا وعائلتنا كل عرضة، اللي كما قلت انت في ديارنا في مقرات العمل متاعنا حتى في الشارع في أي بلاصة راهو واحد نجم يصاب بحروق.
1: الحرق بكل شيء معناتها نعرفه معناتها شنو هو معناتها الحرق. هو معناتها إصابة يعني تصيب معناتها الجلد، وأحيانا معناتها الأنسجة اللي معناتها تحت الجلد هذه يعني تكون السبب متاعها يا أما الحرارة، يا أما معناتها اللهب، يا أما معناتها الماء والزيت يكون معناتها مغلي، وإلا ما تبش يكون يعني بالكهرباء ولا كيف يعني بمواد كيميائية، وحتى معناتها أشعة الشمس تجم تعمل معناتها الحرق.
0: صحيح. خاصة طوال الفترة هذه فترة ارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة، تجم تقعد برشا في الشمس، الجلدة متاعك تتحرق.
1: انت جبت على الدرجات، وهذا موضوع مهم يعني في الحقيقة، يعني التسميات هذه متاع الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية ولا الدرجة الثالثة،
0: نعم،
1: هي معناتها مصطلحات يعني قديمة كانت يعني في الكتب الإسعافات القديمة الفرنكفونية. هي معناتها توصف درجات الحرق، يعني توصف أن درجة الحرق اللي يقصدوا بها معناتها الدرجة الأولى اللي هو معناتها الحرق معناتها السطحي انتفاخ واحمرار والحساسية، ولا درجة ثانية اللي هي الفقاعة اكسترا، ودرجة ثالثة اللي هي معناتها توصل للأنسجة وتوصل حتى العظام، يبدأ معناتها مظهر الجلد يعني متفحم. لكن مع التوصيات الحديثة هذه معاش وليت معتمدة، ولينا نعتمدوا على شنو؟ نعتمدوا على الحرق البسيط والحرق الخطير.
0: واضح.
1: الحرق البسيط والحرق الخطير هذه معناتها في التوصيات الدولية، يعني ما جبتهاش أنا من عندي.
0: واضح.
1: هذه معناتها عندنا
0: البسيط والخطير.
1: باهي البسيط وإلا الخطير، ما غير معناتها ندخلوا معناتها في الواحد ما ندخلوش. دونك يعني احنا كما قلنا احنا في السابع كنا نحكيه على درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه.
0: واضح.
1: وتوا معناتها الاسعافات الاوليه الاهم اللي هو معناتها ننصح معناتها كما نقولوا احنا نقيموا التصحيح نتاع الحرق، يا اما
0: بسيط والا خطير. هات نمشي ونقدموا شويه، البسيط كيفاش الاسعاف نتاعو، والخطير الله لا يقدر كيفاش الاسعاف نتاعو.
1: بالنسبة للحريق، بالنسبة للحروق البسيطة، هي المساحة معناتها اللي في الجسم ما تتجاوز معناتها راحة اليد هذية في أصابع متاع المصاب، واللي تمثل معناتها هي كل 1% من من مساح معناتها

0: الجسم، وما يلزمش معناتها توصل الاماكن الحساسه كما معناتها اليدين كما الوجهين كما معناتها المفاصل الكبيره، والا مثلا هاي والا مثلا الاعضاء التناسليه. وبالنسبه للحروق الخطيره وهي المساحه اللي معناتها تتجاوز معناتها راحه اليد، راحه اليد وتكون معناتها خطيره شويه، يا اما يعني تكون يعني بسبب معناتها المواد الكيميائيه ولا تسبب معناتها بالكهرباء، والا حتى معناتها استنشاق معناتها الدخان، والا معناتها يكون عنده صعوبه في التنفس، وهذه معناتها يوصل الاماكن الحساسه، هذه معناتها يوصل الاماكن الحساسه. الحروق الخطيره تجم تصيب يعني طفل وتجم تصيب عند الاشخاص معناتها المسنين.
1: واضح. الحروق البسيطه تو كيفاش الاسعاف نتاعها، كيفاش نجمو نتفاداو باش ما تمشيش القدام ونبراو ان شاء الله منها؟
0: الحروق البسيطه احنا اش قلنا مثلا ما تتجاوز معناتها راحه اليد.
1: واضح.
0: انت تتجاوز راحه اليد اش معناتها؟ معناتها كان عندي الحرق هذا المساح اللي تشوف فيه تو معناتها في صدري باش نغطيه، بالنسبه لنا هذيك الحروق بسيطه.
1: واضح.
0: واذا كان مثلا المساحه نتاع الحرق هذا حطيت يدي لهنا يعني في مش يدي نتاعي ما يدي المصاب دونك كي حطيت يدي يظهر المساحه نتاع الحرق هذا يظهر، دونك هذيك تعتبر يعني حروق خطيره. واضح هذا الان ولا
1: واضح؟
0: هذاك علاش احنا معناتها الهدف من توصيات الحديث هذيا باش ما عادش نعتمد على التسميات هذيا ونعتمد معناتها ونستعملوا كان معناتها الحريق البسيط والحريق
1: والحرق الخطير
0: الحرق الخطير على خاطر الدرجة الأولى والثانية والثالثة هو يعتمد معناتها يقيمها الطبيب. وإذا كان نحن الحشرة على الميدان هي ما تزيد كان معناتها اللخطة والالتباس وما تغير حتى شيء من طريقة الإسعاف.
1: به هي تنقدموا شوية أي
0: معناتها
1: طريقة الإسعاف
0: الحرق.
1: صحيح.
0: أول خطوة هي إيقاف معناتها سبب الحرق وبعد المصاب عن المصدر الخطر لكن دون تعريض أنفسنا معناتها للخطر.
1: الخطر طبعا الحال.
0: ثم مباشرة نبردوا معناتها المكان الحرق هذا بماء جاري عادي لمدة 20 دقيقة، ريت الماء العادي لمدة 20 دقيقة. والسؤال يطرح نفسه علاش 20 دقيقة؟ على خاطر هي الحرارة تبقى يعني داخل معناتها الجلد مهما كان بعدنا المصاب هذا مع المصدر معناتها الحرق، دونك الحراره هذه باش تقوم معناتها تتلف الـ الـ الـ الـ الانسجه، هي تتلف هي معناتها الانسجه شي يلزمنا معناتها تبريد بالماء اللي هو معناتها مش
1: الثلج نتاع الحراره. الثلج لا سي شيما
0: هو في اي حال معناتها احنا نحكيو مثلا على الاجلاء خاطرش إذا كان هو في مصدر حتى خطر حتمي فهمت ولا يلزم السبب دون العقوبة فيه، دونك احنا مش نجدو المصاب هذايا هو مكان فيه حريق برشا دونك في مصدر خطر حتمي دونك يلزمنا نجدوه
1: وحنا معاك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحطوه تحت الماء البارد مدة 20 دقيقة. قلت لك هنا نجمو نعملو ثلج ولا لا؟
0: الثلج راهو ما نستعملوش معناتها الثلج خاطرش يزيد معناتها يعمل حروق أخرى معناتها فهمت بالنسبة لل بالنسبه للثلج يعمل راهو معناتها حروق. واضح زيد معناتها يضر الجلد اكثر.
1: باه
0: زيد ثانية خطوه معناتها بعد معناتها نحيو معناتها الخواتم ونحيو معناتها الاساور والسلاسل اللي عنده من قبل ما تتورم البلاصه
1: هذه كان يا مراه بطبيعه الحال
0: حتى رجل
1: اي فما فما اي صحيح به
0: اذا ما نحيو كل ما تنجم نحيو خيطهم الاساتر والتورم باش ما يوقعش التورم وكذلك معناتها نحيو الملابس الضيقه واذا كان ما نجمناش نحيو الملابس نجنبو معناتها نزعه نجنبو نزعه ثم نغطيو معناتها مكان الحرق يعني بقطعه قماش قطعه شاش نظيفه او قطعه معناتها قماش نظيفه بلا لاصق ما نعملوش معناتها لصق مسمح وذلك للحفاظ على الجرح معناتها من الجراثيم. ثم اذا كان ظهرت فقاقيع تو اذا كان معناتها ظهرت فقاقيع ما نفقعوش على خاطر هي معناتها تمثل حمايه ضد العدوى للجد معناتها ضد العدوى. بالنسبه معناتها كيفاش نجموا معناتها نعمل وقت اللي يصير معناتها الحرق
1: ما نجموش نعملوا دواء احمر ولا حاجه من هذوما
0: ديما ثم مضاعفات فهم ولا ديما ثم مضاعفات. وشنو اللي معناتها؟ هو معناتها يعني حروق خطيرة فهمت، يعني ربما ما تستوجب معناتها التدخل الطبي. المصعف معليه معناتها أول حاجة بيش يشوف، بيش يشوف معناتها المصاب ويقيم الحالة فهمت، على أثر معناتها بيش يعمل معناتها الإسعاف الأول نتاعه، يتدخل معناتها مباشرة على حسب الحالة بيش ما يضيعش الوقت، وبعد تم معناتها التوجيه نتاعه إلى الطبيب، وبعد هو الطبيب يعرف روحه شو يشمل ما يعملش معناتها.
1: واضح به. نمشيو للحروق الخطيرة على لا يقدر، شو نجمو نعملو؟ إيه
0: الحروق الخطيرة نفس الكا
1: الإجلاء
0: الحروق الخطيرة مثلا إذا كيف كيف. أما الحروق الخطيرة يتبدل مثلا عندنا بالمواد الكيميائية فهمت، يعني صب عليه مواد كيميائية كما يقول معناتها منعش الجفاف الصودا اكسيتيرا هو معناتها يخدم دونك هذا معناتها نعطيه كيف كيف كمية متاع ماء معناتها كبيرة برشا ويكون معناتها فيها 20 دقيقة نجمو نرميه تحت دوش ونصبوا عليه معناتها يخفف من الالم تاعو ويقعد
1: تدريب 20 دقيقة معناها 20 دقيقة مش زوز دقائق 3 دقائق
0: هذاك هو 20. احنا شنو اللي حاشتنا؟ اللي حاشتنا معناتها في 20 دقيقة باش معناتها باش معناتها نوقفوا انتشار نتاع الحرق هذا اللي داخل الانسجة. واضح ولا؟ ونخفوا معناتها من الالم ونقلوا معناتها من عمق نتاع الحرق. هذا هو المصعف معناتها ماحناش طب احنا مصعفين
1: صحيت.
0: وزاد معناتها راهو اللي يحدد بالدرجه الاولى درجه ثانيه ودرجه ثالثه اللي هو الطبيب. وانا تو كنت نحكي لك على التوصيات الدوليه.
1: واضح
0: باش نعمل بالضبط
1: باهي.
0: هذه مصطلحات. نعم
1: من بعد ما اجليناه من الحرق نتاع المواد الكيميائيه شنو نعملوا له؟ الماء كهو ونكلموا الطبيبه
0: بطبيعة للماء، وبعديك معناتها إعلام معناتها الإسعاف سواء معناتها كانت معناتها الوسيلة متاع النقل اللي تفز مع سيارة إسعاف وإلا مثلا يجي طبيب بطبيب. هو راه في كل الحالات الحرق بالنسبة لي أنا الحروق الخطيرة راه معناتها يلزم معناتها يتوجه إلى الطبيب يعني بسرعة زيد بالنسبة للحروق. احنا معناتها كمصعفين ما عندناش الإمكانيات المادية والبشرية باش نجمو معناتها نصعفوا، دونك احنا علينا اللي معناتها شنو هو مهمة المصعف؟ هو في الدقائق الأولى انتظار لجنة مختصة أو نقل إلى المستشفى أو معناتها بحضور الطبيب أو معناتها علاج طبي. هو في الأكثر حالات لأنه ما يتمس شنو يتمس معناتها الجهاز الواقي نتاعنا دونك ثم معناتها مضاعفات معليه معناتها كان الطبيب هو معناتها بعد باش يقوم بالإجراء نتاعو.
1: باهي خارق العادة. توا أخذينا النصائح من عندك دكتور هشام، نحبكم تستحفظوا على رواحكم ونقول لكم إن شاء الله باللطف عليكم وإن شاء الله لاباس الناس الكل. حب نشكرك برشا سي هشام بن عاشر. أيوة
0: مزيان هذه دقيقة ولا
1: باهي دقيقة
0: دقيقة باهي معناتها بالله هذه الوقاية معناتها ديما تبقى خير من العلاج. خليو معناتها صغيراتكم بعد على المطبخ ما تحملوهمش وانتم معناتها تشربوا في حاجة سخونة فهمت، ونختموا الرسالة هذه معناتها كيما تو كنا نحكيوا عليها احنا تو في الحروق يعني الدقائق الأولى معناتها اللي هي معناتها تصنع الفارق وثم معناتها ما جاري لمدة معناتها 20 دقيقة ثم تقييم معناتها الصحيح للحرق هذايا ثم كما قلنا احنا توجه سريع إلى معناتها الطبيب وإذا كان عنده معناتها حرق معناتها خطير فهو التصرف الصحيح اليوم معناتها نجم معناتها يمنع المضاعفات هذايا اللي معناتها تدوم مدى الحياة. ونشكركم على الحسن المتابعة وإن شاء الله ديما معناتها نكونوا معناتها في نشر ثقافة الوعي لأن الوقاية هي مسؤولية الجميع.
1: أكيد.
0: ونختم معناتها بالله الكلمة هذه بسؤال المستمعين قاعدين سؤال وجيبونا في الكومنتات.
1: أنا باش أسئلة أحنا توبي
0: باهي ما يسالش خلي عندنا معناتها إنسان عنده حرق يندرى نستعمله معناتها معجون أسنان وإلا الماء. نحب الأجوبة نتاعك نكون في الكومنتات.
1: معجون أسنان سي هشام معجون الأسنان ويقول لك عن تجربة اي ويقول لك لاباس
0: ان شاء الله ديما خير وسلامتكم هي معناتها مسؤوليتنا جميعا
1: ان شاء الله.
0: ربي يحفظكم وشكرا مره اخرى معناتها سيده ريم وكيف فريق الاذاعه
1: الله يفضلك
0: والى
1: اللقاء. يعيشك ويفضلك وشكرا لك على تلبيه الدعوه. شكرا سي هشام بلعج اطار المتقاعد من الحمايه المدنيه والمدرب المختص في الاسعافات الاوليه والصحه والسلامه المهنيه على كل هذه المعطيات اللي فاتوا النصائح نتاع سي هشام يجم يلقاها على صفحتنا الرسميه. احنا نرجع من جديد للموسيقى بعدها ندخلوا عالم السباق وعالم بطاقات الحظ 24 بطاقه وسته مكالمات شكون باش يبتسم الحظ اليوم ويكون الحظ معاه باش يسجل اعلى رصيد ويتحصل على جائزتنا المتمثله في شيك بقيمه 100

0: 38 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم من جديد في متابعة منوعة تبرد القايلة. وتوا باش يبدا اللعب والمسابقات والجو المزيان اللي وعدتكم به منذ البداية، حتى المعلومات والإفادات نضمنها لكم، والضحكة إن شاء الله تكون زادة موجودة معنا من توا حتى للأربعة ونص. نذكر بقواعد لعبتنا، عندنا 24 بطاقة، ال 24 بطاقة إذا كانكم كونكتي وتحبوا تتفرجوا فينا بالصوت والصورة، تحلوا الباج متاعنا، تحلوا السيت radiusfax.in تو تتفرجوا بالصوت والصورة. عملية سحب البطاقات ال 24 بطاقة مجهود كبير قامت به يسرى الغربي على مستوى التصوير الرقمي، نحب نشكرها برشا يسرى، ما شاء الله عليك يسرى. وحمدي أكيد يهنسلكم اللقاء هذية تقنيا باش توصلكم الصوت والصورة 5 على 5. وفريد عبد الجواد زيد من نسيش، لأنه ديما نصعب عليه المهمة، نقوله أمان فريد نحب 6 مكلمات أول مرة يشاركوا في الإذاعة باش نكبروا عائلة المستمعين متاعنا ويدخلوا في عملية اللعبة هذية، لعبة البطاقات، وشكون باش يسجل على رصيد في في في حسابه، لأنه على رصيد هو اللي باش يفوز معنا بجائزة قيمتها 150 دينار. 4 بطاقات لكل متباري، 24 في 6 دونك 24 بطاقة، وفما 6 بطاقات حظ، 3 بطاقات الحظ السعيد و3 بطاقات الحظ العاثر. شكون باش يختار هذه ولا هذه؟ وعندنا بطاقة الجوكر، هذه بطاقة الجوكر اللي هي أعلى بطاقة على مستوى الأرصدة، تعطيك هكا شحنة كبيرة وتدفعك للقدام وتجم تمشي بيك برشا في الرصيد متاعك. شكون صاحب الحظ السعيد؟ هيا اللي باش نكتشفوه مع بعضنا. ابقاو ديما برونشي على موجتنا، وتوا مع بعضنا باش نبداو نستقبلوا اولى المكالمات الهاتفيه. الو مساء النور. الو
1: الو عسامه،
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسامه
0: عفيفه بن حموده، مرحبا بك. شنو يحملك عفيفه؟
1: لبس والله عليك. الحمد لله مش عفيفة، عفيف.
0: عفيف، انا كتبت عفيفة باهي، عفيف نرجع لعفيف. عفيف بن حمودة اول مرة تكلمنا؟
1: والله في بر معك انت اول مرة.
0: اول مرة باهي، وقل لي عفيف اول مرة تكلمنا. عفيف منين؟
1: انا من صفاقس.
0: من صفاقس، تحية ليك عفيف.
1: عايشة
0: عايشة. حاضرة للسباق، تعرف قوانين اللعبة؟
1: والله لا، ماني قلت لك ما
0: شاركتش. باهي، اول مره ملي تسمعنا اليوم واول مره باش تشارك في نظام الحصه. عندنا 24 بطاقه يا عفيف. وكل بطاقه فيها يا اما بطاقه حظ يا اما فيها سؤال في الثقافه مع العامه. انت باش تكتشف من خلال البطاقات اللي باش تسحبها منتي، 4 ارقام من 1 حتى ل 24. هي تبداو نلعبوا تو تفهم اللعبه بالباهي. اما قبل هذا كلفتك بمهمه.
1: أيوه.
0: هذه كلفتك مهمة باش تدخل معانا تلعب، يزمك عندك قرارات باش تاخذهم. اليوم فما وزارة جديدة تم أحداثها اليوم في البرنامج، الوزارة هذه أنت باش ترأسها وأنت باش تتكلف بمهمة الوزارة هذه، وباش تعطينا أهم القرارات يا عفيف. وزارة السعادة، اليوم وزارة السعادة في كلفة السيدة عفيف بن حمودة. ألف مبروك المنصب الجديد يا عفيف.
1: ميرسي عايشة.
0: بديت بالسعادة بالضحكة توا. خير روحك سيدة وزيرة السعادة توا. أي عفيف، الوزيرة متاع السعادة اليوم، شنو هي أهم القرارات باش تعطي منا باش تدخل هكا في السباق يا عفيف؟
1: والله أهم القرارات نحب إن شاء الله يا ربي الشيء توا اللي نسمعوا فيه معناتها فيه بخصوص معناتها هذه الموجة الحر، إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله توفى إن شاء الله، وإن شاء الله المواطنين اللي تشكيوا زيدا كيف كيف إن شاء الله يرجعوا ما عادش يتشكيوا معناتها أبيتاخ في الأيام القادمة إن شاء الله.
0: يعطينا شوية من السعادة، منين مش تفرق عليهم أنت سعادة؟
1: والله نقول لهم شوية صبر، آمنوا بربي، شد في ربي، فهمتي هذا ابتلاء يمكن الموجة الحرارة هذه من الله.
0: مش نعطيوك شريط وزيرة سعادة باش تقولي شد في ربي واصبروا شوية وكل، يا ولدي هذا نعرفوه يا وزيرة، راك وزيرة.
1: دونك انا ان شاء الله ان شاء الله نبشرهم،
0: اعطينا زوز كيلو سعادة يتباعوا بليش حاجة.
1: نبشرهم ان شاء الله الماء والضوء ان شاء الله
0: البشير صحيح
1: ان شاء الله باش مثلا بعد الشده هذه باش تدور ان شاء الله نبشرهم.
0: اعطينا البشير به.
1: ايوه
0: مسؤوله عن السعاده نتاع كل يوم. الصباح شنو تعطينا اخبار الصباح في السعاده؟
1: الصباح نقول لهم ان شاء الله قوموا كلكم الشيء بوزيتيف وكلكم معناتها ايجابيه تمشوا للبحر بيه. البحر نتاعنا سمح ياسر، البحر احسن حاجه في تونس. انا ديجا كنت في جربة معناتها نقول لهم مشيو للبحر، البحر ينحي ستريس.
0: صح يا عفيف، صح وزيرة السعاده اليوم اعطتكم برشا اخبار تشرح السعادة تشرح القلب وهزتنا للبحر احنا وحمدي ويسرى. انا قاعدين نتخيلوا في روحنا في قمة السعادة. عفيف سيدون شو ما تعمل في الدنيا؟
1: انا والله نخدم في دومين الطفولة مع
0: دومين الطفولة. تعرف اصعب حاجة، اصعب حاجة انك زيادة تدخل البسمة والفرحة على نفوس الصغيرات هذوما طفولة صعبة. وأمينة في ديكم، ربي معاك يا عفيف والله.
1: عيشك نخشي
0: عيشك. عفيف الارقام قدامنا، البطاقات قدامنا مع الشاشة زيدة حاضرين كما حضرتهم يسرى يعطيها الصحة. تختارنا رقم أربع أرقام من واحد حتى الخمسة وعشرين يا عفيف.
1: به واحد،
0: رقم واحد،
1: أربعة وعشرين أربعتاش.
0: لحظة برك نجبد البطاقة. رقم 14 12 13 14 ب
1: و
0: 15 ب يمني في ال 14 ولا 15. مش نقراوهم بالترتيب اللي حطيتونا انت. رقم واحد، رقم واحد. اي حاضره يا عفيفه؟
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. عندك غادي سيد المخرج باش يشجعك ولا بشي يحبطك من غادي عنده الفار غادي مدام وزير السعادة بلي فرح لي بها يا حمدي، فرح لنا بها. هايوة هايوة هاي هاهو الجو مع عفيف. هاي هاي عفيف حضر لي روحك. البطاقة رقم واحد يا عفيف.
1: أيوة.
0: في الثقافة العامة اتبع الأخبار؟
1: والله مش الاخبار معناتها نتاع تولي لي دومين معناتها شويه
0: مش المجالات الكل هذه. نورمالمون مادامك مشيت الجربة مشيتش لولايات اخرى في السياحه؟
1: والله جربة
0: جينيرمون. اي العوام اللي فاتوا مشيتش ل
1: والله انا نحب مشينا
0: سوسه
1: حماميه. حمامات وي دون 50 كيلي. مشينا لها حمامات.
0: مش نسالك على ولايه، فما منطقه في ولايه معينه تعطيني وين موجودة المنطقة هذه؟ أين تقع منطقة سيدي علي المكي؟ في أي ولاية من تونس؟ إذا كانت تعطينا إجابة فورية تأخذ 12 نقطة كاملة.
1: المهدية.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا ديزولي غلطت والله غلطت. بنزرت.
0: شكون اللي انقذك من غادي قالك بنزرت؟
1: راجلي
0: قالك راجلي بنزرت. سيدي علي المكي هالنهار نحكي عليها، نحكي على الشمال الشرقي للجمهورية اللي هي في قرب غار الملح في ولاية بنزرت، وهي عبارة عن رأس بحري وشبه جزيرة يحيط بها البحر الأبيض المتوسط، وشهدت في الآونة الأخيرة الأيامات هذه الحرائق في مستوى الجبال والغابات المنطقة لأنها فيها نتيجة الحر الشديد. أما هي حاجة مزيانة برشا. للأسف 12 نقطة ضاعوا علينا يا عفيف. أي عفيف دونتي لا يا حمد
1: والله مسكين زي يجري قال لي لا بنزرت
0: به. البطاقة رقم 24 الوزيرة السعادة. البطاقة رقم 24 وزيرة السعادة. بطاقة حظ. احنا عنا اسئلة وعنا ستة بطاقات، ثلاثة بطاقات حظ سعيد يا وزيرة السعادة، وثلاثة بطاقات حظ عاثر يا وزيرة السعادة. وعنا بطاقة الجوكر اللي هي احسن بطاقة كانت جبدها، معناها فيها حاجة بزينة برشا واكبر نقاط تجم تنضاف لك من غير ما تعمل حتى مجهود. رقم 24 اللي اخترت انت علاش اخترت 24؟
1: والله انا تولدت في 24 يوم 24.
0: 24 شنو؟
1: سبتمبر.
0: سبتمبر ونهار واحد شنو؟ شكون؟
1: راجلي ترد لو برومي مي.
0: ظهري للزوز ما بمشيوش معك لا برومي مي لا 24.
1: بالله
0: بطاقة الحظ العاثر يا عفيف رقم 24 خطية مالية، عندك خطية قدرها 10 نقاط تحذف من الرصيد لأنك ألقيت الفضلات بصفة عشوائية. طب هكا يا وزيرة السعادة طيشنا في الفضلات
1: هكا.
0: توا شنو الحكاية هذه يا عفيف؟
1: وي
0: كيفاش توا؟
1: والله يا دوما بالعكس انا جنسيس بيع نظفة بالعكس.
0: وي هذه الرقم 24 وقدامك حتى على الشاشة ألقيت الفضلات بصفة عشوائية، البطاقة قالت يا خويا انا ما عنديش حتى دخل. مش نحذف من الرصيد 10 نقاط اللي تو ما سجلنا فيه حتى نقطة.
1: والله
0: مشينا إلا 10 تو عندنا في الرصيد. هذه كانت رميرة كريبحة تو في المونديس. به البطاقة الموالية اللي هي رقم 14.
1: هي
0: 14 عيد ميلاد شكون؟
1: لا والله يوه 14 عيد ميلاد بنتي.
0: اي بنتك بها في الفرنسية انت وياها ولا؟
1: والله شوي شوي عايشك
0: مش نعطيك كلمات. راهي البطاقة هذه مهمة، علاش؟ على 15 نقطة كل كلمة باش تقولها على 3 نقاط. عندنا 5 كلمات باش نعطيهم لك بالفرنسية، تعطيني مقابلها بالعربية
1: بيه.
0: ترجمة فورية ما غير ما نفكروا، تاك تاك باهي تيك تاك مش تاك تاك تيك تاك. 15 نقطة كاملين يخرجونا من موا ويزيدونا 5 دو بلوس باهي
1: ان شاء الله.
0: اي عفيف كرواسون
1: مرطبة. لا الفوق اعلى
0: الكرواسون اعلى بلكش الادنى.
1: كرواسون طالع، ما انت طالع كرواسون حاجه كرواسون.
0: ايه
1: طالع.
0: وكي تاكل كرواسون صباح مع القهوه؟
1: اي الكرواسون كي قلت لك انا مرطب.
0: به قلت لي نسجل الاجابه. هاي شنو الكرواسون قل لي؟
1: معناتك
0: نسجل الاعلى
1: نسجل الكرواسون اعلى.
0: اي الاعلى حاجه. الكرواسون روج شنو هو مالا؟
1: نعم
0: الكرواسون روج.
1: كرواسون روج بيبالي حاجه هلال الاحمر.
0: اي دونك الكرواسون هلال ماهوش الاعلى.
1: دكا
0: هذا من ثلاثة تنحونا كليماتيزور.
1: يقول لي روج ولا ديركت؟
0: أي ضعت علينا. الكليماتيزور بالعربية
1: المكيف.
0: ثلاثة نقاط بهين. يا رامي يا رامي يا رامي. تستعمل كوكوت في الدارة؟
1: أي
0: الكوكوت بالعربية
1: هيك ال إلى الطبخ هوائية.
0: هوائية إلى الطبخ
1: بخارية.
0: بخارية
1: إلى كوكوت إلى الطبخ.
0: يا حمدي انتبه. طنجرة الضغط اسمها طنجرة الضغط.
1: أي قدر أي
0: طنجرة الضغط.
1: الضغط أي.
0: نمشي الكلمة الموالية باراسول.
1: أي مظلة شمسية.
0: بغض. عندنا 6 نقاط. الكلمة الأخيرة برابلوي.
1: أي المطرية.
0: أيوة.
2: أيوة.
0: قديش عندنا 3 في 3 9 نقاط خرجنا. أي قدر منزون به. المونزا وندخلو.
1: ما زلت موسيلة
0: في المونزا. اسمعني البطاقة اللي بعدها.
1: أيوة.
0: حتى هي على 15 نقطة. شفت انت كان سجلت 15 وتو 15 راك تو نحوس في 30 نقطة. ما مش مشكل. اعطينا العبرة في المشاركة واللي احنا سمعنا صوتك يا عفيف وزيرتنا عايشك. وزيرة السعادة يزمنا نفرحوا بك. عفيف.
1: عايشك. ايوي.
0: مش نعطيك بيت شعري ماهوش مرتب. البيت الشعري هذايا مش نعطيك الكلمات متاعو المطلوب ترتب لنا الكلمات. هذي على 10 نقاط. كان طلعت البيت الشعري وتعطيني شكون موليه تولي لك 15 نقطة كاملة. به ركز معي يا عفيف.
1: به
0: هو انقلوه أكرمت تمرد أكرمت إن أنت وإن أنت ملكته الكريم اللئيم. إن أي أي كلمة الأولى إن أنت
1: بال إن إن
0: نعود الكلمات
1: أي بلي عودهم لي فرحة
0: أكرمت تمرد أكرمت إن أنت وإن أنت ملكته الكريم اللئيم.
1: إن أنت أكرمت اللئيمة
0: أي
1: تمرد
0: هذا النصف الثاني والنصف الأول أي
1: والله يسيتهم لخرينا
0: صحيت الكريمة وملكته
1: وإن أنت
0: أي كمل مسار صحيح امشي
1: أكرمت اللئيمة لا
0: هيك أنت أكرمت اللئيمة تمرد الجزء الثاني من البيت الجزء أي. الأول إن أنت أكرمت
1: الكريمة
0: أي
1: ملكته
0: أي
3: الحمد لله
0: الحمد لله 10 نقاط. شكون البيت الشعري هذايا؟
1: وين نعرفوا ويا مين تخش بعضي
0: أي إيه تعرفوا متأكدة اللي أنتي تعرفوا
1: للمتنبي
0: أعطينا تصفيقة من غادي سيد المخرج على قليلة 15 نقطة
4: أيوة
1: الحمد لله
0: الحمد لله
4: أيوة
0: 15 نقطة يوليون 14 لعنا إلا واحد بهيك البطاقة الحظ العاثر اللي قاعدة تتبع فينا من قبيلة. يعطيك الصحة عفيف أنسنا برشا لشكون على شكون تحب تسلم وشكون تحب تهدني شكون تحب يسمع فينا في إذاعة
1: عايشك فيكس. تحية لي لك أنت مدام ريم وتحية لكامل الفريق متاعكم والله يعطيكم الصحة ولكن ما قلت أنت زيدا ما أنت فرحتوني ما أنت بتلقيبي
0: وزيرة السعادة خليني لك السعادة على قليلة اسمع رهني قد تمشي وتجي أما السيفة متاع وزير السعادة تقعد أقعدتك
1: عايشك مخي أحسن حاجة فرحتني اليوم ويعطيكم الصحة بغافو على البرنامج
0: يعيشك
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: يعيشك. شكرا لك سيد المخرج مستعجل على النغمة اللي باش توصلنا حتى الثلاثة بعد ثلاثة نرجع للموسيقى والمسابقات ونزيلوا عنا 5 مكالمات كاملة في حصتنا حتى للأربعة.

0: فصفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. يواصل أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جد بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء منذ ظهر يوم أمس، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان. طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. في العالم، أعلنت إيران اليوم إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيها. في الأثناء، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران بعيدا عن تجدد الاشتباكات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيسافر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي لبحث عدد من الملفات في مقدمتها إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة دايمة.
3: برد القايلة.
2: برد القايلة.

0: كوكتيل كوكتيل أم كلثوم إن شاء الله يكون الاختيار موافق وعملت عليه هكا بون كيف كما احنا عملنا عليه البون كيف هذي في استديو حمدي ويسرى وريم وكل المستمعين الكرام إن شاء الله وحاوددها فريد والمكالمة اللي قاعدة تستنى في دورها اليوم في حصتنا اليوم إيمان بن سالم حاضرة معنا في التليفون. إيمان خليني نرحب بها ونقول لها عسلمة. مرحبا بك سيدة إيمان. شنو أحوالك إيمان؟
1: والله أنتم لاباس.
0: والله إحنا لاباس نسألوا عليكم أنتم المستمعين نحبوكم تعملوا بون كيف معانا ونكلفوكم بمهمة ونعطيكم الوزارات يا أخي شكون كيفكم أنتم؟ أنت تو دخلت طول هكيك إيمان باش تاخذ وزارة السعادة طول عفيف سيد خليت على المنصب بعد ما علقت التليفون يمشي المنصب للمكالمة الموالية.
1: مرحبا
0: مبروك عليك منصبك الجديد يا إيمان.
1: عايش
0: وزارة السعادة إيمان شنو هي أهم القرارات باش تاخذها على شكون باش توزع ربما السعادة شنو القرارات باش تاخذهم باش تدخل البهجة والسعادة على الناس؟
1: شعاري خلي السعادة عادة.
0: خلي السعادة عادة بي. السعادة عادة يومية ولا معها فطور صباح وفي الفطور وفي العشاء شوي شوي
1: بالساعات وبالثواني.
0: بالساعات وبالثواني تحسبها
1: أكيد
0: به ذي فما قرارات تاخذهم بخلاف هذوما
1: قرارات بروفيتيو معني في وقتكم ديما وكذا
0: ديما استغل لحظة الفرحة وعيشها هكا إيمان تحب تقولها
1: أكيد مع العائلة مع الصحاب في أي حاجة معني
0: هذا هو والصيف ديما علم على البحورات وعلى التفرهيد و...
1: بطبيعة ذاك متشمع لنا هذا الصيف في اللمة وكان خليتنا الماء والضوء بطبيعة
0: كان خليونا هذوك يعكروا علينا السعادة اللي احنا نحكي عليها. أما رغم هذا يزمنا نعيش السعادة
1: أكيد لا بالعكس قص الضوء أني تعرفت على عائلتي على أمي على بابا
0: والله فش أتن نتلقاو الكل فوق الفيراندا ولا في المكان اللي الناس كل تخرجوا يقص الضوء نبعد على الكليماتيزور تبعد على الانترنت خطر اوتوماتيك مو يقص تقص الانترنت معاه الواي فاي كوشي دي حتى الكاتجي شوفوا شوف مع قصان الضوء اما الكل نتلقى والله معك في هذه تتحقق سعادة اخرى
1: صحيح
0: محليها محليها قصان الضوء يا اخوي. اكتشفني توا معك ايميل ايميل منين تكلم فينا
1: من ولاية المهدية.
0: من المهدية الجو عندكم في المهدية البحورات والسياحة الداخلية تزدهر في الصيفية. قل لي إيمان من توا خطر نلوم شوية على مستمع مش نلوم أنا بمحبره هي كلمتنا من بنزرت وما عرفتش اللي هي من بنزرت كان بعد ما وفات الحصة وفات الحصة وهي اللي سجلت أعلى رصيد وقلنا لها راهو يزم أنت تجي شخصيا تتسلم الجائزة متاعك اسكو تجي ولا ما تجيش على القطي صعيب وشنو قلت لك كان وصعيب خلينا نراو كيفاش فهم ماشي حتى حد من الأهل حتى شكون ينوبك يلزم راهو يلزم حضور شخصي للراديو باش تتسلم الشيك متاعك قطنا به وبعد ديك ما جيتش به ما نضيعوش الفرصة على غيرنا إذا كان في صورة ما إيمان تحصلت أنت على أعلى رصيد نقولوا على رصيد في رصيدك أنت اليوم تجي تتسلم جايزتك
1: ثم بوسيبيليتي ثم شكون ينوبني ولا اني لازم نجي معني
0: هو يلزم انت وبطاقتك التعريف انت وكل شيء انت
1: باين ان شاء الله ان شاء الله
0: اذا كان يتعذر عليك قل لي راني نتنازل عليها للرصيد اللي من بعد باش ما نحرموش غيرنا به ايمانه
1: داكور
0: به على هذا الاساس اذا كان تعرف روحك تتسلم جايزتك نخليوها لك سينو نولي ونمشيو للرصيد الموالي أي إيمان احنا نسبقوا في الأحداث أما نحكيوا هكا بصفة عامة اللي يعرف روحه ما يجيش يستلم يقول لي أنا مستغني على الجائزة خليها للرصيد الموالي داكور دو
1: شاء الله.
0: أي إيمان الأرقام من 1 إلى 24 البطاقات شنية اللي بيش يتم سحبها زعمة ننصحكم تتفرجوا فينا بالصوت والصورة على صفحتنا الرسمية على الموقع www.radiosfax.tn تدخلوا تتفرجوا بصوت الصورة، لأنه يسرى الغربي الله يبارك في صحتها راي مجهود كبير برشا، ثبت الأوراق الكل، البطاقات الكل، طوى تشوف البطاقة والسؤال مع البث المباشر. أي إيمان البطاقة الرقم شنية الأولى؟
1: ثلاثة.
0: رقم ثلاثة
1: ستة.
0: رقم ستة
1: حداش.
0: حداش لحظة برك، حداش هاي، ورقم
1: تسعة.
0: ورقم تسعة، نرجع لتسعة. هذوما البطاقة.

0: سرقت سرويلي ما عادش تسرق.
1: نعود
0: لك به سرويل صلاح الدين سرق وسرق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرقت سرويلي ما عادش تسرق خمسة مرات. يلا
1: تسمع فيا.
0: أي
1: سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق سرويلي ما عادش تسرق هيك
0: فيها. علاش سرقت سرويلي ما عادش تسرق؟
1: سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق وعلاش سرويلي ما عادش تسرق هيك
0: علاش سرقت سرويلي ما عادش تسرق؟
1: باهي
0: فيسع فيسع.
1: صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي ما عادش تسرق؟ ايش هو توا؟
0: علاش سرقت سرويلي ما عادش تسرق؟
1: سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي ما عادش تسرق؟ سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي ما عادش تسرق؟ سرويل
0: علاش سرقت سرويلي؟ علاش سرقت سرويلي؟ راهو تقول فيها نقصة مش تضيع النقاط يا إيمان يهديك.
1: سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي سرق؟ علاش سرقت سرويلي ما عادش تسرق؟ سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي سرقته ما عادش تسرق؟ سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي سرقته ما عادش تسرق؟ سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي سرقته ما عادش تسرق؟ سرويل صلاح الدين سرق وسارق. صلاح الدين سأل السارق علاش سرويلي سرقته ما عادش تسرق؟
0: مجهود طيب مجهود يذكر يشكر مع انك بدلت شويه في الصيغه ما ميسيلش. قال سيد الحكم حمدي قلبه كبير قال لك يا نعم 10 نقاط ينضافوا للرصيد يا ايمان. برافو بدايه قويه ب 10 نقاط للرصيد نتاعك برافو. البطاقه رقم 6 بطاقه حظ يا ايمان تبع فينا انت قبيله حظ خرجت بطاقه حظ قبيله حظ العاثر قبيله خرجت زعما توا الحظ العاثر ولا الحظ السعيد؟
1: حظ السعيد.
0: متاكده ترى انت يا حمدي شو تقول حظ عاثر ولا حظ سعيد؟ هذه رقم بطاقه رقم 6 ها ترى شوف من عندك اعطينا حاجه هك.
2: ايوه والله
0: بالفعل بطاقة تقول لك محليك يا إيمان وراك محظوظة خاطرك اخترت البطاقة هذية لأنها باش تضعف لك آخر نقاط تحصلت عليها في البطاقة اللي قبل هذية. واو أي معناها مش تاخذ 20 نقطة العشرة نقاط متاع قبيلة ويوليو لك 20 نقطة. هذه بطاقة الحظ السعيد. واو واو واو واو بطاقة حظ واحدة أخرى رقم 11 بطاقة حظ ثانية يا إيمان. أكيد
1: الحظ السعيد
0: وأكيد وجبت التأكيد ده منين يا إيمان؟ جبت التأكيد ده منين؟ قالت سهير البيبلي وقلت وقتها في المسرحية قالت جبت التأكيد ده منين؟ ها؟
1: بما أنك وزيرة السعادة
0: اليوم الحظ معك.
2: أيوة.
0: بالحق يا إيمان هي بطاقة الحظ السعيد. أنت مدامك فكرت وخرجت البطاقة هذه تهديلك 5 نقاط بمناسبة عيد ميلادك. ألف مبروك 5 نقاط إضافية يوليونا في رصيدنا 25 نقطة يا إيمان. برافو بداية قوية وممتازة يا إيمان 25 نقطة. وما زلتنا البطاقة رقم 9 اسمعني شنو الاستراتيجية اللي تبعتها في الأرقام اللي اخترتهم؟
1: أرقام حظك
0: والله ومشى معك الحظ منيح رقم 9 باش يفكرك رقم 9
1: هي رقيقة أختي اختارته بعدين
0: مرة تتحمل مسؤولية أختك بهي رقم 9 على 10 نقاط يا إيمان بهين العشرة نقاط هذوما كان سجلناهم يوليونا 35 في الرصيد وهكا مبدئيا أعلى رصيد لأنه عفيف عندها 14 نقطة المكالمة الأولى فقط. أنت هكا نوصل

0: 35 نقطة، أما ديما راهو اللعبة ما وفيتش مع بقية المكلمات، عنا بطاقة الجوكر اللي توما خرجت اللي فيها 20 نقطة كاملة. توا باش نمشيو للبطاقة رقم 9. البطاقة تقول طلع الأغنية ومولاها. نطلعوا الأغنية اسمها وشكون يغنيها. إذا أوكي. طلعت الأغنية وشكون يغنيها تاخذ 10 نقاط كاملة. أنا باش نعطيك كلمات الأغنية. به إيمانة.
1: به
0: يا بنت أمي حبك سرى في دمي، هي هي بنت أمي هي هي، يا بنت أمي يلي سكنت القلب، يا وموش عنيدة كوني عزيزة نفس، هي هي موش عنيدة هي هي. شكون
1: النغمة؟ عاود لي الكلمات.
0: نعاود لك الكلمات.
1: جديدة يا شكون اللي غني فيها؟
0: ها؟
1: رؤوف ماهر. رؤوف ماهر يا صنديدة.
0: رؤوف ماهر صنديدة هذه بإعانة أختك. أنا حسيت فما هكا بحث في الجوجل بحذيك أختك ولا تعرف على الأغنية.
1: أختي وأمي وأخويا وبابا ما شاء الله،
0: العائلة الكريمة الكل قاعدة تعاون في إيمان. وبالفعل وزيرة السعادة سجلت 10 نقاط يا سيد المخرج من غادي. صنديدة ظهرت صنديدة صنديدة يا إيمان. برافو، هذه صنديدة و35 نقطة كاملة في رصيدك يا إيمان. أي إيمان شكون تحب تهدي التحية والتهاني الكل؟ على شكون تحب تسلم إيمان في النهاية؟ صوتك ما هوش واضح يا إيمان. يا إيمان أرجع لي كما كنت يا إيمان. ألو يا إيمان، تسمع فينا إيمانة؟ به
1: ألو تسمع فيها؟
0: إيوه إيوه. شنو كنت عاملك؟ كنت عاد من
1: كنت حاطة طلع.
0: به هكا خير هكا يا إيمان. قلت لك على شكون تحب تسلم في النهاية؟
1: نحب نسلم على أمي، هي مستمعة وفية لذا بشفيق.
0: ربي فضلها وربي يخليها إن شاء الله.
1: ديجا شجعتني
0: بشي اسمها شو اسمها؟
1: نقول لها نحبك برشا وبابا كيش كيف، نسلم عليه وقول ربي فضلك.
0: عطيني أسميهم عاد يسمعوا فينا ونسلموا عليهم. ماما
1: أمي فاطمة، فاطمة نقول ربي خليك ليا،
0: ربي خليك أمي فاطمة،
1: وبابا شي مفتاح ربي فضله ويحييه إن شاء الله.
0: آمين ربي فضله
1: إن شاء الله.
0: أمين أختي هذيك
1: بلاش بيها نضيع.
0: لطف عليك.
1: ربي فضلها وأنيس خويا إن شاء الله،
0: وأنيس
1: كبير ربي فضله إن شاء الله، يفضله صغيرات وإن شاء الله يا ربي نشوفهم ديما معايا.
0: آمين.
1: وديما سند ليا إن شاء الله، خاصة أمي وبابا أخواتي بالحق، ما غيرهم هما والله ما نصورش معني. الحمد لله
0: ربي فضلهم ان شاء الله.
1: امين
0: والحمد لله. ايمان كيما قلت لك فكر من هنا لاخر الحصه اذا كان باش ما نعرفوش، ما زلنا الارصده ما زلت تسجل، اذا كان على رصيد في رصيدك انت تجي تتسلم الجائزه فبها، اذا كان يتعذر عليك نوليو نمروا للرصيد اللي اقل. باهي ايمان؟
1: لا ان شاء الله نجيب قدره
0: ربي. واضح واضح ان شاء الله يكون الله. إن شاء الله تكون الحظ من نصيبك أنت إيمان. شكرا لك إيمان. نمشي للمكالمة رقم 3 في حصتنا اليوم. ألو مساء النور.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عايش
0: شكون معنا؟
2: قمر.
0: قمر اللقب.
2: قمر رقيق.
0: رقيق
2: أي
0: منين يا قمر؟
2: من صفاق الساقية الزيت.
0: من صفاق الساقية الزيت. أول مرة تكلمنا قميرة.
2: أي
0: عايتوا لك قميرة ولا قمروشة؟
2: قميرة.
0: يا قميرة ويغنيوا لك ولا لا؟ هيك أغنية
2: لا.
0: ها؟
2: لا لا.
0: أم هي الأغنية اللي غنيوها لك يا قمر؟ مستني ضويلي الليالي يا قمر تاع محمد
2: حبك
0: جبالي.
2: عامل فيها يا قمر.
0: حبك عامل فيها يا قمر. شكون يغنيها لك هذه؟
2: ده أنا أمي يا كابو.
0: عاملة فيه أمي يا قمر. قد إيه عمرك يا قمر؟ 16
2: سنة.
0: 16 سنة، نقرأ ونقسم؟
2: بس تلازم
0: النمات. باهي، انت ما عندكش بطاقة تعريف قمرة؟
2: لا لا مازلت.
0: باهي، خاطر اللي يفوز معنا يلزم عنده بطاقة تعريف يا قميرة. تخلينا اسم ماما ولا بابا اللي هو اللي جاي يتسلم الجائزة. اعطيني اسم ماما ولا بابا تو في المباشر اللي نجم يتسلم الجائزة في صورة ما انت فزت على رصيد.
2: باهي
0: عطينا الاسم واللقب نتاع ماما ولا باباي.
2: نبيل جيج.
0: نبيلة.
2: اي
0: تحياتنا ليه سي نبيل في سورة ما اذا قميرة تحصلت على اعلى رصيد. سي نبيل هو اللي يجي يتسلم الجائزة عنها. اي قميرة في بالك باش تطلع وزيرة انت؟ ها تحب ولا متحبش اصغر وزيرة؟ وزيرة السعادة في بالك؟ عطينا شوية قرارات تعطينا السعادة يا قمر. شو تقول لنا باش تخلي الشعب يعيش من سعيد وفرحان؟
2: ننشر الابتسامة ونعطيه ورود في الشارع كي وحلوة.
0: حتى والله واحد بتعدي يجي خذ الحلوة خذ الشوكولاتة وعطيه الورد والله به هكا يتفائل. ما عادش نلقاو هيك البوبيلات وكل نلقاو محابس محابس ورد غادي به. لا سي مش نعينوك يا قمر سي أمورك واضحة قمر.
2: عايشك
0: أي بنتي أنا قسم تقرأ أنتي؟ باستروزيام أنيمات. ربي معاك إن شاء الله. عايشك. وبعد عايشك. احنا تو ما عادش نقولوا باستروزيام أنيمات قولوا بعد عام جيبك تعرف هذه ولا ما هو يبدأوا يركبونا في ستريس على بكري من قبل بعام وعامين أنت عارفش تقرأ عام الجاي باك ولا بعد عام الجاي ديما يربط لك بالباك. لا بيس إن شاء الله. لا بيس يا قميرة. أي قميرتي
2: عايشك عايشك.
0: عطينا أربع أرقام من واحد حتى الأربع وعشرين إذا كان كنت تتبع فينا تعرف شو هم الأرقام اللي خرجوا.
2: أي خمسة.
0: رقم خمسة. هاي
2: ثمانية.
0: رقم ثمانية. هاي
2: عشرين.
0: رقم عشرين لحظة برك. أيواش رقم عشرين.
2: اثنين وعشرين
0: واثنين وعشرين هذوما بطاقاتك يا قميرة. هاي قمروشتي هاي البطاقة رقم واحد. رقم خمسة عندك فيه ذكرى ولا حاجة؟
2: اي
0: شنو هي تعلق بعيد ميلاد؟ رقم عيد ميلاد شكون؟
2: عيد ميلاد بابا.
0: عيد ميلاد بابا ربي فضله سي نبيل. اي في الثقافه العامه شكون باش يعاونك انت؟
2: اختي وبابا وامي.
0: بان مذبية اللي يجاوب وبصوره سريعه ما نبداوش نلوجوا في الجوجل وواحد وكل باش تولي المنافسه هكاك ما فيها وعليها. باهي قميره وإذا مش كان يلك أنت راهو للمستمعين الكل ساعات إنسان يبدأ يجتهد وكل شيء وفما ناس هكا بالإنترنت لحظة تبدأ كونيكتي وتقول الإجابة هكا ما فماش عدالة صحيح أنا ما نراكمش شنو تعملوا أما فما ثقة ما بيناتنا دا كل دق مرة به أنا مش نعطيك احتمالات وتجاوبني وتركز معايا يا قمر. البطاقة رقم خمسة على ثمانية نقاط يا قمر. الثقافة العامة الكاتب والشاعر التونسي نزار شقرون وكنا استضفناه قديش مرة في على أمواج إذاعة صفاقس تحصل على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في دورتها الأولى اللي تمت في اختتام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من 21 جانفي ل 3 فيفري 2026. ما هو اسم الرواية التي تحصل من خلالها على الجائزة؟ مش نعطيك زوز احتمالات
2: أيه؟
0: وتعطيني الإجابة الصحيحة يقبر إن شاء الله.
2: ميغلي.
0: الرواية اللي فاز عليها الدكتور نزار شقرون هي غزة أصوات تضامن من تونس أم أيام الفاتم المقتول على ثمانية نقاط. الإجابة بسرعة يقمر.
2: غزة الاحتمال الأول.
0: الاحتمال الأول أصوات تضامن من تونس. غلط غلط غلط غلط غلط غلط. أيام الفاتم المقتول هي الرواية اللي فاز عليها يا قمر. ما يسالش هيا قميرة تركز معايا في البطاقة المويلية على عشرة نقاط. تعرف علاش باش تركزها؟ خاطر ما ينجموش يساعدوك في البطاقة هذية دارنا كان ما أنت تركز معايا باش نعطيك سؤال تجم تجاوبني عليه أما ما تنطقش حرف الفاء. حرف الفاء تعرفه؟ حرف الفاء كيف مش تجاوبني على السؤال متاعي ما تنطقش حرف الفاء في الجمل اللي مش تركبها. واضح يا قمر. باش تحكي لنا قمر وقت نقول لك توب مش نبداو، تركزوا معايا حتى يسرى وحمدي تنطق شي حرف الفاء معانا في الجمل مش تركبها مقبر. المطلوب يا قمر تحكي لنا على اول نهار دخلت فيه للمدرسه. وقت نقول لك توب مش تبدا تحكي، تعملي جملتين ثلاثه ما غير ما نستعملوا حرف الفاء. يلا توب قمر تبدا.
2: قمت الصباح شوف قهوتي
0: اي،
2: ولبست دبشي
0: اي،
2: وكتبلتي
0: اي،
2: وخرجت
0: في المدرسة.
2: سلمت على اصحابي و
0: اي
2: لوشت على الكلاس اللي نقرا فيه.
0: نقرا فيه اي في اللحظه الاخيره. يا قميره ميسالش، يا قميره يعطيك الصحه، انت المجهود كبير عملته، لكن للاسف نقرا فيه هي اللي وانا سي مش اقول سي بون ونطقت حرف القاف يا الفاء. يا قمر ميسالش، يا قمر ماكش متغشة.
2: لا عادي
0: ميجر. صحيت يا قميرة. أي قميرة البطاقة اللي المويلي على 20 نقطة حاجة نجمو نديركو بها. باهي مش نعطيك زادة كيف احتمالات. إذا كان طلعنا الإجابة الأولى هو فيه زوز فروع. من الشاعر الملقب بذي القروح أو الملك الظليل؟ هل هو شاتيك احتمالات ثلاثة نقاط، ثلاثة احتمالات وعلى 10 نقاط، وإذا كان تعطيني أشهر قصيدة للشاعر هذية تفوز بخمسة نقاط أخرى، بعشر نقاط أخرى. بهي
2: نيجلي.
0: من هو شاعر الملقب بذي القروح أو الملك الظليل؟ هل هو امرؤ القيس، عنتر بن شداد، أم زهير بن أبي سلمى؟ الإجابة شنو يا قمر؟
2: امرؤ القيس
0: به. أيوة. والجواب صحيح. ضمننا أيوة. 10 نقاط، ضمننا 10 نقاط. أشهر قصائد امرؤ القيس تعرفها ولا؟ بشنو معروف امرؤ القيس؟ ما تعرفهاش اون برانسيب قمر؟ تو ما قريتو البكالوريا شعراء به. أشهر القصائد متاعه هي المعلقة، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. به 10 نقاط بهين يا قمر في الرصيد متاعنا، ونمشي للبطاقة الأخيرة رقم 22، بطاقة حظ يا قمر رقم 22 سيد المخرج. هو قال سيد المخرج زعمة. شو تقول انت قمر؟ والله قمر تستاهل السعادة. حظ السعيد ولا الحظ العاثر زعما؟
2: لا حظ سعيدة.
0: حظ سعيدة متأكدة؟
2: ان شاء الله.
0: العب والحظ مويتيك بالفعل يا قمر. حظ سعيد هذه البطاقة تعطيك تضيف للرصيد 8 نقاط لأنك التزمت بقواعد الطريق، وانت قبيلة قلت لنا شعمل الورد في الطريق والدنيا كل مزينة. برافو 8 نقاط إضافية يا قمر. شكرا ليك. 18 نقطة في الرصيد متاعك. وإذا كنت حب تقدم تحية لشكون تقدم؟

0: حبك كامل فيها يقبل وصلتنا لي محمد جبيلي. تحية لكم انتم مستمعين ومستمعاتنا الكرام اللي التحقتوا بينا الان في الاستماع. احنا مواصلين معكم المشوار في برد القيل ان شاء الله. النسيم المزيانة والبحرية والبرود الكل هكا يجيكم ويفرهد عليكم. احنا نحاولوا من خلال النغمة من خلال الاسئلة من خلال الطرافة تكونوا معنا اكيد نبردوا عليكم العشوية ونبردوا القيلة مع بعضنا. نمشي للمكلمة المواليه رقم 4 في حصتنا اليوم. المكلمة نكتشفوها. ألو مساء النور.
1: ألو سلامة.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا الكريم.
0: الحمد لله. صوت النساء اليوم حاضر بقوة. عفيف إيمان قمر وطوى
1: فاطمة شتورو.
0: فاطمة شتورو أول مرة تكلمنا فاطمة؟
1: أي أول مرة.
0: منين تكلم فينا فاطمة؟
1: ساقية الدير.
0: من ساقية الدير. يتبارك الله عليكم جماعة الساقية اليوم ناشطين وحاضرين بقوة.
1: أيوة. الحمد لله وديما نبردوا معكم في القائلة.
0: أي باهي. مرحبا بك يا فاطمة. تحية ليك. أي فاتوم الوزارة عجبتك اللي اخترعناها اليوم؟
1: هي لعل
0: وزارة السعادة.
1: هي لعل
0: أنت الوزيرة توا أقمر أصغر وزيرة سي كملت المكلمة. خذينا المهمة مش نعطيوها للمكلمة اللي من بعدها. فاطمة شتورو أنت وزيرة السعادة شنية أهم القرارات وشو باش تسعدنا؟
1: أهم القرارات هي لما حالة باش تسعد الشعب. أول قرار أكثر واحد سعيد كل يوم عنده مكافأة. ديما نعمل دورة أكثر واحد سعيد إذا كان عنده مكافأة. ديما فما الأغاني والشيخات والتفرهيد والموسيقى ديما حاصلوا شيخين ومتفرهدين.
0: به عنده بجويز جماعة هذوما.
1: أكيد مالا أكيد
0: واضح. سمحة سمحة المخطط أي فما حاجة
1: أخرى. شنو الآخر شنو الآخر شنو الآخر هذيك أهم القرارات.
0: سمح سمح خليك غادي يا فاطمة. التحفيز المواطنين على السعادة والترفيه به. ذكرت يا فاطوم. هيا فاطوم الأرقام من 1 حتى 24 تبعتنا شو الأرقام اللي خرجوا؟
1: أكيد تبعت أكيد.
0: هو حتى على الشاشة يظهروا من بعد مع يسرى اللي قامت مجهود كبير على مستوى تنفيذ البطاقات على المستوى الرقمي يتفرج فينا يشوفوا الأرقام اللي خرجت اللي تشعل خافتة والأرقام اللي مازالت اللي تشعل بضوء أخضر ساطع. الأرقام اللي مازالت هاي أعطينا
1: الأرقام 10 13 20 10 10.
0: لحظة بركنا 10 13 20 13 20. خرج
1: ما سمعتش عليه.
0: خرج
1: انا وين باهي
0: 20
1: باهي نقولوا باهي استنى هو فما 8 تقريبا خرج هكا ولا
0: رقم 8 خرج
1: باهي 8 ولا
0: نقول لك الارقام اللي مازالت 2 4 7 12 16.
1: باهي نقولوا نقولوا 7
0: نقولوا رقم 7 باهي
1: 21
0: و 21 به هذوما الأربعة بطاقات الخاصين فاطمة اشتروا. أول بطاقة به على 12 نقطة على 12 أيوه. نقطة أكون توا أيوه. على الشاشة موجودين البطاقات على 12 نقطة بنت ولد. شكون ما يعرفش اللعبة هذه سهلة
1: أحلى لعبة كنا نلعبها وإحنا صغار
0: بإلى...
1: وإحنا كبار زيدا وإحنا كبار وما زلت نلعبها
0: به ما زلنا نلعبها. أمينة بدلت شوية في القوانين متاع اللعبة.
1: إن شاء الله خير
0: إن شاء الله خير.
1: يا ريم راني وزيرة السعادة يا ريم. يا ريم راني وزيرة السعادة يا ريم.
0: لا خير هو فيه الخير إن شاء الله. شنية الموديفيكاسيون هكا التعديل شوية في اللعبة مش نعطيك الحرف أما ما تعطيتي شيء الكلمة تبدأ بالحرف هذيك حبه توفى بالحرف ب. الكلمات بشنو توفى بالحرف ب سهلين. بنت تكمل بالحرف ب. كل شوف ونا ولا العادة نعطيه على كل كلمة زوز نقاط. هذه على كل كلمة 4 نقاط 4 إجابات يساوي 12 نقطة بهين. تركز شوية تعرف بنت توفى تنتهي بالحرف ب.
1: رباب.
0: رباب. ولد.
1: حبيب.
0: حيوان.
1: غراب.
0: جماد.
1: بيب.
0: واه برافو برافو 12 نقطة يا سيد المخرج يا بيه، ما شاء الله ما شاء الله، وزيرة السعادة دخلت بقوة ب 12 نقطة في الرصيد نتاعها. شفت سهلة فاطمة؟
1: سهلة على الخلا، سهلة سهلة، والحرف أصلا سهل،
0: سهلة برشا والحرف سهل، هيك علاش قلت نبدلوا في القوانين شوية ونخدموا عليها. البطاقة الموالية قديش من بطاقة حظ خرجوا هما؟
1: تقريبا زوز ولا ثلاثة؟
0: خرجوا ثلاثة،
1: ثلاثة
0: زوز حظ سعيد وواحدة عاثر، مازالوا مازالوا زوز عاثر وواحدة حظ سعيد ومازالت بطاقة الجوكر،
1: ومازال الجوكر يا ربي واحدة سعيد ولا جوكر ان شاء الله.
0: رقم 13 حسب رايك شنو تقول؟ رقم 13 يا حمدي انت شنو تقول يا حمدي زعما؟
1: ان شاء الله حظ سعيد.
2: نو
1: عليه عليه
0: البطاقة هذه البطاقة هذه عاملة بعمايلها اللي هي للأسف بطاقة الحظ العاثر مدام فاطمة. البطاقة هذه ترجع بينا لآخر نقاط تحصلنا عليها وتحذفهم باش تخصمهم، باش تخصمهم 12 نقطة اللي صورناهم من بنت ولد. البطاقة هذه حظ العاثر للأسف باش تنحيهم يا فرحة ما تمت.
1: الله
0: الله خلف هذه البطاقة، هكي لعبة الحظ متاع البطاقات للأسف.
1: ما يسالش
0: اي ما يسالش. نمشوا للبطاقة رقم 7، ديما متفائلين مع وزيرة السعادة.
1: نعوضوها ما يسالش
0: فاطمة.
1: نعوضوها صحيح.
0: فاطمة البطاقة رقم 7 في الثقافة العامة مش تطلع لي الشخصية، مش نحكي لك على شخصية، تحاول تعطيني اسم الشخصية هذه.
1: بس
0: شو إذا كان هو على 20 نقطة، إذا كان شوف إذا كان تجاوبني إجابة مباشرة فاطمة شو تعمل في الدنيا أنت فاطمة؟ قولي.
1: ما نعمل شيء في الدار.
0: به في الدار، ما هو في الثقافة العامة مغرومة بالأداب والروايات يعني. والعالم هذاك
1: يعني.
0: به إذا كان تعطيني إجابة فورية بدون مؤشرات تاخذ 20 نقطة كاملة في الرصيد.
1: أوكي.
0: كان مش نعطيك مؤشر الأول تولي على 10 نقاط، كان نزيدك مؤشر ثاني نوليه على 5 نقاط فقط الإجابة، أما ديما فما أمل. شفت بالتدرج على 20 نقطة ما غير حتى مساعدة. أما تقول لي مش نتجاوب طول وألا نمشي للمؤشرات؟
1: نجرب حظي من
0: جرب حظك من ما عندكش حق تمشي للمؤشرات. إيه
1: نشوف
0: نمشي. هو من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية من مواليد نهاية القرن 19، سمي تياره المسرحي بالمسرح الذهني، من تكون الشخصية؟ نمشيو للإجابات ولا عندك إجابة فورية؟ نمشيو للمؤشرات؟
1: لا نمشيو للمؤشرات.
0: المؤشر الأول يقول أنا كاتب وأديب مصري توفيت كيما اليوم نهار 26 جويلية من عام 87، فمن
1: إن شاء الله ما يطلعش اللي في بالي.
0: 10 نقاط بالمؤشر الأول، شكونوا الكاتب؟
1: إن شاء الله ما يطلعش اللي في بالي خطر كنت باش نقول أما نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. نمشي للمؤشر الموالي؟
1: لا أوكي نمشي.
0: ولا محالة، أنا مش نتسهل معك. المؤشر الموالي من أشهر مسرحياتي أهل الكهف. على 5 نقاط توا
1: يزمني نقعد نستحضر
0: أهل الكهف لشكون؟
1: ما عندي حتى إجابة
0: ما عندنا حتى إجابة. هو الأديب والكاتب المصري توفيق الحكيم. توفيق الحكيم تعرفوا أكيد هكا ولا
1: فضل
2: نين
0: الله غالب ضاع علينا. والبطاقة الأخيرة رقم 21 وما زلنا في انتظار أنه يتم لي الرصيد متاعنا. البطاقة على 15 نقطة
1: إن شاء الله.
0: كانك قارية وفهمة يا فاطمة وتعرف حروف المدارس.
1: أيوة
0: خبرنا على شيء أكبر من البرميل وفي لحظة يقتل كثير وإذا نزيدوه نقطة يولي يطير. إجابة فورية 15 نقطة. مفهمش احتمالات. كانك قاري وفهم وتعرف حروف المدارس، خبرني على شيء أكبر من البرميل وفي لحظة يقتل كثير وإذا نزيدوه نقطة يولي يطير. سهل كنت خممها هكا بالمنطق تجي قد قد.
1: إذا نزيدوه نقطة
0: يولي حاجة تطير. إجابة عنديش الإجابة. الحاجة اللي تقتل، أعطينا بالمنطق، الحاجة اللي تقتل كثير وهي أكبر من البرميل هي الدبابة. الدبابة
1: الذبابة.
0: الدبابة والذبابة. الإجابة غلط يا فطوم.
1: إيه؟
0: أنا أعطيتك أنا الإجابة لأنه للأسف ما سجلناش حتى نقطة.
1: مش مشكلة
0: أكيد. ليش كنت قدم تحية
1: أكيد
0: فطوم. ليش كنت قدم تحية يا فطوم؟
1: للوالدة
0: ولأخواتك. يعطيك صحة فاطمة. شكرا.
1: أكيد اللي يسمعوا فيا الكل.
0: أكيد شكرا لك يا فاطمة.
1: عايشك يا ريم.
0: شكرا.
1: عايشك. إلى اللقاء.
0: المكالمة قبل الأخيرة إلى اللقاء. المكالمة رقم 5. مازال عنا في الطليعة إيمان بن سالم من المهدية ب 35 نقطة، عفيف بن حمودة 14 نقطة، وقمر رقيق 18 نقطة، فاطمة 0 من النقاط. المكالمة رقم 5. ألو مساء النور.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: مرحبا معك نعيمة بن عمار.
0: نعيمة بن عمار مرحبا بك يا نعيمة، أول مرة تشارك معنا.
3: أيها أول مرة.
0: مرحبا بك يا نعيمة. نعيمة تختار لنا واللي عندك القرارات متاع وزيرة السعادة.
3: والله ما نحبش برشا الوزارات أنا لو
0: فكني من الوزارات. أما لا والله وزارة السعادة باهي واحد يشرح عليها المفيد توزع علينا السعادة.
3: ايه هكا السعادة بالتفاؤل وبالفرح وبالمحبة وبالنجاحات في الباك في
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اي به عطينا 4 بطاقات لانه الوقت يزرب معنا. 4 بطاقات 4 ارقام. الارقام المتبقية نعطيهم لك يا فاطمة 2 4 12 16 17 18 19 23.
3: ب 2 16 23 نورمالمون
0: بقى 14 4 12 17 18
3: 19
0: هاي نعيمة. نعيمة منين تكلم فينا؟
3: من طريق المطار
0: من صفاقس. دونك من صفاقس. هاي نعيمة ركز معي على 10 نقاط من غادي سيد المخرج معانا. هاي سيد المخرج لأن الوقت قاعد يزرب فينا. مثل شعبي مش تكمل هنا نعيمة.
3: أوكي.
0: رقم 2 هذه البطاقة رقم 2. اللي يتحرق من الشربة يولي
3: ينفخ على السلطة.
0: ينفخ على السلطة. برافو. 10 نقاط نعيمة بداية قوية. برافو برافو برافو. البطاقة الموالية على 10 نقاط زيدا يا نعيمة. نعيمة قولي أول مرة تشارك معنا.
3: أول مرة.
0: أول مرة مرحبا بك يا نعيمة. يا ستار يا جبا يا ستار.
3: احنا راهو 10 دايما اذا تفقت.
0: اكيد والعشرة دايما ان شاء الله ديما دايما. قلت لك يا ستار يا جبار من البطاقة رقم 16 نعيمة.
3: ربي يستر ان شاء الله.
0: يا ستار يا جبار محلى تذبيلة شفرتها والعين تكوي نار متحوفة ومحلى ضحكتها يا ستار يا جبار. شنية اسم الأغنية ومولاها خليك تفوز بعشرة نقاط في البطاقة هذه.
3: هذه نورمالمون هادي جويني.
0: اي
3: هي يا ستار يا جبار.
0: يا ستار محلى تذبيلة عينيها محلى تذبيلة شفرتها والعينين تكوي نار متحوفة ومحلى ضحكتها يا ستار يا جبار. الهادي جويني صحيحة 5 نقاط. اما اسم الأغنية غلط.
3: استنى شوي ركز
0: شوي. 5 نقاط به 5 نقاط. مفتونة بغزرة عينيها يا نعيمة. مفتونة بغزرة عينيها به. السؤال الموالي السؤال الموالي على 5 على 10 نقاط البطاقة رقم 23 زوز أسئلة. اذا تعطيني الجم... تعطيني السؤال، نعطيك سؤال والاحتمالات واذا تجاوب صحيح تاخذ 10 نقاط. نعيمه مركزه معايا؟ نعيمه
3: مركزه معك ان شاء الله.
0: صغير الجمل عند ولادته ماذا يسمى؟ صغير الجمل عند ولادته هل هو الحوار ام جمل صغير؟
3: الحوار.
0: الحوار والحوار 5 نقاط إضافية. برافو برافو برافو برافو. ذكر السلحفاة هل هو سلحوف أم غيلم؟
3: لا غيلم.
0: غيلم والجواب صحيح. واو واو واو واو. وزيرة السعادة شخصيا نعيمة عنا قديش طوى من نقطة؟ 10 5 5 5 هذوما في رصيدنا 25 ومازالت البطاقة رقم 19
3: إن شاء الله ربي يستر.
0: رقم 19 بطاقة ما فيهش أسئلة دونك دعمش فيها يا نعيمة.
3: الله مش حظني.
0: يا نعيمة يا نعيمة. سيد المخرج سيد المخرج فرحان بيك سيد المخرج
3: والله.
0: رقم 19 حابة تخرج على الشاشة يا يسرى. بطاقة الجوكر. برافو نعيمة. عطينا من غادي سيد المخرج فرح لها. بطاقة الجوكر كاملة راهي. بطاقة الجوكر كاملة عند نعيمة.
4: أيوة
0: برافو ألف مبروك بالبطاقة هذه. يعني تعزز رصيدك بأعلى نقطة على مستوى البطاقات 20 نقطة كاملة تضاف إلى رصيدكم. ديجا احنا عنا 20 دونك 25 دونك ولينا 45 نقطة كاملة. برافو نعيمة برافو. وبهكا تتصدر انت الطليعة في مستوى الأرصدة. أما هذا ما يمنعش أنه مازالة مكالمة أخيرة الجمعة الفيتة. نذكركم اللي مكلمة رقم 6 هي اللي فازت. نذكركم يا نعيمة هو مبدئيا يعطيك صحة وبغافو لأنك أنت في الطليعة ب 45 نقطة. أما مزيد مكلمة أخرى هي اللي بيش تحس منا السباق نتاعنا. داكوردو نعيمة؟ ليش كنت تحب على شكون تحب تسلم يا نعيمة؟
3: والله نحب نسلم على أمي ونقولها ربي يشفيك.
0: أمين ربي يفضلها وربي يشفيها.
3: ربا زادة والعائلة الكل وإذا تفاقص اللي هي ديما هكا وبرتنا القائلة بالحق والله.
0: أي بيه المفيد أنتم تكونوا معنا احنا هذيك سعادتنا وهذيك تفرهيدتنا. شكرا لك نعيمة. والجو يسر مزيان مع بطاقة الجوكر وعشرين النقطة تشوفوها في المباشر على موقعنا www.radiosfax.in. مرحبا بكم. بعد الأخبار نرجع نكمل من جديد معاكم المشوار حتى للأربع ونصف. ديوما ابقوا معنا.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل انقطاع التيار الكهربائي بطريق تونس كيلومتر 2 منذ 8 صباحا دون إعلام مسبق من مصالح ستاغ، ودعا أحد متسكني المنطقة في اتصال بالأخبار اليوم بالتدخل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
2: حتى لحظة ما رجعش طريق تونس زنق التقطق كيلومتر 2. المهم كلمنا جماعة ستاغ قالوا أنا توش رجعوا لكم، هنا الدار بجنبي، جارتي بجنبي بسيس كنوية يخدم، احنا مقصور. كلمناهم قالوا باش رجعوا لكم من الصباح، من 8:30 قص 8:30 نتاع الصباح. قلنا باش يرجع، تنينا كالعادة صابرين يدينا على خدودنا ونقولوا يا ربي صبرنا، امس قص علينا ورجع، كل يوم يقص مدة 3 أيام 6 مرات قص. كلمناهم ما تأثرش، يقول لك اصبر. علاش نصبر؟ انا نصبر على فريجيدار اللي فزت، ولا نصبر كي كنا باش نموت بالسخانة، ولا نصبر على البانو فولتايك اللي مركبته بتسعة ملايين وما نلقاش في الضوء؟ على شو باش نصبر؟ علاش انا مركبة البانو فولتايك وبعد تقص عليها وخلص فيكم؟ ما يجاوبك حد، اللي يحكي معك يحكي معك بالمزية، تقول عامل علينا مزية باش يجاوبنا. المطلوب بالله كلموهم شوفوا لنا حل، والا يعملوا بلاغ في الإذاعة. قالوا ساعة هذا من 8 لتو داري انا وزنقة كاملة وقدام السكة لينيا كاملة مقصوصة.
1: توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي مع بداية الأسبوع سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. في العالم، وفي تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، يستمر التضييق على الفلسطينيين عبر غلق الطرقات ومنع مركبات سيارات الإسعاف وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفا أن قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين بالاعتداء على أصحاب الأرض في نابلس. قالت يديعود أحرنوت أن المجلس الوزاري المصغر الصهيوني صادق على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز اليوم على أنه لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه، وأن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: برد القايلة،
2: برد القايلة، برد القايلة.
3: الأربعة واثناش دقيقة على موجتنا، تقبل رسالتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. نعود من جديد لي باش نكملوا منوعة برد القايلة اللي بديناها من ساعتين توا الأربعة كما قلت، واثناش دقيقة نكملوا ونص في السباق متاعنا. ستة مكالمات مازلت آخر مكالمة، نذكركم بالأرصدة المسجلة للي قاعد يتبع فينا. ستة مكالمات، خمسة مكالمات الرصيد عفيفة عفيف، المكالمة الأولى 14 نقطة، إيمان 35 نقطة، قمر رقيق 18 نقطة، صفر من النقاط بالنسبة لفاطمة شقرون، فاطمة شترو عفوا، ونعيمة بن عمار 45 نقطة كاملة. لكن ديما تبقى الكلمة الفيصل عند المكالمة رقم 6 اللي هي ختام المطاف كما الأسبوع الفارط. آخر مكالمة تبارك الله وما شاء الله هي كان عندها على رصيد وفازت معنا بالشكل قيمته 150 دينار. نمشي للمكالمة رقم 6، نقولها ألو. مساء النور.
4: مساء الخير مدام ريم.
3: مساء الخيرات، مرحبا. ختامها
4: أخيرا صوت رجال يعني.
3: بالضبط، أخيرا صوت رجال حاضر اليوم. فلنقلت هذو مقايلين ولا وينهم؟
4: لا لا
3: شكون معنا؟
4: فريد الجملي من قيروان.
3: شكون؟
4: فريد الجملي من قيروان.
3: فريد الجملي.
4: نعم.
3: فريد، انا قلت وين الرجال، مشى جيب لي فريد واحد اخر، فريد عبد الجواد هاك جيب لي فريد. هذه تعزيزاتي تسمى تعزيزات،
4: نسمع على اسمك هوا
3: وربي يجيب لك القسم. سي فريد، في سورة ما اذا فزت انت باعلى رصيد، جيت تسلم الجائزة ولا لا؟
4: اكيد عمناه وجيت وقت اللي في شاركت معاك، عمناه وجيت.
3: يا عيني يا عيني، عمناه وصار شاركت معايا في نفس،
4: شاركت معاك انت
3: في البطاقات،
4: فاكر البونو بتاع النظارات هذاك بتاع اللينيات.
3: اما
4: كي مشيت في بالي معناها بالبونو ذاك ناخذ الواحد، قالوا لي لا لازم كذا ذاك وتزيد عليه فلوس من عندك.
3: اي او ما ربحوك شويه على الاقل في الرميز وكل به.
4: اي انا وقتها ما هزيت معي فلوس.
3: يا والله حويش. يا والله حال، معناها ما عملنا شيء يا فريد.
4: لا ولا تقريبا عملنا شيء، اما يكفي ان
3: ما يصيرش المفيد تشارك معنا وتجي تزور صفاقس وتبدل الجو كامل.
4: اي
3: اي سي فريد.
4: نعم.
3: وزير السعاده باهي ليلك انت يا؟
4: اي بالطبيعه.
3: اي انت توا الوزير؟ مداب نعيمة مشيت توا بدنا الفيستا احنا كيما برشا ناس. المنصب مشالي لك انت فريد، ايا وزير السعادة شنية تعمل لنا للشعب خلي يشعر بالسعادة ويفرح؟
4: الشعب معناها المواطن تونسي بصفة عامة شي يحب ويحب الشغل أول حاجة، معناها توفر له شغل وتحل المشاكل هذه نتاع الماء والضوء هذه اللي قاعدة بشكل غريب، وما تحاول باش تشجع يعني ثم الناس ما تشجعهم باش الإنتاج يولي معناها يولي عنده حافز باش ينتج أكثر، معناها فهمت؟ هذا هذا هذا
3: هذه تخلق السعادة.
4: اي ان شاء الله.
3: ما تبيعنيش شويه سعاده مثلا، تعطينا هكا بوكسويت فيهم سعاده؟
4: كيفاش يعني؟
3: صندوق 5 6 كيلو جاجو سعاده.
4: امتى تم هم موجودين
3: اخويا؟ ما دامك وزير شوف لنا استوردها. هذه سردوكه؟ هذه الدجاجه ولا السردوك عندك؟
4: عندك
3: هاكا خلك كلامك على السعادة. إن شاء الله خير، إن شاء الله فيه الخير يا فريد.
4: إن شاء الله.
3: أي فريد، ما زلتنا أربع أرقام وأربع بطاقات والحظ إن شاء الله معاك كينك تبعتنا من الأول.
4: اي
3: تبع فينا من الاولى.
4: اي تبعك
3: بطاقة الحظ ما زلت بطاقة واحدة.
4: اما سالت يقول ايجابي لو انا
3: الحظ السعيد خرجوا ثلاثة.
4: ما انا مسلبي.
3: والحظ العافر خرجوا زوز. والجوكر خرجت. مزيت لك اربع بطاقات والله اعلم. راهو حتى الترتيب نتاع البطاقة مهم. اعطينا الارقام كيفاش تحبهم. هما مازالوا 4 12 17 و 18.
4: خليهم كيما هما
3: رقم 4. يا سي فريد.
4: نعم.
3: يا وزير السعادة.
4: أيوة.
3: اليوم قال لك الحظ.
4: أيوة.
3: راهو مش مهتيك.
4: مش مهتيك.
3: البطاقة هذه بطاقة الحظ العاثر للأسف.
4: العاثر.
3: يا سيد المخرج بطاقة الحظ العاثر للأسف.
1: أيوة
3: شامت فيه معناها. شامت فيه كذي حمدي. خاطر خرجت أول واحدة قالك ارتحنا منها.
4: هي
3: تسحب هاكا قالك هاكا يا حمدي فريدة والله فريد لي هنا. أما هذيك قانون اللعبة يا فريد. تسحب من رصيد 5 نقاط لعدم الالتزام بترشيد الاستهلاك في الطاقة. موانسك فيعت برشا ماء وفيعت برشا ضوء. أمورك ما تعجبش خلاص يا فريد. يا فريد البطاقة رقم 12 على 10 نقاط بهينا 10 نقاط إذا كان ناخذوهم نوليو في 5 نقاط كما اليوم. مش تقولي الخبر هذا صحيح وإلا غلط. كما اليوم عام 2018 وفاة 80 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين جراء موجة حر قوية تجتاح اليابان، صحيح أم غلط؟

0: هو يجزمنا نعطيه الأعلى رصيد والأقل رصيد يظهر لي. فريد البنت ولد سهلة. حرف الشين. حرف الشين على 10 نقاط، كل كلمة على 2 نقاط. بنت بحرف الشين أي؟
1: شهد.
0: ولد
1: شاكر.
0: حيوان.
1: حيوان
0: بالشين. هذا الشبل من ذاك الأسد.
1: شبل أي شبل أكو شبل ولا
0: شبل ما يسأل. مهنة. أنا تعديه. جماد.
1: حشك شكارة.
0: شكارة ما يسأل شو نحسبه. والمهنة نجم نقوله شورتي. به 8 نقاط. 8 نقاط نحيو منهم 5.
1: نوليو.
0: وايه والحمد لله. أيوة.
2: أيوة
0: 3 نقاط وآخر آخر امتحان عندك يا فريد ونسلكوها. البطاقة رقم 10 ما تنطقش الحرف يا فريد. تعرف شكون فرحان تو آخر أكثر واحد فرحانة؟
1: الأخت اللي ربحت هذيك صحيح.
0: نعيمة. نعيمة بن عمار عندها 45 نقطة.
1: معناها ضمنت الجائزة نتاعها
0: وما شاء الله عندها حظ مش عادي اليوم. بطاقة الحظ بطاقة الجوكر إجابات صحيحة ما شاء الله مشيت لل 45. تك تك تك.
1: وبالمناسبة مبروك عليها معناها الحظ جاء معها وهي زاد جاوبت بالقداعة تاع الصحة. مبروك عليها.
0: مبروك لنعيمة بن عمارة. ما هذا ما يمنعش انه مشي نواصل معاك آخر بطاقة. ما نحبكش تستسلم يا فريد.
1: مش جيب 40 نقطة.
0: بيه في إطار. لا لا في إطار تشجيع على السعادة. ما تنطقش حرف النون يا فريد. ما تنطقش حرف النون يا فريد.
1: نعم.
0: مش نسألك سؤال وقت اللي يقولك توب كرونو معناه مش تبدأ أنت تحكينا. مش تحكينا أنت. تخاف من طبيب الأسنان ولا لا؟
1: لا.
0: بيه وقت اللي هيك الفن تعرفه ولا ما تعرفهاش؟
1: وقت اللي
0: هيك الفن متاع السنين وقت اللي يبدأ يرصد في الزرسة
1: تعرفها؟
0: ما تخافش منها؟
1: لا.
0: به ما تحكينا ولا تشجع الناس اللي تمشي طبيب الأسنان وتخاف منها. علاش انت ما تخافش ما غير ما تستعمل حرف النون؟ طب كرونو تفضل فريد.
1: ما بتبيعتي ما بتبيعتي ما
0: مشنو
1: ما مشيش لطبيب باي.
0: ما مشيش لطبيب. به وشو تقول الناس اللي تخاف من طبيب الأسنان؟
1: تقول ما تخافوش.
0: اي كاو
1: كاو ما تخافوش. اي
0: كاو ما تخافوش. اعطينا جملة. اعطينا جملة مفيدة.
1: انا مش حابب تحصلني.
0: مالا كيفاش يا اخي باش نحصلك هنا؟ ما يلزمك تحكي.
1: قولوا ما تخافوش معناها طبيب راهو
0: معناها معناها معناها
1: ايوا حصلتني معناها
0: معناها معناها حصلنا يا فريد. نكمل عليك مرحوم ذي اسبوع الله يرحمه سي فريد. عندك 3 نقاط في الرصيد. بهين بهين بهين يا فريد. والله ربحنا ربحنا الضحكة هذه فريد مع بعضنا. يعطيك الصحة وعلى شكون تحب تسلم؟
1: نسلم عليكم كله الكتوم اللي سعلي كيف الكل
0: يعيش
1: وخاصة أنت معنا وليانك طالع خير أنت بالنسبة لي أنا.
0: يعيشك يعيشك الله يفضلك.
1: ونسلم على زوجتي وولادي وبناتي وعندي نصيب تاعي بحرية نسلم عليها.
0: تحية ليها. شو اسمها المدامة والنسيبة؟
1: المدامة اسمها زينة والنسيبة اسمها ريم.
0: يا عيني يا عيني الاسم على الاسم وفريد زوز فريدات وزوز ريمات وزوز وان شاء الله برا ان شاء الله زينة قاعدتك مرتك ان شاء الله زينة ان شاء الله زينة يا فريد. اي وشكون اخر؟
1: اخير نسلم على عندي بنتي تخرج اسمها معلمة.
0: الف مبروك.
1: بارك الله وقلنا إن شاء الله إن شاء الله ما حد معناها إن شاء الله بالقدام في الخدمة
0: إن شاء الله ربي يعاونها وربي إن شاء الله يجيب لها القسم.

0: معناها في
1: تعيش.
0: في في, في الانتداب ان شاء الله ان شاء الله تشوفها تعمل ومتميزه في المجال نتاعها. شكرا لك فريد.
1: عايش يا مدام.
0: فرحنا برشا بتليفونك. نحب نشكرك انت, نشكر نعيمه, نشكر فاطمه, قمر, ايمان وعفيف. يعطيكم الصحة اللي كنتوا معانا في السباق ذي. ألف مبروك مرة أخرى لنعيمة بن عمار الفايزة بأعلى رصيد اليوم في حصتنا اليوم, الفايزة بشيك قيمته 150 دينار. هكا وصلنا بكم لآخر حلقتنا لآخر المطاف. مع بعضنا نسلم عليكم. يسرى في التصوير الرقمي, يسرى برافو برافو برافو على كل المجهودات اللي قمت بها. التنفيذ التقني كيف كيف برافو يا حمدي, شكرا ليك على وسع البال. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة ويلي. إن شاء الله كونوا وكنا خفيف الظل عليكم وبردنا لكم شوية من حرارة الطقس. إلى اللقاء, والناس كل خليكم مع النغمة هذه. نتلقى بكم وقتاش؟ نهار الأربعاء إن شاء الله في خدمتكم, ونهار الخميس في مش عادي, ونهار الأربعاء في الليل إن شاء الله في سهرات المهرجان. إلى اللقاء الناس الكل, وبون ويكند حبيبي.

0: بيوم بيوم
1: جابك ايدي في ايد وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا
0: يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد منطقة الغريبة انقطاعات متكررة لمياه الشرب استمرت إلى أيام متتالية وبصفة متواصلة، ما أثر على النسق العادي للحياة اليومية، خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة. تنعقد يوم غد في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهيكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورز الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، وذلك في القريب العاجل. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفسي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر بدر عبد العاطي، وأشار الوزيران بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات، معربين عن حرصهما المشترك على مواصلة دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع. في العالم استشهد 8 أشخاص وأصيب آخرون في غارة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. أفادت مصادر محلية سوريا اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي معريا والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربية، بالتزامن مع إلقاء منشورات تحذيرية دعت الأهالي إلى عدم إغلاق الطرق أو عرقلة تحركات القوات المتوغلة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تركية الصنع، قالت إنها التابعة للسعودية، وذلك أثناء تنفيذها أعمالا وصفتها بالعدائية في أجواء محافظة الجوف. ختاما، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله أن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها العسكرية، مشيرا في الوقت ذاته لأن طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف.
2: الصيف صيف أنا في الصيف.
0: تبع الموجة.
3: تبع الموجة وصيف السنة دي كما كان يغني تقريبا حمادة هلال. لو كان مصيف معنا حمادة هلال كان ينجم يغني أغنية أخرى. تحية للناس الكل يعطيك صحة من الجيمسي على تقديم الجميل للأخبار. تقصص فاقس اليوم العشية 36 أسخن المناطق في تونس، 47 في قفصة، 47 في مدنين، 47 في قبلي، و 47 في برج الخضرة. بالنسبة بقية المناطق، الساحل مثلا 34 المهدية، 38 سوسة، 41 زغوان. الأمطار، شوف قدرة ربي والله، التنوع ربي هكا يحب. الأمطار تو في تونس موجودة في نابل، في نابل سامحوني، وفي بيجة، وفي القصرين، وأيضا في القيروان، وشوية مطر في سليانة. ربي يعطينا على قد منطق وتقلب، ولكن هذاك هو الإنسان، لازم يعني يتعود على كل تقص. وربي كما يقولوا أجدادنا وأبائنا وإحنا نقولوها، ربي يعطينا على قد منطق. استديو الصيف عشوية ديما، ولو أنه العنوان تبدل، ولكن يعني لحد العشية للعائلات، لحد العشية ديما عنده رونق خاص وطعم خاص وجو خاص بالنسبة للعائلات. مش العائلات الكل في البحر ومصيفي، ثم ناس تخدم، ثم ناس مازلت ممشيش البحر، ثم ناس كل غير بعض المناطق على الساحل من عاداتهم أنهم يمشوا البحر ولا يعشوا على البحر، ولكن مناطق أخرى لا. حتى إذا كان يمشي البحر يعني يختار مدة من الصائفة لأنه يخدم على روحته، مال شنو يبطلش بالخدمة زادة ويمشوا البحر. المهم ربي يعاون الناس الكل ويعطينا ويعطيكم الوقت الطيب. ديما نبدأ سيدي حمدي لحو المهندس الصوت متاع اليوم العشية، ويسرى الغربي المخرجة الرقمية ربي يبارك فيها بنتنا العزيزة، ديما نبدأ باللي يخدموا العشية. اللي يخدموا العشية راهو ثم خدم ينجمها الإنسان، ثم خدم فوق من طاقته. بالله تصور واحد تو يخدم في كوشة، وتصور واحد تو يسوق في لواج ولا في كميون ولا في أي عربة، في خاصة في المناطق الداخلية. كنت نسمي لكم في قبلي توا 47، في توزر 47، في قبلي هاو نزيد منطقة أخرى تقابلني 47، في مدنين 47، برج الخضرة تنعدم الحياة. ثم الناس تتنقل وتخدم وتعس وتحضر، والخبزة مش صعيبة، الخبزة مرة، ولكن ربي يعطيهم الدفاع ويعطيهم الخير في قلوبهم، يعطيهم الصبر. إن شاء الله ربي يداوم عليكم صبركم وقوتكم ومعاناتكم، ما هيش بالفارغ على خاطر الصغيرات وعلى خاطر العائلة وعلى خاطر الشباب وعلى خاطر الجهة اللي تخدموا فيها. إن شاء الله ربي معاكم وربي يحفظكم وربي يحفظ الناس الكل. برشا بوعيد اليوم العشية، باش نمشيو للشطوط، باش نمشيو للغلة، باش نمشيو للكشافة، باش نمشيو للبريد التونسي. ينبه على الناس اللي عندهم بطاقات، يعني هذيك البطاقات، بطاقات الدفع الإلكتروني، لقيتها كلمة. المجلس الوطني للصيادلة زاد ينبه العائلات على حفظ الدواء في الثلاجات خاصة في الطقس هذايا. وبرشا أخبار مع بعضنا من توا حتى 8:30.

0: لفتك واحنا موالفين شبابنا وشبابنا يعيش على ايقاع البرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية بصفاقس. الحقيقة حاجة مزيانة برشا. علاش؟ لانه حسب ما يوصلني انه اكثر من 100 شاب تقريبا يوميا ينضموا للملتقى او للبرنامج هذايا. هو برنامج وطني لتنشيط المدن الشاطئية. الشباب هذوما منين جايين؟ من دور الشباب في مناطق الداخلية وغير المناطق الداخلية. مزيان ربما ثم اللي ما ينجمش يمشي يصيف، ثم اللي ما عندوش إمكانيات ولكن ينشط في دار شباب، ينشط في منظمات، ينشط في جمعيات، ما فيها بس إذا كان يعني يلقى شكون يستقطبوا أيامات ويعيش جو البحر. الأستاذ محمد العشي هو مؤطر الألعاب بلا حدود في البرنامج هذا، البرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية، مع شكرنا لأسرته لإدارته للناس الكل اللي خدمت عليه وما زالت تخدم عليه حتى الغدوة. سيدي محمد مرحبا بك، نستنا أستاذ محمد العشي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، هلكم زين، هلكم طيب، مساء النسمات والورد العليل.
0: مرحبا بك.
1: نود الدار، نود لكم مشاغل الشفار.
0: أهلا وسهلا بيك وبالشفار الباهي وعائلات وناس وشباب. قل لي الجو كان باهي، كل يوم تستقبلوا 100 شاب، منين 100 شاب سيدي محمد؟
1: الحمد لله، البرنامج هذا العنوان بتاعه برنامج الوطني للمدن الشاطئية.
0: اي
1: يتفرع البرنامج الترعي لتنشيط الشواطئ، اتباحة وتنشيط بشتى الشفار بالنسبة لنحنا.
0: اي
1: بريسك يبدأ من 9 جوليا حتى الاختتام اللي هو 27 جوليا.
0: أي.
1: كل يوم تتنقل معنا باتفاقيات مع شركة النقل بستاقص بريسك 100 شاب.
0: نعم يظهر لي الخط باهي. احنا في تظاهرة اسمها المجلس، او مش المجلس يعني البرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية بصفاقس، والبادرة المزيانة اللي خلاتنا نتصلوا بهم محمد العشي وإدارة البرنامج. سيدي محمد انا راني منيش نسمع فيك، في انتظار انه نجهز اللقاء من جديد. هذاك هو الدنيا السخنة، الدنيا سخنة برشا زادة، ولو ان في صفاقس اقل، في صفاقس أقل. خليني نطلع على صفاقس اليوم العشية 36، أي معدل نجم تكون عادي، ولكن والله مع 11:30 النهار وماضي ساعة والساعتين والله سخنة بشكل كبير والله. وربي يصبر الناس اللي في بعض المناطق وفي بعض الجهات وفي بعض الطرقات الضوء مقصوص عليهم، ثم اللي الضوء مقصوص مصبح والله مصبح، يعني شوف كيفاش الحياة وكيفاش ينجموا. ثم اللي متعود بالكليماتيزور، ثم اللي آلات لازمها تخدم، ثم يعني الحياة ما تستقيم إلا بال بال بال بالضوء. نمشي لصفحة محرز الغنوشي، يقول الخبر صار أنه موجات الحرارة في انخفاض وبدأت في المنحة التنازل اليوم، بدأت في المنحة التنازل اليوم على أن تتأكد هذه المؤشرات، يعني نبدأ نحس بها مع بداية الأسبوع مثلا غدوة، يقول الاثنين محرز غنوشي، لتصل إلى المعدلات العادية لهذه الفترة من السنة، بل وقد تنزل دونها في بعض المناطق بإذن الله. هذا شيء يقول محرز غنوشي، والحديث يهم برشا ناس متعلق خدمهم وحياتهم بالتقس. نشاط الرياح متوقع قرب السواحل، هو يتحدث على اليوم والمرتفعات، كما تقوى مؤقتا، يتحدث على الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية بالجنوب، مما يساهم في ظهور دواوير رملية محلية قد تؤثر على مدى الرؤية. البحر اليوم يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا، مما يدعو مرتديه والبحارة إلى توخي الحذر، وبالتالي السباحة اليوم مجازفة خطيرة. هذا اللي يقوله محرز الغنوشي. ورغم هذا الانخفاض التدريجي اللي بدينا نشعر به اليوم، فإن الحذر والوعي يبقيان أمرين مطلوبين لتجاوز بقية هذه الموجة بسلام. كثروا من شرب المياه، تجنبوا الإجهاد الحراري والتعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، اعتنوا بأهليكم من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وربي يسلم الجميع. إذا كان سيدي محمد يسمع فيها ما كانش نسمع غنيوة، باي نسمع غنيوة. وهنا راجعين للبرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية رغم أنه قريب منا ولكن الخط اللغالب نسمع أغنية وهنا راجعينها.

0: تونس برجالها كما وبنساها زادة وبحرائرها وبأسودها من الجيش الوطني والأمن والحرس سهريج الجيش لتزويد سكان المتلوي بالماء الصالح للشراب. والله صورة مزيانة لو كنت تتفرجوا عليها مزيانة برشا أنه جيشنا يعني بالسهريج متاعه في ولاية سيدي بوزيد تدخلات وحدات الجيش الوطني والحرس الوطني لتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب عبر السهريج في إطار الحد من تداعيات الانقطاعات ومعتمداتي المزونة وسيدي بوزيد الشرقية. في سبيطار متاع المحرس الحماية المدنية زودته بالماء والعديد يعني من الصور الجميلة. ربي إن شاء الله يخليكم حراس الوطن ورجال الوطن. وهذه هي تونس في الأزمات. هذا هو تونس. هذه هي تونس. هذه هي تونس الجميلة. ها وأمامي الصورة صفاقس الحماية المدنية تؤمن التزود بالماء للمستشفى الجهوي بالمحرس بعد اضطرابات في التوزيع. ربي إن شاء الله يبارك فيكم رجال الحماية المدنية على اللي تعملوا فيه. والله شوف الصور في الحرائق يعني في القصرين في زغوان في بقايع برشا الحرائق برشا. تشوف المعاناة حتى على وجوه رجال الحماية المدنية خاطروا بحياتهم يعني منه للنار منه للنار. ربي يبارك فيكم وربي يسلمكم العائلاتكم ولينا وللوطن. نرجع للبرنامج الوطني للمدن الشاطئية وتنشيط المدن الشاطئية في المحاولة الثانية. إن شاء الله سيدي محمد العش يكون على استعداد المرة هذه باش ناخذ فكرة على المئات شاب كل يوم ينضموا للبرنامج هذايا البرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية بصفاقس اللي كان على الشفار ويتواصل حتى الغدوة. سيدي محمد مرحبا بيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد العشي. عاود قص اللغة. هاي به هاي مرحبا بسيدي. هاي أهلا وسهلا. هاي سيدي قبل ما يقص علينا مرة أخرى الانترنت ربما بفعل الحرارة قل لي شنو في البرنامج وقتش بدأ وقتش يكمل وقتش من واحد جاء
1: البرنامج. هذا البرنامج الفرعي سباحة وتنشيط بشتى الشفار من هار 9 جولية
0: أي.
1: إلى حدود 27 جولية يستقطب بمعدل يومي قرابة 100 شاب من رواد وزوار ومشاركين مؤسسات الشبابية بصفاقس باتفاقية مع وزارة النقل. يوميا جينا زوز حافلات والحافلة تحمل 50 إلى حد الآن لليوم سما اليوم نهار 26 قريب بدرسك نوصل حتى 1600 شاب. هذا بغض النظر على المؤسسات اللي هي ساعات تجي ناقصة 4 أو 5 أو 10. على فكرة البرنامج هذا معنا ياتر وبدلت ناس المخرطين معنا أبار المؤسسات الشبابية كما اختمنا على جمعية أطفال تونس من ذوي الاحتياجات الخاصة كما المنظمات الوطنية للكشافة كما نوادي الأطفال تابعة لوزارة الأسرة. والحمد لله إلى حد الآن برنامج ناجح برنامج هدف برنامج الهدف نتاعو الأساس هو جعل الفضاءات الشاطئية بصفاقس مكان آمن ومجاني مفتوح للترفيه والإبداع واستغلال عطلة الصيفية في إطار التكوين مع الترهيب. والبرنامج هذا ديجا يبدأ يوميا من 9 صباحا حتى للساعة 2 بعد الزوال بداية بتحية علم ثم نعطوهم البرمجة والسلامة الشاطئية

0: بشي يعملوا فترة سباحة ثم فترة استراحة بعد هالألعاب ثم وقت الغداء، وبعد نعمل توزيع الجوائز والاختتام ويمشوا ينتهوا الحافلات نتاعهم كالعادة. طبعا احنا فريق عمل متوازن من خيرة الأكفاء في الساقس صراحة، كيف كيف المندوبية مشكورة الجهوية للشباب ورياضة الساقس والإدارة العامة للشباب، توفر هي الاقتبالات، توفر الماء، توفر الغذاء للشباب مجانا. والحمد لله كلاسيك هذه نسخة ماهيش جديدة، لكن كل عام نطوروا والحمد لله برنامج ناجح وهادف، وجعل بالحق الشباب في تجد وانتماء أكثر للوطن بتاعه والهوية بتاعه. وأمس بالتأكيد احتفالا بالعيد الوطني للجمهورية عملنا كونسيبسيون مزيانة برشا في 3 مؤسسات، من جزء مؤسسات مع منظمة الوطنية للكشاف.
1: به يعني من كل الولاية، أنت تقصد الخمسين أو مئة شاب، بين 50 و100 شاب يجوك من كل الولاية؟
0: يوميا 100 شاب من ولاية الساقس، خاصة بالمخالطين الرواد وزوار دور الشباب بالساقس. لكن مع ذلك البرنامج هذا في حاجة حلوة، اللي عندنا مخيم الوطني للفنون الجميلة والمجسمات اللي قاعد يوجد حاليا بالمركب الشباب بطريق الميناء، اللي هو يستقطب برسك أغلب الولايات الجمهورية. كل اخر اسبوع يجونا فئه شبابيه من غاديك مخلطه من الكل، يدخلوا معنا في البرمجه الترهيبه ولا السباحه ولا يدخلوا في اطار البرنامج. فيه ابار الالعاب الشبابيه وابار الالعاب بلا حدود والرياضات، ثم ورشات توعويه تحسيسيه حول السلامه، ثم انشطه بيئيه وحملات نظافه لحمايه المحيط. الهدف كامل هو تنشيط المدن الشاطئيه واعطاء اكثر حيويه سياحيه وترفيه للشباب. والحمد لله الساقس تعج بالكفاءات وتعج بالمناطق المزيانه ابار حتى شو الساحلين.
1: شكرا لك سيدي محمد العشي، مؤطر الألعاب بلا حدود في البرنامج الوطني لتنشيط المدن الشاطئية. هذا مرة في العام يعني تقول لي ما ثم في الشتاء؟
0: هذا سنويا كل صيف، بداية كما قلنا الأغلبية من بلاد كثير الشهر جويلية. على فكرة يليه برنامج، هو البرنامج هذا سباحة وتنشيط بشكل شفار، يليه برنامج تنشيط الشواطئ اللي هو معاش موجه للشباب اللي هم أولاد دور الشباب والمؤسسات الشبابية والنوادي الريفية في مؤسسة الشباب الساقس، هو موجه للمصطفين اللي يكونوا موجودين توعين على شاطئ الشفار. برنامج يبدأ من 31 أوت حتى 4 أوت ويكمل في شاطئ الكازينو كيف كيف، ويبدا من 4 نتاع العشيه حتى منتصف الليل.
1: ايضا من شباب الولايه الكل.
0: بالطبيعه ولايه بون شباب الولايه الكل بما فيهم حتى من خارج الولايه، لكن البرنامج الاول موجه للشباب الموجود بولايه الساقس. بالنسبه لبرنامج تنشيط الشواطئ هو موجه للمصطفين اللي موجودون الاغلب يكون من الساقس، فما ناس برا من الساقس. فيه ورشات موجوده مفتوحه في الرقص العصري والرياضي، فيه تكوين، في العاب شبابيه، في العاب ازواج بالليل، في ساره مزيانه، في معنا دي جي، في اكرون شاشه عملاقه، جروب كامل متواجد على ذمه المصطفين وكل الزوار للشاطئ الشفار والشاطئ الكازينو اللي نحن نحكيه من قبل.
1: باهي السخانه هالايامات شنو عملت فيكم؟ كيفاش يعني الوقت؟
0: السخانه لغالب نحن بالحق للشباب بتاعنا تعتبر من التهديدات الخارجيه، لكن تعايشوا معها. السخانه والضوء سيعتبر متهديدات، لكن حاجه عاديه جدا في ظل ان نحن نحب نقفوا مع شبابنا وليداتنا، وبالحق نحب نخدموا الغد افضل وشباب افضل وشباب تونس وغيره.
1: شكرا لك استاذ محمد العشي.
0: تفضل. سؤال يديه، لكن على فكره المعلومه نحن راهو الجروب هذا الفريق التعتير ماناش نخدموا في الهواء الطلق اللي نحن كما نقولوا من من من سوء وابار له. نخدموا معنا بريسك عاملين 5 خيام، عندنا عندنا الكراسي، عندنا كما قلنا نحن عندنا فريجو، عندنا الماء، عندنا ناس، عندنا السيارات اللي يجوا الشباب اللي يجي يلقى ويقعد ويبدلش ويرتاح في فتره الاستراحه نتاعو. مش منه الجنس ولا حاجه ولا كذا، فهمت؟ ديما اساليب الوقايه والسلامه هي الاولى، وراه الهدف الكل من هذا كل هي كما قلنا استغلال العطله الصيفيه في اطار التحفيز والوقوف مع شبابنا لحمايتي من السلوكات المخوفه والمخاطر.
1: شكرا لك استاذ محمد العشي. بعد شويه البريد التونسي ينبه على حاملي بطاقات الدفع الالكتروني اللي عندهم بطاقه يسمعني بعد شويه، لانه تنبيه هام ومنشورهم من البريد التونسي. شكرا لك محمد العشي، في الأمان.

التونسي، هذا بلاغ مهم. البلاغ عنده 3 أيام تقريبا. البريد التونسي يعلم أو يحذر الحرفاء من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة للبريد التونسي ببعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على المعطيات الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. ردوا بالكم، ما عنده حتى علاقة بالبريد التونسي، حتى علاقة بأي موقع ينتحل صفته. البريد التونسي يقول أنه على يوضح على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور، هذه باهية، لا يطلب لا كلمة العبور ولا الرقم السري الخاصين بالحرفاء، عمره ما طلبهم. ويأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواقع اللي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي أصدر في فيفري الماضي أيضا تحذير مماثل لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. ردوا بالكم، راهو ما ثم حتى موقع من اللي تشوفوهم تو عنده علاقة بالبريد التونسي. وأكثر من ذلك، يعني الموقع اللي باش يطلب منك كلمة العبور نتاعك أو الرقم السري راهو موقع فالسو كما يقولوا فيها، خاطر البريد التونسي ما يطلبش هكاك. وربي إن شاء الله يسلم الجميع. منال تقول لي، منال مذيوب، ولدها ضيع بورتابل اليوم في الشفار وما تهزش، بدليل أنه يكلموه وينقص. بربي اللي يسمعوا فيها تو في الشفار ولا متجهين للشفار ولا مروحين للشفار، الأم يعني يقولوا ليدي يعني تشوفوا أنه البورتابل تو في الوقت هذا مش رخيص، مش رخيص بالمرة. لونه جري والكاج متاعه بلو، الرقم رقم الوالدة 95 746 043. نعود مرة أخرى، 95 746 043، 95 746 043. ذا الله غالب التليفون باسم محمد العيادي، ذا نوعية معروفة، لونه جري والكاج بلو، وإن شاء الله يرجعوا، إن شاء الله يرجع لك يا محمد إن شاء الله. شباب نباهي وتونس نباهي وناس نباهي، ما نشوفوش خبر هكا ولا هكا، لا لا لا لا لا، مش يلقى بورتابل اللي راي ثم ميمة وبو تعبوا من أجل أنه يوفروا هكا البورتابل باش يكلم بيه وباش يشوف بيه أحواله. بربي بربي، 95 746 043. سوسن بالصدق من جبنيانة طلبت الغنية هذه لأنه عندهم فرح، ربي يفرحهم إن شاء الله.

0: اش الوقت تو سيدي حمدي؟ 5:43 دقيقة. انا نشوف في وين منزل شاكر اليوم العشية 40، بير علي 40، 33 في الصخيرة 38، في الحنشة 36، صفاقس المدينة. رغم التقس سيدي كمال العدواني اللي عنده موعد معاكم كل جمعة جمعة بعد جمعة، راصد للمواسم الفلاحية، هاني لقيتها المرة هذه، يعني يتابع المواسم، عائلتنا تسمع فينا على اليمين وعلى اليسار، يبيعوا في الكرموس تو غالي شوي، والله الصباح 14 ولا 15، اش فيه قداش من كعبة؟ 8-9-10 كعبات، يمكن ما يخلطش الكيلو باش يكون 8-9 كعبات، بحذايا تباعوا هكا زوز كيلو ب50 دينار تو مدة يعني 15 يوم. انا شفت طلبت قلت قبل ما يوصلوا لكرهبة الراجل، قلت له تسمح نعمل سيلفي هكا بحذا الزوز كيلو، قال لي اخوي تفضل، وعطيني كعبة. لا قلت له انا حاجتي كان بالسيلفي اخوي، حاجتي كان بالتصوير. الحاسيلو هات ناخذوا فكرة كما خذينا فكرة على الفستق في تونس، الدلاع في تونس ازيد منطقة تنتج الدلاع واسوامه في بعض الجهات، وربما نصدروش منه المرة هذه. المرة اللي فاتت سردينة، حدثنا على السردينة وكيفاش انا تباعت في جبنيانة في حزق المرة اللي فاتت 900 نهار لحد اللي فات تحديدا. اليوم الكرموس، وسيدي كمال العدواني المربي الفاضل والنشط في المجال الفلاحي والتربوي والاجتماعي مازال ماهوش موجود باش يتحدثنا على نجم نقوله زعما صابة الكرموس، يمكن نجم نقوله ربما ثم جهات فيها أكثر من صفاقس، يعني ولو أنه بعض الطرقات نشوفوها على بعض الطرقات، ولكن أنا متأكد أنه في بعض الجهات أزيد من صفاقس. إذا كان سيدي كمال موجود ولا لا، ما هوش موجود، علش مش موجود؟ وزارة السياحة تضع على ذمة المواطنين الرقم الأخضر، علش ثم شكايات متعلقة بالإخلالات والتجاوزات ضمانا لجودة الخدمات في النزول، هذا مهم، يعني لا تفوت مدة دون ما عائلة ولا بعض العائلات يحتاجوا على بعض الخدمات، يشوفوها في التصاور ويشوفوها في المواقع. يا ولدي تقول أنا في عالم آخر، تجي تشوف الواقع برا عاد لو جعليه. ممثلة مكتب الإعلام الزميلة أنس بن غربال في تصريح صحفي تقول أن الوزارة كثفت الرقابة الميدانية خلال ذروة النشاط السياحي في إطار خلية المتابعة واليقظة بالوزارة، وقالت أن الرقابة تشمل المطاعم السياحية ومؤسسات الإيواء السياحي وكذلك وكالات الأسفار، مش كان النزل، وكالات أسفار ومؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية، إذا كان واحد منهم خل ببعض التراتيب أو بعض الإجراءات تتعلق بالجودة والخدمات، تم رقم تضع وزارة السياحة 80-100-333 80-100-333 80-100-333 وربي يبارك في كل من يخدم خدمة ويقدها. مال شنو الناس دافعة فلوسها وجيتك من مدن أخرى ويعلم الله كيفاش دافعين، ويعني بعد مش كما تصور كما في الواقع. ها هو وزارة السياحة تقول لك يا ولدي هو الرقم الأخضر، تنجموا تكلموني وهما يتخذوا الإجراءات اللازمة، ومن حقك أنت كمواطن زاد تتابع كيفاش خذت وزارة السياحة الإجراءات اللازمة. 80-100-333 5:47 دقيقة. هاهو جاء سيدي كمال العدواني، هاهو جاء يعني بالمتعني هو قعد في الحقل متاعه والمجاور الدار، قال لي أنا مش تحدث على الكرموس وأنا تو تحت في الحقل في الجنان، ربي يبارك فيه إن شاء الله على التعاون. هاي سيدي كمال مرحبا بيك وأنستنا برش.
1: مرحبا بيك سيد علي ومرحبا بكابتن المستمعين.
0: هاي خلي
1: من تحت الكرمة نحييكم.
0: تحت الكرمة والله يعطيك الصحة، والله يسامحنا فشهيلي ولو أنه عاد الدنيا بدأت تبرد شوية، شهيلي برشة في العامرة في جهتكم غادي؟ قولي بنا مش شهيلي
1: هي حدود 37 درجة.
0: 37 هو عادي يعني مقارنة بالأيام اللي فاتوا؟
1: عادي وين كنا وين اصبحنا بلغتنا الجاهزة.
0: اي
1: الحمد لله.
0: اي سيدي سيدي كمال سمحني وانت فلاح ومربي مش نسألك سؤال عادي اما نحب نزيد نأكد عليه. انا نعرف الاجابة ولكن يعني السخانة اثرت على الغلة.
1: لا اثرت برشا برشا.
0: اي
1: لا اثرت وكان عندها تأثير سلبي سيدي علي على برشا فلاحة ربي يعوض لهم وكو لكن اقول وكو
0: يعني البعلي والسقوي معناتها الزوز اثرت عليه.
1: البعلي والسقوي البعلي والسقوي زوز لانه حتى السقوي انقطاع التيار الكهربائي اثر على على عمليه الري معنا.
0: يظهر لي يا سيدي كمال باش تبقى ديما تحت الكرمه على خاطر الصوت مزيان مش كيما الجمعه اللي فاتت.
1: نولي شد الكرمه.
0: حلو.
1: ما سيدي علي يقول الحساب تحت التوته وهي بجنب التوته.
0: هاي باهي ان شاء الله ديما عامره دارك بالخير ان شاء الله. والناس تحبك واللي يسمعوك وانا واحد من الناس نحترمك لانك تجتهد من اجل الاذاعه ومن اجل المستمعين من اجلك من اجل انه توفر لنا معلومه. مانيش في مجال الهندسه الفلاحيه او مجال التربيه الفلاحيه ولكن في مجال يعني متابعه المواسم. اخر سؤال قبل ما نمشي للسؤال اللي بيه الحاجه. امس كلمتني فلاحه من الحنشه بين من الحنشه ومنزل شاكر قالت لي عندي غريسات صغار زيتون صغير ولوز صغير تضر برشا من السخانه سيدي كمال.
1: لا يتضرر سيدي علي خاصه الاشجار الصغيره هي تضرر السخانه راهي غير عاديه اللي شفناها. اي ان شاء الله ممكن بالري والاعتناء تو نزيد ان شاء الله تتحسن الوضعيه
0: ان شاء الله. باهي سيدي كمال الكرموس في جهتكم قداش؟
1: في جهتنا الفلاح يبيع فيه من 3000 لل 5000 انت والكليب.
0: 3000 و5000
1: قطع النظر عن النوع.
0: قطع النظر عن النوع. ما لهني شوف فيه في صفاقس ب 15000 وازيد.
1: ربي يتم عليهم. اما توا كتجي للبنيان مثال وتمشي سوق الجمله تلقاهم من 3000 ل 5000.
0: نمشي غدوه نهز الكرهبه ونجيب كرهبه مليانه بالكرموس
1: ان شاء الله. مرحبا بك.
0: يا ربي بارك. انا كني كليت اي سيدي. ازيد منطقه تنتج توا اللي نسموه تو كرموس هكا ولا لا الكرموس؟
1: اي هو الكرموس بصفه عامه العائله الكبرى اما فيه العديد من الانواع سيدي علي.
0: اي
1: احنا من خلال البحث على الانواع لقينا انه فما وثيقه تعود ل 1906 هذه فيها 65 نوع من الكرموس الموجودين في تونس وبالجهه وين موجودين النوعيه هذيك.
0: 65 نوع
1: زدنا 65 نوع زدنا بحثنا اكثر سيدي علي وصلنا توا فوق 100 نوع كرموس موجود في تونس.
0: تبارك الله 100 نوع 100
1: اي
0: طيب بالله مدام الوثيقه هاني نشوف فيها توا ما نشوفش في الورقه ما نشوف في ديك. ايوه بالله يذكر لنا حتى 10 انواع خلي اذكر المعروف الساعه توا
1: باهي اتنوصهم بالترتيب وبالمنطقه وين موجودين سيدي علي. نحب نعطي فكره كامله معناها حتى على المستوى العالمي وين موجود الكرموس وكميه الانتاج في العالم. ننتجوا في 1.4 مليون طن من الكرموس هذو موجود على نطاق عالمي. و 25% من الكرموس موجود في تركيا. 365 طن. دي في المرتبة الثانية مصر 193,000 طن ثم المغرب ثم الجزائر ثم إيران وطول النطاق العالمي تحتل المرتبة حوالي 20,000 طن. هذا معناها في كي نحكي على مستوى عالمي كي نمشي لتونس.
0: لا قبل سامحني قبل تونس يعني أول أكبر دولة تنتج الكرموس تركيا قلت لي
1: تركيا بنسبة 25% من الانتاج العالمي
0: يعني الربع تقريبا ولا الثلث
1: الربع تقريبا. جيم بعدها مصر 93,000 ثم المغرب 119,000 طن الجزائر 116,000 طن ثم جيم ايران 105,000 طن.
0: باه وتونس
1: تونس في المرتبة التاسعة ب20,000 طن.
0: 20,000 طن تبارك الله.
1: هذوما نلقى فيهم الزيدي مثال موجود في كسرة وسليانة، نلقاهم البحولي في جبة في باجة، نلقاهم زاد كيف كيف الباتر في صفاقس خاصة، إلى جانب السلطاني والتمري والأكحل والخضري وعصة الجمل والصوابع العروسة. هذوما كل أنواع هذا هذوما كل أنواع موجودين في تونس. كي نحن عن نطاق الوطني تحتل ولاية باجة خاصة منطقة الجبة اللي نعتبروها هي عاصمة الكرموز في تونس.
0: في باجة
1: في باجة وخاصة في نوعية البحولي. هذا البحولي سيد علي مصنف عالميا ضمن التراث الزراعي ومتحصل على علامة علامة القيمة المثبتة للأصل. هذا بالنسبة لتونس. نلقاه في المرتبة الثانية في الولايات نلقاه بنزرت جبل الخستان عوزة وعين الباردة إلى آخره. في المرتبة الثالثة نلقاه صفاقس. صفاقس مشهورة أكثر بالبيثر وهي أصل كلمة البيثر سيد علي أصل كلمة فرنسية بيتير ولا نحن نقوله البيثر. وموجود التمري وموجود كحل صفاقس أكيد فما نوعية اسمها كحل صفاقس.
0: المهم صفاقس تجي في المرتبة الثالثة في إنتاج البيثر في إنتاج الكرموس.
1: ولا صفاقس في المرتبة الثالثة. أهم المعتمديات في صفاقس نلقاو التينة في المرتبة الأولى والمحرز ثم البنيانة والعامرة. كي نحكي وزاد شوية الحق للأمان على بير علي والمحرز هما طوى في غراسات جديدة في الأنواع المهجنة جديدة. طيب فما عديد الأنواع موجودة طيب حالين سيد علي ما نستعملوش فيها الذكاء
0: من غير ما تتذكر
1: من غير ما تتذكر هذه طيب خاصة موجودة في معتمدية بير علي ومنزل شاكي قاعدين معناها يغرسوا في أنواع متاع كرموز تقوي وبيولوجي فما ما هو فما ديما نرجع لكلام أباتنا وجدادنا سيد علي يقول لك في 30 تكذبوا عين وتصدقوا عين وفي 40 تشوفوا كل عين وفي 50 يشبع كل مسكين وفي 60 مشارحتي هذه شو معناه؟ معناه في عمر كعبة الكرموس 30 يوم فما شكون اللي يخرج عند الكرموس فما لا هذاك علاش يقول لك تشوفوا عين وتكذبوا عين معناها ماهيش الناس الكل يبدا عندها الكرموس في ال 40 تشوفوا كل عين يعني في ال 40 يبدا ظاهر في ال 50 يشبع كل مسكين معناها راهو موجوده الكرموس وبوفره ويسمع منها الكبير والصغير والغني والفقير خاطر راهو قبل ما كانش يتباع الكرموس كان معناها الناس الكل عندنا في 60 مشارحتين اش معناها مشارحتين هو انه قبل باتنا وماتنا
0: يعملوا شريح
1: ما يتيشوش حتى كعبة يعملوا شريح
0: صحيح
1: هذوك يعملوا شريح يخلوه للشتاء ناكلوا بيه البسيس وناكلوا بيه الزميته الى اخره
0: صحيح والله صحيح
1: هذيك كيفاش هذيك كيفاش جات مثل 30 ولا 40 ولا 50 وال 60
0: سيدي كمال
1: هو راهو سيدي علي سامحني النجم راهو الكرموس هذايا معناه نسمنوه بالباهي بالباهي راهو النجم نعملوا منه الشريحه النجم نعملوا منه المعجون النجم نعملوا منها القطو ياسر حوايج اللي النجم نعملوا منها لو كان النجم نستغلوه معناها والفلاح يلقى معناها الرعايه ويلقى الاحاطه
0: صحيح المهم في تونس تونس في العام تنتج 20,000 هكا ولا
1: تونس في العام تنتج 20,000 وهي في المرتبة التاسعة عالميا
0: به شكرا لك أنا أمامي الأخبار الجمعة الجاية نتلقاو أما شد الكرمة سيدي كمال ننصحك أنه الريزو تحفون تحت الكرمة
1: باين شد الكرمة
0: شكرا لك في الأمان إلى اللقاء شكرا
1: في الأمان
0: إلى اللقاء

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. تواصل التشكيات من انقطاع الكهرباء والماء بعدد من مناطق صفاقس رغم تراجع درجات الحرارة. بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية محور جلسة فنية بوزارة الصناعة غدا. ومنظمة كونكت تؤكد أنها ستكون متوفرة في السوق التونسية خلال 3 أشهر. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تواصل مصيف الكتاب بصفاقس حتى 15 من أوت القادم. وفي العالم 8 شهداء في غزة وتوغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. يتميز الطقس بقية نهار هذا اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط محلي للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. وبالجنوب تهب الريح آخر الليل مع دوابير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب، بينما تتراوح الحرارة عامة بين 34 و49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. ومع تراجع ملحوظ في موجة الحر بعدد من الجهات، تتواصل أزمة الكهرباء والماء بعدد من مناطق صفاقس، حيث تشهد منطقة الغريبة والصخيرة انقطاعات متكررة لمياه الشرب استمرت طيلة أيام عدة وبصفة متواصلة، ما أثر على النسق العادي للحياة اليومية خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة. وبخصوص انقطاع الكهرباء، اشتكت مواطنة من طريق تونس كيلومتر 2 من انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا هذا اليوم دون إعلام مسبق، مستغربة من قطع الكهرباء على منزلها رغم أنه يتوفر على مولدي كهرباء بالطاقة الشمسية.
3: الضوء التو حتى لحظة ما رجعش. طريق تونس زنقة تقتق كيلومتر 2. كلمنا جماعة السيق قالوا أنا تو باش نرجعوا لكم، أنا دار بجنبي، جارتي بجنبي بسيس أنا وياها يخدم، أحنا مقصوص، داري أنا وزنقة كاملة وقدام السكة لينيا كاملة مقصوصة. كلمناهم قالوا باش نرجعوا لكم من الصباح 8:30 نتاع الصباح، قلنا باش يرجع. سنينا كالعادة صابرين يدينا على خدودنا وقولوا يا ربي صبرنا، أمس قص علينا ورجع. كلمناهم ما تأثرش، يقول لك اصبر. علاش نصبر؟ أنا نصبر على فريجيدار اللي فزت ولا نصبر كي أنا باش نموت بسخانة، ولا نصبر على البانو فولتايك اللي مركبته بتسعة ملايين وما نلقاش في الضوء؟ على شو باش نصبر؟ المطلوب بالله كلموهم شوفوا لنا حل، والا يعملوا بلاغ في الاذاعه قالوا ساعه هذا من 8 لتو. علاش انا مركبه بانو فولتايك بعد تقص عليا ونخلص فيكم؟ ما يجيو بك حد.
2: وبعد قرار الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها، تنعقد غدا بمقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية لتجسيم هذا القرار. ورجح رئيس مجمع الطاقة الشمسية بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس توفير هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية خلال 3 أشهر.
0: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودها في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق ببسيط، انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن الكاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم. ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوص البطاريات وخصوص محاولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهرين تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله مبرمج مع الاثنين في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة، باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
2: بدوره يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من الجهات جراء قطع الماء والكهرباء. ومن بين القطاعات المتأثرة بقطع الكهرباء قطاع السياحة الذي يعيش هذه الأيام موسم الذروة. وقد أكد المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي حلوي أنه تم حث شركة الكهرباء والغاز على تجنب قطع الكهرباء على النزل في أوقات معينة تتعلق بتقديم بعض الخدمات الأساسية.
4: حاليا موسم ذروة، وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها، ومن خلال المجهودات كافة المهنيين تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه كنحاول نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. اذا كان ثم اي تجربه ناجحه او اي اجراء ينجم يزيد يعاوننا اكثر لتجنب الاشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعه.
2: في باقي اخبارنا الوطنيه والجهويه، تتواصل بالمكتبه الجهويه بصفاقس والى غايه 15 من اوت المقبل الدوره 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. وشدد مدير المكتب خميس بالحسن على أن المصيف هدفه الترغيب في المطالعة، وذلك عبر استقطاب الأطفال خاصة عن طريق الأنشطة والورشات المتنوعة وبلغ 12 ألف مشارك فيها. وتتميز هذه الدورة بتنظيم العديد من الأنشطة خارج أسوار المكتبة، حيث تسجل فقرات متنوعة في فضاءات مفتوحة كالمنتزهات والشواطئ، وذلك حسب خصوصية كل منطقة تابعة لولاية صفاقس. تبدأ غدا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتتواصل إلى يوم 31 من جويلية الجاري. وتشمل الدورة الرئيسية جميع الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة. وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقات الاختيارات عبر الموقع orientation.tn، وسيكون الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت القادم. يوافق غدا الاثنين 27 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت نظام التقديري. ووفقا للأجندة الجبائية لشهر جويلية، فإن بعد غد الثلاثاء يتزامن مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات الاحتلال الصهيوني على مختلف المناطق في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وفي تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، يستمر التضييق على الفلسطينيين عبر غلق الطرقات ومنع سيارات الإسعاف من التحرك بالتزامن مع تواصل اعتداءات المستوطنين في نابلس. إلى ذلك، قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر صادق على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. وبخصوص الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، أعلنت طهران اليوم إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتين. الأثناء قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه سيسافر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات في مقدمتها إيران، مشددا على أنه لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه. من أخبار العالم العربي أيضا، أفادت مصادر محلية سورية اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بالتزامن مع إلقاء منشورات تحذيرية دعت الأهالي إلى عدم إغلاق الطرق أو عرقلة تحركات القوات الإسرائيلية. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة ديمة.
7: سبور نيوز، سبور نيوز.
8: 12 دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالميركاتو وأخبار الأندية. نادي صفاقسي اللي يواصل تربصه في مدينة سوسة يتواصل حتى يوم الخميس القادم. الفريق بعدها مش يرجع لصفاقس ثم يتحول إلى عين دراهم للانطلاق في تربصه الثاني. في نادي صفاقسي دائما ذكروا تتواصل عملية بيع الاشتراكات يوميا من 10 صباحا إلى 5 مساء في مركب النادي. تقدم ساقية الدائر وخلال تربصه في عين دراهم أجرى اليوم الصباح مباراة ودية جمعته بالترجي الذي تونسي وانتهت بفوز الترجي 3-1 بعد مباراة أولى في هذا التربص كان انهزم فيها أيضا تقدم 1-0 أمام شباب بالوزداد الجزائرية. النجم الساحلي يعاين غياب وجدي كشريدة عن التمارين بواسطة عدل منفذ. اللاعب يملك عرض يوناني وطالب بفسخ العقد مع النجم واقترح في المقابل التخلي عن 3 رواتب شهرية. كشريدة أكد أنه ممكن يعتزل كرة القدم إذا لم تتم الاستجابة لرغبته في فسخ العقد. في المقابل النجم أنهى اتفاقه مع اللاعب عزمي غومة اللي بشجري الفحص الطبي قبل الإمضاء بصفة رسمية في النادي. ترجي جيس يتفق رسميا مع اللاعب السابق للنادي الإفريقي المهاجم حمدي العبيدي اللاعب حر من كل ارتباط بعد فسخ عقده مع أولمبيك أوغبو الجزائرية. النادي الإفريقي وفي سعيه لتعويض هداف الفريق فراس شوات الموسم الفارط انطلق في مفاوضات، في الحقيقة أصبحت مفاوضات متقدمة مع جناح الملعب المالي الكاميروني تاديوس نكانغ لاعب في كان يلعب في الملعب المالي أيضا لعب في فريق بورتو البرتغالي في انتظار الإعلان الرسمي. اللاعب موجود في تونس تمهيدا لإتمام إجراءات إمضاء العقد. النادي الإفريقي حدد التركيبة النهائية للإطار الفني اللي مش يقود فريق الأكابر بداية من يوم غد الاثنين. ماهر الكنزاري كما أشرنا هو المدرب الأول للفريق، أحمد التويهري مدرب مساعد أول، وخالد المليتي مدرب مساعد ثاني، عمار مبيغ معد بدني، ورؤوف الهمامي في الإعداد البدني، ومحمد أمين الكسيكسي مدرب للحراس. إلى كرة السلة، وأسطورة السلة التونسية رضوان سليمان يعلن اليوم اعتزاله رسميا في ندوة صحفية تدور الآن. نذكروا رضوان سليمان عنده عديد الألقاب وتتويجات والبطولات حتى نحوصل 3 بطولات أمم إفريقيا، بطولة البال، بطولة إفريقية للأندية، 9 بطولات محلية و8 كؤوس، 3 ألقاب بكأس السوبر التونسي، كأس مغاربي للأندية، وزوز بطولات عربية. ونقعد دائما مع كرة السلة. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن على تعاقده رسميا مع المدرب الكرواتي فانيا ميلكوفيتش. مدرب ذا يملك خبرة أوروبية كبيرة من خلال تدريبه لعديد الأندية يبقى أبرزها فريق دينامو زغرب الكرواتي. خارج تونس، بيرنلي منذ قليل أجرى مباراة ودية مع فريق أجاكس انتهت بفوز أجاكس 2-1. حنبع المجبري كان أساسي مع بيرنلي ولعب حتى دقيقة 85. ريال مدريد يحسم صفقة من أبرز صفقات المواهب في سوق الانتقالات الصيفية. نحكيه عن المهاجم الإيفواري لنادي لايبزيتش الألماني الشاب يان ديوماندي، 19 عام فقط اللاعب هذا، يقدم مستويات كبيرة ومميزة مع لايبزيتش في الدوري الألماني، إضافة إلى ظهور واللافت مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم الأخير 2026. طبعا اللاعب وافق على عقد يمتد لخمسة سنوات في صفقة قد تصل إلى مبلغ 125 مليون يورو. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جمال تحيات يسرى الغربي على مستوى الرقمي، حمدي على مستوى الفني، ووليد شهاد يقول لكم تقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز.
9: ستوديو الصيف.

0: ونصف بعد الأخبار وبعد الرياضة والمشين قبل الأخبار مشينا للشفار وإحنا تو ماشيين لطريق تنيور. طريق تنيور والكشافة والشباب ويهم برشا عائلات لأنه المخيم ولا نشاط اللي باش نعلم عليه مهمش كان ولاد الكشافة حتى الناس الكل العائلات الكل. ثم عائلات سبحان الله ما عندهاش ربما مي الفلوس اللازمة باش تمشي عائلة كاملة وتخيم ولا تصيف ولا يبعث له الليد والبنية لأنه كان ممتاز طيلة السنة. جانا السيد أحمد الطريق الأستاذ والمربي الفاضل وهو قائد فوج تنيور. سيد أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا سعلي.
0: أنسنا برشا
1: بيك عايشة.
0: ربي فضلك.
1: شكرا. مشكورين على الاستضافة. مش نعرف بالفوج متاعنا
0: اللي جاء معك شكون الساعة
1: اللي جاء معايا القائد أمير بن طاهر.
0: سيدي أمير مرحبا بك.
2: مرحبا عايشك.
1: القائد يسري الحمامي
0: مرحبا.
3: شكرا الله يبارك فيك.
1: القائدة منى الطريقي
0: ربي يفضلك.
4: عايشك.
0: وين تقرأ منى؟
4: نقرأ في البريبارادور
0: انستيتو
4: دي بيس.
3: انا نقرا في ليكول توتوريزم في سيدي ظريف.
2: انا كنت نقرا في البريباراتوري بيس وعديت الكونكور الحمد لله نجحت ونستنى في الريزلت نتاع التوجيه.
0: اللهم صل على النبي. ربي يخليكم. سيد احمد مربي فاضل
1: وتدير
0: مؤسسه تربويه
1: عايشة.
0: تنيور الشماليه تنيور
1: اعداديه تنيور
0: اعداديه تنيور تقريبا الاعداديه الوحيده في صفاقس اللي تجمع البريمراني
1: والاعدادي والثانوي
0: منها
1: كلاج من الليسي.
0: تو في صفاقس ما ثماش
1: كان في اعدادي التنيور صفاقس كان.
0: ربي يوفقك ان شاء الله.
1: يعيشك.
0: تحياتنا للي معك الكل في الاداره وفي التدريس والعائلات والتلامذه
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: هي اداره ولكن تختلف بين مؤسسه تربويه وبين فوج كشافه رغم أن الرسالة التربوية هي نفسها.
1: الرسالة التربوية منظمة الكشافة هي منظمة عريقة.
0: تصوركم محلهم على فوج كشافة الثانية.
1: هي منظمة عريقة تربينا عليها ملي أنا صغير في الكشافة توا خذينا المشعل والحمد لله.
0: اليوم أنت وبنتك.
1: أنا وبنتي كلهم أولادي راهو والحمد لله. احنا علمتنا الكشافة تربينا في الكشافة وتو إن شاء الله نمروا في الرسالة هذه كيما خذيناها على قادتنا الأفاضل تو قاعدين نمروا فيها لصغارنا والأجيال القادمة.
0: قداش عمر فوج تنيور؟
1: فوج تنيور عمره 50 سنة. تأسس سنة 1976 في فيفري 76. قائد جمال الدين معالج هو المؤسس بتاع الفوج.
0: شو اسمه؟
1: قائد جمال الدين معالج.
0: أي.
1: اللي هو قائد معروف كان نشط معاه بالباهي وتعلمنا ونشطنا وخرجنا محيمات مع بعضنا.
0: ربي
1: يخليه.
0: ربي فضل.
1: قمنا بالتكريم تاعه في الصيف في رمضان. عملنا سهرية سمحة والحمد لله تم تمرير الرسالة
0: والمشعل
1: من قادتنا الأفاضل. خذينا المشعل والحمد لله في فيفري 2026 تم إعادة فتح الفوج إعادة انطلاق النشاط الفوج. كانت حفلة رائعة جدا كرمنا فيها الرواد والقدماء وكانت سهرة ممتعة والحمد لله وانطلقنا في النشاط متاعنا بخطى خطوة أولى بقادة شباب.
0: سامحني بربي وين المقر نتاعكم انتم؟
1: احنا المقر نتاعنا ننشطوا على زوز بلايص. البلاصه الاولى هي عندنا نادي وراء مركب الطفوله في زنقه السدره تنيور.
0: في تنيور.
1: في تنيور وراء مركب الطفوله. هذاك مقر عدد واحد. المقر الثاني قربنا شويه خاطر احنا فوج مركز العروي هو اصله. في طريق تنيور كيلومتر 3.5. دونك قربنا النشاط حاولنا باش نكونوا في وسط مركز العروي خاطر قدماء ومؤسسي كلهم في مركز العروي. دونك نشطنا في مقر في مركز العروي بالذات. خذينا محل على وجه الفضل وقد سيدنا نشطوا فيه.
0: ربي يبارك في صاحب المحل ويبارك فيك انت.
1: يعطيك الصحة.
0: هاي قايد قايد
2: أمير.
0: أمير برشا شباب كيفك في الفوج؟
2: اي
0: مش نسال على القاده نسال على اللي ينشطوا يعني.
2: بيان سور. والله فما نجم نقول انه 70% من المنخرطين في الفوج نتاعنا هما شباب
0: شباب
2: في العمر نتاعي أي. واصغر مني بشويه واكبر مني بشويه وهذه حاجه باهيه
0: ويجيو وينشطوا ويساهموا
2: بالطبيعه بطبيعه الحال وهيك هو الهدف من الكشافه
0: ما تعرفش علاش سامحني الاسم امير. كي تمشي للقهاوي ولا تتعدى في الشارع ولا تعيش مع الناس تشوف عدم مبالاة بعض الشباب أعداد كبيرة في ألعاب إلكترونية في إنفاق وقت يعني وقت يمشي سبهلة هكاكا في قهاوي في قعدات تقول والله يشبه المنظمات ولا الشباب ولا الجمعيات ما عادش قادر على على على على استقطاب الشباب هكا أنت رجعت فينا الروح ولا يكلم مزيد
2: هو موجود ولكن بارابور العدد نتاع الشباب اللي قاعدين في القهاوي كما قلت انت يتسمى شويه
0: أي.
2: احنا في الاخر مجموعه طيبه جدا جدا تنشط في الكشافه ولكن كما قلت انت احنا نحاولوا ان نزيدوا نستقطبوا هيك الشباب اللي قاعدين في القهاوي ونحاولوا ان نقول لهم راه فما حاجه خير من انك تقعد في القهوه فما حاجه خير من انك تقعد في
0: الدنيا. مثلا شنو
2: مخيم صيفي اللي هي حاجه تذكرنا بالعيشه نتاع قبل ذكرنا انه ما فماش تليفونات ذكرنا انه نجمو نعيشو من غير تليفونات لانه توا بعض الصغار انه بالنسبه له تنحيلو التليفون كانك
0: درجه يموت
2: توا احنا نعيشو في هكا شويه قصان الضوء كي توفى الانترنت كانه مسكنا دراجه نحيت له واحنا في الكشافه تربينا كيفاش نتاقلموا في الظروف هذيك
0: صحيح
2: عمر بن الخطاب يقول اخشوشهم فان الحضاره لا تدوم والمثل هذا يعجبني برشا وكان ليكزومبل نتاعنا في الكشافه لازم ديما تعرف كيفاش تعيش في ظروف غير ملائمه باش
0: ماكش ماشي لوتيل مثلا
2: بالضبط لا بالضبط في المخيم الصيفي احنا ما حناش مش نعديوه زاد كان في البحر كان في الصيف بل بالعكس مش نعديوه نتعلموا مش نمارسوا انشطه مدروسه بامتياز فما اطار
0: للقاده وثم غايه زاد وثم هدف ثم سمو ثم رفعه
2: وعلى فكره احنا في المخيم هذا مش نحكيه على التنميه المستدامه اللي هي الحلول نتاع التغير المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه
0: توا
2: وتوا الارتفاع المفاجئ للحراره في البحر الابيض المتوسط اللي قاعدين نعيشوا فيه توا التنميه المستدامه هي مجموعه من الحلول احنا نحاولوا نرسخوها للكشافين نتاعنا والمرشدات نتاعنا في المخيم الصيفي
0: وين باش يكون المخيم
2: باش يكون في مركز الاصطياف ببوفيشا في السلوم في ولايه سوسه مركز محليه برشا على البحر ديما احنا نلوجو على البحر في الكشافه
0: اي تمام
2: تو نعاودو بلاصه مزيانه برشا
0: تو نرجعو هاي قيد
3: شكرا على السيد ضبسي علي والله نزيد على كلام امير يعني بالنسبه انا مكلف بالاعلام في المخيم الصيفي
0: باش
3: نحاول
0: والله صوته مزيان
3: دونك باش نحاول كيفاش معناتها في الاتصال بالنسبه للمخيم يعني اكثر معلومات عندنا رقم قائد مصطفى الطريقي اللي هو 2020 98 وبالنسبة للرقم متاعي أنا 92 729 693.
0: الوين هذوما الأرقام؟
3: هذوما الأرقام باش كل إنسان يعني كما نقول يحب يستفسر على الكشافة ولا يحب يشوف ماذا مش يسجل معنا في المخيم الصيفي نحاول معنا نفسره له ولا حتى إذا كان ما كانش مش يخرج معنا إذا كان معنا كما نقول وصل الحد الأقصى معنا المشاركين ندله على أفواج أخرين ومعنا كما نقول احنا في الأخر عنا هدف واحد في الكشافة إن ننمي وكامل أقصى طاقة الشباب معنا يثبتني ولا نخرجوا فيهم كل شيء نحاولوا معنا هواياتهم نحاولوا معنا ك الحاجه اللي ما يلقاوهاش ديما في ديارهم كل ديما يقاوم
0: باش يمشي يشاركوا مع الناس زاد
3: الطبيعه مال عندك الاختلاط
0: حياه جماعيه احترام الوقت
3: يعطيك الصحه
0: تعويل على الذات
3: أي.
0: فراش هو اللي يعملوا قديش من واحد يمشي للكشافه بنوع يروح بنوع
3: طبيعه برشا شباب تغيروا عنا برشا معناتها صغار حتى يجيونا تيميد وكل يخرج من المخيم يودي يبدا فرحان ام وبو شيخين معناتها كيحس ثم حاجه ثم ديفيرونس معناتها فهمت كتبدل
0: يمكن نهار اخر يولي يقرا في بلاد اخرى ولا في جهه اخرى ولا يسكن وحده ولا ما لا كيفاش هاي قايد
4: عسلامة انا قايده منى الطريقي قايده مكلفه بالفتيات في فوج تنيور
0: عندكم برشا فتيات
4: الحمد لله
0: اي فما تو كيفاش ينشطوا خلاف المخيم خليني من المخيم وقتاش يجيو الصباح العشية مرة في الجمعة في ونتم نشاط
4: احنا نحاولوا نتفهموا باش نختاروا وقت يناسب الجميع الفتيات باش خمس ساعات ما هو كيما نعرفوا توا ولاو وكلهم يقراوا وكل شيء حتى نهار الأحد ولا نهار السبت العشية تلقاهم يقراوا يتود ولا حاجة او كان نستغلوا العطل
0: حتى السبت والأحد
4: يقراوا
0: ما في بالي كان بنتي تقرا 8 على 7
4: والله يقرأ وهيك وهيك ساعات سوين نلقاو صعوبات لكن نحاولوا احنا نتفاهموا على وقت معين باش نعملوا هيك النشاط
0: ايش تعملوا فيه مثلا ايش تعملوا فيه مثلا
4: نعملوا انشطة مع مثلا حاجات هكا باش يتعرفوا على بعضهم نعلموهم درس بطريقة علم الأطفال وهم يلعبون هذاك باش نمشيوا يعني حاجات كيما مثلا نعملوا لهم حملات توعوية على موضوع معين في رمضان مثلا نعملوا
0: في رمضان
4: سهرية موعد
0: الإفطار
4: قبل كنا إن شاء الله توفي الفوجة زيادة كيف كيف باش نحاولوا نعملوا في البرنامج إن شاء الله
0: والفتيات تشوف أنه العدد قابل أنه باش يرتفع معناتها
4: وقاعد الاستقبال الفتيات قاعد كل مرة في تصاعد يعني فما اقبال متاع فتيات والحمد لله
0: الحمد لله
1: فتيات اكثر من الفتيان يا سهلي الاولاد كلهم في القهوة
0: يعني
1: نحكي بكارت شو القهوة الاولاد كل الهواية نتاعهم يمشيو يقعدوا في القهوة البنيات والحمد لله نعطيك من تجربتي الخاصة المخيمات قاعدين رجعوا في البنات
0: هي.
1: عدد الفتيات أكثر من عدد الفتيان
0: قبل ما نمشي للمخيم أمير الشاب اللي يسمع فيك اللي عمره ما دخل الكشافة اللي عمره ما يعني يشوف فيكم يشوف الأنشطة بارك الله الكشافة حاضرة احنا جاونا أفواج منظمة حملات لتجميع الكتب أفواج مثلا تساهم في المهرجانات تحضر الناس وفي الاستقبال أفواج في رمضان موائد الإفطار جبنا فوج الشيخ روحه ليوفر أكثر من 400 وجبة بما فيها الطلبة الأفارقة ولا الطلبة الغير التوانسة المسلمين اللي يسكنوا في اللي يقرأوا في صفاقس يعني شنو اللي بش يربحوا من الكشافة شنو اللي بش يستفيد منه
2: والله أول حاجة الكشافة تنحت الشخصية يعني أنت جي عمرك 12 سنة
0: كلمني بلغة العصر
2: الله يبارك
0: يعني الشاب شوف من روحك انت مش تستقبلك جمعيه يعني اذا مش ما تلقاش فيها روح يعني ما تلقاش فيها روحك مش تمشي على روحك
2: معناتها كيما قلت لك احنا بالنسبه لفتره الكشافه هي من 12 سنه حتى 17 سنه في العمر هذاك الانسان يبدا يبني في الشخصيه نتاعو يبدا ينحت فيها الكشافه التونسيه هي مش تكون خلينا نقولوا المساند الرسمي ولا ابرز مشارك في نحت هذه الشخصيه مش تكون بيان سور عنده مجموعه من الانشطه اللي تخليه يعرف كيفاش يعول على ذاته نهار اخر وحده وكما قلت انت نكلمك باللغه المعاصره توا بعدنا على هيك الانشطه الكلاسيكيه نتاع كيفاش تعمل عقده كيفاش بعدنا ومشينا للانشطه اكثر رقميه دون لو طون كان عندنا كلوب نتاع اردوينو اللي هي خلينا نقولوا حاجه توا في المستقبل موجوده باذن الله معناها بعدنا لهذيك الانشطه الرقميه فما عملنا برشا دي وركشوب غير كلاسيكيه بعدنا لهذيك الانشطه كما قلت لك الكلاسيكيه نتاع كيفاش تعمل عقده نتاع كيفاش ترسم نتاع هذوك حوايج قبل نتعلموا توا هذوما حوايج ماشي يستقبلوا الشباب ورينا نلوجوا على حاجه اكثر تطور اكثر بناء للشخصيه ولينا نعملوا ندوات ولينا نعملوا حلقات نتاع حوار تعلم الكشاف كيفاش يحكي الحمد لله يا ربي انا تربيت الكشافه وصدقني معناها من الكشافه لقيت برشا افاده ولقيت برشا حاجات عاونتني حتى في الحياه الطلابيه نتاعي ونوجه كلمه للشباب نقول لهم راهو اذا مش تفوتوا عليكم الكشافه راكم فوتوا برتي مزيانه برشا من حياتكم راكم مش تضيعوا وسط هذا وما اللي
0: مازال عندي سبعة
2: تفضل
0: شن نجم نقولوا على المخيم كيفاش
1: المخيم مخيم
0: الفلوس في المتناول يعني
1: الفلوس والله
0: تسعة ايام هي
1: هي هي من واحد من 30 جويلية الى 7 اوت
0: ترسك يعني تسعة ايام
4: نهار
1: تسعة نروحوا دونك برنامج ثري، برنامج فني حضرناه.
0: يمشي يسهروا في الليل ولا تسهروا غادي؟
1: لا نسهروا غادي.
0: تمشي وزيارات سياحية،
1: زيارات المعالم. المعالم أي عنا زيارات بعض المعالم الأثرية، عنا زيارات المناطق باش نستكشفوها، باش نمشي. وبرنامج البرنامج هو تو ممكن تفصلوا لنا القايدة منى.
0: هاي القايدة قول لي.
4: عنا زيارة للحديقة الحيوانات فريقيا، عن ألعاب زي ده كيف باش نمشيو لمدينة الألعاب كارتاج لاند.
0: اي
4: فما أنشطة متنوعة، وفما برشا
1: ألعاب شاطئية، ألعاب على البحر،
4: ألعاب وحتى الألعاب اللي في وسط المخيم في المركز، يعني مش تكون ألعاب هكا معناتها قريبة للشباب وحاجة جديدة، مش كما قبل. وكم
1: نعطيك حاجة سالية، أنا ماذا بيا نقول لك القايدة
0: موجودة
1: بالطبيعة. التكلفة متاع المخيم ساعات يقولوا المخيم غالي برشا، راهي التكلفة تو باش توصل الوجبة للصغير في كاليتي
0: سمحة
1: يلزم فلوس. تجمش أنت تشري حاجة رخيصة باش تعطي وجبه
0: تي ما هو شويه منا وشويه
1: شوي منا وشويه منا. دونك احنا راهو اكثر تحضيراتنا هي التكلفه.
0: اي
1: قد ما تكون التكلفه اقل قد ما نكونوا احنا فرحانين باش
0: نصغر. نحرجك وقت اللي نقول لك قداش لازم العائله تدفع او الشاب او الشابه تدفع ولا
1: احنا عملنا معلوم المخيم 330 دينار.
0: ايه؟
1: مع 20 دينار اشتراك للي ماهوش مشترك في الكشافه.
0: ايه؟
1: عنا معلوم
0: المشترك ما مش لازم ال 20000.
1: ايوه
0: ايه؟
1: في 330 دينار هذوما
0: 330 مقابل 9
1: ايام. فيه معلوم كبير للتنقل. احنا كنا قبل نمشيو في القطار وناخذوا 10%
0: توكار، تمشي
1: توكار سياحيه مكيفه باش توصل الصغير، تهزوا من مقر الفوج الى مركز التخيل.
0: والعشيه
1: كلموا عائلات لقينا نمشيو في التران، هبطوا من التران وبعد نمشيو 5-6 كيلومتر لقينا توا صغار الناس الكل اللي قلك سخان عليهم وتبشهم يضيع وكل شيء. دونك الحافله هي احسن حل.
0: وفي العومين زاد ثم
1: في العومين بالطبيعة احنا راهو مخيم كامل 20 قايد،
0: معناتها كل قايد عنده مجموعه،
1: كل قايد عنده مجموعه، وهذا من الشروط. وديجا
0: في هذا عنده مجموعه
1: بالطبيعة
0: مشيش يتلي يكتب ولا حاجه.
3: لا انا قايد اشبال، راهو قايد
1: اشبال. شوف احنا كلنا قاده في المخيم، ما نقولوش هذا شي يعمل وهذا ما يعملش، كلنا نخدم كل شيء. لذا صغار الناس امانه. انا خرجوا معايا صغار قبل، أنا ملي أنا عمري 7 سنين تو عمري قربت 50 سنة كل ما عديتهم في الكشافة ثماش عم خرجش في الكشافة. دونك كي نقولوا صغار الناس مسؤولية، راهي مسؤولية،
0: مسؤولية
1: حتى النوم ساعات ما نرقدوهاش. لذا في البحر نخرجوا الناس الكل، في القضية تلقانا الناس كل نقفوا مع بعضنا، في الكوجين الناس كل نقفوا مع بعضنا، هيك هي حياة الكشافة. دونك تعلمنا روح المسؤولية. وتو صغار تو وإلا نقول الشباب تو حتى في أونتروتيان باش يمشي يخدم يقول له عملت شي كشافة. راهو الكشافة تخلي صغير يعمل على روحه، يعرف يتكلم. يقول لك احنا ماشي باش نغني في الكشافة، اي باش تغني، تغني باش تعرف تتكلم.
0: خاطر
1: اللي يتكلم اكثر هو اللي يولي يتنحالوا هكا التراك قدام المجموعة.
0: صح.
1: يغسل دبشه وحده، ينظم دبشه. عندنا زيارة تفقد يومية، عندنا كشافة فيها أهداف معينة تعلمناها على قادتنا، مشكورين جدا وديما نشكروا الفضل متاعهم، تربينا عليهم. دونك توا خذينا المشعل وقاتسين نعديو في التجربة متاعهم.
0: توا كمل الناس اللي مش تشارك ولا مازال
3: تقريبا
0: يعني.
3: ما زالوا بعض البلايص محدودة يعني.
0: إيه كيفاش يتصلوا بيكم؟ معنا
3: يتصلوا بينا على أرقامنا ولا يدخلوا الباش فيسبوك ولا انستغرام؟
0: صحيح. وكيفاش قول لهم؟
3: عندنا تكتب العربية فوج تنيور الكشافة جهة صفاقس، سواء في الانستغرام ولا في الفيسبوك يطلع لك يقول فوج وكل شيء يعني، وتلقى الافيش تاع المخيم. وبالنسبه للاتصال ثم رقم للاسترسال والتسجيل بالنسبه للمخيم او خارج المخيم الصيفي، يعني في الانشطه العاديه في يعني في المخيمات اخرين ولا حاجه. عندك رقم القائد مصطفى الطريقي
1: 20 2020 98. شد في الالفين
3: معك وخطر في برش صفرات إذا كان. بالنسبة للرقم بتاعي أنا قايد يوسف حمامي 92 729 693.
1: نزيد نذكر قايدة سعلي، جميع الأقسام عنا موجودة. عنا قسم الكشافة، عنا قسم الأشبال، قسم الزهرات، قسم المرشدات، والرواد أنا رابطة الرواد ماذا بي نذكر كون الفرق هما فرقة البراري للأشبال اللي هما الفتيات معناتها الأولاد من عمر 7 سنين ل 12 سنة، فرقة فاطمة الفهرية للمرشدات هما الفتيات من 12 سنة ل 17 سنة، فرقة أسامة بن زيد للكشافة من 12 سنة إلى 17 سنة، عشيرة التنيور للجوالة من 18 سنة فما فوق، ورابطة المختار الجاموسي للرواد. هذه الفرق اللي كونناها سنة
0: بو شفيق الجاموسي.
1: أيوة لذا وقت كيف نقولوا خطر الأولاد يحكيوا ياسر على المرشدات والكشافة، حتى الأقسام الفنية الكل موجودة، حتى الأشبال وزهرات عنا موجودين. مرحبا بالناس الكل، نستقطبوهم مش مخيم صيفي فقط، احنا نشطوا عام كامل. إن شاء الله نشوفوا الأولياء يرغبوا في تشريك أبنائهم باش يتعلموا كوني
0: يعولوا على ذاته،
1: يعولوا على ذاته.
0: هذا أهم حاجة، أقصى ما يمكن أن يطمح إليه الإنسان.
1: صح.
0: شكرا لكم، شكرا قائدة، شكرا قائد، شكرا سيد أحمد،
1: بارك الله فيك،
0: مربينا الفاضل، ربي يفضلكم إن شاء الله، يجي الوقت الطيب ونتلقى.
1: شكرا،
0: سلام عليكم،
1: يعيشكم السيد.

0: السبعة ودقيقة، السبعة ودقيقة، فيسع فيسع الوقت، ولا الوقت يمشي فيسع. باش نمشيو للعامرة، باش نمشيو للعامرة وتعيش مهرجان فرحة اثنين. ناس يجوها وليداتها عمنطقة، يجوها أولادها من الخارج، ثم اللي كان يخدم ومصيف، ثم اللي يزور بلاده في هكا في بعض الأيامات، يلقى ناس، يلقى أولاد عم، ويلقى أولاد الحومة، ويلقى أولاد اللي تعاشر معاهم وقرأ معاهم وتربى معاهم، عاملين هكا احتفالية مزيانة تخليه يعيش هكا أيامات مزيانة في فولد مسلم. سيدي فرج المسلمي هو يدير وينسق الأيام هذية، وإحنا ديما كل ثلاثة أربع أيام نتصلوا به، لأنه برشا يسمعوا فينا في العامرة، برشا يسمعوا فينا فولد مسلم، هذا واجبنا. وين ثم فرحة ناس أو ثم عيشة ناس أو حياة ناس أو نبض حياة الناس، إحنا معاهم. سيدي فرج مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: أهلا وسهلا سيدي علي، مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة لكل متتبعي استوديو السيف.
0: ربي فضلك إن شاء الله. الجميل بالتليفون قلت لي أنه حتى أولاد العامرة فيهم اللي يسكنوا البرة من تونس كيف يروحوا يلقاوكم حذرتوا برشا نشاط مزيان فيه تراث وفيه ريحة الجديد وريحة المنطقة
1: هو بالضبط تقريبا احنا خسيسا نجم نقول خسيسا على خطر هما وخطر الرجوع متاعهم والعطلة متاعهم يتبرمج المهرجان اللي احنا مسمينه مهرجان فرحة. يعني هما الحقيقة هما في قلب وفي صدارة الأحداث نجم تقول.
0: هو كان من المفروض باش الناس تو تسمع فينا، وثم اللي أنا نعرف حتى عائلات من العامرة ويعني ويخدموا في صفاقس وساكنين ويمشيوا لكم غادي في لأنه واكبناكم في الدورة واحد. أنتم أجلتوا الافتتاح.
1: الافتتاح سيدي علي هو الحقيقة يعني هي المهارة، والمهارة الحقيقة ولت وكأنها يعني نقولوا العاصمة الثقافية للعامرة، يعني يقولوا حتى المسؤولين الضيافة. واصلا احنا في عمادة اسمها عمادة السلام تقريب، يعني اولاد مسلم او هي اداريين السلام توا، واسم على مسمى يعني الحقيقة ارض مضيافة، ارض اولا اهلها وحتى الجيران وحتى القرى المجاورة يواكبوا معنا الفرحة. اثناء عندنا فرحة اثنين عملوا كانت فرحة واحد وحققنا نسبة من يعني الرضا والنجاح، ان شاء الله اثناء يعني يكون نفس يعني المآل.
0: هو غدوة الافتتاح؟
1: هو ان شاء الله غدوة مع السبعة متاع العشية الافتتاح.
0: أي.
1: كان مبرمج ليوم 25، وكنا يعني عاملين في نفس الوقت هو افتتاح للتظاهر واحتفال بعيد الجمهورية، مش يقعد هو بيده، كان ثم ظرف يعني انت تعرف اللي احنا يعني عائلة، يعني هي القرية هي عائلة.
0: أي.
1: ووقت تصير يعني طارة كما هكا وفاة اخونا الله يرحمه في نجي بن عبدالله
0: رحمة الله عليه،
1: وحتم علينا انه نأجله بنهارين.
0: اي يعني شنو نجم نقوله على الفرحة اثنين، شنو اللي فيها
1: فرحة اثنين؟ هي الحقيقة تو أصبح ثم شكون يقول لي يا ولدي شيخة أكثر منها فرحة.
0: هي
1: يعني هي. أولا هي احنا بتعرف سيد علي طول عمرنا نعمله في ثقافة القرب،
0: هي
1: يعني منا فينا يعني أفراحنا، هو تنجم تسميه عرس مفتوح.
0: هي حلو.
1: المهارة ولا أولاد مسلم ولا عروسنا الكل في السيف تبدأ ثم برش عراس، هذا عرس مفتوح يحل على العراس الكل.
0: هي.
1: والحقيقة طول عمرنا زاد صحيح راو احنا انا نعيشو كالعباد مرة الفوق مرة لوط الظروف وكذا، لكن ديما عندنا مكان ظروفنا مرقناش للطرفة والضحكة والابتسامة وعراسنا، وننطلق من مقولة كلنا يعني اصبحنا ننطلق من مقولة ان تشعل شمعة واحدة خير من ان تلعن الظلام الف مرة.
0: هي صحيح صحيح.
1: احنا الحقيقة سنة ثم الجديد هو انه في العادة كان النشاط الرياضي الاحتفالي هو يعني لب الحكاية، أثناء من أيام ثقافية تنطلق مع انطلاق النشاط الرياضي من 25 أو من 20 حتى 2 أوت، أبرز ما فيها هو بعد الافتتاح أن يوم العلم اللي مش نتوجه فيه أبناء في درجات التعليم واللي خذوا الشهادة الوطنية وغيرها والمتخرجين باش نتوجههم في تركتنا في احتفال في وسط أهل وسط أصحابهم وجيرانهم وكل. ثم يوم هذا باش يحقق عليه سي محمود بالبحذية يوم المسلمي اللي حبينا بالمنطقة وهو شاعر.
0: سيدي فرج يعني ربما أنت تحركت شوية لأنه الريزو ماهوش واضح شوية. أرجع
1: هو شوية في مكاني.
0: أرجع شوية ولا دوره شوية ولا أبعد شوية ولا تحرك شوية.
1: هذا واضح شوية.
0: هاي يعني.
1: قلت لك عندنا من أبرز ما موجود في فرحة مين. يوم الغرب المسلمي هو يوم يعني تكريم لهذا الشاعر الكبير العروبي يعني وهذا موطنه هو موطنه هي المهارة. هذا مش يحطك عليه بحذايا سي محمود بالحاج هو المنسق لهذا اليوم. عندنا كيف يوم الطيران النموذجي
0: المحلق. حلو
1: هذا الحقيقة ما يمكن هو يعني الواجهة الكبيرة لفرحة فنين اللي هو إن شاء الله يوم 2 أوت فيه يعني ورشات للأطفال الصغار يعني
0: صنع الطائرات
1: مش يكونوا الفاعلين فيها هم بيدهم المتفوقين النخبة اللي مش نتوجهم في يوم العلم هم بيدهم مش يكونوا يعني في ورشات أو كمربوط ببعض وهو العلم والطيران ما يبعدوش ياسر يعني
0: هي حلو
1: وطبعا عندنا مسابقات طريفة من بين يعني مسابقة الخربقة عندنا يوم أحمد السلامة للخربقة ذي معناها
0: اللعبة الشعبية إيش به
1: وفي نفس الوقت بعدها هي ثم يوم الشطرنج عاملين احنا يعني ديما نمشوا من الأدنى للأقصى يعني
0: اي
1: ومع هذاك ديما هي أعراس متواصلة يعني الحقيقة نحب نقدم بالشكر أنا خاصة يعني بلدية العامر اللي هي في شراكة بناء وفعالة معانا مع فرع المارة لجمعية فرحة والحقيقة عاملة المستحيل باش تنجح التظاهرة هذه مما أحسن ما عملت هو خاصة تنوير الملعب التنوير الكبير وتنوير ساحة فرحة اللي هي الفضاء الكبير للمهرجان
0: به ملا شكون ضيوف
1: طبعا البقية الحقيقة من سلة البقية يعني منسقين يعني على الأقل الدعم المعنوي موجود من كعمدة المنطقة كمعتمد الجهة نقولوا أنه على الأقل أنه يتابعوا من بعيد ويدعموا فينا
0: به ربي ما هو كما أحلى كلمة اللي قلتها لي أنكم عائلة واحدة معناتها لما واحدة
1: احنا عائلة واحدة
0: بيه.
1: فرحنا واحد وحسيك حزننا واحد وتلمنا يعني كل الأحواج هذه والناس الكل أنا سألتني زميلتك سرور الهدار يكون النجوم أثناء في المهرجان الحقيقة باعتبار احنا ما عدناش حفلات كبيرة هكا ونجوم أما نجومنا هم الناس نجومنا هم أهالي المهارة وما جاورها وخاصة نجومنا هم أبنائنا اللي راجعين من الخارج معولين علينا نعملوا لهم يعني الشهير هذا يحسوا أنهم في منطقتهم ويحسوا بانتماء المنطقة هم يعاونوا بشكل كبير ويلقاوا السداء هذاك
0: حلو أحسن كلمة قلتها لي النجوم هم أهل المنطقة
1: وكبارها وصغارها ونسائها ويا سيدي علي لو كان أنا احنا الحقيقة هني نستغل فرصة باش نستدعيكم تحضروا يوم من أيام المهارة
0: ربي يبارك فيك
1: شوفوا أنه كبار وصغار ونساء ورجال يحضروا ويتفرجوا على الكورة ويتفرجوا على مختلف فعاليات فرحة فنين
0: به أشكون بحذاك سيدي فرش
1: بحذاك سي محمود الحاج منسق يوم الغرب المسلمي باش يعطيك فكرة على هذا اليوم
0: به سيدي محمود مرحبا بيك
2: السلام عليك
0: سيدي محمود مرحبا بيك
2: مرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين
0: إن شاء الله ديما فرحانين هو يوم خاص بالغرب المسلمي
2: بالنسبة لليوم يوم تكريم لروح الفقيد الغرب المسلمي في إطار أنه كان سباق وكان مساند للأنشطة الثقافية اللي انطلقت من المنطقة في بداية التسعينات تقريبا شعرنا هو شعر وطني وشعر قومي عروبي بشكل عام له إرث ثقافي وإرث أدبي في القصة قصص الأطفال واللي احنا باش نفردوها صباحا بحول الله من الساعة 10 صباحا بمعرض لإنتاجاته الأدبية في إطار تقديم فسحة للمطالعة للأجيال الصغيرة والتشجيع على القراءة
0: أنا نهار
2: 28 نهار الثلاثاء إن شاء الله
0: نهار الثلاثاء بحول الله
2: وبتبيع احنا عدنا العشية معنا أمسية ثقافية تكريم اللي روح الفقيد نستدعينا فيها بعض أصدقاء كما الأستاذ محفوظ الزايبي كما الأستاذ محمد العيوني مجموعة من الأصدقاء في المجدل اللي هم كانوا قرب منه برشا وكان منه مقريب إنسان معناها عين عصرة ناقل صورة للمجتمع قام بعديد المساهمات الاجتماعية خاصة نتذكره في زمن الكورونا أنشد بعض القصائد كذلك في إطار النساء الفلاحيات وجسد مواقفهم في إطار أنه البحث معنا والسعي عن للقمة الحياة وتغيير الواقع
0: وعنده حتى نصوص ولد المنطقة الريفية عنده نصوص مبرمجة في السنة في الكتب المدرسية الرسمية للسنة الخامسة مع الأستاذ فرج المسلمي زيدا
2: أي نعم يعني إضافة في حق لأنه بالرسمي معناها بالحق إنسان عنده امتداد حتى على صعيد الجانب في الجانب البيداغوجي
0: أي وهو عضو اتحاد الكتاب التونسيين والعرب زيدا مش حتى التونسيين فقط
2: أي نعم وكان داعم للقضية الفلسطينية متبني المسار النضالي للقضية الفلسطينية له مواقف جيدة ومبدئية
0: بالتوفيق سيدي محمود ربي يخليك ان شاء الله شكرا لك
2: ودعوه ليكم انتم اذا كان تنجموا تكونوا حاضرين معنا ديجا دعوه مفتوحه ومرحبا بكم ومرحبا بكل من يحضر معنا
0: شكرا لك سيدي فرج ملا الافتتاح غدوه ان شاء الله سي فرج
3: معلش
0: ملا الافتتاح غدوه
3: الافتتاح غدوة مع السبعة متاع العشية إن شاء الله دعوة زادة الحقيقة يشرفنا جدا مواكبتكم بأي صيغة يعني وحضوركم ذاك قلادة في صدورنا يعني
0: عايشك ويوم الطيران يعني صناعة الطيران وقتاش
3: يوم الطيران يوم 2 أوت الحقيقة حدث بالنسبة للجهة الكل الطيران النموذجي كما قلت لك فيه جانب بتاع ورشات وكأنه روبوتيك يعني بفئة أخرى باش نعلموا هاك الوليدات الصغار باش عملوا المورشات في معنى مفهوم الطيران النموذجي وشنو الأساسيات متاع الطائرة ومتاع المحرك وشنو معنى الطيران بصفة عامة والعشية إن شاء الله ثم عرض جوي فرجوي يعني فيه نوع من المسابقات متاع تطير طائرات يعني بأحجام مختلفة وهذا يتطلب منا حتى ندخل العمق القرية لأنه يتطلب فضاء واسع شوية ويعني لقينا يعني في حاجة من حاجتين أنه ندخلوا زادة شوية الأنشطة للعمق متاع القرية نعم. وحتى للقرى المجاورة يعني.
0: شكرا لك بحذك ضيف آخر وإلا
3: لا أنا وسي محمود
0: شكرا لك يفضلك تو نرجع إن شاء الله ونواكبوكم إن شاء الله بحول الله
3: يعطيكم الخير وبارك الله فيكم على الاستضافة
0: شكرا في الأمان إلى اللقاء

0: عطر 24 هذه البادرة المزيانة الاحتفالية الموسيقية اللي جابت تونس كاملة وفيها من 24 ولاية 24 غم من التراث. بعد شوية إن شاء الله بقدرة ربي أذان المغرب اللهم اصلح لنا حال العيال وبدل حالنا إلى أسعد حال، اللهم أنزل علينا لطفك وهب لنا دوام النعمة يا رب العالمين، بجاه رسولك الأمين.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: شكرا شكرا.
1: محمد عساف الصوت الفلسطيني الشاب المزيان برشا اللي عنده شهرة عربية ويحبه شباب وصوت صوت مزيان صوت مزيان صوت لأنه ثم ناس معروفين وينجم هكا يتشهر ويعمل ضجة كبيرة وتلقاه بربع صوت بربع صوت يمكن حتى ثم ناس ما عند الربع ما ثمش ولكن ما كل واحد وزهره. البريد التونسي عاود ويحذر الناس من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني اللي عندهم بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية. يقول لراه بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل صفة البريد التونسي راه معنا بها حتى علاقة، راي فقط تحب تستحوذ على معطياتكم الشخصية وتقوم بعمليات تصيد وقرصنة. هو هذا هو الهدف متاعها. إيش يقول؟ أنه البريد التونسي راه لا يطلب كلمة العبور ولا الرقم السري الخاصين بالحرفاء، ما يطلبهمش. هذا باش تعرفوا يعني بين البريد التونسي وبين المواقع اللي تنتحل الصفة متاعه، وهو بدأ يتخذ في الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع. وسبق له زاد في فيفري اللي فات أنه حذر من هذه المواقع. نجيو طول الكلام زاد يهم العائلة الكل، ربي إن شاء الله يبعد علينا المرض والدواء، ولكن هذاك هو حالة الناس، ما يلزمها يعني أمراض مزمنة وأمراض عابرة. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الدكتورة ثريا النايفر تقول أو تبلغ جملة من التوصيات والنصائح المتعلقة بطرق حفظ الأدوية في الثلاجة عند قطع التيار الكهربائي وقت اللي صارت ولا ديما يتقطع التيار الكهربائي. تقول أول أمس أنه بصفة عامة لا يجب وضع الأدوية في باب الثلاجة دون ما تحل الباب، بل يجب أن تكون وسطها وبعيدا عن الأطراف وعدم تقريبها للثلج. هذه نصيحة مهمة، تقول لك لا يجب وضع الأدوية في باب الثلاجة دون ما تحل في الباب يعني، بل يجب أن تكون وسط الثلاجة وبعيد عن الأطراف وعدم تقريبها للثلج. هذا واحد. اثنين، الدكتورة النايفر تقول ضرورة عدم بلوغ الأدوية درجة التجمد، لا ما يصيرش. وقالت أنه في صورة حدوث ذلك يعني في صورة أنه الأدوية تجمدت يجب التخلص منها وعدم استعمالها، وراهي خطيرة برشا. نعود ونقول ما تخليش الأدوية في باب الثلاجة، تكون لازم تكون في وسط الثلاجة وسطها وبعيد على الأطراف، مش عارف التركينة منها ولا التركينة هذيك، وما تقربهاش للثلج. وتقول لك إذا كان أدوية بلغت درجة التجمد التخلص منها فوريا وعدم استعمالها، وراهي خطيرة برشا. الدكتورة تقول أنه الدواء يمكن أن يتحمل ارتفاعا طفيفا طفيفا في درجة الحرارة، هكا درجة الحرارة يمكن يتحملها لكن لا يتحمل درجة التجميد. شفت والناس العارفة اش تقول؟ يعني تقول لك الدواء ينجم يتحمل هكا شوية حرارة شوية، قال درجة طفيفة باش نكونوا واضحين، درجة طفيفة لكن ما يتحملش درجة التجميد، إذا تجمد تلوح الدواء. وبينت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة تقول بأدوية العلاج الكيميائي يجب استشارة الصيدلي ومعرفة درجة الحرارة التي يجب أن يوضع فيها ولا يتجاوز ذلك أو لا تتجاوز تلك الدرجات. قالت أنه عدم اقتناء كميات كبيرة من الأدوية وتركها في المنزل خاصة المتعلقة بالعلاج المطول والذي يتجاوز 3 أشهر، ما لزمناش ناخذ كميات كبيرة ونخليوها ونعرضها لربما للتجمد. ربي إن شاء الله يشفينا ويشفيكم ويشفي اللي يسمعوا فينا الكل يا رب، إن شاء الله سالمين. مثل مش ما أغلى من الصحة، يمشي الإنسان ويملك ويمشي ويصيف صيف مش الصيف لا عام كامل ويملك أكبر الكرهب أطول كرهبة أملكها أنت وأغلى كرهبة أملكها وأغلى دار أسكن فيها وأغلى قهوة مشيلها وأغلى ماكلة. أما يا أخويا الصحة ما كيفاش، الصحة ما كيفاش ربي يعطينا ويعطيكم الصحة، خاصة الناس والله اللي تخدم في الحرارة، رغمها وربي يفرجها بشوي بشوية إن شاء الله بنغدو نبدو نلاحظوا يعني العودة إلى ما نشبش نشوفوا الخريف، أما نشوفوا الدرجات العادية. ربي شدنا ويشدكم بالصحة والعافية، ما كيفاش وما أغلش منها وما أحلاش منها، وتاج على رؤوسنا الناس كل الصحة. ادعي ربي، قول يا رب يا رب إن شاء الله يمتعنا ويمتعكم بالصحة. إيش الوقت تو سيدي حمدي؟ تو 7:48 دقيقة، بعد الأخبار نرجع بقدرة ربي.

0: الصيف
1: استوديو الصيف
2: الصيف صيف أهلا بالصيف.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: الثامنة ليلاً

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. تهب الرياح قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب، بينما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و 36 درجة. تنعقد غدا في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين للطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. تبدأ غدا دورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتتواصل إلى 31 من جويلية، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات عبر الموقع orientation.an، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت القادم. في العالم، وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي اليوم على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وهو مشروط بموافقة تل أبيب وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. أطلقت قوات الاحتلال الصهيونية الرصاص الحي بكثافة خلال اقتحامها مساء اليوم لمدينة قلنديا بالضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول إيراني لشبكة سي بي سي إن المحادثات خلال اليومين الماضيين مع سلطنة عمان والرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز كانت بناءة، لكن جهود إعادة فتح المضيق مرتبطة مباشرة بوقف الولايات المتحدة لضرباتها. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89 10 دي.

الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

شيرين في كوكتيل مزيان. غدوة الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تتواصل اليوم 31 جويلية، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقات الاختيارات عبر الموقع orientation.tn، وسيكون الإعلان عن نتائج نهار 7 أوت القادم. إن شاء الله يا ربي اللي ناوي على توجيه يوصلوا، أو ناوي على شعبة واختصاص، لأنه مش فقط تعمر ولا تلقاه درست الحكاية مع العائلة ومع نفسه ومع أصحابه. إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. من الطريف جدا أنه أصغر طلبة تونس في السنة الجامعية القادمة 26-27 من مواليد 2008 من 2008 العودة الجامعية نهار 3-1 سبتمبر 2026 بالنسبة للمعاهد التحضيرية وكلية الطب، يعني كلية الطب والمعاهد التحضيرية 1 سبتمبر. بالنسبة للاثنين 14 سبتمبر بقية كليات ومعاهد التعليم العالي. المهم المعاهد التحضيرية وكلية الطب تنطلق نهار 1 سبتمبر. ربي يوفقكم إن شاء الله وحياة النجاحات، ومن دنيا لدنيا، يعني من الثانوي للتعليم العالي. حبر الكلمات بعد شوية مع فيصل القاسمي، وفي الإخراج ديما حمدي لحوي. ربي يبارك فيك سيدي حمدي. يجي الوقت الطيب ونتلقى.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف،
0: ستوديو

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: نطرح عليكم في هذه الحلقة قصيدة أراك عصي الدمع، التي تعد من عيون القصائد في الشعر العربي، وهي للشاعر العباسي أبي فراس الحمداني. غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وقد بدأها الشاعر بالأبيات التالية، نقدمها بصوت روان ناصر.
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يداع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر.

0: ذاكرة أغنية.
1: يعرف العالم العربي الشاعر العباسي أبي فراس الحمداني بسبب قصيدته أراك عصي الدمع، والتي تغنت بها أم كلثوم بعد 1000 سنة بثلاثة ألحان مختلفة. الأول من تلحين عبد الحمولي، وقد سجلته سنة 1926. التفتت أم كلثوم مرة أخرى إلى هذه الأغنية، فطلبت من الشيخ زكريا أحمد أن يضع لها لحنا جديدا، وهكذا كان ذلك في سنة 1944، أي بعد 18 سنة من غنائها لهذه القصيدة لأول مرة. وفي سنة 1965 أعادت كوكب الشرق غناء هذه القصيدة، وبتلحين جديد فيه كلاسيكية وحداثة معا للموسيقار رياض صنباطي، بعد أن أضافت إليها أبيات ثلاثة للحمداني من قصيدته نفسها لم يتضمنها النص الذي غنته من تلحين عبد الحمولي. شذا عواد تتحدث في بعض الدقائق عن هذه القصيدة وعن صاحبها أبي فراس الحمداني الذي رحل مبكرا عن عمر 37 سنة.
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أسكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. قتيلك؟ قالت أيهم؟ فهم كسر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. هذه القصيدة من عيون الشعر العربي، ومما زاد في انتشارها غناء كوكب الشرق لها. لحنها رياض الصنباطي، كتبت في 60s القرن العاشر وغنيت في 60s القرن العشرين، يعني بعد 1000 سنة. كتبها الشاعر الأمير والفارس الأسير والتغليبي الجميل أبو فراس الحمداني، الحمداني ليس الحمداني، نسبة إلى بني حمدان. وهي واحدة من رومياته التي كتبها عندما كان أسيرا عند الروم، وهذه الرومية، هذه القصيدة هي الرومية الأم. قال عنها الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة أنها تعادل ديوان المتنبي. أيضا عارضها الشاعر محمود سامي البارودي الشاعر المصري. رغم أن أبا فراس لم يكن منشغلا بالشعر كانشغاله بالحرب، فقد كان فارسا مغوارا لا تلين له قناة ولا يعرف للهزيمة طريقا. كانت الحرب طعامه وشرابه، فلا تصفن الحرب عندي فإنها طعامي مذبعة الصبا وشرابي. ولكن رومياته التي كتبها في أسره ورواها عنه ابن خلوي أستاذه وصديقه وأكبر مصدر للمعلومات عنه، هو الذي روى عنه ديوانه، ولولاه لما وصلنا شعر أبي فراس. مهم، هذه الروميات هي التي ضمنت له الخلود الأدبي، هي التي قال فيها الثعالبي لو سمعتها الوحش أنست، أو خوطبت بها الخرس نطقت، أو استدعي بها الطير نزلت. وسميت أيضا بالأسريات، ابن شرف القيرواني سماها الأسريات نسبة إلى الأسر. ولم تكن جميعها إلى سيف الدولة، لكن معظمها كان إلى سيف الدولة. بعضها كان إلى أمه، بعضها إلى أصحابه، إلى أخيه أبي الهيجاء. مهم كانت حاشدة بالعاطفة الصادقة الجياشة والتصوير الدقيق ومرارة الأسر وألم الخذلان. فما أعزبه عندما يقول مثلا: بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. كمية الفخر والاعتزاز فيها ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسنى ألم يغلها المهر. ويختمها: أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أبو فراس لم يعمر طويلا ولم يمتع بالشباب. أبنيتي لا تحزني، كل الأنام إلى ذهابي. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب. نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب. قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب. زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. رحل باكرا جدا عن عمر 37 عاما. وربما لو عمر أطول لأثر الشعر المزيد من القصائد العالية الرفيعة. رحم الله الحارث بن سعيد أبا فراس زين الشباب وفارس العرب وسليل الأمراء، الذي ختم به الشعر كما قال الصاحب ابن عباد: إن الشعر بدأ بملك امرئ القيس وختم بملك بأبي فراس.
1: ذاكرة أغنية. قصيدة أراك عصي الدمع كتبها الشاعر والأمير أبو فراس الحمداني في الأسر بسجون الروم. تدمج القصيدة بين الغزل والفخر، حيث يمتدح شجاعته ويعاتب ابن عمه سيف الدولة لتأخره في دفع الفدية، بينما تتخيل القصيدة حوارا مع محبوبته التي تلومه على تجلده. نظم الحمداني هذه التحفة الرائعة ليصف مزيجا من كبرياء المحارب ومرارة الأسر ولوعة الشوق. وقد خلدت كوكب الشرق أم كلثوم هذه الكلمات، حيث تغنت بها أول مرة سنة 1926 بتلحين عبد الحمولي.

0: ذاكرة أغنية.
1: أراك عصي الدمع إحدى قصائد الشاعر أبي فراس الحمداني، غنتها أم كلثوم بألحان مختلفة، غنتها للملحن عبد حمولي. لم يلحن الحمولي هذه القصيدة خصيصا لأم كلثوم، فهي لم تدرك ولم تعرف، وإنما لحنها الحمولي للشيخ أبي العلا محمد الذي غناها بصوته. ثم أذن للمطربة الشابة الواعدة أم كلثوم بأن تغنيها، وقد سجلتها أم كلثوم سنة 1926 أيضا على استوانة. لكن لا نعرف لماذا لم تقم أم كلثوم بتسجيل اللحن الثاني مع الشيخ زكريا أحمد سنة 1944، ويبدو أن هذه الأغنية غير موجودة. بعد 18 سنة من غنائها لهذه القصيدة لأول مرة سنة 1926، ومنذ أكثر من 80 سنة اليوم، هذه التحفة الأشهر أغنية أراك عصي الدمع للملحن رياض الصنباطي التي تعود إلى سنة 1964، تحفة خالدة من روائع الشاعر أبي فراس الحمداني. الأغنية تعبر عن الألم والاعتزاز في ذات الوقت.

0: ذاكرة أغنية.
1: أبو فراس الحمداني واحد من أجمل شعراء العربية. ربما كان حظه السيء أنه جاء في عصر المتنبي الذي أخذ من الجميع حظهم في الشعر، لكن أبو فراس الحمداني كان متواجدا بقوة، وهو من أسرة لها علاقة بالحكم، فهو ابن عم سيف الدولة الحمداني. بل كانت النهاية السريعة لحياة أبي فراس بعد 37 سنة بسبب تصارعه على السلطة بينه وبين ابن أخته أبو المعالي ابن سيف الدولة. كان لأبي فراس أن قضى 6 سنوات أسيرا عند الروم، وهناك كتب قصائده الجميلة الرقيقة: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. الفنانة إيمان عبد الغني تغني: أراك عصي الدمع.

الأغنية هي واحدة من أبرز القصائد التي نظمها أبو فراس الحمداني والتي غناها عديد المطربين ومنهم المطرب السعودي طلال مداح، فلنستمع إليها بصوت

عكست قصيدة أراك عصي الدمع معاناة أبي فراس الحمداني وما لاقاه من حزن وألم وهو في سجن روم منتظرا تحرك ابن عمه سيف الدولة الحمداني لمد يد العون له ومساعدته بالخروج من السجن بعد أن كان أسيرا لدى الروم، حيث عبر فيها الشاعر عن اختلاج مشاعره وشوقه ولوعته لأهله ووطنه وحزنه على فراق أحبابه والبعد عنهم، مما أثار شجون سيف الدولة وحرك مشاعره وكان دافعا له لافتداء أبي فراس وإخراجه من السجن. نختم مع أم كلثوم وأراك عصي الدمع.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه المواعظ الإخبارية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا تكون كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، ويكون الطقس مغيما ببقية جهات البلاد، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي، حيث تثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر اليوم من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية، داعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة أعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات والعلاج. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 ماي و5 و6 جوان و18 جويلية، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية في عدد من مناطق البلاد. في العالم، ما وافق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي اليوم على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لما يسمى بمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة الكيان وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وجه المرشد الإيراني الأعلى مجبتي خامن اليوم رسالة إلى حزب الله، أكد فيها أن طهران كانت قد وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
1: كافح الفساد خليها تنظف. نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة إنترنت. عدد جديد من حبر كلمات صارت متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بشخصية عربية وقامة ثقافية كبيرة جدا، هو الصحفي، هو الكاتب، هو السيناريست والأديب الأستاذ حسن محمد يوسف، وشهر بحسن ميم يوسف. سنتحدث عن مسيرته الطويلة في الأعمال الدرامية، بفضله اشتهرت عديد الأعمال السورية على مستوى الوطن العربي والعالم. نهاية رجل شجاع، البحث عن صلاح الدين، سقف العالم، إخوة التراب بجزئيه، الفيلم التونسي كذلك لرشيد فرشي، وكشمات، وعديد وعديد من الأعمال التي كتبها وقام بإعداد السيناريو لها حسن ميم يوسف، ضيفنا هذا المساء في حبر الكلمات. ضيوف سارتنا هذا المساء كذلك هم قامات في الإبداع وفي الكتابة، كما ذكرت الكاتب العربي السوري حسن ميم يوسف، الشاعر السوري الكبير الهادي العايش، الشاعر السوري الكبير الهادي دانيال، وكذلك الشاعر السوري التونسي الكبير الهادي العايش، كذلك معنا الباحث الأكاديمي والدكتور صاحبي بن منصور، تحية ليه دكتور صاحبي بن منصور. الفريق العمل معنا هذا المساء على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي حمدي الأحول، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 101 168 280. أمام الزحكة كل مساء حد معكم فيصل جاسمي، اختار لكم من أجمل أغاني الزمن الجميل لموسيقى لجيال محمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك، ونعود لاستقبال ضيوفنا هذا المساء في حبر الكلمات.

0: مرحبا بجميع أصدقائنا هذا المساء عبر أثير إذاعة صفاقس. وفي حبر الكلمات انطلق المشوار في سهرة خاصة استثنائية مع الكاتب العربي الكبير السيناريست والصحفي والأديب الأستاذ حسن ميم يوسف، كذلك الشاعر الكبير السوري الهادي دانيال، كذلك شاعرنا التونسي الهادي العايش، ودكتور صاحبي بالمنصور صاحب البحوث والدراسات وأستاذ الجامعي المعروف. ورحب بي ضيفنا وضيف تونس الأستاذ حسن ميم يوسف. مساء الخير.
1: مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم وأوقات الإخوة التونسيين جميعا.
0: كيف الحال والأجواء في تونس أستاذ حسن؟
1: الحمد لله، الأجواء هي امتداد لأرواح الإخوة التونسيين الرحبة الجميلة البهية الرائعة. الحمد لله كل شيء على ما يرام.
0: نعم، سعيد هذا المساء كذلك باستقبال الشاعر السوري الكبير الهادي دانيال، كذلك هو أصبح تونسيا منذ الثمانينات من القرن الماضي وهو معنا في تونس. نرحب به الأستاذ الهادي دانيال ويرحب معنا به الأستاذ حسن ميم يوسف. مساء الخير أستاذ الهادي.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالأستاذ حسن الذي يعني أسعدني أني التقيت به أمس بعد 50 أو أكثر من 50 سنة من آخر لقاء بيننا.
0: جميل. الدنيا صغيرة جدا. نعم نعم، الدنيا صغيرة ياسر أستاذ هادي.
2: الحمد لله أنه تونس الحمد لله كانت هي يعني
0: هي ملتقى الأحبة.
2: نعم نعم, نعم. نعم.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الصديق الدكتور صاحبي بالمنصور. مساء الخير دكتور صاحبي.
3: مساء الأنوار، مساء البركات، مرحبا بك وبالأديب الهادي دانيال وبالسادة المستمعين، وكلنا جميعا نرحب بضيف تونس الأديب العربي والكاتب الكبير حسن ميم يوسف. هو شرف لنا أن نستمع اليوم.
1: شكرا
3: على موجات إذاعة صفاقس.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة رئيس جمعية محبات ورئيس نادي قصة والشعر بصفاقس وتجارب عديدة في المجال الثقافي الإبداعي، وكذلك صاحب ديوان خلف صمتي مهرجان الشعر التونسي الكبير الهادي العايش. مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة صفاقس.
4: مساء الخير، مساءنا مخصب زاهر معك صديقي الإعلامي القدير فيصل القاسمي وضيوفك الكرام ومستمعينا الذين هم عطر

0: على سبيل النوستالجيا، أذكر أن في الفترة يعني قبل أن أغادر سوريا كان الأستاذ حسن من هو وصديق مشترك اسمه محمود عبد الواحد، كانوا من الأصوات التي يراهن عليها بأنها مستقبل القصة القصيرة في سوريا
1: فعلا، ونال جوائز عديدة. ما
0: هذا الكلام أنا سمعته على الأقل من الكاتب القصة الأبرز يمكن في سوريا والوطن العربي زكريا تامر. في سوريا كان هناك تقليد في المجلات الأسبوعية والشهرية ونصف شهرية أن هناك في كل عدد كان قصة العدد. كان يعني أكثر من مرة أنا مثلا في تلك الفترة يعني لفتني أن الأستاذ حسن كان تخصص له قصة العدد، كان بالنسبة لنا شيئا كبيرا أن يخصص لكاتب في يعني في بداية السبعينات يعني. نعم. تقريبا أنا والأستاذ حسن ولو أنه بيننا بعض السنوات يعني نحن تقريبا من جيل السبعينات. نعم. من جيل بداية السبعينات التقيت يعني لقاءاتي اللي قبل أن أغادر دمشق إلى بيروت. يعني كنت يعني التقيت بالأستاذ حسن إن كان في مجلة جيل الثورة أو في بيت الشاعر الذي كان رئيس تحرير مجلة جيل الثورة، وكان صديق المشترك تقريبا لجميع تقريبا أو معظم المبدعين والمثقفين السوريين الشاعر الراحل بندر عبد الحميد. بقيت مع ذلك يعني في ذهني حتى الآن إلى أن رأيته أمس ملامح الأستاذ حسن ميم يوسف، ولكن أنا طبعا كنت أتابعه يعني عن من بعيد، وكنت يعني أتابع بفرح أنه أحد الأكثر الكتاب السوريين الحاضرين والمؤثرين في المشهد الثقافي إن كان في القصة القصيرة التي لم يعني يتركها كما فعل كثير من كتاب القصيرة القصة القصيرة في ذلك الوقت، وبعضهم تقريبا ترك كتابة القصة كزميلنا محمود عبد الواحد وتحول إلى كتابة السيناريو، ولكن تحول الأستاذ حسن ميموسف إلى كتابة السيناريو إلى جانب كتابة القصة القصيرة والمقال الصحفي كان في كل جنس أدبي أو ثقافي يكتب به كان متميزا وحاضرا ومؤثرا بقوة. يعني هذا ليست شهادتي فقط، هذه شهادة أعتقد أن هناك إجماع عليها سوريا وعربيا
1: فعلا.
0: طبعا سعيد جدا بإني التقيته أخيرا، وسعيد جدا بأنه الآن حاضر بيننا في تونس.
1: نعم، كذلك أسأل الدكتور صحبي بالمنصور الذي التقى في العاصمة مؤخرا بحسن ميم يوسف، كيف تقدم أستاذ صحبي بالمنصور وأنت الباحث وأنت الأكاديمي هذه القامة الثقافية العربية؟
2: إذا أردت أجمل أو أحصل
1: بإيجاز بإيجاز لأنه نحب نسمع حسن يوسف هذا المساء،
2: يعني هو أعتبره الكاتب الذي جعل الإنسان بطلا في كل ما يكتب. أنا عندما نتحدث عن الأدب السوري المعاصر فنحن نتحدث عن أسماء تركت أثرا واضحا في الثقافة العربية، من بين هذه الأسماء يبرز الكاتب والصحفي والسينياريست والناقد السينمائي حسن ميم يوسف. يعني هذا المبدع متعدد الأشكال الإبداعية الذي استطاع على امتداد عقود أن يجعل الكلمة وسيلة للدفاع الإنسان وأن يكتب بلغة يفهمها الجميع دون أن يفقد معنى الفكر أو جمال الأسلوب.
1: وأنت دكتور صاحبي بالمنصور تلتقي مع حسن ميم يوسف، أنك بدأت في الصحافة واذكر ذلك جيدا، وكذلك الأستاذ حسن ميم يوسف كانت له بدايات مهمة جدا كمحرر في جريدة تشرين السورية. نعم
2: نعم، وحتى مقالاته الأخيرة تم نشرها في بعض أشهر الجرائد التونسية منذ أشهر قليلة. يعني مقالاتها يعني تؤخذ لأهميتها وقيمتها وتنشر. إذن قلت الأستاذ حسن ميم يوسف يعني هذا الذي ولد في بيئة ريفية بسيطة في بلاد الشام،
1: نعم.
2: يعني تعلم منذ طفولته معنى العمل والصبر والارتباط بالأرض.

0: والناس. يعني هو كاتب يعني عقله يموج بالأفكار موجا وذاكرته تموج بالخيال، ومع ذلك عندما تجلس إليه تشعر بالسكينة وتشعر بالهدوء، ولكن لا ذلك لا يمنع أن له هو حبل طويل من الأفكار التي ينظر فيها معلوماته فيفيدك ويمتعك ويحرك سواء كان الفكر لدى من يجلس معه. على كل هذا الصبر والارتباط بالأرض والناس انعكس لاحقا في معظم أعماله، فكان الإنسان العادي حاضرا دائما في قصصه ومقالاته بأحلامه الصغيرة وأفراحه وأحزانه وصراعه مع الحياة. ومنذ شباب الأستاذ حسن يعني تجده أنه قد عثر في القراءة على نافذة واسعة على العالم، لذلك هو قرأ الأدب العربي والعالمي وتأثر بكبار الكتاب والمفكرين، ولم تمضي سنوات طويلة حتى بدأ يكتب بنفسه ليشق طريقة في الصحافة الثقافية ويصبح واحدا من أبرز كتاب المقالة في سوريا وفي الوطن العربي. ومقالاته تميزت بأسلوب مختلف، لم تكن مقالات مجرد عرض الأخبار وتعليق على الأحداث، بل كانت نصوصا أدبية تحمل فكرة ورسالة وتدعو القارئ إلى التفكير. وكان يستخدم السخرية الراقية أحيانا واللغة الهادية أحيانا أخرى، لكنه لم يفقد احترامه للقارئ أو إيمانه بأن الحوار هو الطريق الأفضل للوصول إلى الحقيقة. وعطاءه لم يتوقف عند الصحافة بل انتقل إلى عالم الأدب، فكتب الرواية والقصة القصيرة وقدم أعمالا تناولت قضايا المجتمع والإنسان بعيدا عن المبالغة والتعقيد. وكان يرى أن الأدب الحقيقي هو الذي يقترب من الناس ويعبر عن همومهم ويمنحهم فرصة للتأمل في حياتهم. ثم جاءت تجربته في الدراما التلفزيونية التي فتحت أمامه جمهورا عربيا واسعا، حيث قدم أعمال عدد من الأعمال المهمة في مقدمتها كما ذكرت منذ قليل مسلسل إخوة التراب. هذا المسلسل الذي يعد من أبرز الأعمال التاريخية السورية، حيث تناولت مرحلة من تاريخ بلاد الشام في أواخر العهد العثماني وصور من خلاله حياة الناس البسطاء ومعاناتهم ومقاومتهم للاحتلال. يعني في عمل جمع بين القيمة الفنية
1: وشارك فيه الفنان التونسي الممثل الكبير محمد إدريس في هذا العمل إخوة التراب. نعم نستقبل الأستاذ حسن ميم يوسف بعد هذا التقديم من الدكتور صاحبي منصور وكذلك من الشاعر الكبير الهادي دانيال. مرحبا بك أستاذ حسن ميم يوسف، رحلة طويلة من الإبداع من الكتابة.
2: شكرا لكم، شكرا للصديق العزيز الشاعر المبدع الهادي دانيال، وشكرا أيضا للباحث والأكاديمي الأستاذ الصديق العزيز الذي تشرفت بلقائه مؤخرا الصحبي بن منصور، وأشكرك أنت أيضا على هذه المقدمة الجميلة جدا.
1: نعم، نبدأ من البداية، كيف كانت البداية مع الكتابة مع الإبداع مع قبل الدخول عالم الشهرة وعالم الدراما أستاذ؟ وأنت كما ذكر الأستاذ الهادي بدأتم في السبعينات.
2: نعم، يعني قبل أنا ابن قرية فقيرة جدا مشلوحة على
1: الساحل السوري.
2: لا هي قرية جبلية بعيدة،
1: جبلية بعيدة عن الأذقية. نعم
2: بعيدة عن الساحل. نعم هي قرية يعني تغلب عليها الصخور أكثر من التربة، وهي قرية فقيرة.
1: قرية دالية. قرية دالية.
2: نعم. نعم. نعم قرية الدالية، وهي معرشة على سفح جبل قاسيون جبل جوفين، كما تعرش الدالية على شجرة أو على عريشة. ولدت في عام غير محدد لأن أبي لم يكن مسجلا، زواجه لم يكن مسجل في الدولة.
1: نعم.
2: ولذلك يعني أنا سجلت بعد أن بلغت حوالي 10 أعوام من العمر، غير معروف متى ولدت على وجه التحديد. سجلوني في 1 شباط
1: 48
2: بشكل تقديري يعني. نعم. هكذا يعني طبعا لم تكن هناك فرصة للقراءة في السنوات الأولى لأن البيئة الريفية ليس فيها إلا الكتاب، أي القرآن الكريم. ووضعت كتب غالبا هي السير الشعبية، الأميرة ذات الهمة، تغريبة بني هلال، عنتر بن شداد، وغالبا ما تكون هذه الكتب بدون أغلفة، يعني قد فقدت الصفحات العشر الأولى والصفحات العشر الأخيرة من أوراقها. نزلت إلى جبلة وأنا في 13 من عمري، مدينة تبعد عن قريتنا 40 كيلومتر، وهناك يعني تعرفت على السينما. السينما فتحت لي بابا للحلم، أستطيع من خلالها أن أحلم بعينين مفتوحتين. وبفضل ابتعادي عن الأسرة وعن القرية وعن الإرشاد العائلي، تكونت لدي شخصية مستقلة، بحيث أنني والحمد لله استطعت في معظم الأوقات أن أختار الدرب الذي يناسبني. ذهبت إلى دمشق بعد أن أخذت البكالوريا. أعطاني أبي، كان معه مبلغ محدود 182.5 ليرة، أعطاني إياها وقال لي اذهب وسجل حقوق كي وعد إلى القرية كي نبحث لك عن واسطة بحيث تصبح معلم وكيل. لكنني ذهبت إلى دمشق وسجلت أدب إنجليزي ولم أعود إلى القرية. في دمشق طبعا لم يكن أبي قادر على أن يمدني بأي مال، فعملت أعمال عديدة، حشيت مخدات، اشتغلت أيضا فترة طويلة في مقصف كلية الآداب ومقصف المدينة الجامعية
1: في دمشق،
2: أبيع سندويش ومشروبات للطلبة. وهكذا يعني إلى أواسط السبعينات. فأنا يعني لم أكن، كنت أكتب الشعر وقد كان شعري متوسط القيمة، والشعر المتوسط هو كارثة كبيرة، يعني الشعر المتوسط فظيع. لحسن حظي أنني أن أول قصيدة قبلت للنشر أعطيتها للشاعر حافظ عليان الذي كان سكرتير تحرير مجلة فلسطين. فأرسلت إلى المطبعة، وفي الطريق إلى المطبعة وضعها الآذن على خلفه على الدراجة الهوائية، فسقطت في الطريق لحسن الحظ. وهكذا توقفت عن كتابة الشعر وبدأت أكتب القصة، بدأت أكتب القصة القصيرة. أنا لم أكن يعني لم أكن مقتنعا بأنني أصلح لأن أكون كاتب قصة، ولكن زميلة لي في الجامعة قالت لي أنت تحكي القصص بطريقة خاصة، وقد رويت لها قصة من قصص من القصص التي جرت معي في القرية، فقالت لي هذه القصة جميلة، أريد أنا أن أكتبها، واكتبها أنت، سنرى من يكتبها أفضل من الآخر. وهكذا بفضل هذا التحدي يعني ذهبت إلى البيت وكتبت القصة في جلسة واحدة وأعطيتها القصة، هي لم تكتبها. بعد شهر وإذ بها تعود حاملة عدد مجلة بقصة منشورة، قصة العدد. قد كانت قصة العدد في ذلك الوقت تنشر فقط للكتاب الكبار يعني، وقد تقاضيت عليها يعني 35 ليرة، و مبلغ
1: محترم أنا ذاك
2: في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: نعم. وهكذا يعني تحولت من نكرة شخص غير معروف شبح لا يراه أحد، تحولت إلى شخص يشار إليه أنه هذا يكتب قصة قصيرة. يعني أنا كنت في الجامعة أتنقل كالأشباح، لأنه لدي بدلة واحدة عندما أغسلها أبقى في الغرفة التي أسكن بها. فالأدب أعطاني هويتي، شاركت في مسابقة بجامعة دمشق، مسابقة للقصة القصيرة، ففزت بالجائزة الأولى. كان رئيس لجنة التحكيم زكريا تامر، الأديب الكبير الذي أتمنى له دوام الصحة وطول العمر.
1: نعم.
2: كانت الجائزة بطاقة طائرة إلى مصر، يعني أنا ليس لدي مال كي أكل، يعني فماذا أفعل ببطاقة طائرة إلى مصر؟ لأن ليس البطاقة ليس معها إقامة ولا مصروف جيب ولا شيء.
1: ولا شيء.
2: فذهبت بالبطاقة إلى اتحاد طلبة رئيس مكتب العلاقات الخارجية وقلت له هذه البطاقة غير مكتوب عليها اسم، يمكنكم الاستفادة منها، يعني أنا لن أسافر. فقال لي من أين جئت بهذه البطاقة؟ فقلت له أنا فزت بالجائزة الأولى. فاصطحبني إلى مكتب رئيس اتحاد الطلبة وروى له القصة. رئيس الاتحاد قال له ماذا تقترح؟ قال أقترح أن نكتب لاتحاد طلبة مصر كي يستضيفه. وهكذا كتبوا كتابا وطرد بأجنحة القصة إلى مصر، وقد كانت تلك أول رحلة في حياتي، وهي ما تزال تسحب ظلها على مصيري حتى الآن.
1: في أي سنة كان ذلك أستاذ حسن؟
2: عام 1974-75، أعتقد أواخر 74.
1: نعم، يعني نعم بعد انتصارات أكتوبر 73. نعم تمام.
2: نعم. بعدها يعني أنا تابعت كتابة القصة، وجرت في سوريا 3 مسابقات للقصة في جريدة الثورة وجريدة البعث، إضافة للمؤتمر هذا المهرجان الأدب الجامعي. فأنا أخذت الجائزة الأولى في المسابقات كلها، ويعني صدرت مجموعة القصصية الأولى عام 1976 عن وزارة الثقافة برعاية من الأديب الكبير حنا مينا والمفكر الكبير أنطون مقدسي.
1: نعم. هذه المسيرة للأستاذ حسن ميم يوسف السيد الهادي دانيال، أكيد ذكريات كثيرة جدا وجاءت في ذهنك وأنت تستمع إلى حسن ميم يوسف وهو يسرد هذه القصة وهذه المسيرة الذاتية لحسن ميم يوسف.
3: أكيد أنا يعني ما تحدث به الأستاذ حسن الآن يعني لون لي بعض يعني الأطياف اللي كنت أحملها عن المشهد الثقافي الأدبي وعن مكانة الأستاذ حسن فيه. أنا الآن يعني خطر في بالي سؤال للأستاذ حسن، يعني هذا الدور للقصة القصيرة في تحديد مسار ما في حياتك، يعني هل كان هو مثلا بالاستمرار في كتابة القصة القصيرة بينما نشهد كثير من كتاب القصيرة أو معظم تقريبا كتاب القصة القصيرة قد تحولوا إلى الرواية باستثناء طبعا الكاتب الكبير زكريا تامر الذي بقي وفيا لكتابة القصة القصيرة فقط حتى الآن؟
1: نعم.
2: شكرا صديقي الهادي. يعني أنا بعتقد أنه سوف أشير إلى جزئية تعنيني. تعلمون أن الحياة بالنسبة للكاتب في الوطن العربي كله، ليس في سوريا فقط بل في كل أنحاء الوطن العربي، يعني غير يسيرة، والأدب لا يطعم خبزا لا يطعم خبزا. لذلك كان يجب علي بعد صدور مجموعة القصصية الأولى كان يجب علي أن أجد مهنة أتقاضى منها راتبا. وهكذا بعد أن فزت بالجائزة، جائزة جريدة البعث، قال لي الأستاذ عدنان بغجاتي الذي كان رئيس تحرير الجريدة، قال لي ماذا تعمل؟ قلت له أنا الآن في الجيش أخدم الجندية،
1: خدمة العسكرية.
2: قال لي عندما تنتهي تعال وكي أساعدك في العثور على عمل. وعندما انتهيت كان هو في وضع لا يعني لم يكن مرتاحا في عمله، فأرسلني إلى تشرين عند الأستاذ عميد خولي، وهناك عينت من اليوم الأول. لذلك يعني أنا دخلت الصحافة وأنا أحمل كتابي، لم أبدأ صحفيا، بدأت أديبا يبحث عن مصدر للعيش.
1: أستاذ حسن ميم يوسف لا. معنا ضيف في الاستوديو كذلك من ضيوف هذه الساعة حبر الكلمات، وهو شاعر تونسي كبير، وكان رئيس نادي قصة والشعر بصفاقس، وكذلك الآن رئيس جمعية محبات، وهو سيسمعك شاعرا. وأنت بدأت تجربتك الشعر ولم تواصل هذه التجربة، ماذا ستهدي الهدي لضيفنا الكريم هذا المساء الأستاذ حسن ميم يوسف؟
4: قبل القصيدة أردت أن نحن نعلم من هو حسن ميم يوسف، لكن من خلال الحديث الآن اشتممت رائحة سوريا المبدعة، ولاحظت أن الطبيعة والريح عبثت في أوراق الشاعر كي تمنحنا سيناريست وأديب كبير. أنا سعيد بحضوري معكم الليلة، مش نقرأ قصيدة، أهديها إلى أختي، وأهديها أيضا إلى ضيف الحصن
1: حسن ميم يوسف. نعم.
4: إلى أختي: رسمت الكون منتشيا، رسمت الكون منتشيا كزخات من العمر الذي يخصب على ورقي وفي قلبي ووجداني. رأيت الشمس والقمر وأختي ثالث اثنين سجودا في ربا قدري. أنا أختي حبيبة والدي الغالي، أنا أختي حبيبة والدي الغالي، ضفائرها ملامحها وضحكتها حدائق بهجة قصوى بخاطره الذي يجدو بها فرحا بدفئه حين يحنو كي يعانقها. رفيقة أمها الأبقى ومكمن سرها الأصدق، تصاحبها بلين القلب والخوف الذي يرعى ولا يتعب. أرى في وجهها أمي التي تفنى لكي نبقى بشائر عمرها الأشهى. أرى كم كنت معتدا ومعتزا بسيرتها وقيمتها وآثار لخطو في مسيرتها. فمن كانت قلادة عمري الأجمل، ومن تروي حقول العزم في كفي ولا تنوي سوى فرحي؟ وكم كانت تبجلني وفي أحلامها حلمي، وتلقيني على الأهداب والمقل ككحل العين، تحفظني وتنصرني. ومن جاءت إلى الدنيا ضياء في مدى بصري، هي التحنان في صغري، هي الأشواق في بعدي وفي سفري، هي الإشفاق في ضعفي وفي كبري. ومن إلاك يا أختي، ومن إلاك يا أختي، إذا ينفض كل الخلق من حولي وتثقلني مساراتي. فمن إلاك قد يتوسد الأدوار يلقاني، لأرنو كي أرى وجهي على مرآتك الأحرس، لكي أبقى أنا الأبجل، أنا الأفضل، أنا الأقرب. ومن إلاك يا أختي، ومن إلاك يا أختي، تفوح ومن جدائلها طفولتنا، وصحن الدار يستلقي ليجمعنا، وسور الدار يحمينا ويرضينا، رجوع أبي مساء كي يداعبنا، وفي أحضانه الأيام تسترخي تغازلنا وتروينا، تغازلنا وتروينا.
1: كل الشكر أستاذ الهادي عايش على هذه الهدية لأختك ولكل الأخوات ولكل الدنيا. عودي للدكتور صاحبي بالمنصور، أعتقد رحلة كبيرة للأستاذ حسن ميم يوسف من الريف إلى المدينة إلى الكتابة القصصية إلى التحرير في جريدة يومية. أستاذ صاحبي
0: أسمعك يا أستاذ.
1: نعم. رحلة مهمة للأستاذ حسن ميم يوسف في هذه المسيرة الذي بدأها منذ الستينات إلى السبعينات لكي يجد مكانا في المشهد الثقافي العربي السوري.
0: نعم، وقد قدم لنا تلك التجربة الطويلة يعني في سوريا وخارج سوريا وفي أكثر من شكل إبداعي، يعني في معناه قدم شخصية كاتب أو مثقف عربي لا يعيش في برجه العاجي، بل يستوطن في قلب المجتمع ويشعر أن الإبداع وأن الكلمة التي ينشرها هي مسؤولية. فكل أعمالها تقريبا لا تقدم إجابات جاهزة، بل هي تثير الأسئلة التي تساعد الناس على التفكير، ولهذا كانت جل أعماله بعيدة عن الوعظ المباشر وقريبة من الواقع، مليئة بالمواقف الإنسانية التي تدعو القارئ أو المشاهد إلى التأمل. ونلاحظ أنه في أعماله القصصية والروائية والتلفزية لا يبحث أو لا تبحث الأشخاص التي يشكلها لنا التي يرسمها بخياله، لا تبحث عن البطولة الخارقة، الذي مهم جدا أن هنالك تحول في عالم الأدب. تعرف أنه في فترة كان فيها الزعيم الأوحد وكان فيها الحزب الأوحد وكان فيها النظام السياسي الأوحد يحكم فيه تقريبا جل أرجاء الكرة الأرضية، إذن هو كان يحتفي بالإنسان العادي. فأبطال قصصها ليسوا أصحاب النفوذ والثروة، وإنما هم أناس يشبهوننا، يحلمون ويخطئون ويحبون ويقيمون ويقاومون اليأس ويبحثون عن الكرامة وعن المعنى. يعني هذا مهم أنك تبحث عن المعنى في حياتك كإنسان، وربما لهذا السبب معناها تجد أن القراء يجدون أنفسهم في أعماله ويشعرون بأن الكاتب وهو حسن ميم يوسف يتحدث عنهم وعن حياتهم.
1: نعم، نذكر العريف غضبان، قيام عبد القاهر عبد السميع، كذلك الآنسة صبحة، عبثا تؤجل قلبك، وعديد وعديد من الأعمال القصصية. نعود إلى المشوار انطلق في جريدة تشرين للتحرير كمحرر أستاذ حسن.
2: نعم، يعني عندما بدأت العمل في جريدة تشرين يعني كنت مهتم كثيرا بالسينما، فأصبحت محررا سينمائيا بالدرجة الأولى. لدي صفحة في صفحة السينما أسبوعية، وأيضا بدأت أكتب مقالات ساخرة. بدأنا كنا مجموعة، الصديق العزيز الراحل وليد معماري، الراحل الكبير وليد معماري، والراحل الكبير أيضا قمر زمان علوش، والصديق تميم دعبول، وأنا، يعني أحدثنا زاوية اسمها زاوية قوس قزح، زاوية ساخرة أحدثت ضجة كبيرة، وظلت طوال الوقت يعني مثار اهتمام القراء، بحيث أن الناس صارت لديهم عادة بقراءة الجريدة من الصفحة الأخيرة.
1: نعم.
2: يعني كانت زاوية مشاكسة تسخر من الأقوياء المتجبرين وتدافع عن حقوق المستضعفين وتظهر جمال البساطة وقبح الجبروت. يعني كنا مواطنين نحلم، وكنا نريد أن لكل الناس أن يحلموا وأن يتمتعوا بكرامة وأن يحظوا بلقمة شريفة ونظيفة. الزاوية يعني أنا استمريت في كتابتها يعني حوالي 10-12 سنة، ثم اصطدمت إحدى زوايعي بمسؤول كبير.
1: نعم.
2: استدعاني وشد لي إذني. قلت له أنه الصحافة هي مهنة المتاعب، وفي كل مرة كان يقول لي مهنة المتاعب في البحث عن الحقيقة. ثم قلت له الحقيقة ماذا نعرف نحن البشر عن الحقيقة؟ أعتقد أن ما يعرفه الإنسان عن الحقيقة كما يقول المعلم الثاني الفارابي هو صدوراتها، يعني القشرة الخارجية، وريثما يكتشف القشرة الخارجية للحقيقة ليكون جوهرها قد تغير. نحن عابرين في هذا العالم، يعني البشر هم كائنات أعتقد يحلو لهم أن يتصوروا أنهم ملوك الطبيعة وتاجها، ولكن نحن جزء من هذا العالم ولا نعرف بقية الأجزاء معرفة جيدة. على كل حال، بعد أن الاصطدام مع ذلك المسؤول كتبت زاوية لخصت فيها ردي على الطروحات التي قالها، ثم توقفت عن الكتابة في تلك الزاوية وقررت ألا أعود إليها أبدا.
1: نعم. نحب نسمع الأستاذ الهادي دانيال يهدي شعرا للأستاذ لصديقه صديق البدايات حسن ميم يوسف. ماذا تهدي هذه القامة الثقافية وهذا الكاتب السيناريست المهم في الوطن العربي؟
5: أول شيء أنا كنت حابب أسمع بعد،
1: هي سهرة متواصلة سنستمع كثيرا.
5: نعم. طيب الآن إذن سأهدي قصيدة بعنوانها ليته كان سرابا، هي من القصائد يعني اللي كتبتها مؤخرا.
1: نعم.
5: ينشج البحر بين ذراعي أروادا، وهو يعيد إلى شاطئ اللاذقية أحفاد يونس، فالحوت أطبق فكيه عن مزق تتوارد من لحمهم والسمك، قال إني بريء وهذا البلاء بدعة من تواطأ فيها هلك. التراب يئن ويبكي الشجر، والحجر يتفصد أسئلة، الخنازير تلك الهجينة في القصر من أين جاءوا؟ الخنازير في كل مفترق من مدائننا، وفي الغابة النبلاء، والعالم الضليل يرنو إلى القاتل في غزة أو بانياس أو جنين أو جبلة والجليل، كأنه القتيل. جبال جردت من ضحك الأطفال والتنور والبيت، وداس الوحش هامة حارس الأحراش، ذاب الصخر منفطرا ومنتثرا ومنحدرا بلا صوت، شعاب شعبها يمشي على أشلائه من غير بوصلة، تحف به جروف الحقد والمقت، أنا المرمي كالمنبت في دوامة البت، وبين الصخب العابس والصمت وحيدا قبل أن أغفو وأستشرف ما يأتي، ويا ليت الذي استشرفت لم يأتي، كنت أستشرف بالقلب الصغير المزغب قدرا أسود قد أمسك بي من رغاء نفج في مركبي، صرت أستعرض معنى ما عرفت وما جهلت، بما رأيت وما لمست، بما شممت وما لثمت، بما عشقت وما كرهت، بما خبرت وما تركت، نتفا تطفو على ذاكرتي، كأنني ولدت من يأسك يا أبي، كأنني قاطرة حبرية وقودها رماد كتبي كأن ألبومين من صمت ومن سكوت يجاذبان الأفق المجلو كالمرآة أولاهما من خشب المهدي ثانيهما من خشب التابوت.
1: جميل جدا أستاذ الهدي العايش. ابقوا معنا السهرة متواصلة لحدود منتصف الليل. معكم الشاعر الكبير الهدي دانيال, كذلك الشاعر التونسي الهدي العايش, كذلك الكاتب الكبير والسيناريست حسن ميم يوسف والدكتور صحبي بن منصور. بعد دقيقة تقريبا نشرة الساعة 10 ونعود مع الساعة 10 و10 دقائق لمواصلة المشوار في حبر الكلمات. بعد قليل نلتقي.

0: الكلمات
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
4: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من جديد لنا بكم لهذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. تواصل قطع الكهرباء في عدد من المناطق بصفاقس رغم انفراج الوضع الجوي. جلسة فنية غدا بمقر وزارة الصناعة تنظر في قرار السماح لحرفاء ستاك من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة. وجلسة عامة بالبرلمان للتداول في الشأن العام. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تونس ومصر تؤكدان دعم وحدة ليبيا وتعزيز التعاون الثنائي. وفي العالم إسرائيل توافق على إدخال قوات دولية لغزة وطهران تواصل المحادثات مع واشنطن. إلى التفاصيل ونشير بداية إلى أن الطقس هذه الليلة يتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط الشرقي مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. هذا وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي حيث تثير الرمال محليا ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب. وفيما تراجعت حدة موجة الحر في بلادنا إلى أنه توصل قطع الكهرباء إلى حدود اليوم في عدد من المناطق في صفاقس مما أثار استياء المتساكنين. وبعد قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها تنعقد غدا بمقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية لتجسيم هذا القرار عمليا. ورجح من جهته رئيس مجمع الطاقة الشمسية بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسبس توفير هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية خلال 3 أشهر.
2: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة من الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق ببسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن الكاركتيريستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز خصوصا البطاريات خصوصا محاولات الهجينة. وان شاء الله بين شهر شارين تكون عندنا العظمة هذية موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسسيبل للمواطنين.
1: وعلى خلفية الأحداث الأخيرة التي عاشت على وقعها البلاد، قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة غدا للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. في شأن الجامعي تبدأ غدا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتتواصل إلى غاية 31 من جويليا الجاري، وتشمل الدورة الرئيسية جميع الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات وسيكون الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت القادم. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين، ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط في أجل أقصى يوم غد على الساعة 1 ظهرا، مؤكدة أنه لن يتم النظر في ملفات ناقصة أو الواردة بعد انقضاء الأجال المحددة. في مشغل فلاحي فادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من ربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. وفي رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات السنة الحالية في أحسن الظروف. تم انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبيين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات الذي انعقد بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الفيدرالية. ووفق ما أوردته المنصة الاتصالية والعالمية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ستمكن عضوية تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وبناء القدرات بما يدعم التنمية الرقمية الشاملة في ربوع القارة. على الصعيد الدبلوماسي، تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، وتطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وأشاد بمخرجات اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا المنعقد بالقاهرة يوم 21 من مايو الماضي، مؤكدين على انتظام اجتماعات هذه الآلية باعتبارها إطارا مهما لتنسيق مواقف دول الجوار إزاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ليبية. هذا وتبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أبرز أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات وافساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. وافق ما يسمى بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي اليوم على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة الكيان وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وجه المرشد الإيراني الأعلى مجبتي خامنئي اليوم رسالة إلى حزب الله، أكد فيها أن طهران كانت قد وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يتبادلان الرسائل، إلا أن أولوية طهران تكمن في الدفاع عن سيادتها. ختاما، أكد مصدر يمني خاص اليوم أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات 48 الماضية، وأن عدد السفن السعودية التي عادت أدراجها ولم يسمح لها بالعبور منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم بلغ 16 سفينة. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات نوال الطهري وإلى اللقاء.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لأحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والأحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: هو الآن يجيء من ظروف ليس لي أن أستدل بخطوها، كان منسيا بسمعي، كان ملغيا بدمعي، ها هو الآن يجيء واقفا خلف المدى، واقفا حيث لا صمت لدي، حيث فر الدمع من عقم مآقيه إلي. لم يناقشني طويلا، ربما خير أن يبدو حزينا، ها هو الآن هنا بخطى متعبة ما زال يكمي كنهها. لم يناقشني طويلا، فارع الطول شريدا كالنشيد، يصعد يصعد يصعد، يخرج من مدى صوتي عناقيد الحريق. سنخون اللحظة حين نكون، سنخون اللحظة حين نكون، وندس خطانا أدوارا في صدر الأرض، وندق مسمارا في حلق الكون. تقريبا بعد مضي العام يتخلى عن أحلام العمر وينأى في استسلام، ويعد عروق يديه، يعز عليه بأن يتحسس دورا ما، وتعلل أن أغفى وانساب قليلا، فانصرفت عنه الأحداث واختلت فيه الأحداث، وانساب قليلا فانصرفت عنه الأحداث بما فيها، واختلت فيه الأشياء لتقر أنامله المحتلة بالأوهام عن آخر أدوار السبابة والإبهام. تقريبا تقريبا بعد مضي العام، بعد الفحص إثر التشخيص التام، يتبين فعلا كان مصابا بالكتمان. سنشق عليه الآن في الصدر اليائس نبض مهترئ، وبقية شريان عطشان، وكتاب في محو الأمنية والأحلام، وطن وطن في كل مشاهده المغتالة، منقرض مذ عز عليه بأن يتحسس دورا ما.
1: كل الشكر الشاعر الهادي العايش على هذه التحية الشعرية مرة أخرى بعد عبد الحليم حافظ. قبل ذلك استمعنا كذلك للشاعر الكبير السوري الهادي دانيال. أسأل الأستاذ حسن ميم يوسف عم استمعت إليه شعرا من الهادي دانيال والهادي العايش؟
2: أولا أود أن أشكركم، أشكرك شخصيا على هذا السؤال، لأنني كدت غير مرة أن أتدخل وكي أوجه تحية للشاعرين، للشاعر صديق العتيق هادي دانيال، الذي أثبت لي أنه رغم بعده عن الجغرافيا السورية أنه ما يزال موجود في تمزقات أرواح كل السوريين. نعم. على امتداد الجغرافيا السورية
1: فعلا امتعنا بالقصيدة.
2: أود أن أشكر الأستاذ الشاعر التونسي القدير الهادي العايش على قصيدة أختي التي مستني عميقا وفجرت في داخلي مشاعر حقيقة خاصة جدا. هو عميق كنبع نقي يتدفق بين صخرتين في جبل بعيد، وهو عذب وجميل وأصيل ومتدفق، يعني مسني عميقا، لأن علاقتي أيضا بأختي الكبيرة علاقة خاصة جدا. وأنا أعتقد أن هذه قصيدة الهادي العايش تمس كل من له أخت في هذا العالم
1: فعلا. نعم

0: نعم، وأنت الشاعر المبدع، بدأت شعرا ثم تحولت إلى قاسم متميز ثم إلى كاتب، وكان المشوار وانطلق المشوار مع رواية حنامينة نهاية رجل شجاع، وهذا النص الدرامي السردي المثير جدا أتقنته أنت كسيناريست أستاذ حسن ميم يوسف. كيف كانت الحكاية وكيف اختارك المخرج الكبير نجدة إسماعيل أنزور؟
1: صراحة يعني أنا لا أحب، وهذا شيء سبق أن قلته وأعتذر ممن سبق أن سمعوه، أنا لا أحب التلفزيون، أحب السينما، ولكن طريق السينما في بلد مثل سوريا طريق
0: صعب
1: يعني
0: جدا،
1: خاص. لأنه بكل بساطة من يخرجون الأفلام هم يكتبون لأنفسهم السيناريوهات. ولهذا يعني انتظرت، كتبت سيناريو سينمائي لمخرج تونسي
0: رشيد فرشيو.
1: نعم، رشيد فرشيو، وقد يعني اختلفنا قليلا، لا بأس،
0: وهو فيلم عالمي جميل لراتب الفنانة المصرية شيريهان، الفنان التونسي كشمات مع أنت، والفنان التونسي الكبير مجيد نسيته الآن، مع أنت من الممثلين الكبار في تونس. وكان فيلم ممتاز وإنتاج سوري، فيصل مرعي.
1: إنتاج سوري كندي فرنسي تونسي مغربي مشترك. يعني عموما يعني تلك كانت خطوتي الأولى ولم تكن يعني
0: نعم، الممثل التونسي عبد المجيد لكحل، نعم، اللي مثل مع فيلم كشمات لرشيد فرشيو.
1: نعم. بعد أن كتبت سيناريو قرأه بالصدفة صديق عزيز الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم ياخر، والد النجم باسم ياخر. اقترحني بشكل ما لكتابة سيناريو نهاية رجل شجاع، هذا كان ذلك عام 1991.
0: نعم.
1: فأنا يعني الأستاذ حنامينة يعني هو إحدى المسرات القليلة التي كنت يعني أتمتع بها عندما ألتقي. طبعا يعني أنا هو كان يعتبرني صديقا وأنا أعتبره أستاذا كبيرا، ويشرفني حقا أنه كان يحيطني باهتمامه وبصداقته. هكذا يعني أنا دخلت التلفزيون من باب محبتي للمبدع الكبير حنامينة
0: فعلا،
1: لأنه أنا لا أحب التلفزيون. المهم
0: وأحدث نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي المسلسل، معناتها النجاح
1: يعني أسباب الساحة. النجاح كانت مركبة فعلا، يعني أولا الفيلم عفوا المسلسل لم هو أول مسلسل يصور بكاميرا بيتاكام
0: فعلا،
1: لأنه تتذكر الكاميرات كانت في ذلك الوقت كاميرات منخفضة الدقة وجهاز التسجيل يحمله شخص والكاميرا يحملها شخص آخر، وعندما يعني دخلت كاميرا بيتاكام إلى المجال العملي سمع بها المخرج نجدة أنزور. فأنا أعتقد إنه أسرار النجاح عديدة
0: جدا.
1: السر الأول هو اختيار نجدة أنزور، واختيار نجدة أنزور لكاميرا البيتاكام، واختياره أيضا اختيار أيمن زيدان وسوزان نجم الدين
0: كأبطال، يعني
1: كلاهما كلاهما أثبتا يعني مقدرة وتحولا إلى نجمين مباشرة خلال عمل واحد. يعني أيضا الموسيقى التي كتبها طارق الناصر.
0: نعم.
1: وأنا أستطيع أن أقول أنني ساهمت في السيناريو، أنا كتبت السيناريو بلغة أقرب إلى السينما، يعني كتبت أقرب إلى السيناريو السينمائي، وقد أنجزه الأستاذ نجدة أنزور بحساسية عالية، ولهذا ما يزال يعرض حتى الآن يعني بعد مرور 30 عاما. يعني تجربتي في ذلك العمل، تعلم أن كتاب الأدب ينظرون بنظرة خاصة إلى التلفزيون، نظرة انتقاص إلى حد كبير. أنا شخصيا أحب هذا الفن، وقد زالت نظرتي تلك بعد النجاح الذي حققه نهاية رجل شجاع. صحيح أن التلفزيون صنع لكي يجعل الجماهير تنعس وتنام، ولكنني من خلال تلك التجربة، تجربة نهاية رجل شجاع، تأكد لي أنه من الممكن استخدام التلفزيون كوسيلة لنشر الوعي وللارتقاء بالذائقة الفنية لدى المشاهدين.
0: والجميل في هذا الأمر أستاذ حسن أنك أعدت الناس والمشاهدين العرب أينما كانوا إعادة قراءة هذا العمل المتميز لحنا مينا، نهاية رجل شجاع، وهو كتابة سردية رائعة جدا متفوقة فيها تشويق، وأنت أعدت إلى الشاشة الصغيرة في التلفزيون ونجحت في ذلك أيما نجاح، وثم توالت النجاحات مع أخوة التراب، البحث عن صلاح الدين، وعديد عديد العمل.
1: يعني نهاية رجل شجاع للحقيقة أنه أنا أضفت شخصيات عديدة.
0: نعم، تصرفت في العمل
1: كثير، ويعني غيرت الكثير. نعم، لأنه تعلم أنه هناك ثلاثة طرق للتعامل مع الرواية عند تحويلها إلى سيناريو: إما أن ترتعب من الرواية وتنقلها كما هي إلى الشاشة، وهذا مشروع فاشل تماما
0: فعلا. نعم.
1: ليش؟ لأنه الأدب ينتمي إلى هو كيان مختلف تماما عن السيناريو. الأدب مقروء ومتخيل، بينما السيناريو هو مرئي ومسموع ومتحرك. يعني أنت هنا أمام نوعين إبداعيين مختلفين جذريا. السيناريو لا يكتمل إلا عندما يتحرك. وأنا عندما أعدت كتابة نهاية رجل شجاع لم أكن خائفا منها، فككتها كليا وأعدتها إلى عواملها الأولية، الشخصيات والأحداث، ثم أعدت بناء العمل كما أرى أنه مناسب للشاشة الصغيرة.
0: نعم، أنت فعلت. نعم، أنت فعلت أستاذ حسن ميم يوسف كما فعل نجيب محفوظ في عديد الأفلام السينمائية التي قام بها بالسيناريو غير الكتابة. معناته هناك أعمال سينمائية كان نجيب محفوظ فيها كسيناريست غير الكاتب المعروف الروائي الذي يصدر الكتب. نعم.
1: نعم، يعني صراحة كتابة السيناريو، بعض الناس الذين يعني يريدون أن يستهينوا بهذا النوع الإبداعي يرون أن كتابة السيناريو حرفة، وأنا أرى أنه صحيح أنه للسيناريو جانب حرفة.
0: نعم، هناك صناعة في ذلك،
1: ولكن دون الموهبة السيناريو يعني مهما امتلكت من حرفيات فهي أصفار. الأصفار الحرفية إذا وضعتها إلى جانب واحد الموهبة تحول ذلك الواحد إلى 10، 100، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, كل حرفيات العالم لا تساوي شيئا.
0: نعم أستاذ هادي دانيال. الأستاذ حسن ميم يوسف قام بثورة جديدة مختلفة في عالم الدراما بإنتاجات مسلسلات على مستوى عالي جدا، المستوى أصبح على مستوى العالم العربي، وهذا شجع الدراما السورية أن تكون تكاد تنافس الدراما المصرية.
2: أكيد الأستاذ حسن له دور في
0: له دور كبير جدا. نعم
2: صحيح هذا صحيح, وهذا طبعا كما هو قال بسبب أن يعني انتقاله من القصة القصيرة إلى السينما كان بدافع الشغف وبدافع الموهبة المضمرة.
0: نعم
1: الحب بدافع الحب يا
0: بدافع الحب
2: هو الشغف. أنا قلت نعم. الشغف هو يعني هو الشغف هو أقوى من الحب أيضا.
0: نعم نعم
2: وهذا يعني أمس حظيت بنسخة من كتابه الجديد أسرار الوهم الجميل مقاربات في تاريخ السينما.
0: نعم.
2: هذا بيعبر عن يعني قوة هذا الشغف أيضا, بحيث بهذا الكتاب يعني لخص تقريبا خبرته المعرفية وأيضا خبرته الإبداعية يعني في كتابة السيناريو, بحيث أن هذا الكتاب يمكن أن يفيد أي قارئ حتى غير المطلع, لأن يعني يأخذ فكرة جيدة وشاملة عن كتابة السيناريو. هذا تأكيد على أن الأستاذ حسن يعني بالنسبة إليه موضوع كتابة السيناريو والسينما بشكل عام هو مشروع أصبح واضح المعالم والتأثير. ومع ذلك أنا أعود إلى السؤال الأول, هو ليس الحقيقة سؤال يعني أخص به الأستاذ حسن, بس بما أنه هو يعني من الذين يمكن أن يجيبون على هذا السؤال الذي لا يطرح كثيرا الحقيقة, وهو لماذا هذا التراجع لفن القصة القصيرة على صعيد الكتابة أو على صعيد الإبداع أو على صعيد التلقي.
0: نعم وهذا السؤال
2: وهو طبعا غير معني في التراجع, لأنه كان وفيا لكتابة القصة الأخيرة بحيث أنه أصدر تقريبا 5 مجموعات قصصية, وهو صحيح انتقل إلى السيناريو ولكن لم يستبدل القصة القصيرة مثلا كفن سردي بكتابة الرواية مثلا.
1: شكرا صديقي العزيز على إلحاحك على هذا السؤال الذي هربت منه.
0: وخاصة أستاذ حسن ميم يوسف, أنه الأستاذ الهادي دانيال من أفضل الناشرين عنا في تونس, معناته يعتبر ناشر متميز جدا.
1: نعم
0: وهو
1: نعم
0: كذلك أكيد يبحث عن
1: مطبوعاته,
0: يبحث عن مجموعة قصصية جيدة تستحق أن تنشر. نعم
1: على كل حال يعني هذا السؤال الذي تفضل به الأستاذ الصديق العزيز المبدع الهادي دانيال هو سؤال حلو, ولكن طعمه في فن كتاب القصة القصيرة مر.
0: نعم
1: لأن بكل بساطة يعني كاتب القصة القصيرة لا يعيش بالانتحاء الضوئي, يعني لا يكفي أن تكتب قصة, القصة كل يعني الإعلام حكم بالإعدام على القصة القصيرة. سابقا كانت المجلات والصحف تخصص صفحات للقصة القصيرة, وكانت مكافأة القصة القصيرة جيدة. يعني أنا أول قصة قصيرة نشرتها يعني كان مردودها أستطيع أن أعيش بثمن القصة القصيرة نصف شهر أو شهر, في حين أن مردود القصة أولا لم يعد هناك منابر للقصة إلا بالمجلات التخصصية فقط, وهي قليلة بل هي نادرة جدا, ومردودها كثير قليل يعني. ولذلك بكل بساطة الناس كتاب القصة القصيرة يريدون أن يعيشوا. السر الكامن وراء استمراري في كتابة القصة القصيرة هو أنني استطعت أن أنفق على نفسي من خلال ما أكسبه في الدراما التلفزيونية, أنفق على نفسي كي أستطيع أن أكتب قصة قصيرة.
0: نعم
1: مع الأسف هذا هو واقع.
0: هذا هو الواقع المرير للكتاب نعم. والمبدعين أينما كانوا. أو أسأل الأستاذ الدكتور صاحبي بن منصور عن هذه التجربة المثيرة للأستاذ حسن ميم يوسف في التلفزيون في الكتابة القصصية في عالم الصحافة.
3: وهو كذلك حسن ميم يوسف معناها شارك في صناعة السينما والدراما التلفزيونية، لكنه هو أيضا عين ناقدة تقرأ السينما والإنسان.
0: نعم.
3: معناها حضوره لا يقتصر على الرواية والمقالة أو كتاب السيناريو، بل يمتد أيضا إلى فضاء النقد الفني والثقافي.
0: نعم، وهو كتب كتاب عن فاتح المدرس الفنان التشكيلي الكبير السوري المعروف. نعم،
3: هو متعدد المواهب، ومثلا هو كتاب أسرار الوهم الجبين مقاربات في تاريخ السينما. هذا الكتاب هو صادر حديثا معناها في آخر سنة 2025. هو كتاب على فكرة معناها من غير ثمن أي يهدى، وكتب لي فيه هداء جميل. وتعرف أنه فن الأهداء لابد أن نشير إليه.
0: نعم، أنت محظوظ صاحبي. نعم،
3: كتب عربونا مودة أرجو أن تزدهر، وهو هي المودة تزدهر من خلال مثل هذه النقاشات وهذا الفضاء الإعلامي المتميز بإذاعتكم الغراء. على كل هو يقدم قراءات عميقة للسينما والدراما تنطلق من إيمانه بأن الفن الحقيقي ليس وسيلة للترفيه حسب، بل هو أداة لفهم الإنسان والمجتمع. وكان ينظر إلى الفيلم السينمائي بوصف عملا فكريا وجماليا متكاملا يجمع بين الصورة والكلمة والموسيقى والأداء. وسنرجع في إن شاء الله في عنصر قادم نتحدث على علاقة حسن ميم يوسف بالموسيقى وخاصة بموسيقى باخ. على كل كان هو يحرص في كتاباته على تجاوز مع كتاباته النقدية في مجال السينما على تجاوز الانطباعات السريعة ليبحث في الفكرة التي يحملها الفيلم وفي الرسائل الإنسانية التي يقدمها وفي قدرة المخرج والممثلين على تحويل النص إلى تجربة مؤثرة. ونقده ليس قائما على إصدار الأحكام بل على الحوار مع العمل الفني. ويرى أن الناقد الحقيقي لا يكتفي ببيان مواطن القوة والضعف، لا، إنما يساعد المتلقي على اكتشاف المعاني الكامنة خلف الصورة من حيث يفتح أمامها أفاق جديدة للتأمل. في كتابها وبين يديه مثلا يتحدث على البنى الثلاث المسلسل، يعني اللي هي بنية التوتر، بنية الفضول، وبنية المفاجأة. ويتحدث على الزمن الحقيقي والزمن الفني يعني كمتلقي. ثم في عنصر يتحدث على القمرة والكاميرا، يعني هو عندما يستحضر تاريخ السينما وتاريخ صناعة السينما
0: البدايات الأولى للسينما. نعم،
3: أحسن، يستحضر القمرة يعني تلك الآلة العجيبة. نعم. التي صنعها ابن الهيثم، يعني التراث الإسلامي هو الذي مهد للسينما من خلال تلك الآلة التي سيطورها الغرب معناها في القرون الأخيرة الماضية. على كل هو يجمع في قراءاته، وهي ولو هو فن غربي في السينما ولكن له أدوات أو أساليب أفضت إليه من خلال المنجز العلمي لعلماء المسلمين. وهذه نقطة أستحضرها لأثني عليه، فهو عندما يتأصل في الواقع المعاصر وواقع تسود في تسود الثقافة الغربية والصناعات الثقافية الغربية، فهو دائما يحرص على أن يستحضر الهوية العربية والإسلامية بما هي منجز حضاري أخذ المشعل من حضارات سابقة وأضاف عليه وطورها وساهم في التقدم البشرية. على كل معناها تجربة المبدع العربي الكبير حسن ميم يوسف هي تنعكس معناها في رؤيته وفي تجربته ككاتب سيناريو وكناقد سينمائي وكناقد في الفنون الموسيقية والتشكيلية من خلال تلك المقالات التي حبرها ولفتت الانتباه وأحيت النفوس وأثارت الأسئلة. على كل هو حين يكتب مثلا الدراما يحمل معه دائما حس الناقد فيهتم ببناء الشخصيات وبتماسك الحبكة وسط الحوار وإيقاع الأحداث. ولهذا جاءت أعماله بعيدة عن المبالغ وقريبا من الواقع وغنية بالبعد الإنساني. وفي وأيضا نقده كان مبنيا على هذه التجربة المستفيدة. على كل هو في مقالاته عن السينما هو مثقف ملتزم يدافع عن الأفلام التي تحترم عقل المشاهد. يرى أن الفيلم الجيد لا يقاس بحجم الإيرادات والشهرة بل بما يتركه من أثر فكري وإنساني في المتلقي. وهو مثال حسن للسينمائي الملتزم، لأن السينما اليوم في العالم العربي للأسف انحدر نحو السياف الأخلاقي ونحو التصديق.
0: نعم
3: ونحو
0: السينما التجارية.
3: نعم. التجاري، وفي نفس الوقت يعني من أجل كسب التمويل الغربي من خلال تشويه المجتمعات العربية والإسلامية للأسف وإفساد الأجيال الناشئة. على كل يعني من خلال أنا من خلال لا أتحدث الآن عن تواصل الشخصي معه من خلال معرفتي بشخصيته وأفكاره، لا يعني حتى القارئ العادي من خلال أعماله الدرامية من خلال كتبه من خلال مقالاته الصحفية تشعر أنك أمام مثقف يرفض الابتذال الفني ويدعو إلى سينما وإلى فن وإلى أدب وإلى إبداع بشكل عام يعكس قضايا المجتمع ويسهم في نشر الجمال والوعي النقدي، الوعي البناء، الوعي الذي يبحث عن إصلاح الواقع والمجتمع والإنسان. على كل هو في تجربته يجمع في تجربته يجمع بين الإبداع والنقد.
0: نعم.
3: لذلك فقراءاته للأعمال السينمائية تنطلق من خبرة الكاتب الذي يعرف كيف يبني النص وكيف يبنى النص وكيف تتحول الفكرة إلى صورة، ونحن في عصر الصورة، وكيف يمكن للفن أن يغير نظرة الإنسان إلى الحياة ونظرة الإنسان إلى العالم ونظرة الإنسان إلى المجتمع ونظرة الإنسان إلى الدولة. في كل الحالات هو يقدم نموذجا للمثقف الذي يتعامل مع السينما بوصفها لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود والثقافات، ثقافة معناها لغة حاملة لقيم الحرية والعدالة والجمال. لهذا أعتقد أن مقالاتها النقدية تظل شأنها شأن أعماله الأدبية والدرامية دعوة إلى التفكير وإلى قراءة الفن بعين واعية لا تكتفي بالمشاهدة بل تبحث عن المعنى، يعني أنك القارئ يصبح يعيد إنتاج ما شاهده ما قرأه وليس مجرد قارئ أو مشاهد مستهلك يستمتع بما يشاهده أو يطالعه ثم تنتهي ذلك تلك المتعة وينتهي تنتهي وظيفة ما استمتع به. على كل
0: نعم.
3: يبقى الأستاذ حسن ميم يوسف، وأنا نحب نوجه له سؤال.
0: نعم.
3: لأنه لماذا اختار حسن ميم يوسف؟ لأن هذه الطريقة عند الكتاب الغربيين.
0: نعم. سنتحدث عن ذلك بعد قليل أستاذ صاحبي بن منصور، ومدام نحن نحكي على السينما أسأل الأستاذ حسن ميم يوسف، هو عصر عصرين، عصر السينما عندما كانت في القطاع العام مؤسسة السينما المؤسسة السينما العامة بسوريا، وكذلك كانت في تونس هناك المؤسسة التونسية لإنتاج السينمائي ساتبيك، وكان هناك القطاع العام هو الذي يمول الأعمال الدرامية السينمائية وكذلك في التلفزيون العربية الرسمية التي تمول الأعمال الدرامية. الآن تغير الأمر، أصبح القطاع الخاص هو كل شيء. كيف تعيش هذا كيف عشت هذه الفترتين، فترة القطاع العام والقطاع الخاص أستاذ حسن؟
4: أعتقد أن تجربتي مع في هذا المجال ليست نموذجية، بمعنى أنها لا تصلح مدخلا للحديث عن، لأنه أنا ككاتب لست كاتبا تجاريا، لا أتناول موضوعات
0: من أنت أحببت السينما للسينما، معناته هذا معروف جدا. نعم. معناته نعم.
4: السينما هي فن وصناعة وتجارة. فن بالكلمة وبالأداء وبالمونتاج، وصناعة لأنه يعتمد على الآلات أثناء إنتاجه، يعني الكاميرا هي آلة، وتجارة لأنه يسترد قيمة المنتج من خلال بيعه للجهات العارضة.
0: نعم.
4: يعني أنا بعتقد أنه القطاع العام يتيح للكاتب والمخرج الجاد أن يحافظ على الحد الأدنى من جديته والتزامه بالقضايا غير التجارية. يعني أنا آخر مسلسل كتبته كان بعنوان حارس القدس، عن تجربة، عن حياة المطران إيلاريون كابوجي.
0: نعم.
4: الذي كان مطران القدس والذي أسس أول خلية للمقاومة في القدس بعد عدوان حزيران.
0: نعم.
4: هذا المسلسل لا يمكن أن ينتجه القطاع الخاص لأنه مسلسل خاسر بامتياز تجاريا.
0: نعم.
4: يعني إذا عرض لن يعرض إلا في محطة أو بضع محطات أو
0: أقل شيء،
4: يعني هو لم يعرض كذلك. نعم. عرض في محطتين فقط. هذا من جهة. من جهة ثانية القطاع الخاص يفرض على المبدع تحدي حقيقي، بحيث أنه يلائم بين أدواته الفنية وبين متطلبات السوق، ولكل تجربة مزاياها وسلبياتها طبعا.
0: نعم، سنتحدث بعد قليل عن حسن ميم يوسف وعن هذه التجربة المتميزة، لكن استراحة غنائية مع فنانة هي أصلها فنانة سورية، هي فايزة أحمد من ألحان محمد الموجي ومرسي جميل عزيز. أنا قلبيك ميال، ونعود.

0: أعيديني، أعيديني إلى آفاقي الأرحب، أعيديني إلى آفاقي الأرحب، إلى ما يشبه المعلم وما قد يحتوي من قيمة تبهر كنبض خافق يطرب. أعيديني إلى أوتارك الأشمل، إلى ما كان يحييني ويرضيني. أنا الأول، أنا الأكمل، أنا الأكثر يقينا أنك الأوفر حضورا في جيوب القلب. لن تبرح، سأمضي في طريق موحش مظلم وأفتض ستار العتمة المرعب لأجل اللحظة الأصدق يا خضراء. لن أصلب ولا لن يتلف العقد الذي يجزى بجيد الدولة الأخصب، ومن جاء كريح الصرصر المهلك إلى أوطانهم سخطا كأن اللعنة المأجورة استلت من الغمد الذي يرشح بمن يرضى، بمن يركع، بمن منفك يستحضر لأجل الفرصة الأقذر. فقرطاج التي لاذت بأحضاني، وقرطاج التي احتلت عروش القلب حبا، شيأتني، أشادت بي لتلقاني، وقد أثمرتك الأشجار في أرضي. وسلطاني، دعوا ذا الفكرة الأرقى ليأتي الدولة الأشهى هنا من حيث شاء الله أن تحيا وتحيي شعبها المستأمن الباقي على أكتافي أحلام المدى الخافي. ومن ثابوا، ومن عاثوا، ومن صلوا، ومن ولوا، ومن راموا صلاحا طافحا ساعي كشطار وأزمان وأخطاء الصدى الداعي وخبز المتعة الحافي. وهذا أحمد الغربي ومارستانه الملغوم، وشعب خاضع مأزوم ومظلوم ومقموع ومنسي تماما يا مينيرفا. فهذا أحمد الغربي ومارستانه المسطور والموضوع في المحراب هياما بالمينيرفا. أعيديني إلى ما يشبه المعلم وما قد يحتوي من قيمة تبهر كنبض خافق يطرب. أعيديني، أعيديني إلى استنتاجي الأمثل. لماذا الشعب يستحضر ويستدرج؟ لماذا نحن نستلقي ولا نطبق على المنطق؟ لماذا المرء لا يقرأ؟ وكيف الله قد يغضب؟ وكيف الأرض قد تنهك؟ وراو عائد من هجرة الإنسان للإنسان، وراو عائد عيد من هجرة الإنسان للإنسان.
1: كل الشكر للشاعر الكبير هادي العايش.
2: نستمع إلى الشاعر السوري الكبير هادي دانيال، قصيدة أخرى لرفيق دربك، لابن سوريا أيضا الأستاذ حسن ميم يوسف.
3: تكرم ويكرم. عنوان مرثية الحصان البري. عبث الوجود بنا وأعيتنا الطبول، في الحرب والأعراس تحدونا إلى بستان أوهام نساق إليه من ياقاتنا ونتوه في اللاشيء، أمل يربي يأسه، ورد يراقصه الزبول. ضاقت بك الدلود فاتسعت لرؤياك البراري والسهول، فقصدت غابات البراءة عاريا من إرث آلهة المدائن والقرى. إني أراك كما أراني يا جميل، مهرين بريين توقهما المسافات الطويلة والصهيل. نبكي بلا دمع وتلمع في مآقينا ظلال نفورنا، حرين من عطن الحظائر عندما تحذى الخيول. يا عابر الدنيا بلا أمل ولا وجل، وكنت أراك زرباي الكفريانية ندا لي ملاذا دافئا في غربتي الأولى، فنقتسم الهواجس بانتشاء باهر، تصغي وتسمع حين أصمت أو أقول. لم أدري حين فردت أجنحتي وطرت بلا هدف أني سألقى منك في الأفق البعيد المختلف ظلا تجسد لي وشف عن وردة برية بهرت فؤادي فانخطف. كنا اتفقنا عندما هاتفتنا أنا وأنا، فخذلتنا جفت ينابيع احتمالك أيها النهر الطويل، وشهقت في المشفى وحيدا لم تطق أكذوبة الصحراء، فالواحات يابسة سراب هذه الشام الغريبة عنك. لا قمر يضيء الروح، لا معنى لهذا الوقت يولد من رمال في مهب الريح. حاولت استباق اليأس حين دفعته عنا قليلا، حاولت استباق اليأس حين دفعته عنا قليلا عندما حدثتني كيف ادلهم الليل وانتحر الدليل، وضحكت سخرية من الأقدار أن حياتنا برق وأن الفجر معتل ضئيل.
2: كل الشكر الشاعر الكبير السوري الهادي دانيال، كذلك الشاعر التونسي الكبير الهادي العايش. نحب نشكر مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا في هذه السهرة، شخصيا أعتبرها سهرة تاريخية مع كاتب كبير في حجم حسن ميم يوسف. نحب نشكر كل الأساتذة خاصة اللي رسلوني على الميسنجر، اللي تابعوا فينا على الأفئام على الانترنت، أخص بالذكر الدكتورة سلوى السعداوي، كذلك الأستاذ ياسين اليانجي، الزميلة صديقنا علي العامري، الدكتورة الفنانة المبدعة إيمان القسنطيني، كذلك الناقد المتميز خطفي اليزيدي، كذلك الشاعرة الدكتورة علي غربال وهي الآن تقيم في مصحة نتمنى لها الشفاء العاجل قريبا، كذلك الأستاذ الشاعر نهلة دحمان زميلتنا منجية الشعري، كذلك الناقد المتميز والكاتب الروائي معاوية الفرجاني، الكاتب منير جبري، الأستاذ الهادي مقديش ومحب للسينما ورئيس نادي طاهر الشريعة في صفاقس، كذلك الأستاذ والقاس منصف علولو، كذلك زميلنا الصحفي والإعلامي وديع سيالة، كذلك الأستاذ المربية الفاضلة درة المزغني، كذلك الدكتور مصطفى بوغطف، كذلك صديقنا عادل الكتاري، تحية ليك عادل، كذلك كمال محمد وعديد المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا، وآسف اللي كما ذكرتش البعض. أعود لي الكبير والأستاذ ضيفنا هذا المساء في حبر الكلمات حسن ميم يوسف، ليحدثنا عن سر ميم يوسف، وكما هو سؤال طرحه كذلك الأستاذ الدكتور صاحب بن منصور لحسن ميم يوسف.
4: أولا أود أن
2: قبل ذلك رأيك في الشعر، في الشعر الهادي العايش ودانيال.
4: أنا على فكرة يعني دانيال يجرحني ويداويني أيضا
2: فعلا. نعم
4: لأنه جرحي جدا. هو جرحي ودوائي. هذه يعني يحول اليوم إلى تحفة خالدة، يحول الهم اليوم إلى جرح مفتوح على الأبد، شيء يبقى فينا ينزف لحظة ولكنه يشرق لسنوات وسنوات طويلة. أنا أعتقد أن شعر هذه يعيش فينا ويعيش بعدنا أيضا
2: فعلا سيعيش.
4: أما الصادق الآخر هذه الثاني
2: الهادي العايش نعم،
4: فيعني أنا ما أزال أستعيد شيئا من أشعاره يعني. وقفت عند مقطع وعلق في ذاكرتي عندما يقول ندق مسمارا في حلق الكون. أنا أعتقد أنه يعني
2: نعم أستاذ حسن انقطع الخط مع الأستاذ حسن. عودي لدكتور صاحبي بن منصور. حسن ميم يوسف يبقى قام من القامات نعتز بها كعرب
5: وهو كذلك. وأنا لا أقول بيني وبين نفسي لا يمكن الحديث عن الكاتب والسيناريست الناقد السوري حسن ميم يوسف من دون التوقف عند شركته في الحياة والثقافة، هي المترجمة السورية وهي مترجمة عربية
2: روز مخلوف.
5: روز مخلوف يعني هي صنعت لنفسها مكانة مرموقة في عالم الترجمة يعني عبر نقل ما يقارب 50 كتابا.
2: إن شاء الله أستاذ صاحبي دي روز مخلوف هذه الكاتبة السورية الكبيرة المتميزة نعتز أنها موجودة عندنا في تونس وإن شاء الله نخصصها حصة كاملة لهذه الكاتبة العربية. نعم
5: نعم يعني هي ترجمت نعم. الأدب والفكر والعلوم الإنسانية نعم.
2: تحية لروز مخلوف صاحبي وعاد الخط مع حسن ميم يوسف تفضل. ونحب نشكر حمدي دحول اللي ساعدنا في إعادة الخط مع الأستاذ حسن ميم يوسف
5: وعلاقة
2: نعم
5: طبعا نواصل الفكرة وبعد نحيله للمزح
2: نعم.
5: العلاقة بين الأستاذ حسن ميم يوسف والزوجته هي الأستاذة روز مخلوف يعني هي نموذج مميز للشراكة الثقافية يعني لكل واحد منهما مشروع المستقل لكنهما يلتقيان في الإيمان العميق بأن الثقافة ليست مهنة بل أسلوب حياة ورسالة تجاه المجتمع. وإذا كان الأستاذ حسن ميم يوسف يبدأ في كتابة الرواية والمقالة والسيناريو ويبحث في الإنسان وقضاياه وأسئلته الكبرى، فالأستاذ روز المخلوف يعني هي معناها وردة اسمها يعني بالعربية لأنه هي لروز يعني
2: نعم.
5: على كل يعني هي تفتح للقارئ العربي نوافذ على آداب العالم وفكرة يعني من خلال ترجمات اتسمت بالدقة والأمانة وجمال اللغة. وهكذا معناها أحدهما يكتب نصوصا تولد في العربية أما الأخرى فالزوجة فتمنح العربية نصوصا ولدت في لغات وثقافات أخرى.
2: وأعتقد كان لها دور في تجربة حسن ميم يوسف الإبداعية هذه التجربة الثرية كمعنى الدور خاصة عندما تقول له رفيقة عمره الأستاذ حسن روز مخلوف معنى يعني اسم يساعد على الإبداع وعلى الكتابة نعم
5: وهو كذلك. وقد أشار في أكثر من مناسبة إلى أثر زوجتي في حياته يعني معترفا بفضلها وصبر عليه ومؤكد أنها كانت من أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الإنسانية
2: أكيد.
5: يعني في أحد حواراته يقول أكثر من أثر بي زوجتي روز مخلوف التي صبرت علي كثيرا وأنها رجل صعب. ومن جهتها معناها المبدعة العربية الكبيرة روز مخلوف ترى أن الترجمة ليست مجرد نقل الكلمات من لغة إلى أخرى بل هي نقل لفكر وثقافة وروح النص
2: فعلا وهذا لب الموضوع معناته في الترجمة في عالم الترجمة لابد من روح النص حتى يكون المترجم أمينا عليه. نعم
5: نعم. ولذلك تنوعت اختياراتها بين الرواية والفلسفة والفكر وحرصت على تقديم أعمال ذات قيمة معرفية وجمالية للقارئ العربي. وفي هذا المعنى ما حبينا نكرم من خلال في هذا اللقاء يعني الأسرة المثقفة يعني هي يعني الزوج والزوجة وحتى الأبناء أيضا هم مبدعون وفنانون إذا سمح الوقت بأن يتحدث عنهم والدهم حسن ميم يوسف
2: نعم.
5: وحتى والد روز مخلوف يعني هو مخترع وصاحب معنا شخصية فريدة مثل ما حدثني عنها الأستاذ حسن ميم يوسف.
2: نعم نعود إلى الأستاذ حسن ميم يوسف. نعم
4: أنا آسف أنه كنت أتحدث عن الشعراء الأصدقاء الذين أكرموني بحضورهم في هذا اللقاء. وقد تبددت كلماتي بين خطين أحدهما انقطع. سألتني عن الميم.
2: نعم حسن ميم يوسف
4: التي أضعها في منتصف اسمي. أنا عندما بدأت الكتابة في الكتابة الأدبية وفي الصحافة كنت أوقع حسن يوسف.
2: نعم.
4: لكن مرة اتصل بي صديق وقال لي ما هذا المقال الذي المنشور في مجلة فلسطين الثورة، ما هذا المقال؟ قلت له أي مقال، أنا لا أكتب في هذه المجلة. قال لي لا، أنت كاتب عن فيلم المخدوعون لتوفيق صالح. وذهبت إلى المجلة، فعلا وجدت مقال بتوقيع حسن يوسف،
2: وهو حسن سامي يوسف أعتقد.
4: بالضبط، كان حسن سامي يوسف قد عاد لتوه من روسيا بعد أن درس السيناريو هناك.
2: نعم.
4: فقلت له لماذا لا تضع اسم والدك؟ فابتسم دون أن يقول شيئا. وبما أنني كنت أنا أدرس الأدب الإنجليزي آنذاك، فقد خطر ببالي أن أضع حرفا، يعني لأنه حسن محمد يوسف أبي اسمه محمد.
2: نعم.
4: هناك في العائلة اثنين اسمهم حسن محمد يوسف، وتعلم أنه في لبنان وزير اسمه حسن يوسف.
2: نعم.
4: وفي فلسطين الناطق باسم حماس اسمه حسن يوسف، وفي القاهرة ممثل اسمه حسن يوسف، وفي يعني في طرطوس ثلاثة أشخاص اسمه حسن يوسف. يعني فأنا قررت أن أضع حرفا ووضعت حسن ميم يوسف. الشيء الغريب أن هذا الحرف استفز كثيرين، وعندما ألتقي بأي شخص أول ما يسألني عنه هو هذه الميم، حتى أن شيخا معمما جاء إلى الجريدة لكي يعبر لي عن استغرابه واستنكاره لهذه الميم، قال لي هذه بدعة.
2: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ما تفسير الميم هذه؟ قال لي علمها عند ربي. قلت له دع علم الميم خاصة عند ربك أيضا. فنهض وانصرف.
2: هو حسن فعلت أستاذ حسن ميم يوسف عن هذه التسمية، لأنه هناك كاتب كذلك على مستوى كبير ذكرناه منذ قليل، وحسن سامي يوسف يعتبر من كتاب. نعم. السينما، كذلك من كتاب الدراما، وأذكر له بقايا صور.
4: الله.
2: نعم رحمه الله.
4: الله
2: من الكتاب المتميزين بشكل كبير جدا، كذلك هو في نفس المجال ونفس الجيل حسن. صحيح. سامي يوسف، خاصة أذكر له بقايا صور، أذكر له مسلسل رائع جدا الندم التلفزيوني، يعني له أعمال تكاد تكون تنافس حسن ميم يوسف.
4: مع الأسف مات مقهورا، لأنه. نعم. بكل بساطة آخر مسلسلين كتبهما لم يناسبا السوق، لأنه السوق الآن مريض، يريد العنف، عنف وفساد، والمزيد من العنف والفساد. ويعني بكل بساطة بعد أن وقع عقود وتم قام المنتج باستعادة المال منه وألغيت العقود، ومات مقهورا مع كل أسف، بالرغم من أنه يعني واحد من أهم المبدعين العرب في هذا المجال.
2: نعم. كلمة عن حسن سامي يوسف، وهو يشبه حسن ميم يوسف، وتتشابهان كذلك في الأعمال الناجحة والرائعة الدرامية السورية، أبدعتم حقا. كلمة تقولها إلى روح محمد سامي يوسف.
4: يا صديقي، يعني حسن شخص دمس ومرح وجميل.
2: نعم.
4: ولكن نحن لا نتشابه إلا بالأسماء فقط لا غير.
2: نعم.
4: هو يعني فلسطيني، يحمل فلسطين في قلبه، وأنا.
2: نعم.
4: أحمل فلسطين أيضا في قلبي وعقلي. حسن ظلم

0: يوسف لازلت مصرا على الإبداع على الكتابة. حاليا هل تشاهد الأعمال العربية هناك في مصر أو في تونس أو في الوطن العربي خاصة خلال شهر رمضان؟
1: أشاهد ما يتاح لي، لأنه بكل بساطة يعني خلال شهر رمضان تعرض عشرات الأعمال،
0: عشرات
1: لا يمكن متابعتها جميعها. إضافة إلى أنه أنا يعني أوزع وقتي بين القراءة والكتابة، ولا يعني لا أستطيع أن أدعي أنني متابع ملم بما يعرض أو بكل ما ينتج، لكنني أستطيع أن أقول مع كل أسف أن هناك هيمنة لنوع فني هو نوع يعني يشبه في الدراما ما هو سائد في الأغنية، يا حبيبي ويا حبيبتي.
0: نعم.
1: والعوازل يعني هناك هذا النوع الفني هو الديستوبيا، أي أدب المدينة الفاسدة، حيث يعني الحوار دائما عن من هو أبو الجنين، و يعني شيء مؤسف حقا. يعني كانت لدينا دراما يستطيع كل أفراد الأسرة أن يشاهدوها معا وأن يتناقشوا بها دون خجل. الآن يعني نعرض حتى في الشهر الفضيل شهر رمضان مختلف أشكال المخازي، يعني ويعني شيء غريب فعلا ما الذي يحدث في مجال الإنتاج. أنا شخصيا لا ليس لدي القدرة على فهم ما يجري في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي تماما.
0: زمان كنا نشاهد أعمال صالح مرسي لصاحب رأفة الهجان وعديد الأعمال الأخرى التي أنتجها كتبها، كذلك أسامة أنور عكاشة، كذلك وحيد حامد، وأعمال عديدة جدا و كتاب كبار جدا كتبوا للدراما العربية وكذلك في الدراما السورية. الآن انخفض قل المستوى للأسف الشديد رغم كثرة الانتاج. أستاذ حسن.
1: نعم.
0: قلت لك زمان كنا نشاهد أعمال صالح مرسي وأسامة عكاشة ووحيد حامد. نعم نعم تفضل.
1: لا شك أنه يعني لا يزال هناك مستويات جيدة من الإبداع الفني، ولكن هذه نسبة هذه الأعمال الجيدة التي تحمل هم الإنسان وهم الجمال أيضا، يعني لديها مسعى جمالي وإبداعي، لكنها قليلة مع الأسف. مع الأسف هناك ميل مفرط نحو الديستوبيا التي يعني هي دائما كانت موجودة، دائما كانت موجودة الديستوبيا، ولكن لم تكن مهيمنة كما هي الآن.
0: أسأل الأستاذ هادي دانيال، أين تجد حسن ميم يوسف؟ هل هو الكاتب القصصي للقصة القصيرة؟ هل هو السيناريست؟ هل هو كاتب الدراما؟ هل هو كاتب السينما؟ أين تجده؟ هل هو الصحفي المحرر في الصحافة اليومية؟
2: لو بالنسبة للصحافة كما قالوا تقريبا جميعنا مررنا يعني جميعنا
0: بهذه التجربة وبهذه التجربة،
2: ذهبنا إلى الصحافة بكتبنا الأدبية وليس بمثلا تخرجنا من معاهد الصحافة.
0: نعم.
2: فهو ذهب من هذا الباب
0: من خلال أعماله الأدبية. نعم.
2: تقريبا كمعظم الأدباء، وطبعا كانت تجربته ناجحة، هذا لا شك فيه، ويمكنه أكيد أن يفخر بها. بالنسبة للقصة القصيرة كما أسلفنا، هو يعني كان من يعني كان في رهان على أنه من أحد الذين يمثلون مستقبل القصة القصيرة. أنا للأسف كما يعني سألته، هو المشكلة أنه هو هذا الجنس الأدبي لم يعد يهتم فيه، هو أعطى سبب تقريبا تجاري سوقي.
0: نعم.
2: الآن أنا أريد أن أسأل انطلاقا من ذلك، يعني الآن السينما كما هو معروف هي صناعة، وبالتالي

0: تحتاج إلى رأس مال، يعني لا توجد صناعة بدون رأس مال. كان في رأس مال الدولة، يعني الصناعات التي الأفلام أو السينما التي ينتجها القطاع الخاص، القطاع العام عفوا، والسينما التي ينتجها القطاع الخاص. السينما التي ينتجها القطاع العام على الأقل كانت يعني تحاول أن تنسجم وتحاكي الاستراتيجيات السياسية والثقافية للدول، خاصة الدول الوطنية. ولكن القطاع الخاص في فترة كان يعني يعني بالأفلام الجادة أو الأفلام اللي يعني تناقش مسائل إنسانية ووطنية، لأنه كان في مد إنساني ووطني في فترة معينة، وبالتالي كان يناسب حتى السوق التجاري. الآن نحن في هذه المرحلة. بالنسبة للأستاذ حسن ككاتب سيناريو، طبعا لن يكتب سيناريو لأن ينشره في الكتب، يعني لا أعتقد أن السيناريو الآن هو ممكن أن يقرأ كمادة أدبية فقط يعني، وبالتالي بحاجة إلى أن إلى صناعة سينما، إلى مخرج ومنتج.
1: نعم. إلى آخره.
0: هو بمشروعه السينمائي الوطني والإنساني أمام تسونامي القطاع الخاص اللي ينتج الأفلام اللي حكى عنها هو، والمسلسلات اللي حكى عنها، واللي هي ممكن القول عنها أنها يعني أفلام المجتمع الاستهلاكي.
1: نعم.
0: أيضا لا يوجد الآن دول، يعني دول مستعدة لتمويل أفلام ذات مضمون جاد وطني أو إنساني أو اجتماعي يعني رفيع، مثل يعني إن كان بالنسبة لحسن أو لهذا النموذج وأمثاله، ماذا سنفعل يعني؟ وبالنسبة خاصة أن الدول التي تمول السينما الآن أيضا هي أقرب إلى مشاريع القطاع الخاص، لأنه داخل بمشاريع سياسية لا هي وطنية ولا هي إنسانية. فما هو العمل برأيه؟ هذا سؤالي.
1: نعم، سيجيبك عن سؤالك بعد هذه الوقفة القصيرة جدا لنجاة الصغيرة، ونعود لاستكمال هذه السارة حبر الكلمات مع الكاتب السوري الكبير حسن ميم يوسف، السيناريست المعروف، كذلك الشاعر الكبير هادي دانيال، الدكتور صاحبي بن منصور، والشاعر التونسي المتميز الهادي العايش. نستمع قصص الحب الجميلة.

0: جالية.
1: حبر الكلمات،
2: حبر الكلمات.
3: يا ليل
4: أحد أحد أحد أحد سيقد في أعناق من باع البلد حبل مسد، والمرشدون القانتون بلغوهم، والحائكون على مدار رقابهم وزر البلد. أحد أحد سنكون كالبحر العميق لنلفظ الجثث الغريبة والنفايات التي قد قررت غلق الممرات المضيئة كلها، كي تواري سوءة قسمت بلعنتها الغبية كلها ظهر البلد. أحد أحد تتحرش الآلام بالجسد الهزيل، تتشابك الأحداث في الوطن العليل، تتشابه الأحلام والأوهام في الليل الطويل. يا سد محمود الفصيح، يا سد محمود الفصيح، في قاع وادك سوف يندثر القطيع. يا ليل غيلان الشهي، هل كنت أنت الخارقة؟ هل كنت أنت المارقة؟ هل كنت أنت الخالقة أم كنت في الوادي النبي؟ تتحالف الأصوات والأطياف في الليل البهيم، ها نحن أطرقنا وكنا خاشعين، ها نحن نطلق كالرصاصة صاغرين. يا ليل غيلان السحيق، يا بغل غيلان الرفيق، هل كان حملك أثقلك أم كانت الشكوى إلى الله الطريق؟ أحد أحد يا قاحل الخطو ترجل لن تصد، فالأزرق اعتقل الحراك ومحمد المتنبئ استفتى رؤاه. يا زهرة الثلج الأخيرة، من تعمد أن يذيبك في مداه؟ أحد أحد خطأ الخليفة لا يطاق، لم ينصب الفخ المناسب للفراخ، لم يبذر الحبة المقاومة للطيور الفاسدة، لم ينثر القمح الحلال على رؤوس جبالنا كي لا يقال بأن تلك طيورنا جاعت وبأنها التهمت بيادرنا وحقولنا صارت على الوجه المشاع، وحقولنا صارت على الوجه المشاع.
5: كل الشكر لهدي العايش الشاعر المبدع. هكذا وصلنا لنهاية المشوار، كذلك نحب نشكر نادي
6: القاص والشاعر الصغير.
5: القاص والشاعر الصغير
6: هو نادي يعج بالمبدعين، أطفال كالأزهار، بسنت دواس، مريم خليفية، محمد خليفية، رنا بوحوش، مريم بوحوش، هارون الصغروني، يعقوب الصغروني، همس العايش، أحمد قاسم العايش، وعديد الأطفال.
5: تحية ليك وليهم، وإن شاء الله يكونوا المستقبل في الإبداع الأدبي.
6: ونشكر السيدة مفيدة المستوري.
5: تحية للشاعرة مفيدة المستوري وهي المشرفة على مكتب العمومية بحديقة توتة. مسك الختام، وصلنا الهدي دانيال، كيف نختم شعرا في حضرة الأستاذ والكاتب الكبير حسن ميم يوسف؟
7: سأقرأ قصيدة بعنوان كخمرة رديئة أثقلت الرؤوس. نغم كابتسامة طفل غفى عنوة بين ثديي أرملة لم يوار الثرى زوجها بعد. لا تزال الجنازة قائمة والقتيل يرى ضحكة الطفل سرب عصافير في أفق من دخان. وطن يخلع الآن بزته العسكرية، يركع قدام هذا الهباء ويصغي إلى طيف صوت شجي. هدني الجوع يا أبتي فأكلت ضميري. كان هذا المسجى على ما تراكم من إرثه الرث في حيرة، هل يطوق جيد الرضيع بأسراره المقفلة أم يعمده بالمياه التي تغسل المرحلة؟ وينأى بأقدار والده إلى زورق من زوارق نهر الزمان. كان في حيرة عندما صدحت نغمات الكمان، لم تعد وطنا، صرت محض مكان. يا رقعة الشطرنج، يا ملهاة آلهة خلاسيين، يا مضمار خيل في مدارجه مسوخ، يا غابة محمية حطمت البروق والرعود قيدها، يا وجع الجوع ولهب الجليد، نسير كالأرمن تحت القصف حتى الموت في الصحراء، والقتلة القضاة والشهود. يا جيش ميسلون، يا قبضات قاسيون، هل أغلق القوس أم أن سهم القوس لا يزال في الهواء؟ كيف إذا ترمدت على أكتافك النجوم في منتصف الطريق؟ كيف تلاشيت دخانا في حريق؟ كيف الجذوع انكسرت وانحنت الغصون؟ وكيف صار الأعدقاء الطلقة الأخيرة وقشة الغريق؟ يا ذهب الشام، لقد خدعنا البريق، ليست بلادي ما أرى، لا شعرها يضيء في الرياح، لن نهد يشرئب مرضعا طفولة الصباح. إني أرى عباءة وبرقعا يواريان الدمع والجراح، جسد البلاد استل منه عموده الفقري، أقنعة المحاربين سقطت عن فاسق أو سارق أو مارق خؤون، كأننا نولد تائهين نبحث عن مكان خارج الوجود، فكل أرض ندعيها وطنا محتملا قد وعد الله بها اليهود. شكرا.
5: كل الشكر الشاعر الكبير الهادي دانيال الأستاذ حسن ميم يوسف. هذه رياح الشام بصوت الهادي دانيال وصلت إليك أعتقد.
0: هذه ليست رياح الشام فقط. هذه أوجاعها
5: وألامها.
0: نعم، وألامها كما تفضل.
5: نعم نعم. كلمة الختام.
0: أريد أن في الختام قبل أن أقول كلمتي الأخيرة، أريد أن أجيب على السؤال الذي تفضل به
5: الأستاذ دانيال،
0: وهو على جانب كبير من الأهمية. ما العمل؟ أنا برأيي أنه لدينا مشكلة جوهرية، ليس لدينا المنتج الوطني المعني بهموم المجتمع. يعني نحن ليس من إنقاذ الصناعة الدرامية بشقيها السينمائي والتلفزيوني، ليس لها من إنقاذ إلا بولادة منتج وطني يملك المال، لأنه بدون مال، بدون مال لا يمكن لهذه الصناعة أن تكون. هي صناعة، هي فن وصناعة وتجارة. يؤسفني أن أقول إنه المنتجين المتسيدين حاليا في صدارة المشهد معظمهم يحاولون أن يعكسوا السياق، بحيث يحولوا العملية من فن وصناعة وتجارة إلى تجارة تستخدم الصناعة لتسويق الفن، وهذا في هذا مقتل حقيقي.
5: نعم. كلمة أخيرة الدكتور صاحبي بن منصور عن هذه السهرة، عن هذا المبدع العربي في دقيقتين، لأني سأترك المصدح بعد قليل لحسن ميم يوسف يختم الحصة كما يريد. كلمة عن هذه السهرة وعن هذا المبدع العربي.
8: بطبيعة الحال هي السهرة تترجم خيارات الزميل والأستاذ العزيز فيصل القاسمي الذي ما زال متمسكا يعني بكل ما هو ثقافي حقيقي، بكل ما هو ارتقاء بالفكر، بكل ما هو التكريس للإبداع الملتزم. على كل هذه السهرة مع الكاتب العربي الكبير حسن ميم يوسف وما بقية ضيوف الأجلاء، يعني يمكن أن نلخصها في هذه الشخصية العربية التي تشكل مرحلة انتقالية بين عالمين، يعني احنا يعني عالم كتاب الورق والصحافة التقليدية وبين عالم الشاشة والفضاء الرقمي. يعني منذ أسبوع تقريبا كان يقترح علي ويعلمني تقنيات وطرق تطوير الصورة عبر استعمال الهاتف الذكي.
5: نعم.
8: وفي هذا الانتقال قلت بين عالمين يظهر تحدي المثقف الحقيقي في شخصية حسن ميم يوسف، فهو يحافظ على عمق الفكر وفي نفس الوقت يحاول أنه يعبر عن اللغة بلغة جديدة تصل إلى الإنسان المعاصر. يعني بهذه الصورة هو يمثل نموذجا للمثقف الذي لم ينظر إلى الزمن الجديد باعتباره تهديد للثقافة، بل باعتباره مجالا جديدا لاختبار قدرة الكلمة على البقاء والتجدد. فالثقافة عنده لا تموت بتغيير الأدوات، وإنما تتغير أشكال حضورها ويبقى الإنسان هو مركزها وغايتها.
5: نعم، نحب نشكر في هذه السهرة الشاعر التونسي الهادي العايش اللي شرفنا هذا المساء في إذاعة صفاقس، كذلك الشاعر الكبير السوري العربي الهادي دانيال، كذلك الدكتور صحبي بن منصور، تحية ليه ويبقى دائما صديقا وفي لإذاعة صفاقس. كذلك أشكر مهندس ومخرج هذه الحصة على المستوى الهندسي السمعي حمدي لحول، وكذلك على المستوى الصوت والصورة والصورة المرئية خاصة في الإخراج الرقمي كان هو معنا زميلنا صديقنا حمدي لحول. تحية كذلك سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية. أترك الكلام والكلمة الختام لحسن ميم يوسف ثم مقطع لكوكب الشرق أم كثوم. تفضل أستاذ من ألف ليلة وليلة. تفضل أستاذ حسن ميم يوسف، لك المصدح، تقول ما تشاء في هذه السهرة تعتبر تاريخية بحضورك معنا ككاتب عربي قامة ثقافية مهمة جدا في هذا الوطن.
0: شكرا لك. صراحة عندما انتهيت من كتابة مسلسل نهاية رجل الشجاع، قال لي الصديق أيمن زيدان أنه أنت يجب أن تكتب شارة المسلسل. قلت له أنا لا أكتب أغاني. قال لي أنت يعني المؤهل، لا أحد سواك سوف يكتب الشارة. وبالفعل حاولت وكتبت الشارة، وضعت فيها مفاتيح حياتي ومفاتيح تجربتي الإبداعية.
5: نعم، عذرنا على المقاطعة، عذر على المقاطعة أستاذ حسن ميم يوسف. تلك الشارة من أجمل ما استمتعت إليه في حياتي منذ 30 سنة، منذ أن الحلقة الأولى لهذا المسلسل، ولكني لا أعرف أنه أنك صاحب الكلمات لهذا المقطع الجينيريك الرائع جدا. وبالصدفة الغريبة أنه وضعت الومضة الشهرية على الفيسبوك، تركت فيها تلك الشارة بدون أن أدري أنها كلماتك. هذه صراحة يعني لكن شعرت أنها تعني أنها تمثل حسن ميم يوسف، وهنا مع أنت الإحساس والصدق كان معي أنك صاحب الكلمات. نعم، تفضل أستاذ.
0: قلت مخاطبا نفسي ومخاطبا الآخر، يا روح لا تحزني ويا قلب ضلك هني، زوار جينا عدني والعمر بحر ها، زوار جينا عدني يا هالفقير وهالغني، راس الشجاع ما بينحني لو صار مهما صار، الذل طعمه مر وما يطيق الحر، الحب هو السر والعمر تذكار، يلي غارق بالأوهام فز اطلع لقدام، عزك فيك وذلك فيك هالعمر كله منام.
5: جاء جميل جدا. وأبدع طارق النصر في هذه وضع اللمسات الموسيقية لهذه الكلمات الرائعة منك أستاذ حسن ميم يوسف. شكرا لك على القبول الدعوة على الحضور على هذا اللقاء التاريخي, وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أعدك بذلك, سأبقى في المتابعة. شكرا,
0: إلى اللقاء.
5: نلتقي بعد غد في سارة أخرى ثقافية مع الكاتبة التونسية المبدعة ريم علوان ورواية شكون قتل تفاحة مع مبدعين تونسيين, وسارة ستكون متميزة. مسك الختام, أقول لكم تصبحون على خير, نلتقي بعد غد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء أمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية. سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب وذلك بداية من هذه الليلة ويتوصل إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال اليوم الاثنين، وتشمل انقطاعات في صفاقس الحنشة ومركز كمون من معتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من سقيط الزيت وسقيط الدير ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية. سنعقد اليوم في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص قرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تمكين حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروذوئية المرتبطة بمحاولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. تبدأ اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي وتتوصل إلى غاية 31 من جوليا الجاري، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات عبر الموقع التالي orientation.tn، وسيكون الإعلان على النتائج يوم 7 أوت القادم. يوافق اليوم الاثنين 27 من جوليا آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويهم هذا أجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. في الأحوال الجوية تنفرج والأوضاع الجوية بداية من اليوم، ووفق توقعات الرصد الجوي فإن الطقس عموما يكون مغيما جزئيا فأحيانا كثيف في السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون الحرارة في المعدلات العادية ما عدا بالجنوب الغربي حيث تتراوح القصوى بين 37 و 47 درجة مع ظهور الشيلي، ويكون البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. في العالم أكد وزير الخارجية الأردني ونظيرته الكندية أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر. وجه المرشد الإيراني الأعلى مجبتي خامنئي أمس رسالة إلى حزب الله أكد فيها أن طهران كانت قد وضعت إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان شرطا أساسيا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: أنتم في الاستماع لإذاعة صفاقس.
1: يا حبيبي ريح